0: ذاتي الأجلاء، الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ فتح تريكي، الأستاذ نادر الحمامي وغيرهم من الأساتذة. كذلك استضفنا الأستاذ زياد كريشان وغيرهم. يعني لسنا دائما في إطار الاختصاص المحض، بل وجب على الفلسفة من داخلها أن تنفتح على الآخر ولا أن تظل متقوقعة داخل أطرها الأكاديمية الكلاسيكية كما فعل سقراط 25 قرنا مضى. وكذلك واجب على الجامعة أن تنفتح على العالم العام، الكون العام، ولا أن تظل داخل متقوقعة داخل حدودها. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا البرنامج، وإن شاء الله نكون قد وفقنا بعض الشيء في فتح هذه العوالم اليوم. وبصفة خاصة دعوت صديقة لي، بالفعل صديقة، يعني لما أقول صديقة يعني أن علاقتنا أكثر من أن علاقة زمالة داخل الجامعة أو في التدريس لما كنا طلبة، بل هي علاقة صداقة تواصلت حتى يوم غبت عن تونس لمدة سنوات. كانت دائما علاقتنا متواصلة وعلاقة بالفعل متميزة. فأنا فخور باستضافة صديقتي وزميلتي وأختي العزيزة الأستاذة تاجة بن علي، الأستاذة المدرسة التي درست في المعهد الثانوية لطيلة سنين حتى أن نضجت هذه التجربة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الجامعة، جامعة القيروان، ثم معهد العالي للدراسات الإنسانية في بن شرف. فأنا مسرور جدا باستدعائها، لأن بالفعل أنا أتأكد أن الحوار سيكون حميميا لكنه كذلك يحتوي على عمق معرفي، وستكتشفون نفسكم إلى أي مدى مشروع الزميلة والصديقة تاجة بن علي، إلى أي مدى مشروعها الفلسفي متناسق ومنضبط. يعني من الداخل، من داخل إشكالية أولى انطلقت إشكاليات متعددة. فمرحبا وسهلا، وأهلا وسهلا بزميلتي وصديقتي الأستاذة تاجة بن علي.
1: مرحبا بك سي هشام، أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة، وفي الواقع أجل كثيرا هذه الجهود التي تقوم بها لنشر الفكر الفلسفي سواء عبر الأثير أو عبر المواقع الاجتماعية، حتى نقطع هذا الفاصل الذي يعني يفصل بين الفلسفة والجمهور. فأنا بالفعل ممتنة لك بهذه الدعوة.
0: أهلا مرحبا مرة أخرى أستاذ، وأنا كذلك نريد أن نمر كما يقول البعض، نمر مباشرة إلى العمق الفلسفي أو إلى الإشكاليات الفلسفية التي اهتممت بها طيلة على الأقل حياتك الجامعية وداخل المعهد الثانوي. أريد أولا سؤالا هكذا عام، ما الفرق بين التدريس في التعليم الثانوي والتدريس في التعليم العالي؟ هل أن هناك فرق؟ لأننا نعرف نفس الطلبة، التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون في التعليم الثانوي يصبحون طلبة في التعليم العالي، فهل هناك فرق جوهري بين تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي وتدريس الفلسفة في التعليم العالي ما دامت لك خبرة في المجالين في الساحتين؟
1: صحيح هناك اختلاف، ويمكن أن أقول اختلاف جوهري. من تجربتي الخاصة يمكن درجة الانضباط والتقيد في المستوى التعليم الثانوي هي أكثر بطبيعة الحال، وتتحكم في سير العلاقة بين الأستاذ والطالب. هناك ليس مسموح مثلا بالتغيب، ليس مسموح بالحضور الحر كما نشهده في الجامعة والذي يؤثر على تكوين الطلبة. وأحيانا أقولها بصراحة، يعني ما أدرسه في شهر يكاد يوازي في بعض الأحيان سداسي كامل في الجامعة، بحكم الإضرابات، بحكم يعني عدة عوامل، في بعض الأحيان تقام محاضرات، أشياء يعني أنشطة تعطل هذه الدروس. يعني هذا من حيث الشكل الجو. لكن بطبيعة الحال التكوين أو المرحلة الجامعية باعتبارها مرحلة تخصص، ربما هنا تكمن صعوبتها، خصوصا بالنسبة لمن يتوجه إلى دراسة الفلسفة. تعلم البرنامج في السنوات السابعة هو برنامج شاسع ومتنوع جدا، يعني

0: بالفعل يساهم كثيرا في تكوين الإنسان. وعندما أقول يساهم في تكوين الإنسان هنا يعني بشهادة بعض من ذهبوا إلى اختصاصات مختلفة مثل الطب الحقوق، كلهم يقولون المادة الوحيدة التي استفدنا منها كثيرا هي مادة الفلسفة، بخلاف ربما في الجامعة ثمة عدة عوامل يعني تحكم هذا التوجيه، ففي بعض الأحيان يكون توجيه ربما غير موفق، ليس نتيجة رغبة. وأنا عشت هذه التجربة، مثلا في البداية ذهبت إلى معهد اللغات أستاذية مزدوجة، يعني وقع توجيهي إلى معهد اللغات، ورغم ذلك صممت أن ألتحق بالجامعة لدراسة الفلسفة حبا في الفلسفة، وكان ذلك في مرحلة يعني متأخرة نسبيا، لكن أصررت على ذلك.
1: ونحن بالفعل كلنا اخترنا دراسة الفلسفة في الجامعة لأن محتوى الدرس الفلسفي في المعاهد الثانوية كان بالأهمية مما كان، أنه دفعنا هكذا من الداخل محفز دفعنا إلى اختيار الفلسفة في الجامعة. أمر الآن في المرحلة الأساسية في هذا الحوار. أنا أعرف جيدا أنك، أريد أن أقدم أولا الكتب التي كتبتيها طيلة سيرتك الجامعية زيادة على المحاضرات. الأستاذة تاجة بن علي كتبت كتابا مهما جدا، وهو أعتقد أنه أطروحة الدكتوراه، لكنها بعد أن قامت بالدفاع عنها أمام لجنة عادت صياغتها وأعادت النظر فيها من جديد. هذا الكتاب هو نظرية الاعتقاد في فلسفة هيوم أسسها وأبعادها، وهو نشر في المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المنار، ونشر سنة 2016 من مجمع الأطرش للكتاب المختص سنة تونس 2016. فلو سمحت أستاذة، مدام نحن سنقدم فكرك، هذه فرصة للاحتفال بفكرك ولتقديمه إلى المجتمع عموما، ريثما يتفطن إلى أبعاد هذا الفكر ويقرأ هذا الكتاب بكل تملي. فطبعا هذه الحلقة لا تعوض القراءة المتأنية للكتاب. فرجاء أستاذة لو سمحت في بعض الدقائق أن تقدم لنا الإشكالية الكبرى لهذا الكتاب، وإلى أي مدى وكيف انطلقت وما هي أبعادها لو سمحت.
0: شكرا. في الواقع دراستي لمسألة الاعتقاد ناتجة كانت تحت حافز البحث في مسألة أعتقد أنها جوهرية في وجودنا، يعني تهمنا مباشرة وتهم ممارساتنا اليومية. دونك أردت أن أشتغل على مسألة لا تكون بعيدة عن الفكر وعن الواقع في نفس الآن، يعني نحن نعيش بهذه الاعتقادات المختلفة، يمكننا القول أنه توجهي إلى المسألة فضلا عن اهتمامي بهذا الفيلسوف هو ديفيد هيوم، ولأنه فيلسوف في الواقع وقع نوعا ما تهميشه في الجامعة، يعني لا يدرس كما يدرس أفلاطون وكانت وهايدغير وغيرهم. فبالفعل كان استغربت نوعا ما لمثل هذا التهميش، يعني وخصوصا أنه كان منطلق لما يسمى الفكر التنويري، يعني هذا جانب ربما لم ننتبه إليه، هذه الدعوة للنقد لنقد الفكر للشك لمحاولة فهم الظواهر، ظواهر الخارجية، ظواهر الوعي، فهم الإنسان، كلها أصبحت مشروعا فلسفيا عند ديفيد هيوم. دونك مسألة الاعتقاد تتنزل في مشكلة أشمل، هي فهم الطبيعة البشرية والتحقيق في الطبيعة البشرية بكل مكوناتها وبكل وجوهها. دونك في هذا الإطار تتنزل مسألة الاعتقاد ومحاولة دراسة الإنسان في أبعاده يعني النفسية والجسدية والقيمية والسياسية، يعني كل هذه الأبعاد التي تسمى تهم الإنسان وقع يعني جمعها تحت مقولة عند هيوم، هو أول من أطلق علم الإنسان يعني كعلم فلسفي، لكن علم فلسفي يريد أن يبتعد عن التصورات الميتافيزيقية المثالية، أراد أن يواجه الإنسان كما هو في مستوى الواقع في مستوى الوجود، ومن ثم كانت هذه نقطة التحول. وكانت يعني فلسفته ضرب من القطيعة باعة الفكر السابق، الفكر المثالي، الفكر ديكارت الذي قام بنقده خصوصا في مسألة هامة جدا وهي مسألة الهوية الذاتية. دونك يعني هذه المسألة التي أصبحت أيضا من مشمولات الاعتقاد. دونك ميزة تصور هيوم أنه لم ينتبه ولم يركز فقط على المعتقدات، يعني أكثر الدراسات التي اهتمت بقضية المعتقد اهتمت بقضية المعتقد الديني. في العادة دائما هناك مقارنات بين الدين والعلم، الدين والفلسفة، لكن ما يعني جلبني وكان بالنسبة لي خيط لمواصلة البحث واستئناف البحث في هذه المسألة وتقييمها هو أنه اهتم بالاعتقاد كفعل، an act of mind يقول هو. دونك يعني دخلنا معناتها منطقة أخرى وهي منطقة الوعي، ربما لهذا السبب يسير اللي يعتبره حتى أول الفينومينولوجيين يقولوا عنه أنه أول الفينومينولوجيين. لماذا؟ لأنه بالفعل حاول أن يفهم من الداخل في إطار كما قلت هذا العلم، علم الطبيعة البشرية، ماذا يحصل في الذهن عندما نعتقد، ومن ثم تم تفجير هذا المفهوم ليصبح الاعتقاد محايث للمعرفة العلمية، محايث للدين، محايث للهوية الذاتية، لاعتقادنا في العالم الخارجي، وهي جوانب كلها اشتغلت عليها.
1: جميل جدا. فعادة نحن لنا تصور لفلسفة هيوم على أساس أنها فلسفة متعلقة بالتجربة وغير ذلك، لا، فأنت كشفت عن شيء آخر وجانب آخر لا نعرفه كثيرا في فلسفة هيوم. السؤال هو، طبعا أريد أن أذكر بما قلت أن الاعتقاد الذي هو حسب تصوري البسيط لأنك مختصة في هذا الأمر، الاعتقاد هو للوهلة الأولى يتبين لنا كأنما هو شيء مسلم وليس عقلانيا، ليس الاعتقاد هو معاكس للعقل، لأن العقل هو الحجة العقلية، هي الحجة التي مرت عبر البرهان المنطقي أو البرهان العلمي، أما الاعتقاد فهي أشياء موجودة هكذا مسلمة هكذا. فكيف يتم الارتباط، كيف يمكن ارتباط، أو كيف هيوم أو كيف تعتقدين أننا نمر من الاعتقاد كشيء هنا موجود هناك نعيش فيه كما قلت فعل نمارسه يوميا دون تعقل، كيف نمر من ذلك إلى فلسفة التنوير، كيف جمع ديفيد هيوم كما قلت بين هذا الاعتقاد الذي هو محايث لنا وهو فعل نمارسه يوميا ونعيش بهذه الاعتقادات كما قلت، وكيف يكون في نفس الوقت في أول فلسفة التنوير؟
0: لأن عندما نتحدث عن الاعتقاد وننظر في موضعه وموقعه في الفلسفات هو دائما شيء مختلف، يعني يتعلق ببادئ الرأي، يتعلق بمعرفة احتمالية ظنية، فبليف ذات يعني معرفة لا تتميز باليقين. دونك هذا هو التوجه الذي انساق إليه الفلاسفة في دراستهم للاعتقاد كمعرفة ظنية، لكن هو حملنا إلى أفق آخر وهو ما الذي يجمع بين كل المعتقدات. عندما نقول مثلا believe in يختلف المعنى تماما عن believe that، أي believe that كذا، يعني ما أظن كذا وبين أعتقد فيه طيب اللي بين بعض. فهذا الاختلاف الذي يعني نراه سائدا بين في في في الفلسفات هو حاول أن ينظر إلى ما يوحد وما يفصل هذا الاعتقاد الذي هو مجرد ظن. نحن لن نتحدث مع هيوم عن الظن، وإنما نتحدث عن اعتقاد كفكرة يعني ثابتة، عملية التصديق التي يقوم بها الذهن والتي يقول يعطيها جملة من الخصائص تتميز بالقوة والحيوية والثبات عندما نمارس اعتقاد في شيء ما. حتى اعتقاد العالم، يعني اعتقاد العالم في القانون هو يتميز بنفس الصفات تماما مثل اعتقاد المؤمن في وجود الإله وفي وجود العالم الأخروي. دونك هناك خيط رابط وهناك عنصر مشترك في كل هذه المعتقدات. لماذا أعتقد أن هذا العالم موجود أمامي الآن؟ لماذا أعتقد أن لي هوية ذاتية؟ فيعني حاول أن يبحث عن أسس ومقومات هذا الاعتقاد. وهنا يعني لم تكن هذه العملية ممكنة إلا عن طريق النقد. يعني عندما نقول التنوير، على ماذا يقوم التنوير؟ فكر التنويري له أسس العقل، يعني دفاع عن العقل، الاستدلال المنطقي، نبذ الفرضيات الاحتمالية والميتافيزيقية، والدفاع عن الحرية، حرية التفكير. كل هذه الشروط التي تميز فلسفة التنوير كلها بطبيعة الحال نجدها ركائز أساسية في فلسفة هيوم. دونك هذا ما خول بالفعل دراسة الاعتقاد من وجهة مغايرة تماما.
1: فلا تناقض من مرور حول البحث في الاعتقاد إلى البحث في العقل وإستدلالات العقلية. أنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنني أعرف على الأقل أن هناك مصطلح أساسي في الفلسفة الإنجليزية والبريطانية في ذلك الوقت، وهو مصطلح الكومن سنس.
0: نعم،
1: مصطلح الكومن سنس الذي يقول أن المعتقد السائد، المعنى السائد، المعنى العام هو مصدر الحقيقة. وأنا أستذكر جملة لشافتسبري الذي يقول، يحدد الكومن سنس، يقول common sense is what serves us when our reasoning faculty leaves us in the dark. هو ما يساعدنا أو هو ما ينيرنا لما قدراتنا العقلية أو لما استدلالاتنا العقلية لا تصلح لشيء. فمثلا في مجال الأخلاق، فمثلا في مجال الحياة العامة التي ذكرتها من قبل، فلا نقرأ كيف تتعامل مع أستاذك، لا ندرسه في المدرسة كيف تتعامل مع والديك ومع الشارع وكيف تكون مواطنا صالحا. هذه أشياء تستقيها هكذا من الكومن سنس. وأذكر أن واحد من رؤساء وزراء كندا قام بحملة انتخابية كبرى يقول the revolution of the common sense. بالإنجليزية نقول it's common sense means it's true. يعني هنا المعتقد الذي هو المعرفة السائدة هي ضد كل فلسفة تنوير متشددة يقول أن الاعتقاد له أهمية خاصة. فلست أدري إن كان هناك شيء مثل هذا عند هيوم أو لا.
0: بالتأكيد يعني صحيح أنه معظم الدراسات تحشر هيوم في ما يسمى بالتجريبية أو الخبرية، رغم أنه هو يميز بين ما يسمى التجربة والخبرة المعطاة وما يسمى التجريب الإكسبيريمونتاسيون. يعني التجريب على مستوى الذهني وليس فقط هذه التجربة التي تقدم لنا في الحياة. وبما من خصوصيات هذا الفكر الهيوم هو دفاع عن هذا الكومن سنس. ترجمتها بالحس العام، لم أريد ترجمتها بالحس المشترك، فمش كنت ترجمها بالحس المشترك. وأنا لم أعتمد هذه الترجمة. لماذا؟ لأن عبارة الحس المشترك عبارة وإحنا راكزة في تاريخ الفلسفة تتعلق بتجميع قوى الذهن، يعني المشترك بين الخيال والتصور في الفلسفة الإسلامية وحتى عند أرسطو. لذلك قلت ربما يعني بمعنى والأمر يتعلق بنقول وحنا كونسيبت إتابلي راسخ، فعلينا أن نستعمل عبارة أخرى تفيد المعنى الذي قصده. وبالفعل اعتبر من مدافعي الكمسانس الحس العام. لماذا؟ لأنه يعني أراد أن يوجه الفلسفة إلى الفهم العام وأن لا تكون في قطيع. يقول لا أريد هذه الأنساق الفلسفية المثالية المغرقة في المثالية التي تضع حجبا بين يعني الفيلسوف وبين الإنسان. لذلك في الكتاب يقول لتبقى إنسانا في فلسفتك، يعني هي موجودة في بداية الكتاب كما يقول. فبالفعل هي دعوة صريحة أن يكون الفكر الفلسفي متغلغل في وجود الإنسان، في حياة الإنسان، الإنسان كواقع فعلي وليس كصورة مثالية تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه. دونك يعني هنا معروف أنه بالفعل من مدافعي هذا الحس، ما يسمى الحس العام. ما جدوى فلسفة تكون في قطيعة مع الإنسان ومع الوجود الواقعي للإنسان.
1: أستاذ تاج، الحديث له شجون في التطرق لهذه الإشكاليات الكبرى، لكن أستسمحك وأستسمح السادة المستمعين لنستمع إلى أغنية من اختيارك أنت، نعود بعدها للنقاش حول إشكالية الكومن سنس وكيف أنه يمكن أن يكون ضروريا للحياة ومنبعا لها. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا بعد هذا الفاصل. أرجو أنكم استمتعتم بهذه الأغنية الجميلة، وأعود إلى الإشكال الذي طرحناه قبل هذا الفصل، وهو إشكالية الكومن سنس، الحس المشترك. أنا ترجمت هكذا الحس العام، أنا ترجمت هكذا بدون تفكير، لكن لما أتت الفكرة فأنا أجزم أن ترجمتك هي الأثبت والأصح. الآن نريد أن نذهب إلى إشكال آخر، هو أن هذه هذا الاعتقاد أو هذا الكومن سنس هو معطى، يعني أن الطبيعة أو ما سميته في كتابك الطبيعة البشرية لا ناتور هيومان هي ليست طبيعة متعالية وليس تحديدا ميتافيزيقيا كما قلت مجردا. الطبيعة البشرية تحتوي داخلها وفي نسقها العام وفي تركيبتها الأساسية تحتوي ضروبا متعددة من الخطاب وضروبا متعددة من المعارف. فمثلا أن نقول الطبيعة البشرية هي ذلك الإنسان الموجود هنا داخل المعتقدات وداخل أنواع المعارف، هل هذا صحيح؟ يمكن أن نطبقه على هيوم أم لا؟
1: بالنسبة إلى هيوم، مفهوم الطبيعة البشرية ليس مفهوما ميتافيزيقيا وليس مفهوما يتعلق بجوهر وجود جوهري كما مثلا ذهب إلى ذلك ديكارت، بل بالعكس، يعني هو نقد جوهرية الذات ليثبت أن تمثل الإنسان لذاته في الواقع يقوم على جملة الانطباعات التي لديه عن ذاته، وهي انطباعات يمكن أن نقول أنها مختلفة ومتميزة. تمثلي لذاتي الآن ليس هو نفس التمثل عندما أنهض في الصباح أو أفكر أو أكتب. فيقول هذا كأنه نوع من المفهوم السائل. لذلك نتحدث عن عملية تذرير في فلسفة هيوم، يعني تذرير هذه الانطباعات، وأفكارنا هي مصدرها تلك الانطباعات. فكان هناك نقد واضح لجوهرية الذات ومحاولة بنائها. يقول في النهاية عندما أتحدث عن ذاتي أتحدث عن اصطناع، لأنني أجمع أشياء أو انطباعات مختلفة وأضفي عليها ضربا من الوحدة والاستمرارية والتشابه. وهذه خاصية يعني نقدية في الواقع تهم حتى الفكر الأنجليزي بصفة عامة. يعني مثلا ثمة مقال كتبته في هذا الكتاب،
0: في كتاب الكتاب الثاني مسائل في الفلسفة الحديثة.
1: نعم، يعني نمطية، هناك نوع من النمطية في التلقي الإنجليزي لمسألة الذات الديكارتية بالمفهوم الديكارتي. دائما هناك رجوع إلى البعد الحسي، إلى البعد الجسماني، إلى الاختلاف، ونقد لفكرة الجوهر. لذلك قلت أنه بالفعل هناك ثم نقد واضح للتصور الميتافيزيقي، وفي بعض الأحيان مثلا كما مع هوبس حتى تصل إلى حد السخرية من هذا التصور ديكارتي. أي جوهر تتحدث عنه؟ وأنا كلما تمثلت ذاتي على مستوى الواقع، على مستوى الخبرة، إلا ووجدت جملة من الأفكار والانطباعات المشتتة. دونك هذه الوحدة في النهاية ليست قائمة حقا، لذلك يعني نصطنعها. لكن رغم ذلك هيوم في مستوى آخر، يعني على مستوى العمل، على مستوى الإحساس بمشاعر الإنسان بالفخر، ربما في عملية الفخر في الأورغوي هو أكثر اختبار لمعنى الأنا ولمعنى الذات. كأنه ثم نوع من التراجع، وهو ما تحدثت عنه في الكتاب يعني الثالث فلسفة الأهواء. دونك يعني هناك نوع من النقلة من ضرب نظري لفكرة الهوية الذاتية إلى نوع من الاعتراف بها على مستوى عملي في اختبار قضية الأورغوي، يعني حب الذات والافتخار بالذات. تلاحظ أنه كلما غيرنا المجال ربما المفاهيم تتغير، لكن تبقى الوحدة قائمة، هو كما قلت الابتعاد عن هذه التصورات الميتافيزيقية التي اعتبر أنها لا تمت للإنسان بسلة.
0: فلنعد قبل أن نذهب إلى كتاب فلسفة الأهواء وتصورك أو تقديم تصور هيوم للذات، نعود إلى هذه الفكرة الذات البشرية. كما قلت وكما يعتقد هيوم أن هذه الذات متبعثرة أكثر منها وحدة، وكلما أردنا توحيدها إلا وانفصلنا عنها وجردناها وجعلناها شيئا متعاليا ومتصاعدا. نحن نعرف على الأقل هناك تحديدين اثنين للذات. قلنا مرة أن الإنسان أو الذات الإنسانية هي حيوان عاقل، يعني حيوان هو لما نسأله عن ذاته فيقدم الإجابة الأولى أن الحيوانية، لكن لهذه الحيوانية خصوصية ألا وهي اللغة أو التعقل. فهذا التحديد الأكبر الأول للإنسان
1: ناطق العاقل،
0: الإنسان العاقل ناطق ناطق بمعنى المنطق ديسكور. ثم ذهبنا إلى تحديد آخر الذي قلنا من هو هذه الذات هي لا تستمد كينونتها ولا تستمد تحديدها إلا من ذات أعلى منها ألا وهي الذات الإلهية، فهو مخلوق بين المخلوقات. لكن ذهبنا من ذلك التصور الديني الميتافيزيقي الذي له تحديداته وله برهنته وله منطقه الخاص، نحن لسنا هنا لنقول أنه أخطأ بل له استدلالاته الخاصة. ذهب هنا على ما أعتقد ويمكن أن تصلح الخطأ الذي يمكن أن أقدمه في هذه الأفكار، هو أنا قلنا الذات لا يمكن أن نحددها إلا في داخل العالم الموجودة فيه، الموجودة فيه يعني داخل العالم المتشعب المعقد الذي تختلط فيه المعتقدات بالاعتقاد بالظن بالمعرفة الصحيحة بالعقل. فهذا التنوع يجعل من هذه الذات دائما منغمسة داخل هذه الضروب من المعاني داخل العالم. وهنا ممكن إذا صح ما أقوله عن هيوم أو يمكن أن أعتبر هيوم راهنا الآن هذا الانفجار للذات، إلى حد أننا أصبحنا لا نتكلم عن ذات مضروبة من كل جهة وذات منقسمة، إلى حد أننا نقول أن هذه الذات داخل العالم أو أن الذات ضربها اللاوعي، هذا الوعي هو مضروب منذ البداية إلى باللاوعي أو أنه منتمي إلى تصور طبقي، لا وجود لذات يمكن أن نأخذها نجتثها من التصور الطبقي من العالم الطبقي الذي نعيش فيه. فإلى أي مدى يمكن أن نتحدث في هذا التحديد للذات البشرية عن هيوم راهنا؟ إلى أي مدى فلسفة هيوم يمكن أن تعيننا في هذا ما نسميه عموما التجاوز اللاميتافيزيقي للميتافيزيق، التجاوز إلى أي مدى؟ لأننا يعني لا ندمجه داخل هذه البوتقة من الفلاسفة الذين منذ البدء يريدون تجاوز الفكر المتعالي، الفكر الجوهري المنفصل عن العالم.
1: بالفعل يعني هو نقد يمكن أن نقول جذري راديكال لمسألة الذات، أعتبر أنه من الأوائل الذين قاوموا هذا التصور الميتافيزيقي المجرد بالشكل الذي يعني فعله هو، يعني عن طريق تحليل مصدر هذه الأفكار التي لدينا. يعني العملية كانت عملية جراحية، حاولت أن تفصل وأن تبحث في هذه الأفكار ما هو مصدرها. وبالنظر في مصدر هذه الأفكار التي تبين في النهاية، يقول هو ربطها بما يعتبره هو كان مفهوم خاص به الانطباع impression. يعني لدينا انطباعات، وهذه الانطباعات هي التي تولد أفكارنا، وأفكارنا في جوهرها هي تجريدات. في النهاية ما نقوم به هو تجريدات للوجود. وهذا التصور الذي أدى إلى كما قلنا لا أقول تفتت الذات، وإنما الاهتمام بأفعالها بوجودها العيني وليس بجوهريتها، هي تصورات حديثة. يعني الآن هل أبقينا بالفعل على الهوية الذاتية وعلى هوية العالم أو الهوية الكونية؟ يعني هي مفاهيم سائلة في نهاية الأمر ومتغيرة، وهذا ما يثبت بالفعل أن هناك ضرب من الراهنية التي دفعتني بالفعل على الاشتغال على هذا الفيلسوف بالذات، قلت الذي لم لا يجد حظه كثيرا في العالم العربي، وهذا مفهوم لأنه ارتبط بنقد الدين بنقد الفكر الديني. وتعلم نقد الفكر الديني يعني خصوصا في مجتمعاتنا العربية كيف يمكن أن يتقبل. ربما أتفهم نسبيا كيف أن هيوم في مثلا في تونس ولا في الدول المغرب بحكم يعني تدريسها للغة الفرنسية لا تذهب إلى دراسة الفلسفة الإنجليزية كما يفعل مثلا في مصر ولا في دول أخرى، ولكن رغم ذلك حتى في مصر لم أجد هذا الاهتمام بفيلسوف في الواقع يعني له شأن كبير. وقلت يفسر هذا بنقد للدين، فقد اعتبر هو حتى في حياتي The Great Infidel، معناتها الكافر الكبير أو كبير الكفرة. لماذا؟ كيف تجرأ على تحليل ما يسمى أسس الفكر الديني؟
0: قبل أن ندخل لو سمحت يا أستاذة، قبل أن ندخل في تفاصيل نقده للفكر الديني والحجج التي يقدمها والأسس، هذا فكر نعود إلى فكرة الفكرة. وبينت في الفصل الثاني من كتابك إلى أن لا وجود لأفكار هكذا، الأفكار المتعالية المجردة، يعني أن عملية التفكير هي ليس الذهاب إلى تلك الأفكار، بل الأفكار هي تولد انطلاقا من الانطباع وانطلاقا من التجربة. فالأفكار محايثة، هي موجودة داخل الانطباعات، لكن وجب على عملية التفكر أو التعقل أن تأخذها من ذلك الانطباع. فبداية الفكر انطباع، بداية الفكرة ليست وجودا مفارقا أو متعاليا أو مجانبا للأشياء، بل أن الفكر، وهذا يعتبر بالفعل ضربا بين معقفين لكل فلسفة أفلاطونية أو ما بعد أفلاطونية التي تعتقد أن الأفكار متعالية وهي مثل الأيدوس، بل هي أننا وجب إرجاع الفكرة إلى انتمائها الأول، فهي جينيولوجيا الأفكار. جينيولوجيا الأفكار ليس توليدها من فوق أو البحث في مدى محايثتها للأشياء أو مفارقتها لها، بل البحث عن مصدرها وولادتها وانبعاثها، فهي انطباع يصبح فكرة فيما بعد. فيعني هناك ضرب لفكرة الفكرة كشيء متعالي، أولا ضرب الذات كذات متعالية، ثم ضرب الفكرة وإرجاعها إلى مصدرها أو حاضنتها الأولى التي هي الانطباع. هل هذا صحيح؟
1: نعم، يمكن أن نقول أن ضرب الذات أو نقد الجوهرية الذات هو نفسه قائم على فحص مصدر الأفكار. دونك يعني ما نقوم عملية التفكير ما هي؟ هي عملية تركيبية قائمة على جملة من المبادئ، ويسميها التشابه، التجاور، التداعي، وعلى جملة من العلاقات. وربما هذا ما أدى بي إلى يعني موضوع أطروحتي، هو أن أثبت أنها بالفعل فلسفة هيوم، رغم أنه وقع حشرها من بعض النقاد مثلا كما ماليرب يقول لك يا بات سيستم، سي ثمة نسق، وهذا النسق قائم على مبدأ أساسي عند هيوم، وهو أن الفكر حركة. يعني هذه أطروحتي، أن أبين أن هنا الفكر بالنسبة له هو حركة، نستطيع أن نعرفها على أنها حركة. حركة يعني هي انتقال من انطباعات إلى أفكار، والأفكار هي في النهاية كوبي، معناتها نسخة باهتة مقارنة بالانطباع. الانطباع هو الذي يتميز بالحيوية والقوة، لكن الفكرة باعتبارها استعادة فهي فكرة تكون باهتة. لكن هذا هو الأساسي وربما أكثر أهمية، أنه في بعض الأحيان الأفكار تصبح لها من القوة والحيوية ما يضاهي الانطباعات عندما تتحول إلى معتقد. يعني المشاعر التي ننعتها أيضا بالقوة والحيوية في وجودنا، الإدراك المباشر الحسي، حتى الأفكار تستطيع أن ترتقي إلى هذا المستوى عندما تتمكن منه. ما الذي مثلا يجعلني لا أستطيع إنقاء إقناع إنسان مثلا مؤمن بعدم صحة إيماني على سبيل المثال؟ أستطيع أن أنقل إليه أفكاري، لكن لا أستطيع أن أنقل إليه الحيوية والقوة التي ترافق تلك الفكرة، ولا أستطيع أن أتحكم في إحساسه بتلك الأفكار. دونك أستطيع أن أفسر له كل الخلل ربما في معتقده، ولكن لا أستطيع أن أقوي هذا المعتقد. لماذا؟ لأن معتقد مرتبط بإحساس وبشعور، وعلى ذلك يسميه فيني. قل استعمل كلمة سنتيمون فيني، يعني عندما تصبح هذه الأفكار على درجة معينة من القوة فهي تصبح ضرب من الشعور والإحساس.
0: جميل جميل جميل جدا. ما عجبني في هذا الحوار وأنه ذهب مباشرة إلى الأفكار الأساسية. سننهي هذا البرنامج الآن لو سمحتي، لأن على ذيق الوقت، وأطلب منك ندلل كما يقولون، أطلب منك لو سمحتي أستاذة أن ترافقينا الأسبوع المقبل في نفس لنواصل البحث أولا في الإشكاليات الكبرى أو المفاهيم الكبرى لفكري هيوم، ثم ذهب كذلك لكتبك الأخرى ومدى علاقة الكتب الأخرى بفلسفة ديفيد هيوم. شكرا جزيلا لك وشكرا لقبولك أن نلتقي الأسبوع المقبل لنواصل الحديث في هذه المواضيع.
1: أجدد شكري لك وخصوصا على ثراء هذا النقاش.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

إيه؟

يا ما بحكيها يا

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: وثائق وحقائق.
0: إذاعة تونس الثقافية
5: وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا مستمعاتنا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إلهام الغضباني. مرحبا بك أستاذة إلهام.
7: أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا سيد عادل على الاستضافة.
6: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول موضوع الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من سنة 1937 إلى سنة 1955، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها وناقشتها في الحقيقة منذ سنوات بإشراف الأستاذ المرحوم الكرائي قسنطيني. هذه الحصة مهدية إلى روحه، أستاذ ناسي الكرائي القسنطيني المتميز في الدراسات التاريخية الاجتماعية خاصة. وأعتقد أن لديك أيضا بصدد إتمام أو إنجاز أطروح الدكتوراه هكذا
7: حول... نعم الآن بصدد إنجاز أطروح

0: بالطبق بالأطباق وبالأكل الصحي والغذاء. نعود إلى موضوع الذي بحثت فيه، أي مصادر، أي وثائق ومصادر أرشيفية وغيرها استعملتها لدراسة هذا الموضوع؟
1: لدراسة هذا الموضوع استندنا بالأساس إلى المصادر الأرشيفية، خاصة سلسلة أو اللي تحكي على
0: في أي أرشيف؟
1: في الأرشيف الوطني التونسي عنا في السلسلة هذه كوميسيون دونكيت سو كوميسيون 1929-1938. استندنا في هذه السلسلة على استبيان هو في الحقيقة قامت به لجنة البحث في ما وراء في بلدان ما وراء البحار حول التغذية لدى الأهالي التونسيين في تلك الفترة الاستعمارية.
0: هذه اللجنة فرنسية؟
1: نعم، في لجنة فرنسية، وكذلك استندت إلى تقارير التي يقدمها الجياد في الجهات التونسية.
0: هل هناك في الأرشيف الوطني ربما وثائق أخرى اعتمدتها؟
1: نعم، هناك السلسلة إس جي،
0: يعني كتاب العمل الحكومة، سكرتير جنرال
1: إس جي، بعنوان نوت اي كورسبوندونس دو ريلاتيف على بروفيزيونمون اون برودوي اليمونتير،
0: تموين يعني تموين،
1: على فيكساسيون دي بري.
0: في أي فترة تقريبا هذه؟
1: في الفترة الكاملة، في الفترة المدروسة، معناها فترة معناها المتصلة بالبحث حول الأوضاع الغذائية.
0: إذن معناها استعنت بالأرشيف الوطني التونسي
1: بدرجة أولى، استعنت بالأرشيف الوطني
0: هناك
1: التونسي.
0: مصادر أخرى؟
1: نعم، هناك مصادر أخرى، خاصة أرشيف معهد باستور. هناك أرشيف معهد باستور، هناك تحقيق ميداني قام به الطبيب الباحث إتيان بيرني،
0: فرنسي أيضا،
1: فرنسي نعم، وهو ترأس إدارة معهد باستور خلفا لشارنيكول. دونك الدراسة هذه أو التحقيق الميداني هو أنكيت سور لاليمونتاسيون أون تونيزي،
0: يعني
1: في الفترة خاصة في
0: بحث ولا دراسة،
1: هي بحث ميداني
0: تغذية في تونس،
1: في تونس في عدة جهات. تنقل الطبيب بيرني في عدة جهات تونسية للبحث في الأوضاع الغذائية التونسية، كيف ومن ماذا يتكون الغذاء في البلاد التونسية، ما هي المادة الأساسية المكونة للغذاء التونسي. وبحث كذلك، اهتم بالتغذية لدى فئات معينة، فئة الفقراء، فئة،
0: أعتقد أن هذا مصدر أساسي بالنسبة لك.
1: نعم، مصدر أساسي
0: في توزيع المواد، البحث الذي قمت به أستاذة إلهام غضبان، أنك أدرجت هذا التصنيف أو هذا التوزيع أنواع الأغذية حتى بعد ذلك بين الجنسيات، بين ظفرين،
1: نعم،
0: يعني بين تونسيين وفرنسيين وحتى بين الجاليات.
1: نعم، لأنه في تلك الفترة كان المجتمع التونسي هو مزيج من الجاليات، عنا الجالية المالطية، عنا الإيطالية، عنا الفرنسية اللي هي تمثل الجزء الأكبر من الجاليات الأوروبية الموجودة
0: في تونس، إلى جانب تقسيم التونسيين بين مسلمين ويهود.
1: نعم، إلى جانب تقسيم التونسيين بين يهود ومسلمين. نلقاو بدرجة أكثر نسبة المصاريف الغذائية، التونسي يصرف أكثر لأنه التونسي.
0: هذا بعد سنتطرق إليه في الفصل الثاني.
1: نعم،
0: لأن لاحظت أنك الفصل الثاني خصصته لتوزيع المصاريف حسب الجهات وغير ذلك، لأنه تقريبا أنت قسمت بحثك إلى فصلين، ولكن الفصل الأول تعلق بالغذاء في حد ذاته يعني.
1: نعم،
0: هل أعتقد هناك وثيقة أخرى يبدو لي اقتصادية؟
1: نعم، هناك
0: إحصائية واقتصادية،
1: وثيقة إحصائية اقتصادية لل هو اقتصادي جول ليبيدي حول ليكونومي تونيزيان دوبي لا فان دو لا غير،
0: يعني الاقتصاد التونسي منذ نهاية الحرب.
1: نعم،
0: حرب مقصود بها الحرب العالمية الثانية،
1: الحرب العالمية الثانية،
0: لأن 1945
1: لأنه الحرب العالمية الثانية أفرزت وضع قلوا احنا وضع معناها
0: صعب
1: على البلاد التونسية، خاصة على الوضعية اللي احنا بصدد معناها دراستها، الوضعية الغذائية.

0: هي
1: مرتبطة بالوضع الفلاحي بالكذا
0: بالوضع الاقتصادي بالوضع الفلاحي باستنزاف الطاقات البشرية اللي هي كانت في الفلاحة في تونس. دونك وقع تجنيدها المشاركة في المستعمرات الفرنسية الأخرى والمشاركة بها في هذه الحرب.
1: إذن بالنسبة طبعا هناك وثائق عديدة أرشيفية لأن ربما على حساب الموضوع ولكن ما نهتم بمثل هذا الموضوع في السابق يعني ربما من باحثين أو ما يقربون منه يعني مش بشرطي يكون طبعا
0: هناك دراسات خاصة أما معناها من ناحية الأنتروبولوجية قامت بها الأستاذة دكتورة سهام الدبابي دكتورة
1: وهناك في حتى من ناحية الغذاء يأخذوه من الناحية الاجتماعية في المؤرخين من ناحية الفقر والحاجة يبدو لي المرحوم القرقسطنطيني الذي التركي اشتغل على
0: المهمشون في البلاد التونسية وكذلك اشتغل لديه دراسة أو كتاب حول الفقر والفقراء بالبلاد التونسية
1: وعادة ما عندما نقول الفقر دائما نربطه أيضا بتردي ربما التغذية
0: نعم لأنه التغذية هي معناها من
1: أساس الحياة
0: هو شنو الغذاء ماهوش كما نقولوا ماهوش معناها الحاجة
1: حياتية
0: حاجة ضرورة حياتية معناها هو حاجة فيزيولوجية
1: بالنسبة للبحث الذي قمت به طبعا هناك عديد المراجع والمصادر الفرنسية وغيرها بدأت بخصائص ربما التغذية في البلاد التونسية بصفة عامة وربما حسب الفصول حسب المناسبات وأيضا لدى الرحل لدى الريفيين تغذية عند الفقراء عند الأغنياء يعني التغذية النباتية يعني
0: مستخرجة من النباتات
1: والتغذية الحيوانية يعني خصصت يعني عدة صفحات حول مسألة التغذية أهم ما يمكن أن يقال قبل أن نركز في الفصل الثاني على ربما يهمنا أكثر حتى عندك عنوان طريف نوعا ما مدينة تونس النهمة لنبدأ الساعة 37 نحن في البحوث التاريخية نبدأ بحي الزمني لماذا بدأت بحثك في سنة 1937 بالذات ليس قبل وليس بعد اختيار لا أعتقد أنه اعتباطي
0: ليس اختيار اعتباطي سنة 1937 أولا تداعيات الأزمة الثلاثينات الاقتصادية اللي هي بدأت تعطي مفعولها في المستعمرات بعد الثلاثينات كذلك تتالي سنوات الجفاف في تلك الفترة اللي أثرت على المحاصيل ودونك هي المحاصيل مربوطة بالوضع الغذائي لأنه التونسي يستمد الغذاء متاعه من الحبوب اللي هي بالأساس القمح والشعير. حاجة أخرى وقعت مجاعة كبرى سميت بعام الروز سنة 1900 في الفترة الممتدة بين 1937-1938
1: سمى عام الروز
0: عام الروز حتى أنها في المخيال الشعبي قعدت راسخة معناها الحكاية هذه كي يقول لك العام الأزرق علينا بالروز دز علينا
1: هذا موجود معنى اتقالت
0: هذية
1: معنى خط مش متعودة تونس معنى هذه مساعدات الروس
0: هذية مساعدات والمساعدات هذية بعد معناها في فترة الأربعينات تتم عن طريق بطاقات التموين
1: كما في الحرب
0: كما في الحروب هي ظروف حروب معناها كما في الحرب بطاقات التموين هذية كانوا يسميوها بشعبين عام البون لوبون
1: لوبون لوبون وبون بالعربي عربي
0: وقسيمة شراء أو وصل شراء
1: صار فما عام البون زادا
0: عام البون اللي هو ما بين
1: البون يعني البون يعني الوصل
0: الوصل وصل الشراء هذيك هما معناها شعبين يقولوا
1: بونو
0: هما سميوه عام البون
1: هو بيدو عام الروز
0: لا عام البون هو يمتد من 1944-1945 الظرفية اللي انبثقت على الحرب العالمية
1: احنا وعدنا المستمعين بحصة على التغذية يبدو لي باش نحكي لهم على انعدام او قلة التغذية او ضعف التغذية بعوامل المجاعة يعني تعرف ان تونس طبعا مرت برشا
0: أزمات
1: حتى في 19 وغيره عبر القرون ديما تجي الجفاف مرتبطة بالمناخ وغيره
0: لانه تونس معناها بلاد فلاحية بالاساس في تلك الفترة
1: ما الذي يميز التغذية في تونس بلاد تونسية ارتباط بالأوضاع الفلاحية شنية أهم أنت لاحظت أنك عملت تقديم على التغذية في بلاد تونسية قبل أن نصل إلى عام الأزمة التي بدأت به 1937 أو الأزمات في الحقيقة المتتالية ما الذي يميز التغذية في البلاد التونسية؟
0: التغذية بالبلاد التونسية
1: عبر تاريخ ربما
0: تاريخين هي غير متنوعة، هي مشتقة أساس من الحبوب. نلقاو معناها المكون الأساسي للتغذية لدى التونسي القمح اللي يستخرج منه المادة الأكلة الأساسية هي الكسكسي اللي كانت معناها من الطقوس العبور خاصة في الأفراح أو في المآتم أو في عند الاحتفال كما نقولوا بالزردة.
1: احنا نحكي بلغة أنتروبولوجية طقوس العبور.
0: طقوس العبور نجم نوظفه.
1: لأنه الاختصاصات راهو هنا التاريخ والأنتروبولوجيا كل يكملوا بعضهم.
0: يكملوا بعضهم يصبوا في نفس الاختصاص. دونك
1: قلنا القمح.
0: القمح هو المادة الأساسية المكونة للقمح. كذلك عنا التونسي ما كانش ثم طبق متنوع في
1: الغذاء.
0: اللحوم
1: هذه قبائل وعنا كذا تقوم على اقتصاد رعوي. يقول اقتصاد رعوي يعني الماشية وكذا، يعني تعتقد اللحم يمثل حاجة هامة والحليب
0: أي حاجة هامة، أما مش في جهة تونس الكل. عنا في الشمال، تعرف الشمال غني بالأراضي الخصبة ويرتبط بعوامل جغرافية اللي هو معناها الأراضي الخصبة، المناخ،
1: الرعوي أتحدث اللي يتنقلوا
0: هذوكم عندهم
1: عبر القرون. عنا ناس تتنقل يعني
0: كان الغذاء
1: حتى في الجنوب
0: أي في الجنوب لحم الضأن يستهلكوا برشا لحم الضأن والحليب الإبل كذلك. معناها الأغذية متاعهم ما كانتش متنوعة، كانوا يعتمدوا خاصة على التمور وحليب الإبل. ما حتى الخبز مثلا في الجنوب
1: تغذي لدى الرحل أشرت إليها مثلا، علاش تقوم تغذي لدى الرحل؟ يعني الرحل عنا في الثلاثينات مازال عنا رحل في
0: مازال ثم رحل
1: يعني تقريبا بدأت تتقلص كثيرا، بدأ نوع من الاستقرار والمستعمر والسلطات الاستعمارية حاولت تهيمن على المجال،
0: أي خاصة المناطق العسكرية بالجنوب هيمنت معناها جزئين على المجال. لكن ما زال ظاهرة الترحال موجودة في البلاد التونسية، خاصة هما معناها طبيعة المجال الجغرافي المتسم في الجنوب بالأراضي القاحلة وندرة المياه التي تؤدي إلى الجفاف، معناها خليت هذه أثرت على الوضع الغذائي متاحهم. أصبح الغذاء يعتمدوا على الشعير والتمور وحليب الماعز وحليب الإبل، هذوما من الأغذية الأساسية عندهم. الأكلة اللي ديما يعتمدوها معناها حتى في الترحال متاعهم يعملوا منها مخزون ويهزوه معهم في الترحال، اللي هي الزميطة اللي والبازين، هذوما معناها الباز متاعهم الشعير.
1: وأشرت إلى التفاوت أو الاختلاف، طبعا حاجة بديهية، الفقراء والأغنياء، هو تسمية فقيرة وغنية من الارتباطات هي ارتبطة بنوعية الغذاء أو نوعية التغذية، هذا تسميه فقير وهذا تسميه غني، كما نوعية اللباس ونوعية المنزل ونوعية وسيلة النقل ولا الانعدامة، هذا كل يحدد مؤشرات من مؤشرات الفقر أو الغنى. ولكن التغذية هي مهم من المقاييس، فما فرق بين الفقير والغني في هذا طبيعي، مش كان في تونس
0: أي حاجة عند البشرية كل.
1: ولكن في تونس تشلحت، علاش أشرت له أنت لهنا؟
0: أنا أشرت لأنه
1: التغذية عند سميتها أنت التغذية عند
0: تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء، لأنه ثم اختلاف كبير بين تغذية الفقراء وتغذية الأغنياء.
1: كيف
0: الطبق لدى الفقير هو طبق غير متنوع، يعتمد على مادة رئيسية واحدة مستخرجة كما قلنا من القمح أو من الشعير، ويلتجئ الفقير في الحالات الجدب خاصة إلى أغذية تعويضية
1: مثلاً، يعني
0: باش يخرج من الرتابة هذيك ولا معناها ولا تلزو ظروف معيشية خايبة، يلتجأ إلى الطبيعة. ثم مثلا باش يعمل طبق من الكسكسي، طبق ذيك هو غير قادر على توفير نفقات باش يشري خضر ولا حاجة، يعوضها بالبعض الأعشاب اللي صالحة للأكل كما
1: تقولوا خبيزة
0: الخبيزة، ثم اللي يعملوا به الكسكسي البحليبة.
1: يقال انه في المعام مجاعة انه هو اللي ابتكر فيها التونسي حاجة خاصة به في العالم اللي هي عصيدة زقوقو. هذه مش في الفترة اللي درستها نعرف.
0: هذه في الفترة السابقة في الفترة التاريخ الحديث.
1: يعني في تقريباً الستينات انبثقت
0: عن أزمة الأزمة اللي صارت خاصة إثر ثورة علي بن غذام 1864.
1: في الشمال الغربي أعتقد.
0: في الشمال الغربي لأنه الشمال الغربي هو غني بالغابات خاصة.
1: التجأ إلى زقوقو.
0: التجأ إلى زقوقو. يرحيه زقوقو هذيك.
1: ولكن توصل للعاصمة. ولا تبقى معاش فقراء
0: ولا تبقى الأغنياء.
1: من أكثر الأشياء طريفة إذا صدقت أنا لم أدرس هذا الموضوع ولم أجد إلى الآن شيء يرضيني من ناحية تاريخية في هذه النقطة المتعلقة بزقوقو وما يروى أنه عام مجاعة وتم الالتجاء لزقوقو وكذا بخلاف أنه خاص بتونس العصيدات. أما الطريف أنه عندما انتقلت هذه الأكلة اللي كانت هي نتيجة الحاجة إلى العاصمة تونس خاصة وبعض المدن ربما الأخرى
0: أصبحت
1: أكلة أغنياء
0: الأغنياء
1: لأنه ما يزين به ما تزين به ولا أهم من الزقوق
0: أهم من الطبق اللي في حد ذاته
1: بل تم في الأخير يعني نسيان الزقوق وتعويضه بفراولة معناه في
0: عصيد البوفريوة ثم تنوع عصيد البوفريوة عصيد الجلجين ولا فيها تنوع.
1: نعود إلى موضوعنا وفترتنا وأشرت إلى مدينة تونس النهمة لماذا هكذا شنو منين جبت هذه تونس
0: مدينة
1: النهمة؟
0: تونس النهمة هو عنصر طريف في هذه الرسالة معناها التونسي أكثر حاجة
1: مش تونسي العاصمة انت تونيزوا
0: العاصمة اي خاطر نلقاو ياسر تنوع في الطبق نتاعهم التونسي يتجه ديما نحو معناها المصاريف نتاعو نحو الأكل بغض النظر عن الأساليب الأخرى متاع العيش بغض النظر على الصحة على الترفيه ديما يحب حتى إلى حد الآن معناها كان نعمله بمقارنة بالوضع الراهن
1: مش الآن أنا يهمني 1937 وما يميز المؤرخ لو نحكي في موضوع باش ما يبديش يعني هو في فترة معينة درسها لسنين إلى وثائق عديدة لم نشر إلا إلى بعضها منها دراسات فرنسية قاموا بها أطباء وغيرهم فرنسيين وغيرها كما اللي أشرت
0: بالاستناد إلى الإحصائيات كما قلنا اللي قام بها جول ليبيدي نلقاو أن في العاصمة يخصصون الجزء الأكبر من النفقات للتغذية معناها هذية اللي خرجت به أنه سميت العنصر هذيك مدينة تونس النهمة لأنه وقت التونسي في العاصمة يوفر الجزء الكبير من النفقات للتغذية معناها هو التونسي معناها عنده عقلية الإنفاق في المصادر الغذائية أكثر
1: وبالمقارنة أنت قمت بعد ذلك بمقارنة الجهات ربما سميتها مثلا ميزانية الغذاء العائلي التوزيع الإثني والجهوي لنبدأ كان عندك بعض المعطيات ربما لنبدأ بتوزيع حسب الإثنيات ما سميته تغذية مثلا لدى الأوروبيين لدى هكذا الفرنسيين الإيطاليين التونسيين التونسيين المسلمين التونسيين اليهود يعني ماذا يمكن أن يقال على في هذه المسألة أستاذ إلهام الغضبان متعلقة بالإثنية التوزيع
0: توزيع الإثنيات يختلف بين معناها الإثنيات قلنا كما قلنا في المجتمع التونسي وقتها ثم اليهود التونسيون عن المالتيين الأوروبيون خاصة بدرجة أولى الفرنسيون نلاحظ من خلال الدراسات والإحصائيات التي قام بها جولي بيدي أن الجانب الفرنسي أو العنصر الفرنسي في تونس هو العنصر الأكثر معناها ترفها في الوضع الغذائي
1: أنت أشرت في الملاحق مثلا مثلا في أنكيت أليمونتير أون تونيزي دراسة أو تحقيق أو بحث حول التغذية في تونس سنة 1952 في البلتان إيكونوميكي سوسيال لتونيزي وهذا مصدر مهم الدورية هذه النشرية رسمية هذه يرجعوا لها الطلبة والتاريخ وكذا مهم جدا في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المعاصر البلتان هذه إيكونوميك إي سوسيال دي لتونيزي مثلا معدل استهلاك الفرد بمدينة تونس وأنت تحدثين عن ذلك سنة 1900 ما بين 1947 و 1949 أنقلوا عنك صفحة 48 السكر معدل استهلاك السنوي أعتقد هنا 12 كيلو البطاطا 11 كيلو زيت الزيتون 9 كيلو يعني كانوا 9 التاي هكا التاي هدية 505 مش عارف شنو 500 اون جرام بالجرام يعني يرطل والقهوة أكثر شوية من التاي هذه في 1949 هكذا معدل استهلاك الفرد هذه.
0: أي معدل استهلاك الفرد.
1: هذه دراسة فرنسية.
0: دراسة فرنسية قام بها كما قلنا جول ليبيدي.
1: وفي نفس الدورية هذه تعطينا الاستهلاك اليومي من البروتينات، ياريت تعطينا بعض المعطيات باش نقارنه كيفاش يستهلك الفرق بين التونسي والإيطالي في تونس نحكي، ولكن عندنا جنسيات مختلفة. ترى شنو هي الدراسات هذه شعطاتنا عم عرش فيها سنة وكذا حسب بروتينات
0: دراسة هذه،
1: لأن البروتينات حاجة مهمة في الغذاء،
0: حاجة مهمة في الغذاء بالطبع. دراسة هذه أعطتنا أنه العنصر الفرنسي هو أكثر عنصر معناها يتحصل على النسبة عالية من الحريريات. علاش؟ لأن الأغذية متاعه متنوعة وذات جودة عالية. كذلك نجد الإيطاليين في مرتبة ثانية بعد الفرنسيين، ثم في مرتبة أخيرة نجد التونسيون المسلمون، المسلمون بعد اليهود.
1: يعني الفرنسيين يستعملوا كلمة إزرائيليت ما يقولوش جويف، لأنه حتى في التقسيم الرسمي يقولوا مش إزرائيليان، إزرائيليت بمعنى بنو إسرائيل يعني
0: بنو
1: يهود.
0: يهود،
1: ولكن يستعملوش كلمة جويف. أي إذا أن حتى التونسي اليهودي كان يأكل أفضل من التونسي المسلم،
0: كان يأكل أفضل من التونسي المسلم.
1: لو هذا تقسيم رسمي راه كي نقولوا تونسي مسلم، راه في التقسيم الاستعماري كانوا يستعملوا هكذا المصطلحات الرسمية
0: المسلم.
1: يعني يصنفوا العباد وفرق تسد بين التونسيين من ناحية دينية وكذا، يستعملوا مسلمون اي إزرائيليت بمعنى جويف. إذن حسب ما فهمت هنا الفرنسي جي في المرتبة الأولى،
0: ثم الإيطاليين، ثم اليهود، التونسيون اليهود والتونسيون المسلمين في آخر الترتيب في درجة الحصول على
1: البروتينات.
0: البروتينات لأنه علاش قلنا التونسي في مرتبة أخيرة؟ لأنه الغذاء التونسي في تلك الفترة يعتمد على مادة أساسية على الحبوب، لكن الجاليات الأخرى متنوعة.
1: أشرت إلى تغذية الفقراء، تغذية الأغنياء، يقال وإلى اليوم طبعا دراسات لست مختصا بعلوم التغذية، ولكن يقال أنه البروتينات هي تعطيك نسبة الغناء أو الفقر، لأنه الغني نسبة البروتينات في الغذاء متاعه أكثر من الفقير. بروتينات يعني اللحوم بالأساس والحليب والجبن وغيره، ولكن خاصة اللحوم بأنواعها هي تعطينا البروتينات، مش كان هي حتى البيض يعطي، ولكن نحكي أنه يقال أنه البروتينات هي تعطيك يعني حتى نسبة الفقر أو نسبة الغناء.
0: هو البروتينات مؤشر لنسبة الفقر والغناء في مجتمع ما.
1: وكليش أنت قلت لي توا التونسي المسلم كان أقل واحد،
0: أقل أقل
1: أقل واحد،
0: لأنه نرجع ونقوله لأنه الغذاء متاعه غير متنوع.
1: هذه عام قديش هذه؟
0: سنة 1952 دراسة
1: يعني بداية الثورة، هذه الثورة المسلحة،
0: الثورة المسلحة
1: بعد فشل المفاوضات على الحكم الذاتي الأولى،
0: الدخول في تجربة الثورة المسلحة.
1: وطبعا هناك عدة إحصائيات هامة لهذا الصدد، ولكن سنواصل حديث هذا السياق أستاذ إلهام الغضباني، ولكن لو سمحتي سنتوقف قليلا مع هذا النغم قبل العودة إلى موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة صوت الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة إلهام الغضبان، وموضوعنا حول موضوعنا حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية من 1937 إلى 1955. فهمنا في بداية الحصة أستاذة إلهام الغضبان الباحثة في التاريخ المعاصر والتي أشرف على بحثها في مستوى الماجستير، بحثها حول موضوعنا اليوم الأستاذ المرحوم الكراي قسنطيني، أعتقد بكلية الأداب والفنون الإنسانية.
1: نعم، بكلية الأداب والفنون الإنسانية،
0: ولكن لديك أطروحة بصدد تقريبا قريب تكملها
1: مع الأستاذ عبد المجيد بالهادي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تصاويري لتونس،
0: في موضوع مش بعيد عليه برشة، تطور المنظومة الصحية بالبلاد التونسية، وإن شاء الله توعدنا تكون ضيفنا إثر مناقشتك بنجاح إن شاء الله. هذه الأطروحة نتمنى لك النجاح فيها. تفهمنا تعدد المصادر الأرشيفية، ولكن لفت انتباهي هناك دراسات قام بها الفرنسيون حول الأوضاع الصحية والغذائية والاقتصادية في تونس مهمة جدا. أشرتنا في بداية الحصة إلى المصادر الأرشيفية وغيرها الفرنسية، خاصة سلسلة SG، سلسلات كثيرة في الحقيقة لجانب حتى طبعا الأرشيفات الفرنسية والدراسات وغير ذلك، ولكن هناك دوريات اقتصادية واجتماعية، وهناك يعني حتى أطباء قاموا بدراسات ومنشورة هذه الأطباء،
1: خاصة موجودة دراسات الأطباء في أرشيف معهد باستور.
0: معهد باستور مهم جدا. إذا أنت تحولت إلى معهد باستور؟
1: نعم، تحولت إلى معهد باستور وبحثت هناك في عدة
0: متاح، يعني
1: متاح. نعم، متاح لجميع الباحثين.
0: نوجه لهم تحية، يعني سهلوا لكم مهمة.
1: نعم، نوجه تحية إلى كل الإطارات والقائمين في مكتبة معهد باستور على البحوث.
0: والله مهمة جديدة، يبدو لي أول ضيف يقول لي استعملت ترشيف معهد باستور أو مكتبتنا معهد باستور. أول مرة يبدو لي، أول مرة يقول لي واحد استعملت
1: لأنه في جانب معناه يتعلق بالوضع الغذائي
0: يبدو لي اللي سبقوك استعملوا هذه المكتبة. أنت أشرت يبدو لي مش المراجع الكل، قلت لي راو في كواليس الحصة أنه فمن هناك مراجع مهمة،
1: هناك مراجع مهمة
0: لم تذكريها.
1: مثلا في التاريخ الحديث لدينا الأستاذ جمال بن تهر، حول دراسة حول خبز الفقراء وخبز الأغنياء، وهذه الدراسة كانت ضمن عمل جماعي في كتاب المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي الصادر عن بيت الحكمة. استند قسم الخبز إلى خبز خاص بالفقراء وخبز خاص بالأغنياء، وهناك الخبز الأغنياء ذو الجودة العالية، معناها سميوه الخبز الأبيض. الخبز الأبيض هو حتى كان البي في الفترة
0: ذيك. دراسات أخرى، هل هناك دراسات؟
1: ثم دراسة رجعنا به شوية لوسيت فالنسي الفلاحون التونسيون، تحدثت عن الطعام في تونس حيث أكدت على خاصة جهة الجنوب على فقر المطبخ بالجنوب التونسي. نعم،
0: احتج على هذه الملاحظة، أنا من جابس أصيل جابس، وأعتقد أن مطبخنا ثري جدا ومن ألذ الأكلات، وخاصة حتى في الحاجات الحارة، يعني تعرف جابس تنتج
1: قبل التلوث عدة مرات،
0: كانت جنة الشقاء المرزوقي الله يرحمه قال معنا جنة الأرض أو حاجة كما هكا، جنة الدنيا،
1: جنة الدنيا.
0: يعني كل شيء ننتجوه روا فلاحيا، كل شيء في الفلاحة تقريبا، مش كان الحنة عنا كل شيء.
1: نواصلوا، قلنا لوسيت فالنسي أكدت على فقر المطبخ بالجنوب التونسي، وأضافت إلى أن ذلك يعود إلى ضعف الأسواق المحلية في الدواخل البعيدة عن السواحل والحواضر الكبرى، وعجز هذه المناطق عن اجتذاب التجار، بما ينعكس على تفاوت المواد الغذائية بين الجهات، خاصة الخضروات والغلال تكون منتشرة بين سواحل البلاد وحواضرها الكبرى. كذلك تتالي الهجرات بالبلاد التونسية، تتالي الهجرات شكل جزء من الفسيفساء الثقافي والاجتماعي في الطبخ التونسي. الهجرات اللي جات تقدموا مادة جديدة للمطبخ التونسي،
0: طبعا حتى المواد الجاية من الأندلسيين والطماطم
1: هذا الكل،
0: والحاجات الجاية من أمريكا اللاتينية اللي جاتنا، مخ البطاطا والفلفل، وما كانش عندنا طبعا بطاطا.
1: نعم، ما هي معناها عناصر دخيلة على المطبخ التونسي،
0: فما شكون يشكك في حكاية الفلفل، وهو لقينا فسيفساء كذا. فما سائل أخرى ربما
1: دراسات تقول أن زراعة الفلفل بالبلاد التونسية أدخله الأندلسيين المهاجرون.
0: فما شكون يفند هذا يقول لك عندنا صور في بعض الفسيفساء قريبة من الفلفل أو شيء من. نعود إلى موضوعنا الفترة اللي تهمنا بعيدا عن يعني في الجانب التطور. يعني المؤرخ يدرس تطور اتجاهات تطور. أنت أشرت إلى في ملحق عدد 6 في صفحة 50 تطور استهلاك الغذاء الخاص ببعض الأغذية, وأنت تونس سميتها لا أعرف أنت اقتبست هذه الوصف مدينة نهمة أو شيء من هذا القبيل على تونس العاصمة. كيف تطور في منتصف الخمس معنى القرن العشرين 1949-1950 بعض الأغذية تطورها بين 1949-1950 مثلا؟ نعطيه أمثلة لأن فترة قصيرة أنت اللي درستها.
1: فترة قصيرة جدا.
0: مثلا نعطيه أمثلة كيفاش تطور الاستهلاك هذية نحو زيادة نحو النقصان, لأنه يعكس هذاك وضع اقتصادي زيادة.
1: تطور ثم نحو هناك مؤشرات تدل في هذه الدراسات على أنه الأغذية ما بين الفترة الممتدة 1949-1950 في مش في المواد الغذائية الكل, لكن في بعض المواد هناك نقص طفيف. مثلا في مادة الحوت استهلاك الأسماك خاصة تراجع في جهات الشمال.
0: هذه في مدينة تونس, هذه المتعلقة بمدينة تونس.
1: أي نعم متعلقة بمدينة تونس. تراجع
0: مثلا هم بالطن هنا يحسبوا على مجموع السكان,
1: على مجموع السكان من 5,725 طن إلى 5,288 طن,
0: يعني 5,000 هنا 5,000 طن.
1: 5,000 طن. كذلك هناك تراجع في استهلاك البيض
0: مثلا. البيض بيش ما يحسبوش بالطن نتصور,
1: بالبيس
0: بالكعبة يعني
1: بالكعبة من 2.63 إلى 1.883
0: جوز ملايين ولا لا؟ هما وقتها تونس بتبيع
1: لا ما زالت ما تستعملش العملة هذيك.
0: لا لا عليه على عدد ملي دو بيس يعني ألاف. يعني هنا كما قلت توقعت زوز ملايين مادامو 2063 2000 ألف كما يقول العربية الفصحى نقولوا ألف وألف, يعني مليون ما قلوش مليون قبل العرب يقولوا ألف وألف. به 2000 ألف يعني زوز ملايين كانت 63 بيضة عام 1949 في تونس يقع استهلاكها, تراجعت إلى 1,833,000 في حين اللحوم كانت في مدينة تونس العاصمة في بين 1949 و 1950 الرقم متوفر بالنسبة 1949 أنقلوا عنك يا أستاذ أهلا مغبان 6,288 طن عام 1949 وما هيش متوفرة الرقم متعلق ب 1950. والخضر عندنا 49,000 طن 1949
1: في نقصان.
0: لا زيت الاستهلاك ولا نقص هي نقص 43,000 طن. بالنسبة للغلال يبدو لي زادة تراجعت الغلال في مدينة تونس. الغلال شنو الأرقام اللي تراجعت بها عام 49 و 50 من 18,000 يبدو لي
1: من 18,000 إلى 17,000
0: طن.
1: هذا التراجع يعود إلى أسباب أنه الوضعية متاع البلاد معناها مخارجة من وضعية متاع حرب عالمية ثانية ونعرفوا احنا مخلفات الحرب العالمية الثانية على الوضع الاقتصادي خاصة أنه وهذا يدخل فيه آليات الاستعمار أنها بعد الحرب العالمية الثانية قامت بشحن المنتوجات التونسية
0: إلى فرنسا
1: أو إلى تحويلها إلى جبهات القتال الأخرى.
0: جبهات القتال.
1: نعم هذا اللي خلى قيمة الدخل الفردي تنخفض.
0: ودخلت في حروب فرنسا بداية الخمسينات في آسيا
1: مع الفيتنام جنوب شرق آسيا
0: حلت ما يسمى باللاندوشين
1: الهند الصيني. جندت
0: جدودنا وابائنا اللي بعثوهم
1: جندت استنزفت الطاقات البشرية التونسية وجندتها في الحروب في كما نقولوا لاندوشين حروب الهند الصينية.
0: ولكن أنت أشرتي أنك بديت دراستك في 1937 سميته عام الروز.
1: عام الروز
0: سميته هما مسمينه اللغة الشعبية.
1: اللغة الشعبية أفرزت هذه التسمية عام الروز.
0: كل واحد برشا عوام عنا هكيك. ولكن نعرف أنا في نهاية الأربعينات وإحنا كنا نعطيه في أرقام على نهاية الأربعينات بالنسبة ركزنا هنا على مدينة تونس وأنه فما تراجع في استهلاك الأغذية جمليا، طبعا أرقام جملية لمجموع سكان مدينة تونس بالنسبة المختلف سواء سمك أو حتى الدجاج. هنا مثلا من 500 طن دجاج 1940 إلى 461 طن مثلا. هذه أرقام فرنسية في دراسة حول التغذية في جويلية أوت 1952 في بلتان إيكونوميكي سوسيال دولة تونسية. الحب يرجع لها، هذه المصدر هو البلتان إيكونوميكي سوسيال دولة تونسية. ولكن في نهاية الأربعينات فما يبدو لي زاد صارت عام مجاعة أو عام أزمة كبيرة 47
1: أزمة كبيرة. الأزمة هذه امتدت من 1944 إلى 1945، سميت بعام الشر أو عام البون.
0: اللي شرت له انت قبيله
1: اللي اشرت له انا في بدايه الحصه. عام البون شنو معناها؟ عام معناها البون هو بون
0: استعملناه اللي اشرنا اليه في بدايه
1: قسيمه شراء لشراء
0: حتى 47 صعبه يبدو لي.
1: اي صعبه نعم
0: 1947
1: كانت صعبه لان تداعيات الحرب العالميه الثانيه ما زالت مخلفاتها.
0: واللي صار يزيد امور مربوطه طبعا تونس زاد بالوضع المناخي، جفاف
1: وزحف الجراد.
0: زحف
1: الجراد لكن التونسيون
0: جراد يعني
1: حولوا
0: يقضي على المحصولات
1: يقضي على المحاصيل الزراعية طبعا. لكن التونسيون قلنا
0: عام الجراد
1: عام الجراد توينسا شحولوه عام الجراد هذيك حولوه. هو أزمة عصفت بالمحاصيل الزراعية توينسا، استفادوا منه عام الجراد، عوضوا به، خذوا الجراد كتغذية بديلة للحصول على
0: كليو
1: الجراد. جدودنا وأبينا أبينا ما تصورش
0: أبينا زيدا
1: جدودنا كليو الجراد عوضوا به
0: وانا كبير شوية
1: اللحوم
0: مازلت في ريعان الشباب.
1: عوضوا به اللحوم، ياخذوا الجراد هذاك يشويه ويملحوه ويجففوه ويطيبوا
0: هذه في نهايه الاربعينات
1: اي يطيبوا به المحمصه.
0: قولي شدي 47 يسمينه عام الجراد.
1: عام الجراد هذيك هو
0: انت درست كان معناها الفتره ذيك معناها 37 عام الروز 47
1: عام الشر عام البون
0: معناها
1: لكن حبيت نشير
0: يعني برشا عندك سنوات صعبه.
1: سنوات صعبه
0: الفتره درست انت من 37 ل 55
1: هناك مررت بسنوات صعبه في الدراسه اللي هي 1937 سميناه او وقع
0: هل وجدتي بعض الصور لانه حتى بعض الصحف استعملتيش بعض الصحف او المجلات ساعات ينقلوا صور على كما اي توا في العالم لانه الباحث المعاصر
1: الجداول الاحصائيه اكثر حاجه
0: ساعات توري صور نتاع مثل المجاعه نتاع الوجوه يظهر عليها
1: وجوه شاحبه
0: اي طبعا
1: يظهر عليها المجاعه.
0: يعني نعرف بعض الصور موجوده
1: موجوده بعض الصور
0: حتى
1: لكن
0: تسجيلات فيديو خاطر دخلت السينما ودخل تسجيل سينما اي تسجيل بين ظفرين يعني فما صور يعني معناها نقصد سمعي بصري
1: سمعي بصري
0: خلره في التاريخ المعاصر موجود هذا وكان تلقاه في لينا في الانستيتيو ناسيونال الاوديو فيجيال نتاع فرنسا يعني في سجل هام جدا سمعي بصري حتى على تونس. صحيح هما اكثر الافلام كانت ذات طبيعة بروباغاندا استعمارية تبين فضل فرنسا وإنجازات فرنسا كما يقولون
1: كما يزعمون أن فرنسا هي من أدخلت الحضارة البلاد التونسية
0: وريوا الصناعات الجديدة
1: إنجازات المستعمر.
0: ساعات تمر معاهم زادت تمر بعض الأزمات نعود إلى موضوعنا أنت في آخر البحث أصبحت تهتمين بتوزيع المصاريف ما أسميتي توزيع المصاريف بعد ما درستي اختلاف التغذية بين التونسيين اليهود والتونسيين المسلمين والتونسيين والفرنسيين والإيطاليين وأن الفرنسيين هم أكثر حظا في مسائل التغذية حسب ما فهمت منك
1: لأن الفئة المتفوقة في تونس
0: أي متفوقة. توزيع المصاريف حسب جهات وأشرت إلى محور الشمال واخترت نموذج سوق الخميس. ماذا يمكن القول بالنسبة لهذا النموذج درستي؟ ما المقصود هنا؟
1: النموذج هي انطلاقا من البحث الميداني الذي قام به الطبيب تيان بيرني، ركز خاصة في بحوثه الميدانية في جهة الشمال على منطقة سوق الخميس. بما أنها المنطقة هذه معناها قريبة من مجردة تكون أراضيها خصبة ومعناها الغذاء متاعهم باش تستمدوا من الأرض متاعها من المحاصيل الزراعية، وحتى معناها باش تكون نفقاتها أقل من معناها الغذاءها مش عندها الاكتفاء الذاتي الغذائي متاعها.
0: هذه
1: دراسة قام بها بيرني.
0: بيرني عنده أيضا يبدو لي أنكيت سو لاليمونتاسيون تونيزية، هذه كما قلت موجود في أرشيف معهد باستور منشور هذه في 1939، لكن له عمل مشترك أيضا مع شخص آخر أعتقد بالنسبة لبيرني لم نشير إليه في بالي في بداية الحلقة.
1: فيسكونتيني
0: هو فيسكونتيني مخرجين كتاب آخر.
1: عندهم كتاب آخر بيرني فيسكونتيني لو بان اي لي سيريال دون لاليمونتاسيون تونيزيان،
0: يعني
1: ركزوا على ان طبيعة
0: يعني الخبز والحبوب، نترجم الخبز والحبوب في الغذاء التونسي. من وقتاش هذا؟ وقتاش صدر؟
1: 1938-1939 الدراسة هذه صدرت. الدراسة هذه ركز فيها على انه الغذاء التونسي أساسه الخبز، ونعرفوا اللي الخبز عنده تاريخ معناها في خاصة تاريخ في البلاد التونسية وتاريخ الثورات قامت خاصة على الخبز. عنا مثال انتفاضة الخبز 3 جون في 1984،
0: نقعد في 37 و 55. أنت أشرت في الصفحة 19 من بحثك الأكاديمي أنه قلت أن تعد البلاد التونسية من البلدان الوسطية مثلا في استهلاك. سنعود إلى الجهات، ولكن فقط تذكير ببعض المسائل التي ربما نشير إليها. أشارت لأهمية البروتينات حتى باش نعرفوا الغني من الفقير، لأنه البروتينات نسبة
1: هي مؤشر
0: أعلى نلقاو البروتينات أعلى في أكلة الأغنياء. إذ يستهلك الفرد الواحد من التونسيين في منتصف القرن العشرين تقولين حوالي 73.4 جرام من مواد البروتينية خلال 24 ساعة. وتقولين أن هذه النسبة تعد معتدلة، ولكن عندما تقارين التونسيين بالجزائريين تقولين أنها أهم مما يستهلكه الجزائريين.
1: نعم.
0: لا يتجاوز 63، معناه كان التونسي وضعه الغذائي في الأربعينات أفضل من وضع
1: أفضل
0: الجزائري.
1: من الوضع الجزائري،
0: لأن الوضع الاستعماري أشد في
1: أشد
0: الجزائر.
1: لأن الوضع الاستعماري أشد في الجزائر، أشد من تونس.
0: هذا قبل الثورة الجزائرية.
1: نعم.
0: هذه 49-50،
1: يعني قبل
0: خمس سنوات.
1: نعم،
0: سنوات
1: من اندلاع الثورة الجزائرية.
0: ورغم ذلك كان الجزائري وضعيته أصعب من وضع التونسي
1: من وضع
0: حتى
1: التونسي
0: في الناحية الغذائية.
1: نعم.
0: وفي حين الآخر كان عايش في رفاه، الطرف الاستعماري
1: في رفاه،
0: في رفاه
1: هو ميناء العناصر
0: المتفوق. متنساش عنده مشاريع حتى الثلث،
1: ما الثلث الاستعماري هذيك معناها اللي ميزته على
0: أجرته أعلى من أجرة
1: التونسي، من أجرة التونسي.
0: طبعا عندك بالتفصيل أرقام عديدة بالجرامات والنسبة للدراسات التي أشرنا إليها، زيت الزيتون قديش من جرام، السكر قديش من جرام، مستخرجات الحبوب، البطاطا، الحمص والفول، خاصة انطلاقا من الدراسة اللي أشرنا لها حول التغذية هذه متاع اللي قام بها السيد الفرنسي إتيان بيرني. بالنسبة للجهات ماذا يمكن القول، وعليش اخترت أنت نموذج سوق الخميس بالنسبة للمحور الشمالي؟
1: استندت إلى سوق الخميس حسب قلنا الدراسة التي قام بها إتيان بيرني، خاصة عنا زيادة محور الشمال اللي هو ركزنا فيه على سوق الخميس، قلنا اللي هي معناها محاذية لضفاف
0: مجرد. اليوم شو نقولوا لها سوق الخميس؟
1: سوق الخميس هي بوسالم.
0: وانت لكن نشرت إلى جيل بيدي هنا، سوق الأربعة 89% مصاريف التغذية، يعني شهريته تمشي 90% للتغذية،
1: لأنه
0: يبقى له لترفيه لتعليم،
1: ما عندهم مش في عقليتهم الترفيه والصحة، حتى الصحة معنا عقلية التونسية في الفترة الاستعمارية عندهم معناها كالمصطلح اللي يقول لك البس محذر وكل البس مستر وكل محذر.
0: تقولين أنه نسبة الخماس في صفحة 33 يتحصل على نصيب سنوي يصل 400 فرنك فقط، يعني عام كامل يأخذ 400 فرنك الخماس.
1: هي الفئة الهشة في تلك الفترة.
0: نعرف الخماس هو نوع من الإقطاع، كأنه قن يعني.
1: أي يعني في نظام الإقطاعي خاصة.
0: شبه درسها أستاذنا الجليل
1: محمد الهادي تيمومي.
0: الهادي تيمومي عنده حتى نظرية كاملة في دراسة نمط الإنتاج تسميه المخامسي أو شيء من هذا القبيل. لا يعني هو عنده مصطلحاته سي الهادي. الشمال الغربي، لماذا اخترت الشمال الغربي؟ لأنه أكثر صعوبة وضعيته؟
1: لا مش أكثر صعوبة، الشمال الغربي هو وضعيته تنجم تكون مترفها وخير من وضعية معناها اللي المتساكنين في الوسط أو الجنوب، لأنه في الشمال الغربي تتوفر الأراضي الخصبة، وفرت المياه خاصة واد مجردة، هذا معناها ما يخليش
0: هذك بالنسبة للملاكين وبالنسبة اللي ما يملكوش نعرفوا
1: افتك أجراء ذوكم في الفلاحة.
0: استعمار افتك الأراضي وأصحاب الضيعات هم من الفرنسيين والأجانب، يعني التوانسة عمال وضعيت
1: عمال أجراء في الفلاحة أصبحوا في المستعمر الفرنسي افتك الأراضي وأصبحت على ملك المعمرين.
0: أنا نأخذ من كلامك سأناقشك بما ورد في بحثك. تقولين في الصفحة أيضا 33 العام الفلاحي ما يتقضى من أجر يؤكد أن هذه الفئة، فئة العمال الفلاحيين، أجل يعني تعاني من سوء تغذية. الأجر اليومي لعام الفلاحي لا يمكنه من شراء اللحم، حيث بلغ ثمن الماشية من صف البقر 4.25 كيلو هذا فرنك سنة 1938 الكيلو هذا، وليصل إلى 45 فرنك سنة 46. يا حسر عام 46، يا ليت هذه قد 80 سنة التالي، يا ليت 1946 تعود وترى ماذا فعلت بنا 2026 في حكاية اللحمة دي أو في خير هذو خمسة، يعني من 4 فرنك لكن هناك 10 أضعاف، يعني ضعفت 10 مرات ما بين 1938 1946، يعني في ظرف
1: في 7 سنوات ارتفاع الأسعار. لأنه
0: شنو 42 فهمش الأغنام 42 فرنك درا العلوش 42 فرنك ولا كيلو علو ما فهمتش هنا 42 الأغنام شنو هنا المقصود بها 42 فرنك؟
1: هذيك الغنم معناها مش الكيلو الحم،
0: العلوش
1: شايف
0: العلوش ب 42 فرنك
1: اي في الفترة هذيك
0: 1946 به نقولها ونمر. 42 فرنك، طبعا تونس كانت تستعمل فرنك التونسي لكن هو في الحقيقة الفرنك الفرنسي يعني
1: الفرنك الفرنسي
0: لكن عنا سيادة هوينو يعني يعملوا له شكليا هكا شوية بي وشوية كذا في وزعم
1: فيه
0: هو مربوط
1: قيمته مربوطة بفرنسا
0: فرنسا هو فرنك فرنسي يعني. لن نمر بنموذج المراقبة المدنية بتونس بعد الشمال الغربي وسوق الأربع سوق إشارات فقط، لأنه لا يمكن أن نتوقف عند كل ما يتعلق. هناك أيضا محور الوسط، تقينك قارنت بين محور الشمال ومحور الوسط ومحور الجنوب. حتى مثلا منطقة الوسلاتية يعني أنت حطيتها في الوسط هذه
1: في الوسط،
0: ماذا يمكن القول عنها؟
1: تتوزع ميزانية العائلة حسب الحاجيات اليومية من التغذية في هذه المنطقة، حيث المصاريف
0: مستطيع عن القيروان.
1: نعم
0: أي القيروان
1: جهة تبع القيروان هي منطقة تبع القيروان. دونك المصاريف ما توزعش معناها نسبة كبيرة للغذاء، ثم هذه حسب الدراسات اللي معناها قاموا بها خاصة بيرني ومراجع أخرى استعملتها. المصاريف ما تمشيش للتغذية فقط، هناك تجهيزات لباس وتتوزع بنسب مختلفة في عدة.
0: نعطيه شوية أرقام بدقة يعني باش نبقاوش في العموميات، لأنه ما يميز المؤرخ والتاريخ هي التفاصيل. طبعا هناك نظريات عديدة وحول التنظير، ولكن أنا أهتم كثيرا بالتفاصيل.
1: مثلا في جهة الوسلاتية هذه عنا حسب دراسة بيرني عامل فلاحي يشتغل في ضيعة المعمرين بأجر قدره 9 فرنك
0: يوميا، هذا
1: تتركب عائلته من 9 أفراد. التسعة فرنك هذه تتوزع حسب اللباس التنقل وكذلك الضرائب على المرعى والحيوانات. يبقى الحيز الأكبر معناها من 9 فرنك هذه بشي وزعها شو على قديش واحدة، يبقى الحيز الأكبر للتغذية.
0: يعني تبقى مسألة التغذية مسألة أساسية في الفترة التي درستها. في آخر الفترة 55 توقفتي مع نهاية الفترة الاستعمارية. لا أعتقد أن دولة الاستقلال حاولت أن تحسن الوضع الغذائي.
1: توقفنا عند 1955. تونس دخلت في طور آخر من السياسيين نحكي، لأنه السياسة تؤثر ياسر على الوضع الغذائي.
0: دخلت حاولت طور الدولة أن تطور
1: حاولت الأوضاع. حاولت أن تخرج من الأوضاع المزرية عن طريق الجمعيات كذلك. هناك دور
0: لاتحاد مثلا التضامن
1: كذلك
0: ثم مساعدات أجنبية
1: بام
0: دخلت
1: ثم زاد دور الاتحاد
0: في المطاعم لكونتين سكولير. مثلا أنه لعبت دورا كبيرا المطاعم المدرسية في الأرياف في المدارس الريفية، البعض لا يعرف قيمة هذا إلى اليوم، وأرجو الانتباه إلى أهمية المطاعم في المدارس الابتدائية اليوم.
1: كذلك
0: أتحدث
1: دور...
0: اليوم
1: نعم
0: يعني أعرف ما عم أتحدث. هناك مئات المدارس يعني مشكلة فيها في مطاعم مدرسية، وهذا وهي التي تجعل التلميذ يتعلق بمدرسته كأنها أمه التي ترضعه، أو كان ذكر الحليب وكيس الحليب، تعرف الكار الحليب اللي خلطت على الستينات. أنت أنت وقفت عام 55 دراستك.
1: لكن زاد إشارة إلى دور الاتحاد العام التونسي للشغل.
0: أي طبعا هناك حتى في مسؤولي الدولة الذي
1: لفت انتباه للوضع الاجتماعي
0: كانوا ينتمون إلى الاتحاد. أشكرك جزيلا الشكر أستاذ لام الغضبان، وأتمنى لك التوفيق في أطروحاتك حول تطور المنظومة الصحية بالتونسية. ولو أن موضوعنا اليوم إشارات فقط من رسالة الماجستير التي أنجزتها حول الأوضاع الغذائية بالبلاد التونسية 1937-1955، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نتحدث فيه عن الأمثال. يسعدنا أن ترافقني في هذه القراءة السيدة هاجر، وهي لا تريد أن تذكر اللقب، ولكن طبعا هي قارئة، وأيضا قارئة بالمعنى الثاني، بمعنى أنها أيضا تشرح ما تقرأ، مثل ما فعلنا معها في حصة سابقة. مرحبا بك.
3: مرحبا أستاذي، مرحبا السادة المستمعين. اسمي هاجر واللقب عياشي.
2: جميل. نحن في العادة في تونس نبحث عن نسب الأشخاص في الألقاب البينة، وما قصة علاقتك بهذا اللقب؟ هل تسألين، هل تجدين من يحاول أن يرجعك بلقبك إلى مكان ما؟
3: لا، مسقطي رأسي.
2: عايشين يعني، هو موجود هنا وهنا.
3: موجود في تونس، في الجزائر، في المغرب، منتشر هذا اللقب، وبعضهم يبحثوا نسبة اللقب إلى مسقط الرأس، وبعضهم لا يبالي.
2: لا يبالي.
3: لا يبالي.
2: أنت لا شك أنك تنتمين إلى مكان ترعرت فيه واستمعت إلى أمثال عامية،
3: تربينا على هذه الأمثال.
2: مثلا من الأمثال التي استمعت إليها من فم الوالدة والوالد، وفي بعض الأحيان قد يوجد أشخاص يكررون مثلا أكثر من غيره، كأن ذلك المثل يمثل جوهر تفكير ذلك الشخص واتجاهاته في السلوك. هل يمكن أن طبعا من الممكن أن لا يتذكر المرء

0: فيك حاجات باهيه برشا، فيك كل شيء باهي، وجيك الناس
1: تحط تحت الغابة فوري معناها
0: فوري ايه. وجيك الناس تحت تجي تاخذ الخير، تاخذ الحاجات الباهيه، تاخذ الثمار، تاخذ الغله،
1: تاخذ. ولكن المشكله في الاحتطاب انه يقتل الشجره.
0: صحيح، كثرة العطاء تقتل الشجرة.
1: محدين خريف كتب كتابا عنوانه الأمثال الشعبية التونسية، وصدر هذا عن دار المعارف للطباعة والنشر بسوسة. ولكن قبله طاهر الخميري كتب منتخبات من الأمثال العامية التونسية، ويعود هذا الكتاب إلى عام 1967، وهو الأشهر عندنا، وصدر عن الدار التونسية للنشر. في محدين خريف نجد أن الأمثال يقسمها، الأمثال التونسية يقسمها بحسب المواضيع. مثلا أنا سأقرأ على السادة المستمعين من أمثال عن الرجال والنساء. فنجد مثل ظل راجل ولا ظل حيط. أنا في هذا المثل وهو موجود عند المصريين
0: نفس الشيء تقريبا،
1: ظل راجل ولا
0: ظل حيطة.
1: ما معناه وما رأيك فيه باعتبارك امرأة؟
0: وجود الرجل هو المثل يبدو في مجتمع ذكوري، معناها يمثل المجتمع بشدة.
1: هل ما تزال المرأة لا شك أن ظل راجل وظل هذا قول امرأة، قول امرأة
0: يسندها هذا الرجل.
1: هل ما زال لهذا المثل صيت؟
0: تغيرت الحياة وتغيرت المعطيات، والمرأة أصبحت تسند نفسها يعني، وهي الحيط، وهي عملت ساعات عملية عبور، ساعات ولات هي رجل في أغلب المواقف، خرجت للحياة للدنيا للعمل لكل شيء.
1: طبعا تحمل ضيفي المسؤولية كاملة في ما يقول.
0: ذلي راجل ولا ذلي حيط.
1: نعم، هناك مثل آخر وذكره في كتابه الأمثال الشعبية التونسية سي محدين خريف، يقول أش عندك في القمح إذ غلا، رجل أمي كيلو وأنا باللقمة نميلو. يقال هذا مثل يقوله الربيب للكناية على عدم المبالاة، يعني لا يهمه. ومن الأمثال التي ذكرها هنا الله يرحمك يا رجل أمي لول، هذا معروف.
0: أي معروف.
1: هذا يضرب إذا كان زوج الأم الثاني سيء المعاملة، يقول
0: فيشكر الزوج الأول.
1: نعم،
0: الله يرحم.
1: ثم مثل أيضا معروف يذكره هنا، اللي ما تعرفش تندب علاش يموت رجلها. يعني لو ترجمنا للسادة المستمعين خارج تونس من الأصدقاء العرب، من لا تعرف كيف تندب، بمعنى كيف
0: تبكي زوجها،
1: تبكي وتلطم، فلماذا يموت زوجها؟ سؤال هذا وجودي، لا يمكن أن نجد من يعني
0: من يتحمل
1: مشكلتها ليست في أنها لا تعرف أنها تندب، لم تتعلم هذه الثقافة، هذه التعبيرة الثقافية. المشكلة ليست هنا، المشكلة لماذا يموت
0: الرجل ما دامت هي لا تعرف.
1: يعني هو كأنك في هذا السياق أنت لا تلوم من ترك الباب مفتوحا في وجهة الريح، إنما تلوم الريح. هذا أعمق. من جهة السخرية في هذه الثقافة. من بين الأمثال التونسية يقول حنة وخلاخل وراجل آخر، تقوله هذا المثل يقال للمرأة المطلق، حنة وخلاخل
0: وراجل آخر.
1: راجل آخر يعني هي تتزين
0: واستعداد للزينة للزواج.
1: نعم، ما رأيك في هذا؟ هل هذا يصف حقيقة المرأة التونسية؟
0: لا تصور أنه
1: لكن المثل دائما كما سنرى تكرسه عادة،
0: أي تكرسه عادة، لكن فيها استثناء. هذه النساء المزوجات حابة ذلك، كان تتزين وتتزوج فطوبة لها.
1: يقول اللي حذر أجله مد رجله، هذا مثل أيضا من الأمثال التي لا أعرف لماذا أدخلها في الرجال، ربما قرأ رجل على أساس رجل. يقول الخيل إذا تلجمت والرجال إذا تحزمت، يعني
0: تحزمت الأمور،
1: تحزمت الحزم،
0: أي وتحسمت وقتها الأمور.
1: نعم، يعني هذا حصحص الحق. نعم. قدمنا ونحن في برنامج عن الأمثال هذه المقاطع من الأمثال التونسية، ولكن سوف نستمع إلى هذا المقطع.
2: رحيق اللسان.

0: proverbe, c'est une petite phrase qui nous donne un conseil ou une leçon de vie, transmise de génération en génération comme un trésor de sagesse. Ces phrases sont souvent imagées et nous aident à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Commençons avec le proverbe « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Regarde là-haut, dans cet arbre. Tu vois ce petit oiseau? Il travaille dur pour construire son nid. Il fait des allers-retours, ramenant une brindille, puis une plume, encore une brindille, etc. C'est exactement comme ce proverbe nous l'explique. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce n'est pas d'un seul coup, mais étape par étape. Comme quand tu ranges ta chambre, un jouet après l'autre, et à la fin, tout est bien rangé. Proverbe suivant. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. As-tu déjà vu une grosse pierre couverte de mousse verte dans la forêt? Elle est restée là pendant très longtemps sans bouger. Et si cette pierre roulait tout le temps, il n'y aurait pas de mousse. En fait, c'est une façon de dire que quand on change tout le temps d'activité ou d'endroit, on ne peut pas construire quelque chose de solide. C'est comme si tu commençais à apprendre le piano, puis la semaine d'après la danse, puis encore autre chose, sans jamais continuer assez pour devenir vraiment fort dans une activité. Parfois, il faut savoir rester un peu au même endroit, comme la pierre, pour créer quelque chose de beau, comme la mousse qui pousse dessus. Ensuite, l'union fait la force. Regarde ces fourmis. Elles sont toutes petites, mais ensemble, elles peuvent porter des choses beaucoup plus lourdes qu'elles. C'est incroyable, non? C'est simple. Quand on s'unit, quand on travaille ensemble, on devient plus fort. C'est comme dans les sports d'équipe. Un joueur tout seul ne peut pas gagner le match, mais toute l'équipe ensemble, oui. La prochaine fois que quelque chose te semble trop difficile tout seul, pense à demander de l'aide. Ensemble, c'est toujours plus facile.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية فيه تعريف للمثل. Qu'est-ce qu'un proverbe؟ وفي هذا التعريف هناك تبسيط له. ولا شك أننا حينما نريد أن نعرف المثل هناك جملة من المعطيات، أولها أن هذا المثل هو قول سائر، هو من المشترك العام، هو الذي تشترك فيه ثقافة، هو الذي لا يعرف مؤلفه ولكن كل الناس تقوله، ولا يعنينا أن نعرف من ألفه. لا شك أن هناك في الأمثال قصصا تروي شخصيات، وهذه القصص يمكن أن تذكر وتسمى قصص الأمثال، ولكن أغلب الأمثال هي أقوال لا تنسب تاريخيا
2: بين الناس
1: إلى، ولكنها تقنع، لأنها تعاد تقنع تلك المجموعة الثقافية، ولذلك هي مختصرة. ومن الأمثال ما نجد وراءه قصة، ولكن كل الأمثال فيها هدف وفيها غاية، وكل الأمثال مبنية استعاريا، ولذلك قال إن الأمثال هي استعارات تمثيلية، والمقصود بالاستعارات التمثيلية أنك جئت بصورة
2: مركبة،
1: صورة هي مشبه بها ولكن لم تذكر الصورة المشبهة. ولهذا عليك أن تبحث وأنت تتكلم وتستعمل هذا المثل عن المقصود الذي يدور بينكما وضرب له هذا المثل. وفي هذا المقطع هناك حديث عن جملة من الأمثال التي ذكرت بالفرنسية، سنعود إليها. مثلا petit à petit l'oiseau fait son nid، يعني قليلا قليلا يبني العصفور عشه. وذكرت بعض الأمثال في هذا السياق، ولا شك أن لكل أمة، لكل ثقافة، لكل عصر أمثال تستعملها. لكن ما لاحظته هاجر أن الشباب اليوم لا يستعمل الأمثال، أن قوة المثل وأنه وسيلة تعبير أو أنه تعبير ثقافية لم يعد يقنع
2: أو لم تعد متاح بالنسبة إلى الشباب.
1: نعم،
2: فهم نسق الذي يتحدثون به أو يعبرون به لا يسمح لهم بهذه الوقفة البلاغية، لا يبحثون عن موقف ليكون مثلا سائرا ويعبرون من خلاله، يعبرون بطرق تبدو سهلة بسيطة واضحة دون اللجوء إلى مثل يعبر عن الحال.
1: طيب إذا قلنا إن
2: التعبير المباشر،
1: إذا قلنا إن مجموعة بشرية داخل ثقافة معينة لا تستعمل تعبير ثقافي، فأنا الأمثال التونسي اليوم يستعملها الكبار،
2: نعم،
1: ويستعملها أيضا من المتكلمين يعرفها أولا ويعرف أنه إذا استعملها فهمت. هل أن عدم استعمال جمهور الشباب اليوم لهذه الأمثال لأنه ليس فقط لا يعرف الأمثال وإنما لا يستطيع أن يفكك شفرة المثل، لأن بنية المثل هي بنية استعارية، عليك أن تعرف ما أقصد حينما أضرب مثلا لكي تجاريني في المخاطبة. فإذا قدمت لك مثلا فإذا قدمت لك مثلا وأنت لن تستطيع تفكيكه وصلنا إلى
2: غاب لحظة القصد. غاب القصد
1: غاب القصد ووصلنا إلى عدم تفهم. هل هذا هو؟
2: نعم تقريبا هذا هو، لأن الشباب ليست لهم هذه القدرة على تفكيك المثلي أو رده إلى سياقه أو البحث عن علاقة المماثلة أو المشابهة بين المثلي وما ضرب له هذا المثل، لذلك هم تقريبا يعرضون عنه أو لا يتحدثونه البتة.
1: نعم دائما ما نقرن بين المثل والحكمة ونميز بينهما، والتمييز بين المثل والحكمة أن الحكمة ليست لديها هذه القوة الاستعارية التي تجعلك إزاء مشبه ومشبه به وأنت تبحث عن الصورة المقصودة. نعم. الحكم هي أقوال تصوغ تجارب صورة عامة،
2: نعم،
1: وتدخل هي أيضا في المشترك العام أو في الحس المشترك common sense، ولكنها ليست لديها هذه ربما
2: هالة الغموض،
1: هالة الرمزية،
2: الرمزية
1: التي يمكن أن تكون. الأمثال هي عبارات جاهزة، والحكم بتطور استعمالها يمكن أن تكون أيضا عبارات جاهزة
2: تدخل في التكلف.
1: ومن الممكن أن يصنع الشخص المفرد حكمة، ولذلك نحن مثلا أنتم حينما تدرسون المتنبي لديكم محور خاص اسمه الحكمة عند المتنبي، ولكن لا يمكن أن نقول أن المتنبي أنتج أمثالا، فالأمثال هي أقوال عامة داخلة في باب المواضعات لا يعرف مؤلفها. حينما تدرسون أنتم في البكالوريا مثلا أو في التعليم الثانوي الحكمة، هل تضربون هذا المثل الفارق بين المثل والحكمة؟
2: نحتاج أحيانا أن نبسط أو أن نوصل الفكرة إلى تلميذي، فنعرج على الأمثال ونربط الصلة، ولكن دائما نسلط الضوء على الحكمة أكثر لأننا نحتاجها في شرح النص أو في شرح القصيدة.
1: نعم حينما نقرأ في الكتب القديمة هناك أمم عرفت بالأمثال أكثر من غيرها، لا شك أن المثل في كل ثقافة، وذكرنا منذ حين أن الطاهر الخميري تجميعا للأمثال العامية التونسية ولمحدين خريف كذلك الأمثال الشعبية التونسية، صديقنا محمد المي أيضا جمع حديثا هذه الأمثال في كتيب، ونستطيع في أي لحظة داخل هذه الثقافة أو تلك أن نجمع الأمثال التي تستعملها جماعة ثقافية معينة بقطع النظر عن درجة توترها. الإشكال بالنسبة إلينا أن هذه الأمثال التي يمكن أن نجمعها في سياقات معينة قد تبدو لنا وكأنها لا تقبل التجميع، لأن مثلا نحن عندنا أكبر كتاب للأمثال العربية القديمة هو مجمع الأمثال
2: للميدان،
1: نعم، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري الذي توفي سنة 1850 للهجرة، وهذا الكتاب إلى اليوم يعتبر من أهم الكتب التي جمعت الأمثال العربية ورتبت ترتيبا معجميا يبدأ بحروف الأبجدية.
2: نطلع على بعض هذه الأمثال. قطعت جهيزة قول كل خطيب،
1: هذا مثل عربي قديم.
2: نعم.
1: ما نلاحظ هنا أن هناك اسم علم.
2: نعم، اسم علم وهو جهيزة. جهيزة قطعت كل قول كل خطيب، واضح أنه الموضوع فيه حسم. فيه حسم. اجتمع قوم للصلح في دية قتيل.
1: أنت الآن قصة ما يسمى قصة المثل.
2: نعم. اجتمع القوم للصلح في دية قتيل، فبينما هم يتفاوضون جاءت جارية تدعى جهيزة وأخبرتهم أن أهل القتيل ظفروا بالقاتل وقتلوه، حسم الأمر، قضي الأمر. فقالوا لها هذا المثل ويضرب عندما يأتي يقين ينهي الجدل.
1: انتهى.
2: قطعت
1: الأمر
2: جهيزة
1: الذي فيه تختصمان.
2: نعم.
1: كما يقال في القرآن.
2: نعم. قطعت جهيزة قول كل خطيب.
1: نعم. هذا الذي نسميه قصة المثل، حسب رأيك
2: هل تفيد؟
1: لا هي تفيد لا شك، ولكن هل هي فعلا قصة المثل أم أن المثل وجد وأن جماعة كان عليها أن تبحث له عن قصة،
2: عن مخرج؟
1: نعم، ما رأيك؟
2: يمكن قد تكون بعض الأمثال لها قصة، وبعضها قد ركبت القصة على مقاس المثل.
1: نعم، ولكن في الغالب حينما نقول مثلا ونقول له قصة مثل رجع بخفي حنين.
2: نعم.
1: ودائما نروي تلك الحكاية عن هذين الخفين وسنعود إلى هذا المثل، فنحن يذهب في ظننا أنها هذه القصة الحقيقية، لكن بالنسبة إلينا أن كل قصة لمثل هي إمكان تفسيري لذلك المثل، ويظل المثل طبعا قصة خيالية، فمن الممكن أن ننسج قصة لمثل قصة واحدة أو أكثر من قصة. ولذلك حينما نتعامل مع قصص الأمثال فربما كأنما هي نص لاحق جاء لذلك المثل ويريد أن يجتهد فيه من وضعه لكي يبين أن حدثا ما حدث
2: استوجب هذا القول،
1: وهو يستوجب القول. والدليل على ذلك أن كثيرا من الأمثال العربية تكون على لسان الحيوانات.
2: نعم.
1: والقصص التي تروى تجعل هذه الحيوانات وكأنها تكلمت فيما بينها، و من المعلوم أن الحيوانات لم تتكلم ولن تتكلم، ولا يوجد عصر تكلم فيه الحيوان، ولكن المخيال الشعبي يريد أن يبني لهذه الأمثال قصصا بها يريد أن يفسر ما حدث.
2: نعم.
1: من الأمثال الأخرى
2: نأخذ مثلا رب أخ لك لم تلده أمك.
1: هذا معروف.
2: نعم، يقال في الصداقة الصادقة، ومعناها أن الأخوة لا تقتصر على النسب، بل قد تجد صديقا يخلص لك ويفتيك بنفسه كأنه شقيق.
1: رب أخ لم تلده أمك. نعم. ولاحظي هنا أن كلمة أخ في المعجم العربي لا تعني كما ثبت لدينا اليوم الأخ أخ النسب. الأخ الشقيق.
2: نعم.
1: وإنما الأخ هو الصديق أيضا في المعجم.
2: نعم.
1: ولهذا نلاحظ أن الأمثال مبنية على معجم قديم، وعلى من يبني قصة هذه الأمثال أن يبين أن معنى الأخوة لها في هذا السياق القديم هذا الازدواج وهذا الاشتراك الدلالي. حينما نطلع على كتاب مجمع الأمثال للميداني نجد أيضا هذه الحكايات، وهو مرتب بالترتيب، ويمكن أن نقرأ فقط في باب في باب الهمزة إن من البيان
2: للسحر
1: للسحرا، هذا مثل. ولكن هذا الكلام يقوله البيانيون والبلاغيون، ولكن حينما نخرجه من هذا السياق
2: إلى العام
1: إلى سياق الأمثال فإن له قصة. ومن الأمثال أيضا إن المنبت لا أرضا
2: قطع ولا ظهرا أبقى.
1: نعم
2: إن القصة تقال
1: نعم
2: يضرب لمن يبالغ في العمل أو السفر حتى يجهد نفسه ودابته فينقطع في الطريق، أي لا هو وصل لهدفه ولا هو حافظ على راحلته. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والقصة قيلت لمن يبالغ في العمل أو السفر حتى يجهد نفسه ودابته فينقطع في الطريق، أي لا هو وصل لهدفه ولا هو حافظ على راحلته.
1: نعم شكرا. نستمع إلى هذا المقطع وفيه مثل وفيه قصة.
3: هناك مثل أو مقولة يكثر ترديدها بين الناس في بعض قبائل العرب، وهي الله يرحم مزنة. فمن هي مزنة وما هي قصتها؟ مزنة هي مزنة بنت منصور المطرودي من قبيلة بني خالد. قصة هذه المرأة بدأت حينما ذهب والدها وإخوانها وكل رجال الحي إلى صلاة الجمعة. كانت المسافة بين قريتهم العوشزية التي تعود إمارتها بذلك الوقت للمطرودي من قبيلة بني خالد الشهيرة، وكانت هناك مسافة بين العوشزية وعنيزة، وهي مسافة كبيرة تبلغ 7 كيلومترات. ومن هنا فإن غيبة رجال القرية ستكون طويلة، خاصة أن الرجال تعودوا أن يرتاحوا بعد صلاة الجمعة لشرب القهوة في منزل أحد معارفهم في عنيزة، ويمكثوا هناك إلى قرابة مغرب الشمس حتى يعودوا إلى أهلهم. كانت تلك عادتهم على مر الأيام، حيث يتركون النساء وحدهن في فضاء مكاني واجتماعي لا رجل فيه. ولقد ترصد بعض شباب البادية هذه الفرصة وخططوا لسرقة مواشي المطرودي وفيها إبل وغنم كثير، وهذا ما حدث. فتمت عملية استجماع الماشية وشرع البدو في قيادة الغنيمة متجهين شرقا على عكس طريق عنيزة، ولم يكن في الحي رجال ينقذون الموقف. هناك تحركت مزنة بنت منصور المطرودي، وقد أحست بالغيظ من ضياع حلال والدها هكذا عنوة، وما كان منها إلا أن فتشت عن ثياب لأخيها فلبستها ووضعت العقال على رأسها وأحاطت وجهها بلثام باستدارة الشماغ، وقفزت على ظهر الفرس وجاءت بالنساء ليحطن بها من بعيد متخفيات بأنواع من اللبوس وكأنما هن من بطانة الفارس الملثم، ثم هبت هبة سريعة تعدو بفرسها باستعراض دائري لا يقترب كثيرا من البدو، لكن تكون على مرأى منهم وكأنما تتهيأ لهجمة تباغت اللصوص وتحصد الرؤوس. ظلت تدور وتستعرض 2 أو 3 مرات حتى أحدثت في نفوس اللصوص رهبة وتحفزا لما يمكن أن يحدث لهم من هذا الفارس الملثم الذي فاجأهم وقد كانوا يظنون المكان خاليا من الرجال. هنا اقترب الفارس الملثم وقد نضجت قلوب البدو خوفا ومفاجأة، حتى خاطبهم الفارس الملثم بصوت أجش مقتضب الكلام قصير الجمل وبروح آمرة متغطرسة تأمرهم برد الماشية وقد حلفت بالطلاق 3، مهمة إياهم أنها رجل، متوعدة إياهم قائلة إن لم تردوا الحلال فسوف أقتلكم واحدا واحدا، وأمرتهم بالاتجاه نحو البيوت عائدين. تقول هذا وهي تنطلق بفرسها في دائرة طويلة تحيط بالمكان من بعيد، مشهرة سلاحها ومستعرضة على الفرس مع حركات تتبادلها مع صواحبها من النساء المتربصات من بعيد، وكأن الجميع يمثلن خطة عسكرية في التطويق والانقضاض.
4: رحيق اللسان،
1: هذا مثل حديث ولا يمكن أن تجده في مجمع الأمثال، وهو الله يرحم مزنة. وذكر في هذا السياق شخصية واقعية، ومزنة هذه هي بنت منصور المطرودي من قبيلة بني خالد. وطبعا استمعنا إلى هذه الحكاية، والثقافة الحديثة اليوم تعيد إنتاج الأمثال وإنتاج الأشخاص، الأشخاص الذين علاقتنا بهم الزمنية أقرب، ويمكن أن نجد من كان يعرفهم. وتنتج هذه الآلة المنتجة لهذه التعبير الثقافية تعيد إنتاج قصص أيضا، على الرغم من أن الله يرحم مزنة تستطيع أن تقولها الله يرحم خالد، الله يرحم زيد.
2: نعم.
1: فقيمة المثل ليس في عبارته الحكيمة، وإنما في تاريخية عناصره وفي قصته. فكأن هذه البساطة أو السذاجة في المثل هي التي تدفعك إلى أن تعرف القصة، وأن استعارية ورمزية هذه الأمثال هي التي تجعلنا نستعملها في تقريبا في السياقات المختلفة المتشابهة.
2: رجع بخفي حنين. حنين إسكافي ساومه أعرابي على خفين ولم يشتريهما، فسبقه حنين إلى الطريق ورمى أحد الخفين، ثم بعد مسافة رمى الخف الآخر. طمع الأعرابي في العودة ليجمع الخفين، واستغل حنين انشغاله وسرق راحلته يضرب في من يرجع خائبا دون مكسب.
1: نعم. من الأمثال أيضا التي نجدها في الميدان: إن تسلم الجلة فالنيب هدر. والنيب هنا جمع ناب، وهي الناقة المسنة، ويعني النيب هو العظام الكبار من الإبل، والجلة إذا سلم ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به. يعني الحقيقة أن الفرق بين إن تسلم الجلة فالنيب هدر، ومعناه إن سلم ما ينتفع به هان ما لا ينتفع به، يعني إن أنت عندك خيار بين أن يهلك شيء ما عندوش قيمة،
2: نعم،
1: ويسلم شيء عنده قيمة،
2: فالسلامة لمن سلم،
1: فالسلامة نعم للأفضل.
2: نعم.
1: ولكن العبارات هنا بعيدة، يعني حينما تقول مثل مثل هذا وتقول هم يقصدون به أن السلامة لما ينتفع به والهوان لما لا ينتفع به، فلا يمكن لك أن تجد هذا الرابط بين المثل وما يرى. ولكن إذا قيل لك في الأمثال العربية: إلى إذا ترضيت أخاك فلا أخا لك، يعني إذا ألجأك أخوك إلى أن تترضاه وتداريه،
2: نعم، لا أخا لك.
1: فطبعا أنت لا أخا لك، لما هو أخ؟ لماذا تسعى إلى إرضائه في كل مرة، نعم، وإلى اشتراء عاطفته، فلتتركه فهذا أفضل. هذا ربما من الأمثال
2: مفهوم وواضح،
1: من الأمثال التي تبدو كلماتها واضحة. وربما يرجع ذلك إلى أن المعجم الذي صيغ به المثل واضح: ترضيت، ثاني بين استرضيت،
2: نعم،
1: ترضيت، رضيت، حتى في الدرجة التونسية أخاك، صحيح أنه في المعجم الأخ بمعنى الشقيق والصديق، ولكن تفهم يعني فلا أخا لك مفهومة،
2: في الحالين مقبول،
1: نعم، إنما أنت خلاف الضبع الراكب. هذا مثلا مشكل في استعاريته، فينبغي أن تعرف ما حكاية الضبع
2: الراكب.
1: نحن نعرف أن الضبع لا يركب ولا يركب، وكيف يمكن أن يكون المرء خلافا لهذا لذلك الأمر؟ وذلك يقولون أن الضبع إذا رأت راكبا خالفته وأخذت من ناحية أخرى هربا منه، يعني ترى راكبا فارسا يأتي من هنا فتفر فتذهب إلى مكان، ولكن الذئب يعارضه مضادة للضبع. هذا داخل في سلوك الحيوان، في معرفة البشر لسلوك الحيوان، فعليك أن تعيش في هذه الثقافة حتى تفهم سلوك الضبع وسلوك الذئب وسلوك الراكب لكي تبني عليه
2: أمثالا من المثال.
1: نعم، هذه الأمثال بهذه الثقافة القديمة هل يمكن أن تنغرس بشيء من اليسر في هذه الثقافة؟
2: تبدو هذه الأمثال غريبة في ثقافتنا اليوم، ويعسر انغراسها في هذه البيئة، خاصة مع فئة الشباب مثلا يعسر عليهم الأمر ولا يستطيعون لا الفهم ولا التعاطي مع هذه الأمثال.
1: بالنسبة لهذا المثال في الحقيقة يمكن
2: صعب،
1: هذا صعب على الجميع،
2: صح
1: لأنه
2: صح
1: مربوط بثقافة بدوية.
2: نعم،
1: قديمة
2: وصحراء
1: وهذه الثقافة لها شفرتها المرتبطة بسلوك الحيوان.
2: نعم،
1: وعليك أن
2: لها
1: تعرف
2: بيئتها،
1: يعني ولها مجال تداولها. نعم، ولذلك قدمت في هذا السياق. والمثل الذي ذكرناه يضرب لمن يخالف الناس فيما يصنعون، ومخالفة الناس فيما يصنعون هي موضوع يهتم به الناس، ولكن بجهتين، إما حبا فيه لأن المخالف يمكن أن يغري باعتباره منتهجا متميزا، ويمكن أن يكون موضوعا للخلاف لأنه يخالف الحس المشترك.
2: نعم، هنا يمكن أن يصبح الخلاف هو موضعا للتميز إذا كان الخلاف يؤدي إلى شيء من الخروج عن المألوف أو عن المجموعة، وقد يكون مشيا على درب الآخرين وهنا يفقد التميز.
1: هل لديك في
2: نأخذ مثل آخر يمكن فيه تسمية شخصية؟ كانت مواعيد عرقوب لها مثل وقصة. عرقوب رجل من الأمة وعد رجلا بتمر نخلة، فلما أينعت قال له أتركها لتجذ أي تقطف، فلما جاء وقت القطاف قال أتركها لوقت آخر، وهكذا يضرب في خلف المواعيد،
1: يعني في شخص.
2: نعم، يخلف
1: يعيدك ويخلف كل مرة.
2: نعم،
1: ويسوفك
2: مواعيد عرقوب،
1: يعني وإذا بنيت على مواعيده شيئا كان كالسراب.
2: نعم،
1: الذي لا يمكن أن يوصل إليه. من الأمثال أيضا التي نجدها عند العرب القدامى أول العي الاختلاط. ويعني إذا غضب المخاطب دل ذلك على أنه عي عن الجواب إذا غضب. اختلط يقال يعيا عيا، بمعنى أنه لم يفلح في أن يكون فصيحا. ونحن نعرف في هذه الوضعية أن من يغضب يكاد لا ينطق نطقا صحيحا،
2: يفقد السيطرة
1: ويفقد السيطرة على الكلام، وقد
2: يقول كلاما غير مفهوم.
1: هذا يمكن أن نتوقف عنده. فكأنه مثل قابل لأنه مرتبط بهيئة، مرتبط بحالة نفسية، ومرتبط بإنتاج الكلام في تلك الحالة النفسية. فهذا المثل والعلم اليوم يؤيده أن من يغضب فإن الذهن يعالج حالته، وإنتاج الكلام في تلك الحالة، إنتاج الكلام معلوم أننا ننتج الكلام في هيئات عادية.
2: نعم،
1: ونحن نعالج المشي في حالة عادية، حينما تمشي وعلى جغرافيا فيها انحدار واستفال فأنت ستسقط لا شك.
2: نعم،
1: في ذلك. ونفس الشيء بالنسبة إلى إنتاجنا الكلام، حينما نحن تعودنا في العادات اليومية أن ننتج الكلام في الحالات العادية، في حالات الحزن، في حالات العاطفية التي فيها هياج، في حالات الغضب مثلا، فإن الموافقة بين إنتاج الكلام والهيئة واللحظة و يعني اعتمادنا على الذاكرة ذات المدى الطويل في أن نقدم جملا واضحة، فإن ذلك
2: سيكون
1: لا يستقيم، ولذلك ربط هنا بين العي والاختلاط.
2: كل شيء برجلها تعلق،
1: كل شيء من رجلها معلقة. هذا نحن عنا في تونس.
2: نعم، في الأصل جملة تقال في القضاء وتحمل المسؤولية الفردية، فكل شيء تذبح تعلق من رجلها لتسلخ، أي أن كل إنسان يحاسب على أفعاله ولا يحاسب بجريرة غيره.
1: ما رأيك في هذا التفسير؟
2: كل واحد مسؤول على أفعاله.
1: ماذا ما رأيك في هذا التفسير الذي يربط بين المثل وبين الإرادة والحرية؟
2: نعم.
1: والمسؤولية الفردية، يعني أنت شخص مريد
2: ومسؤول،
1: مسؤول على أعمالك،
2: أفعالك وجريرة هذه الأفعال، عقبة هذه الأفعال.
1: هل يمكن أن نعتبر مثل هذه الأمثال عندها فوق كونها لها خلفية ثقافية، عندها خلفية كلامية مرتبطة بالإرادة ومرتبطة بالحرية ومرتبطة بقدر الإنسان؟
2: نعم.
1: فهل يمكن أن نعتمد هذه الأمثال باعتبارها مقدمات مثلا في مسألة فلسفية أو مسألة كلامية؟
2: يمكن إذا كان يربط بين الموقف مثل هذا الموقف، هذا المثل يربط ما بين العزيمة والإرادة وتحمل المسؤولية، يمكن أن يكون مدخلا نعتمده ويعتمد ويصبح المثل مدخلا ييسر ما سيقال.
1: نعم، من أمثال الميداني: إذا شبعت الدقيقة لحست الجليلة.
2: صعب.
1: والجليلة بمعنى الغنم، والدقيقة هي
2: والأمور
1: الإبل،
2: دقيقها وجليلها.
1: نعم، لا وهي
2: هنا اختلفت
1: أي تختلف العبارة. يقول هذا المثل يضرب للفقير يخدم الغني، يعني إن نحن عندنا صراع طبقي، يعني ينبغي أن تشبع طبقة الغنية لكي تترك منافذ قليلة لما يسد رمق هذه الطبقة الفقيرة. ودائما نلاحظ أن الأمثال هي في صف العامي، وحتى وإن كانت تصاغ بعبارات لا يحسنها العامي، فإن هذه الأمثال وكأنها قدت لكي تقنع الجمهور الأكبر، ولن تكون في خدمة الجمهور الأقل. يعني وكأن الأمثال حتى تكون رائجة ينبغي أن تعبر عن الرأي العام،
2: تخرج من رحم هؤلاء.
1: نعم، تخرج وأيضا تعبر
2: عن حالهم. نعم. وأحوالهم.
1: نعم.
2: أسعد أم سعيد؟ ضاع ابن ضبط سعيد وسعد، فرجع أحدهما وغاب الآخر، فلما كبر ذب رأى شخصا من بعيد فقال: أسعد أم سعيد؟ صار مثلا في الحيرة والتردد.
1: حيرة والتردد بين
2: أمرين، بين شخصين،
1: بين شخصين.
2: نعم.
1: ولكن في الحقيقة نحن لا نتردد بين شخصين نعرفهما، ولكن حينما تنقلب الأشياء وتنقلب ربما المعطيات العادية يمكن أن ندخل في هذه البوابة، في هذا الخلط.
2: نعم.
1: من شيء لا يمكن أن يخلط بينه. نحن حينما تكلمنا في بداية الحصة قلنا إن هناك أمثالا في كل الثقافات.
2: نعم.
1: ولذلك يمكن أن نجد أمثالا من الفرنسية، وفي بعض الأحيان ترجمة الأمثال من الفرنسية إلى العربية مثلا يكون بالبحث عن المثل الذي يناسبه. يعني مثلا ذكرنا منذ حين أن المثل الذي ذكر petit artil الوزو في صني، مثلا إذا أردنا أن نترجم هذا المثل بحث المترجم عن أمثال تقترب منه. وأنا في ثقافتي لا أعرف مثلا قريبا من هنا، ولكن على من يترجم أن يكون موسوعيا في معرفة هذه الأمثال المناسبة. ما سنقدمه بعد حين هو الصياغة الفرنسية للمثل والترجمة العربية لها. المثل الفرنسي يقول: il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. لا ينبغي أن نرمي الطفل مع ماء الحمام. ما معنى ذلك؟ يعني أنا طبعا أنا حينما نقول هذا المثل
2: انتبه،
1: حينما نقول هذا المثل وحينما نتركه في هذه الثقافة، لدينا ثقافة أخرى، كنا إزاء ثقافة عربية فيها الضبع وفيها الشات
2: والشات.
1: لدينا الآن ثقافة أخرى، أن عنا لو دو بان، ماء الحمام الذي نغتسل به. حينما تريد أن تطهر الحمام ستدفع الماء القديم، ولكن إذا كان ابنك الرضيع في ذلك الماء ستتركه. يعني لا يمكن أن نرمي كل شيء معا، أي أنه لا يجب التخلي عن الشيء الجيد بسبب وجود أمور سيئة. وهذه نصيحة أخلاقية، يعني لا يمكن أن تحكم على مجموعة لأن واحد فيهم فقط، أو عائلة لأن واحد فيهم أسألك. واليوم مثلا نحن في العلاقات العادية يمكن أن يقطع المرأة
2: لموقف واحد
1: من فرد واحد
2: وينسى بقية المواقف،
1: أو يمكن أن يقاطع أسرة فقط من أجل أن شخصا ما في تلك الأسرة أساء إليه. من بين الأمثال الفرنسية أيضا فوت أفوي إتموتي باردوني، الخطأ المعترف به مغفور نصفه. يعني حينما تعترف لي بخطئك أنا أغفر لك نصفه،
2: قطعت نصف مساحة السماح.
1: نعم جميل.
2: نعم.
1: من الأمثال الفرنسية أيضا سي لي شا غارد لي شيفر كي أتغابرا لي سوخي، يعني إذا كانت القطة تحرس الماعز فمن سيصطاد الفئران. طبعا هذا المثل يضرب في سياق من ينبغي أن يقوم بدوره الذي
2: هو موكول إليه،
1: والحياة هي في هذا السياق أدوار، فلكل شخص دوره. تصوري أنت قطة تحرس الماعز، ولا شك أن الفئران، هو هذا يتكلم عن حقيقة باتت اليوم مشكوك فيها، أن القطط تصطاد الفئران. لم يعد هذا حتى في عنصر الطبيعة
2: موجودا.
1: ثم هناك مثل فرنسي يقول كي نو في با كون إل بو نو في با كون إل فو، كي نو في با كون إل بو نو في با كون إل فو، من لا يفعل عندما يستطيع لن يفعل عندما يريد. ما معنى هذا؟ يعني حينما تستمعين إلى مثل، أنا لا أختبرك وإنما أتكلم عن الانطباع الذي يسمعه المرء.
2: ما دامت عندك قدرة أنك تفعل شيء افعل هذا الشيء، لأنك قد تحرم من فعل هذا الشيء إذا أردت فعله، ما دمت لم تفعله أنت تستطيع.
1: نعم. إذا كنت أستطيع المشي
2: امشي. إذا كنت تحب السفر ولك ما يتيح لك هذا السفر، لا تتردد.
1: فإن أنا كنت أستطيع أن أمشي ولم تمشي، فأجدر أنني لن أمشي حينما أريد المشي.
2: قد لا تمشي حين تريد المشي.
1: فهنا الاستطاعة هي درجة أولى من
2: تحقيق
1: ما يسمى بالإرادة، وهي درجة عليا. مثل فرنسي آخر: لا فاش لا بروميير أو بري لش توت لا غوزي، أي البقرة الأولى في المرعى تلعق كل النداء. يعني يزمك تدبر بيتك من الأول. أي من يسبق ينال الأفضل. ومثل فرنسي آخر: كم أن في سون لي أن سكوش، كما تصنع فراشك تنام عليه.
2: كيف ما تكون.
1: نعم هذه ماذا أنت أدرى بتفسيرها كيف يعني
2: فراش
1: كيف حينما نهيئ فراشا جيدا يكون النوم
2: جيد ومريح ومريح معناها ما تفعله سيكون لك كما أنت أعددته.
1: يعني وحينما يكون فراش
2: نعم نص الباس
1: فإن ذلك لا يريح عند النوم. هذا المثل يضرب في ماذا؟
2: يضرب للاستعداد الجيد للشيء والقيام الجيد بالشيء لتستمتع به إن أنجزته جيدا وقمت به أحسن قياما ستستمتع بذلك.
1: نعم أيضا يمكن أن نجد أمثالا إفريقية وهذه الأمثال موجودة هنا وهناك وأيضا يمكن أن نسمع بعضها ويترجم بالفرنسية ولكن هو ينقل هذه الحيوات الإفريقية والترجمة في بعض الأحيان تفقد المعنى الإفريقي
2: المعنى الحار.
1: نعم فمثلا يمكن أيضا أن نجد بالترجمة أمثالا صينية مثلا الحياة ظل عابر أما الحب والصداقة فهما نورها. الحياة
2: ظل عابر
1: أما الحب والصداقة فهما نورها. ما معنى ذلك؟ حياة ظل عابر
2: نعم تمر
1: ظل
2: أي.
1: ولكن الحقيقي
2: يعبر ما يبقى
1: الحقيقي هو النور الذي ينعكس
2: نعم.
1: على تلك الحياة
2: ما يبقى هو الصداقة والحب
1: نعم. هو فكأن الحياة
2: في عمقها صداقة وحب في
1: حقيقتها
2: في الحقيقة.
1: فإن كنت تبصر الحياة أنت لا ترى ظل إلا ظلا فعليك أن ترى النور الحقيقي المتمثل في الحب والصداقة
2: نعم.
1: إلى هذا الحد يؤمن الصينيون بحكمة الحب والصداقة.
2: نعم لا يمكن أن تعاش الحياة دون حب ودون صداقة فهما نور ينير القلب والروح وكل تفاصيل الحياة.
1: طبعا هناك من يستمع إلينا ويقول لك لا أحتاج لا حبا ولا صداقة أنا في النور طالما أني في الحياة
2: أنني مصدر النور
1: وأنا عابر ولست في ظل أنا هو
2: مصدر
1: ذلك النور.
2: نعم
1: طبعا هذه وجهة
2: نظر.
1: نختم بحكمة صينية تقول لمن يعرف كيف ينتظر يفتح الزمن له أبوابه. بهذا المثل الذي يجعلنا حين ننتظر حكماء ويجعلنا حينما نصطبر نكون قد تعلمنا الدرس. نختم هذه الحصة التي تحدثنا فيها عن الأمثال العربية التونسية عن بعض الأمثال الفرنسية والصينية ولكن كان الغرض لا أن نتوقف عند الأمثال جميعا وإنما نتكلم
2: عن هذا المشترك
1: عن بعض الخصائص المشتركة لهذه الأمثال. كل الشكر لك.
2: شكرا وسعيدة جدا بهذا اللقاء. شكرا أستاذي.
1: كل الشكر للسادة المستمعين ونتركهم إن شاء الله مع ذكر محمد سألت حبيبي لماذا الغياب ونلقاهم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء. شكرا.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
6: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: للغزال في المخيال العربي منزلة، وأي منزلة، وصورة ليس كمثلها صورة. إنها صورة الجمال يكاد يكون تاما كاملا، وصورة الرشاقة تكاد تبلغ منتهاها، وصورة الخفة واللطف يكادان يدركان ذروتهما. أجل، بين العرب والغزال حكاية قديمة جميلة تناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل. قال عنه ابن منظور في اللسان: والغزال من الظباء الشادن قبل الإثناء، أي قبل إدراك العامين حين يتحرك ويمشي، وقيل هو بعد الطلاء، وقيل هو غزال من حين تلده أمه إلى أن يبلغ أشد الإحضار، وذلك حين يقرن قوائمه فيضعها معا ويرفعها معا. والجمع غزلة وغزلان مثل غلمة وغلمان، والأنثى بالهاء. وقد أغزلت الظبية، وظبية مغزل ذات غزال. انتهى كلام ابن منظور عن الغزال ذكرا وعن أنثاه الغزالة.

0: قطر الندى.
1: أحب العرب الغزال واهتموا به وأطلقوا عليه أسماء متعددة متنوعة واتخذوه رمزا للجمال والرشاقة والخفة والتناسق، فهو الجمال حين يكون واقفا ثابتا بأرجله الطويلة وعنقه النحيل وجسده الاسطواني الممدد، أما العينان فواسعتان سوداوان، وأما الرموش فكثيفة تزيد العينين حسنا وحسنا. وهو الجمال أيضا حين يتحرك ثم يجري ثم يعدو فيسابق الريح كأنه السهم في الفضاء أو البرق يشق السماء، ذاك هو الغزال وتلك صورته، وقد أخرجت في ألوان متناسقة بين بني أو ذهبي على ظهره وأبيض على بطنه، لكن الألوان قد تختلف فتتعدد عندئذ أسماء الغزال بحسب ما له من الألوان. فالريم هو الغزال الأبيض، وهو مثال للصفاء والنقاء، وكذا الغزالة الأدماء سميت بهذا الاسم لبياض لونها. أما العفراء فهي الغزالة التي يكون بياض لونها مائلا إلى الحمرة، وإنها عند العرب لنادرة الحسن. والآرام اسم أنثى الغزال الجبلي. أما المها فهي الغزالة ذات العيون الواسعة الفاتنة، وأما الخنساء فهي الغزالة ذات الأنف الجميل. هكذا تختلف أسماء الغزال باختلاف صورة بعض الأعضاء، وقد تختلف أيضا على أساس خفة الحركة وسرعة الانقياد، فيقال شادن للغزال إذا قوي واشتد عوده، ويقال عنود للغزالة التي لا تقاد بسهولة ويسر، ويقال خولة للغزالة التي تتمايل في مشيها.

0: قطر الندى.
1: لا عجب في أن يستأثر الغزال باهتمام العرب وعنايتهم واستحسانهم، ولا ينبغي أن يكون في ذلك عجب، فالغزال من الحيوان الذي يعمر بيئتهم الصحراوية ويعيش فيها، وهو ينفرد بميزات لا تتوفر لدى غيره من الحيوانات. لقد استطابوا لحمه وخرجوا لصيده وقنصه لتوفير طعام لذيذ، أو للمتعة والتسلية، أو في سبيلهما معا. ولم يكتفوا بذلك، وإنما شدهم إليه جماله حتى فتنهم، فاتخذوه في بيانهم وبلاغة قولهم مرتكزا للتشبيه ومرجعا حين يتصل الأمر بالحديث عن الجمال، لا سيما جمال النساء. كان الأمر في بدايته إبداعا وتفننا، ثم سرعان ما غدا تقليدا أو تكرارا أو اشترارا، فكان ذلك من أسباب ثورة المجددين في الأدب العربي في مطلع القرن الماضي، حين أرادوا أن ينظروا إلى العالم نظرة مغايرة، وأن يبتكروا صيغا مستحدثة في وصف جمال المرأة وحسنها. يقول جبران ساخرا من المقلدين في فصل من فصول كتابه البدائع والطرائف: أما المقلد فمقلد حتى في حبه وغزله وتشبيهه، فإذا ذكر وجه حبيبته وعنقها قال بدر وغزال. انتهى كلام جبران. ولا شك في أنه محق فيما ذهب إليه، فتشبيه جمال المرأة بجمال الغزال غدا في بعض عصور الشعر العربي وأطواره مملا ممجوجا من فرط تداوله. لكن مع ذلك، ألا يمكن التفكير في هذه الظاهرة التكرارية خارج دائرة التقليد والتجديد؟ ألا يمكن ردها إلى تحول الغزال إلى مثل أعلى للجمال يخترق العصور والأجيال، وقد يتردد صداه على لسان شاعر متأخر لم يرى في حياته غزالا قط؟ إن كان الأمر على ما نصف، فذاك من أسرار الغزال وسحره وفتنته.

0: قطر الندى.
1: يتجلى إعجاب العرب بالغزال وبجماله فيما قالوه من شعر، لا سيما في غرض التشبيب والغزل، فغدت صورة الغزال لديهم المرجع الأسمى حين يتحدثون عن المرأة وحين يصفون اكتمال جمالها وحسنها وبهائها. وينسب إلى عنترة بن الشداد في هذا المجال شعر وصف فيه من كان يحب فقال: فكأنما التفتت بجيد جداية رشيء من الغزلان حر أرثمي.

وقال شاعر آخر متحدثا عن أنف صاحبته: أنف المليحة مثل أنف غزالة، والجسم جسم فريدة الغزلاني.

أما الشاب الظريف وهو من شعراء أواخر القرن السابع بعد الهجرة، فقد رد جمال حبيبته كله إلى جمال الغزال، فقال: مثل الغزال نظرة ولفتة، من رآه مقبلا ولفتة، أحسن خلق الله وجها وفما، إن لم يكن أحق بالحسن فمن. في جسمه وصدغه وشكله الماء والخضرة والوجه الحسن. على نحو لا يخلو من الطرافة والابتكار في استنباط المعاني والصور، قال الشاعر أبو الفتح البستي وهو من شعراء القرن الرابع بعد الهجرة، طالبا القصاص من حبيبته التي رأى فيها غزالة أصابته بسهمين من مقلتيها: خذوا بدمي هذا الغزال، فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي، ولا تقتلوه، إنني أنا عبده، ولم أرى حرا يقتل بالعبد.

0: قطر الندى.
1: قد يحسب للشاعر المعروف بابن أبي البشر الذي عاش في القرن الخامس بعد الهجرة أنه اهتدى إلى رسم صورة شعرية قلب فيها الأدوار والموازين، فأصبح الغزال صيادا وغدا صياده صيدا له وفريسه، وهذا باد في قوله: وساق كمثل الغزال الربيب بصير لحاضي بصيد القلوب، جريت عليه فقبلته مجاهرة في جفون الرقيب.

0: قطر الندى.
1: ما أكثر ما تحدث الشعراء والعرب عن عيون النساء، وما أكثر ما شبهوها بعيون الغزلان، ففي تلك العيون فتنة وفيها سحر، وهي سبب العشق والمحنة والبلاء الشديد، حتى لكأنها القضاء المبرم المحتوم. يقول الشاعر علي بن الجهم الذي عاش بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة: عيون المها بين الرصافة والجسر، جالبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. أما الشاعر بهاء الدين زهير الذي عاش بين القرنين السادس والسابع بعد الهجرة، فقد قال في عيني حبيبته: تعشقتها مثل الغزال الذي رنى، لها مقلة نجلى وأجفانها وطف. ويعني بالمقلة النجلاء العين الواسعة الحسناء، وبالأجفان الوطف جفني العينين متى كثف شعرهما.

0: قطر الندى.
1: هذا بعض الحديث عن الغزال في الشعر العربي، لكن الغزال حاضر كذلك في المدونة السردية العربية قديمها وحديثها. هو حاضر في القصة المنسوبة إلى الفيلسوف العربي الإسلامي الأندلسي ابن طفيل، وهو من أعلام القرن السادس بعد الهجرة، والتي سماها حي ابن يقظان. وما كان لحي هذا أن يحيا، وما كان للقصة أن تكتب وتروى لولا ظبية رعت حي ابن يقظان وأرضعته من لبنها حين وجدته في جزيرة نائية لا بشر فيها. هكذا أتيح لحي ابن يقظان أن يكبر ويعيش، وأن يفكر ويتأمل، وأن يدرك حقيقة الوجود. ومن أروع المشاهد التي تصفها القصة مشهد الحزن العميق الذي تمكن من حي ابن يقظان وملأ عليه نفسه حين ماتت تلك الظبية التي كانت بالنسبة إليه بمثابة الأم الرؤومة.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن الغزالة حاضرة أيضا في رواية كتبها باللغة الفرنسية الكاتب الجزائري مالك حداد، وسماها Je t'offrirai une gazelle، وقد ترجمها إلى اللغة العربية الأستاذ المرحوم صالح الجرمادي بعنوان سأهبك غزالة، وهي رواية حب وعشق وعذاب ومعاناة بواسع المعنى وعميق الرؤية والتصور، طرح فيها كاتبها ما طرح من القضايا الوجدانية والفكرية والسياسية والحضارية في رمزية شفافة وصياغة سردية أخاذة. وقد عاد مالك حداد بالغزالة في هذه الرواية إلى أصل صورتها في المخيال العربي، إذ جعلها مطلبا ثمينا يطلب ويلتمس ليهدى إلى الحبيبة، سواء كانت امرأة أو أرضا أو وطنا أو صورة مثالية للحرية.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قال قطر الندى: نسيتم دم الغزال الذي هو المسك، وهو العطر الفاخر الفواح الذي يستخرج من غدة الغزال. وفيه قال المتنبي مادحا سيف الدولة: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال قطر الندى ما قال، فانتشرت في الفضاء رائحة ارتاح لها كل من في المجلس، حتى لكأنها رائحة المسك أو دم الغزال. طاب يومكم، وإلى اللقاء في موعد آخر مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

26 دقيقة ويتواصل إلى حدود 9 صباحا. مرحبا بكم وين ما كنتم، إن شاء الله نهاركم زين. طريق السلامة للجميع. محمد من بوبك.

اليوم يرافقني من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور محمد أمين، حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون. مازلنا خارج القواعد متاعنا أمين في انتظار العودة إلى استوديو 6. لقانا أركان كما تعودتوا بها في الموعد، بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس وعلى آخر أخبار شأن الثقافي في تونس والعالم. بعدها تكونوا على موعد ونكونوا على موعد أكيد معاكم مع كوكتيل خاص بي السيدة فيروز، ناخذوا فكرة على أبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان في ساعتنا الثانية. وبعد المكتبة الثقافية اللي موعدها القار على الساعة السابعة صباحا، نقدم لكم قراءة لعناوين الصحف الثقافية تحديدا الصحف الإلكترونية التونسية والعربية. همزة وغمزة اليوم باش نحكيو فيها على جدل يتعاود خليني نقول في السنوات الأخيرة مش قبل، على خطر قبل كانت أمر بديهي أنه حفل افتتاح قرطاج يتعدى على التلفزة الوطنية الأولى، وكانت هي اللي تصور الحفل ويتعدى. ولكن في السنوات الأخيرة فما بعض الفنانين ولا بعض الفرق اللي يكون عندها لها هي الافتتاح تختار عدم بث، عدم اعطاء حقوق البث للتلفزة الوطنية، وهذا يثير في عديد السنوات يثير عدد من الاشكاليات. هذه هي السنة حفل الافتتاح امنوا الفنان صابر الرباعي مع عرض تحت الياسمينة. صابر الرباعي اللي اختار ايضا انه ما يعطيش حقوق البث المباشر للتلفزة الوطنية، ولكن تو نشوفوا التفاصيل حول هذا الموضوع. ما عطاهاش حق البث المباشر ولكن يقول أنه وعدها باش يعطيها الحفلة. تفاصيل الموضوع هذية، تفاصيل حقوق الملكية الفكرية وحقوق الصورة والفنانين اللي كانوا موجودين معها، هذه التفاصيل كل نلقاوها ونحكيوا عليها في همزة وغمزة. استدامة مع السيدة رضي الوحيشي تكون في موعدها مع اليوم. أكيد الموضوع اللي باش نحكيه عليه هذه هي الحرائق المتواترة اليوم في عدد من الغابات. البارح كان دقة، كان جبل سيدي علي المكي كذلك. شنو اللي قاعد صاير تحديدا؟ هل هو فعلا بسبب ارتفاع درجة الحرارة وإلا ربما فما تفاصيل أخرى؟ وبعيدا عن نظرية المؤامرة، شنو تنجم تكون وراء هذه الحرائق؟ واليوم شنو نجم نعملوا كمؤسسات رسمية وكمواطنين كذلك؟ في البدء كان الكتاب نقترح عليكم كتاب اليوم للهادي تيمومي، رماد مقدس. ناخذ فكرة على هالكتاب هذية، والناس اللي خارجين في العطلة الصيفية متاحهم ماذا بيهم كان يكونوا برفقتهم كتيب ولا زوز يعديوا به الصيفية ويعجوا به العطلة. أما بالنسبة لضيفنا لليوم فيكون رشيد جوانا مدير مهرجان رواد البحر أو مدير مهرجان البحر برواد، وناخذوا فكرة معاه على الدورة 34 للمهرجان، شنو اللي محضرين بالنسبة لهذه الصائفة. هذه فكرة صغيرة على لقنا لليوم من أغاني الحياة. مرحبا بالناس الكل وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله نهاركم زين. يلا هكا بشرونا، قالونا اللي اليوم باش تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، نعطيكم تفاصيل بعد شوية. يلا هيدخل نقعدوا مع الأنغام. مين

0: الطقس. أحوال الطقس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026. يتميز طقسنا لليوم بسحب تكون قليلة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر يكون متموج اليوم بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجة الحرارة انخفاض بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات. تتراوح درجة القصوى بين 38 و43 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 44 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم، وأكثر تفاصيل بعد 7 متاع الصباح. الآن خلينا نقعد مع مستجدات الشأن الثقافي وطنيا وعالميا.
0: أخبار الصباح.
1: بعد غياب دام أكثر من 7 سنين، يعود مهرجان الزهرة في دورته 45 تحت شعار من جديد عودة الروح الثقافية. من خلال برنامج ثري يضم 11 عرض يراوح بين الموسيقى والمسرح والسينما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 15 أوت 2026. وكشفت الهيئة المديرة للجمعية الثقافية لمهرجان الزهرة في هذه الدورة 45 عن برنامج العروض اللي تفتتحها الفنانة التونسية محرزية طويل يوم 3 أوت، فيما تحيي الفنانة التونسية لبنى نعمان سهرة الاختتام يوم 15 أوت 2026.
0: أخبار الصباح.
1: فلسطين ضيفة شرف مهرجان الفيلم العربي في بيروت في الدورة 17 بتنظيم من نادي لكل الناس. وشكل فيلم فلسطين 36 لأماري جاسر فاتحة عروض الأفلام الطويلة في دار النمر، كما تم تقديم تحية للفنان اللبناني الراحل حديثا أحمد قعبور مع عرض فيلم عن مسيرته من إنتاج نادي لكل الناس. ومن فلسطين حضر مؤسس لاب فلسطين حنا عطالله وقدم الفيلم للجمهور، وهو الذي يرأس أيضا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.
0: أخبار الصباح.
1: من فلسطين إلى مهرجان تورنتو الذي يكشف على برنامج دورته 51 وينطلق وانطلاق سباق الجوائز. مهرجان تورنتو السينمائي الدولي يكشف على الملامح الرئيسية لبرنامج دورته 51 واللي تقام فعاليتها بين 10 و20 سبتمبر المقبل، محتفظا بموقعه المفضل كبواب عبور رئيسية لأهم الإنتاجات بالنسبة للخريف السينمائي وسباق الجوائز المرتقب. كما أعلن المهرجان السينمائي الأكبر في أمريكا الشمالية على إدراج أكثر من 60 فيلما ضمن قسمي العروض الخاصة وحفل الافتتاح والاحتفالات الكبرى. وفقا لما أوردته وكالة بريس، يشهد المهرجان العرض العالمي الأول للمشروع الإخراج الرابع للنجم كريس روك بعنوان ميستي جرين، ويحتضن المهرجان العرض العالمي الأول لفيلم المخرج بيتر فارلي أنا أؤدي دور روكي، والذي يغوص في كواليس هوليود ليحكي القصة الملهمة لإنتاج فيلم روكي الشهير للممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، بالإضافة إلى دراما الجريمة المستوحاة من أحداث حقيقية عبقري شرير للمخرجة كورينتي كوكس.
0: أخبار الصباح.
1: نبقى دائما في مجال السينما والأوديسي. للمخرج كريستوفر نولان وملحمة هوميروس. الفيلم بعد ما يقارب من 3000 عام على ملحمة هوميروس شديدة الشهرة، تعود الأوديسي إلى الشاشة الكبيرة في معالجة سينمائية جديدة، هذه المرة بتوقيع المخرج كريستوفر نولان الذي يحول إحدى أهم الملاحم المؤسسة للأدب الغربي إلى فيلم يعد من أضخم إنتاجات 2026 وأكثرها انتظاراً. الفيلم من بطولة مات ديمون وعدد من الأسماء الأخرى المهمة. كتب نولان السيناريو وأخرجه للسينما، وصور الفيلم بالكامل بكاميرات آي ماكس في سابقة هي الأولى لفيلم روائي طويل. هذا الفيلم اللي حقق فيه نجاحات كبيرة منذ خروجه إلى الشاشات الكبيرة، ويقدم كريستوفر نولان من خلال هذا الفيلم عودة أوديسيوس إلى مملكته إيثاكا، حين يجد نفسه في مواجهة اختبارات متتالية يقدمها نولان برؤية خاصة للسينما.
0: أخبار الصباح.
1: أزمة رأفة الهجان تتواصل، حيث أشعل الفنان المصري أحمد ماهر جدلا واسعا بعد كشفه كواليس زعم أنها سبقت إسناد بطولة مسلسل رأفة الهجان إلى الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن الأخير أخبره شخصيا بأنه استبعد في البداية من الدورة قبل أن يتدخل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لإعادته إلى البطولة. ويصرح الفنان أحمد ماهر في لقاء تلفزيوني أن محمود عبد العزيز عاش حالة نفسية صعبة بعد استبعاده وسافر إلى السعودية لأداء العمرة قبل أن يعود إلى بطولة المسلسل، مشددا على أن ما يرويه ليس من تأليفه وإنما نقله عن الفنان الراحل. أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل تزامنت مع نفي تهاني راشد أرملة مخرج العمل الراحل يحيى العلمي صحة هذه الرواية، مؤكدة في تصريحات إعلامية أن الواقعة لم تحدث. وعلى إثر ذلك أصدرت نقابة المهنة التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بالتصريحات والإدعاءات المسيئة. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة هذا الصباح، 6:31 دقيقة، موعدنا مع سيدة الصباح وفي حضرتها.

0: فوق النسيان.
1: هذه كانت فيروزنا لليوم. صباح توصلنا للستة وخمسة وخمسين دقيقة فوق النسيان، وأبرز الأحداث اللي وقعت كما اليوم وبقيت فوق النسيان باش نرجع بكم لسنة 1598 في مثل هذا اليوم في 22 جويليا، مسرحية تاجر البندقية اللي هي الأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.
0: فوق النسيان
1: في مثل هذا اليوم في 22 جويليا من سنة 1896 صدر العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى سنة 1908 عندما توقفت عن الصدور.
0: فوق النسيان
1: في مثل هذا اليوم كذلك مستمعينا في 22 جويليا من سنة 2015 جامعة برمنغهام تعلن عثورها على مخطوطة قرآنية ترجع إلى العصر النبوي بعد أن كانت قد دمجت بالخطأ مع مخطوطات أخرى طيلة سنوات. هذه عدد من الأخبار اللي وقعت في مثل هذا اليوم وبقيت فوق النسيان. شادية أمي، نهديوها لكل الأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا الآن، وكل الأمهات بشكل عام، ربي يفضلهم ربي يرحم اللي توفوا أمي. لكم أنتم هذا الصباح.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تونس الثقافية،
2: نبض الصيف الثقافي،
3: نبض الصيف الثقافي.
4: دمتم مستمعين
5: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
6: مكتبة الثقافية.
7: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي، وهو كتاب جماعي أنجزه الأساتذة البشير اليزيدي وألفة بودية وسهام لكشوق، وقد صدر في 303 صفحات عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 2018. وفي تصديره لهذا الكتاب التوثيقي أوضح الأستاذ فوزي محفوظ أن مشروع إعداده انطلق بمناسبة اختيار صفاقس عاصمة الثقافة العربية سنة 2016، ويقدم الكتاب 142 وثيقة أرشيفية أغلبها ينشر لأول مرة، وتعود أقدامها إلى عهد الحفصي في نهاية القرن 14 ميلادي وأحدثها إلى مطلع استقلال تونس. وارتأى فريق البحث تقسيمها إلى 5 أبواب مع ترتيب كرونولوجي داخل كل قسم، من أجل تتبع التغيير الذي طرأ على جهة صفاقس منذ بداية العصور الحديثة إلى فترة الحماية الفرنسية. وتمحور الباب الأول حول إبراز العمق التاريخي لصفاقس استنادا إلى سلسلة من الحفريات الأثرية تظهر تعاقب العديد من الحضارات على الجهة. وهنا أشار المؤلفون إلى أن جذور مدينة صفاقس وهويتها مثلت مجالا للنقاش الأكاديمي بين المؤرخين، وبين الوثائق الأرشيفية إلى جانب الحفريات المنظمة بتينا وإنشير الشقاف ظروف اكتشاف بعض المواقع الأثرية كربوت المزغني، مما اقتضى أحداث متحف لحفظ المجموعات الأركيولوجية وصيانتها سنة 1908. ولعل من أهم الوثائق الواردة في هذا الباب تلك المتعلقة باكتشاف نحت بارز بالواجهة الشرقية للجامع الكبير بصفاقس يعود إلى الفترة البيزنطية. وتم تخصيص الباب الثاني من الكتاب لإظهار التنوع الديني والاجتماعي لصفاقس، حيث وفر رصيد الأحباس وثائق متنوعة حول بعض المؤسسات الدينية كالمساجد والجوامع والزوايا، مكنت من التعرف على تسييرها والتصرف في مداخلها وممتلكاتها وكيفية صيانتها، مثل حبس أرض على زاوية سيد علي الكراي، كما أن توافد العديد من الجاليات الأجنبية والطوائف الدينية من يهود ومسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وغيرهم، واستقرارهم بها انعكس على المشهد الحضري من خلال المدارس والمقابر والمنشآت الدينية. ومثلما أفرز هذا التنوع ثراء واندماجا نموذجا فإنه أنتج أيضا صعوبة في التعايش ومشاكل اجتماعية كظاهرة الخلافات بين المحليين والأجانب وحتى في صفوف الجالية الواحدة، إلى جانب ظاهرة العداء لليهود ومسألة التجنيس زمن الاستعمار الفرنسي. كما أظهرت وثائق كيفية تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال ظهور المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية كأحداث دار للمسنين والعزل الاجتماعي في صيغة النفي إلى جزر قرقنة. أما الباب الثالث من الكتاب فأظهرت الوثائق الأرشيفية التي انطوى عليها ملامح من الحياة التعليمية والثقافية بصفاقس، وتعلق بعضها بالمدرسة الحسينية ومدارس أخرى، بالإضافة إلى ضبط الصحف الصادرة بصفاقس باللغة الفرنسية من سنة 1895 إلى سنة 1959 مثل صحيفة اليومية لدي باش سفاكسيين، في حين تعلقت وثائق أخرى مدرجة في هذا الباب بتمويل المكتبة الشعبية وبتجهيز المسرح البلدي بصفاقس سنة 1902 ومشاركة مدرسة الموسيقى بصفاقس في تظاهرة عالمية بليون الفرنسية سنة 1894، وكذلك بالإشكاليات التي تعرضت لها قاعة السينما مودرن سينما التي أحدثت سنة 1926. واهتم الباب الرابع من الكتاب بالاقتصاد المتنوع والمنفتح لجهة صفاقس من خلال ما توفر من وثائق حول الإحصاء للسكان والأراضي والمنتوجات والآليات المختلفة لاستخلاص الضرائب. وأكدت الوثائق المدرجة ضمن هذا

0: النشاط السياسي والنقابي بجهة فاقس في خضم الأحداث الوطنية والعالمية، ولا سيما منها المتعلقة بمناهضة الاستعمار، بدءا بأحداث المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي بين 28 جوان و16 جويلية 1881 وما تلاها من إجبار السكان على دفع غرامة حربية مجحفة، وصولا إلى إضراب الاتحاد الجهوي للشغل الذي قاده الحبيب عاشور يوم 5 أوت 1947. والأكيد أن هذا الكتاب الذي أنجزه الأساتذة البشير يزيدي وألفة بودية وسيام تحت عنوان صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي، يمثل إضافة هامة لرصيد الكتب التي اهتمت بالبحث في تاريخ صفاقس، خصوصا وقد تم إثراؤه بعدة صور فوتوغرافية وبطاقات بريدية إلى جانب تقديم الوثائق الأرشيفية وتلخيص مضمونها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
1: مكتبة الثقافية.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

صغيرك شبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من الجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من

والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا، وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس، يا حلاوتنا.

0: القمر وفي عز النور اطرح يا زهور عندي القمر
1: عندي
0: لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عندي القمر.

0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من جديد نرجع لكم مستمعينا، مرحبا بكم وين ما كنتوا. يلا تخلينا نواصلوا لقانا مع نبض الثقافة هذا الصباح وعناوين الصحف الثقافية سواء كان الوطنية وإلا الصحف العربية. البداية بجريدة الشروق في ركنها الثقافي، نقرأ من بين العناوين: لأول مرة في مهرجاناتنا الصيفية، رضوان شبيل اللي يكتب: يعتبر الفضاء من أكبر العقبات التي تواجهها هيئات المهرجانات الصيفية خاصة داخل الجمهورية، مما جعل البعض يلجأ إما إلى الملاعب الرياضية أو إلى المؤسسات التربوية والتكوينية، ولكن هيئة مهرجان النسيج بقصر هلال سعت جاهدة لإيجاد حل رغم أنها تسلمت المسؤولية السنة الفارطة. وحول هذا الموضوع، حول مسألة الفضاءات اللي تتقام فيها المهرجانات الصيفية وتحديدا مهرجان النسيج بقصر هلال، يكتب بأكثر تفاصيل رضوان شبيل على صفحات جريدة الشروق ضمن ركنها الثقافي، هذا بالإضافة إلى عدد من العناوين الأخرى اللي منها: مهرجان ليالي المكنين الصيفية، نبيها كراولي في الافتتاح ولطفي بوشناق في الاختتام.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس اللي نقرأه في ركنها الثقافي، مخرج مسرحي لبوابة تونس: المهرجانات الصيفية همشت المسرح والأوبرا، قال الممثل والمخرج المسرحي التونسي ناصر العكرمي في تصريح لبوابة تونس: المهرجانات الصيفية في تونس لم تعد تؤدي دورا ثقافيا حقيقيا كما كان مأمولا، وأضاف: معظمها أصبح يراهن على الأسماء المعروفة والعروض الجماهيرية لضمان الإقبال وتحقيق المداخيل على حساب القيمة الفنية والفكرية. تفاصيل الحوار وكل ما قالوا حول هذا الموضوع تلقاوه على صفحات بوابة تونس تحت عنوان مخرج مسرحي لبوابة تونس: المهرجانات الصيفية همشت المسرح والأوبرا.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى الصحافة العربية الآن وتحديدا القدس العربي اللي نقرأه في ركنها الثقافي، ماجد الرومي على موعد على مسارح الحضارة والتاريخ في جرش وقرطاج. نادية إلياس تكتب: لي القدس العربي، تستعد سيدة الغناء ماجد الرومي لإحياء حفل فني ضخم ضمن مهرجان جرش لي الثقافة والفنون في الأردن في دورتها 40 على المسرح الجنوبي يوم الخميس، حيث تجري الآن البروفات الخاصة في بلدها لبنان استعدادا لهذا الحفل المرتقب الذي وضعت بنفسها برنامجه الغنائي ويتضمن عددا من أعمالها الكلاسيكية والحديثة مع إدخال بعض التعديلات مراعاة لخصوصية جمهورها الأردني. هذا بالنسبة لحضورها على ركح مهرجان جرش. كما تلتقي ماجد الرومي جمهورها التونسي في 19 أوت المقبل، حيث ستختتم الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي بحفل فني تقدم خلاله باقة منوعة من أجمل أغنياتها من أرشيفها الفني الغني بالأعمال الكلاسيكية والحديثة التي تضع بعض التعديلات عليها لتراعي خصوصية البلد. هذه بعض ما تكتبه نادية إلياس على صفحة القدس العربي تحت عنوان ماجد الرومي على موعد على مسارح الحضارة والتاريخ في جرش وقرطاج. هذه بعض العناوين الثقافية اللي نقرأهم مستمعين سواء كان في الصحافة الإلكترونية الوطنية أو العربية. ابقوا معنا لقنا متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، بعد شوية نرجع نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم ومستجدات الشأن الثقافي. إن شاء نهاركم زينة.

خيالي الدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

نظرة تسلي كذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسلي.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم ورد وفل وياسمين. 7:32 دقيقة نعطيكم فكرة مجددا على تطورات أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الأربعاء 22 جويلية 2026. اليوم سحب باش تكون قليلة بأغلب المناطق، تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة، تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، درجة الحرارة في انخفاض نسبي بالشمال وجهة الساحل، والمرتفعات تتواصل مرتفعة ببقية الجهات، تتراوح الدرجات القصوى بين 38 و42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 43 و49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لهذا اليوم. ابقى معنا باش نواصلوا لقاءنا مع مستجدات الشأن الثقافي.
2: أخبار الصباح.
1: بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات يعود مهرجان الزهرة في دورته 45 تحت شعار من جديد، عودة الروح الثقافية، من خلال برنامج ثري يضم 11 عرض يراوح بين الموسيقى والمسرح والسينما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 15 أوت 2026. وكشفت الهيئة المديرة للجمعية الثقافية المهرجان الزهرة في دورته 45 على برنامج العروض اللي تفتتحها الفنانة التونسية محرزية طويل يوم 3 أوت 2026، فيما تحيي الفنانة التونسية لبنى نعمان سهرة الاختتام يوم 15 أوت 2026.
2: أخبار الصباح.
1: نواصل هذا اللقاء مع أخبار الصباح، حيث حلت فلسطين ضيفة شرف على مهرجان الفيلم العربي ببيروت في دورته 17 بتنظيم من نادي لكل الناس. وشكل فيلم فلسطين 36 لأماري جاسر فاتحة عروض الأفلام الطويلة في دار النمر، كما تم تقديم تحية للفنان اللبناني الراحل حديثا أحمد قعبور مع عرض فيلم عن مسيرته من إنتاج نادي لكل الناس.
2: أخبار الصباح.
1: مهرجان تورنتو السينمائي يكشف عن ملامح دورته الرئيسية لبرنامج هذه السنة في الدورة 51، والتي تقام فعاليتها من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، محتفظا بموقعه المفضل كبوابة عبور رئيسية لأهم إنتاجات الخريف السينمائي وسباق الجوائز المرتقبة. كما أعلن المهرجان السينمائي الأكبر في أمريكا الشمالية على إدراج أكثر من 60 فيلم ضمن قسمي العروض الخاصة وحفل الافتتاح والاحتفالات الكبرى.
2: أخبار الصباح.
1: الأوديسي الفيلم الذي كان مرتقبا خلال الأشهر الماضية للمخرج كريستوفر نولان، اللي كان قدم مؤخرا فيلم أوبنهايمر الذي حاز على عدد كبير من جوائز الأوسكار بالنسبة للدورة الماضية. الأوديسي يحتل الصدارة، وكريستوفر نولان يحتل الصدارة من جديد من خلال هذا الفيلم، فيلم أوديسي اللي يحقق انطلاقة تاريخية في شباك التذاكر العالمي بعد مجمع 264 مليون دولار خلال عطلة افتتاحية، مسجلة أكبر افتتاح عالمي في مسيرة نولان السينمائية، متجاوزا انطلاقة فيلم أوبنهايمر وأفضل أرقام السابقة خارج سلسلة باتمان. ويستند الفيلم إلى ملحمة هوميروس الإغريقية الشهيرة، ويضم نخبة من النجوم بينهم مات ديمون وتوم هولاند وغيرهم من الأسماء، فيما يعد أضخم إنتاج في مسيرة نولان وأول فيلم يصور بالكامل بكاميرات آي ماكس 70 ملم.
2: أخبار الصباح.
1: تتواصل في مصر ما عرف إعلاميا بأزمة رأفة الهجن، حيث أشعل الفنان المصري أحمد ماهر جدلا واسعا بعد كشفه كواليس زعم أنها سبقت إسناد بطولة مسلسل رأفة الهجن للفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدا أن الأخير أخبره شخصيا بأنه استبعد في البداية من الدورة قبل أن يتدخل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لإعادته إلى البطولة. هذا وقد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بمصر برئاسة الفنان أشرف زكي بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بالتصريحات والإدعاءات المسيئة، مؤكدة أن إسناد الأدوار الكبرى في تاريخ الفن المصري كان وسيظل قائما على الموهبة والقيمة الفنية والإبداع وليس على روايات غير مدعومة بالأدلة. هذه كانت آخر أخبار شأن الثقافي وطنيا وعربيا. مستمعينا أبقوا معنا لقناة متواصلة معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية، بعد شوي يكون موعدنا مع همزة وخمزة، أخذوا معنا.

0: هميزة وغمزة.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصلوا لقانا مع همزة وغمزة، واللي اخترنا ونحكي فيه اليوم على مسألة مهمة. المسألة هذه كانت خاصة وقع الحديث فيها بعد الحفل، حفل افتتاح اللي كان قدمه الفنان صابر الرباعي خلال افتتاح المهرجان، خلال افتتاح مهرجان قرطاج الدولي لهذه السنة. شنو اللي صار تحديدا والجدل اللي كان صار كما قلت بعد حفل افتتاح دورة 60 مهرجان قرطاج الدولي اللي كان أحياه صابر الرباعي مساء الخميس 16 جويلية 2026، واللي كان الحفل هذا والعرض هذا تحت عنوان تحت الياسمينة أو تحت الياسمين. الجدل اللي صار كان حول بشكل عام حول علاقة المهرجانات الكبرى بوسائل الإعلام العمومية بشكل خاص، وحق المواطن في متابعة الشأن الثقافي الوطني. على امتداد عشرات السنوات كان ديما حفل الافتتاح والاختتام يتم نقلهم مباشرة على القناة الوطنية الأولى، وعدم نقل حفل افتتاح صابر الرباعي كان شكل وأثار هالجدل هذا. الحفل اللي كان جمع صابر الرباعي بعدد من الفنانين اللي كانوا ضيوفه في هذا الحفل، واللي منهم لطفي بوشناق، واللي منهم الفنان الجزائري الشاب خالد، وعدد آخر من الأسماء. كرم خلال هذا العرض الفنانة الراحلة ذكرى محمد عبر شاشة عملاقة كانت وتفاعلية أيضا، واللي كانت أكيد لحظات استثنائية بحضور عدد من الفنانين. إلا أنه غياب النقل المباشر عبر التلفزة الوطنية كان حرم شريحة واسعة من الجمهور التونسي والعربي داخل البلاد وإلا خارجها من متابعة الحفل، اللي كانت اقتصرت المتابعات على من حضر ميدانيا وإلا تابع مقتطفات متفرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما قلت أنه الأمر لماذا يثير في السنوات الأخيرة جدل، لأنه كان استانس وتعود المشاهد التونسي أنه يتابع حفلات الافتتاح والاختتام وعدد من الحفلات الأخرى بشكل مباشر. هذه مش المرة الأولى اللي يتكرر فيها هذا الإشكال في قرطاج. في دورة 58 مثلا سنة 2024 كان أثار عدم بث حفل الافتتاح لطفي بوشناق عايش لغنياتي جدل مماثل، اضطر معاه المشرفين على الحفل إلى توضيح الأسباب، وأنه كان وقع إمضاء عقد بين شركة الإنتاج المشرفة على الحفل وإدارة المهرجان اتفقوا فيه منذ مدة على عدم البث المباشر، إلى جانب أكيد مبررات تقنية تتعلق بجودة الصورة والصوت والكادراج. وهو ما يكشف أن المسألة ماهيش مسألة عارضة، بل تتصل ببنية العقود الفنية اللي تبرم بين شركات الإنتاج الخاصة المشرفة على حفلات الكبرى وبين إدارة المهرجان، وهي عقود كثيرا ما تحتفظ فيها هذه الشركات بحقوق البث والتسجيل والصورة حصريا لنفسها بهدف استثمارها لاحقا تجاريا عبر منصات البث أو التلفزيون المدفوعة، بدل التنازل عنها مجانا لتلفزة عمومية ليكون البث متاحة متاح للجميع دون مقابل. هي تخلينا نرجع للتصريح اللي كان قام به الفنان صابر الرباعي حول هذه المسألة، وكان وضح علاش ما عطاش حق البث للتلفزة التونسية. يلا هيت خلنا نسمعه.
2: أنا وعدت التلفزة التونسية باش نعطيها التصوير اللي صورته اليوم باش نقوم بالمونتاج وتمشي لهم نسخة نظيفة خفيفة وتتعدى صباح. عندهم الحق. لا أنا راني ضد الحكاية هذوما المباشر ومن المباشر، أنا ما نحبش. وفما دغواد إيماج زادة كفيفة، أنا مانيش معناها الله غالب يعني ما أي معناها فما دغواد إيماج وش لينا بركة حتى الضيوف يعني كيف يعني سي لطفي ولا سي ولا شيخ خالد، دونك هذا احترمته. مي ليسونسييل انه انا جبت اكيب كاملة متكاملة وصورنا الحفلة وباش نشتغل المونتاج بالكدا لو سون يطلع بالكدا زاد كيف كيف نعطيو نسخة للتلفزة التونسية اللي هي بالنسبة لي أنا التلفزة التونسية هي اللي عرفتني بالناس وعرفتني بالببليك واللي دزت معايا واللي أول إنسان هو أول فنان شاب مشيت للتلفزة التونسية من خلال برامج طبعا برامج نجيب خطاب اللي يرحمه
1: إذا جزء من الندوة الصحفية اللي كان أقيمت بعد السهرية واللي كان وضح فيها صابر الرباعي المسألة يقول اللي هو ضد أنه تتعدى حفلات مباشرة يقول أنه هو صور بشكل شخصي الحفل وأنه وعد التلفزة التونسية باش يعطيها نسخة تكون يعني نسخة نظيفة منجم يتم تقديمها للتلفزة التونسية. الجدل هذية متكرر هو الحقيقة ويعيد طرح إشكاليات عام تتعلق بحقوق بث الحفلات والفعاليات الثقافية والفنية وهي إشكالية تتقاطع فيها مصالح متعددة مصلحة الفنان وشركة إنتاجه اللي يرغبوا أكيد في تعظيم في أنه العائد المادي يكون أكبر من خلال الصورة ومن خلال التسجيل وكذلك مصلحة إدارة المهرجانات الحريصة على استقطاب كبار الفنانين ولو بشروط تعاقدية مشحفة أحيانا في حق المشاهد مقابل حق الجمهور الممول جزئيا لهذه التظاهرات عبر المال العمومي في متابعتها بحرية خاصة بالنسبة لمهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات. حقوق بالنسبة لتونس بالطبيعة حقوق الصورة والبث التلفزيوني أصبح اليوم من أكثر البنود حساسية في أي عقد فني خصوصا مع صعود منصات البث الرقمي والبث المباشر عبر انستغرام واليوتيوب اللي فتحت أسواق جديدة لبيع حصري لهذه الحفلات. بعض الفنانين وشركات الانتاج يفضلوا التعاقد مع منصة دفع واحدة أو قناة خاصة ضمن عائد مباشر بدل البث المجاني اللي يفقد أو يفقد الحدث قيمته التجارية. وكان نعملوا مقارنة صغيرة مع الوطن العربي هناك نماذج من المهرجانات مثلا كما موازين بالمغرب أو جرش بالأردن وإلا بعلبك في لبنان اللي تحرص عادة القنوات الرسمية على تأمين البث المباشر لحفلات الافتتاح باعتبارها حدث وطني يفوق البعد التجاري البحت. فيما تلجأ مهرجانات الخليج كما موسم الرياض إلى نموذج مختلف قائم على البث الحصري عبر منصات مدفوعة أو شركات إعلامية ضخمة تدر عائدات مالية كبيرة وهو ما يعكس تفاوت في فلسفة تمويل الثقافة بين دول تعتبر البث خدمة عمومية ودول تعتبره منتج تجاري قائم الذات. عالميا النموذج الأبرز هو مهرجانات كما كان السينمائي ولا اليوروفيجن حيث تباع حقوق البث لعشرات القنوات حول العالم بمبالغ ضخمة عبر منظومة واضحة ومعلنة فيما تحتفظ الفعالية بحق البث المجاني محليا أو عبر القناة الرسمية المنظمة بما يوازن بين الجدوى الاقتصادية للحدث وحق الجمهور المحلي حلي في متابعته هو التوازن اللي يبدو أنه تجربة قرطاج ما زالت ما لقاتش الصيغة المثلى للتعامل مع هذه المسألة. هذا همزة وغمزة لليوم اللي حبينا نرجع فيها للجدل اللي كان حدث بعد اختيار الفنان صابر الرباعي أنه ما يتمش بث حفل الافتتاح مباشرة على القناة الوطنية الأولى ولكن كما يقول هو وعد بأنه يسلم نص من الحفل لبثها لاحقا. اقعدوا معنا مستمعينا هذا اللقاء متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية بعد شوية الموعد بيكون مع استدامة ومع السيدة راضية الوحيشي اللي تكون حاضرة معنا في الموعد كما العادة.

الاستدامة. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. يتواصل هذا اللقاء معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية 8:05. نواصل لقاءنا مع استدامة وسعادة كما العادة أنه تكون حاضرة معنا اليوم

0: بعين الاعتبار هذا الكل يهزنا لموضوع مهم جدا هو مسألة الاتصال اللي من شأنه أنه أولا أهميته اتصال الأزمة، ثم المعلومات اللي من شأنها أيضا أنها تخفف الوضع من جانب، ومن جانب آخر تكون كفيلة أيضا بأنها تخلي الناس تتآزر تتلاحم تتعاون تقدم الإضافة في مواجهة هالأوقات الصعبة هذه.
1: نعم حنان، هو حتى واحد ما ينكر لي تونس اليوم تمر بمرحلة دقيقة جدا، علاش؟ خاطر تتقاطع فيها عدة أزمات عدة أزمات في زمن واحد، يعني في وقت واحد، في وهيك مثلا الأزمة الصحية وحكينا قبل على السطوتنا وعلى غيره، أزمة بيئية وحكينا على خاصة مسألة التلوث وغيره، أزمة طاقية اللي اليوم خاصة ما تروح معها، إلى جانب بالطبيعة ما نشوش نقول موجات الحر، هي موجات حر غير مسبوقة، معناتها لهنا وصلنا اللي كونه الحرائق الغابات معناتها شح الموارد المائية كلها، يعني كيني الأزمة هذه كلها تضافرت مع بعضها باش تخلينا معناتها نتأكدوا اللي كونه ما هيش المسألة في إدارة الأزمة قد ما هي المسألة في سرعة، يعني سرعة التدخل الميداني سرعة، لكن أهم من هذاك الكل هو مسألة الاتصال الفعال. اليوم نحكيه عليه معناتها مسألة الاتصال في أوقات الأزمات اللي هو نعتبروه ونقولوه معناتها اللي هو مفتاح الثقة، بناء القدرة على الصمود. اليوم اللي مطروح في الأزمة هذية هو اتصال فعال. به ساعات نقول وش معناتها اتصال فعال، علاش كل نقول اللي كونه الاتصال فعال هو أحد أهم عناصر حماية المواطنين، هو يعني تعزيز ثقتهم في المؤسسات. كيف زمن الأزمات المواطن راه لا يبحث فقط عن الحلول، بل يبحث أيضا عن المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب. ما تعطيني معلومة صحيحة وماش في الوقت المناسب ما عاد عندها حتى قيمة. وكيف زادة باش نجم ونخرجوا من حاجة اسمها يعني كي تخلي انت الانسان والمواطن هذية دون تواصل، معناتها تتواصل وأزمة الثقة، وفي نفس الوقت معناتها ثم ارتباك يأثر على قدرة المواطنين في الاستجابة. لماذا؟ الاستجابة للقرارات. علاش؟ خاطر تولي انت الاستجابة المواطنين يعني مربوطة بحالة ارتباك، محالة عدم ثقة، أما إشاعات أخبار زيفة، هاو فلين من عشتها شنو، هاو ذاك، هاو غدير القلة، يعني تولي بارشة حاجات اللي هي تخلي المواطن اليوم في أزمة، ما هوش في أزمة معناتها أزمة مناخية كبيرة ولا أزمة بيئية كبيرة، هو قد ما يكون في أزمة ثقة. لهنا يولي بالحق معناتها الاتصال عمل معناتها ليس إعلامي فقط، وإنما زاد أكل عمل ذيك يولي وسيلة لحماية الأرواح، خاطر نجم لهنا الناس كيما تعطيكش فيك ثقة تنجم تخرج تمشي تقول لها البحر هيج ما تعومش تمشي تعوم، تقول لها رئيس خانة أربعة فاتت 49 تمشي تخرج، يعني هذه الكل شنو اللي يوفر يخليك أنت يلزمك تكون مستعد استعداد يعني واضح لاستقبال معلومة واضحة، معلومة شفافة. المعلومة هذيك هي اللي باش تخليك انت باش تتعامل معها. وزيد زاد الأسلوب لهنا بعد وقت نوليو نحكيو على استراتيجية كاملة، معناتها نجم نعطيو لهنا شنو اللي يلزمنا، شنو هي الخطوات اللي يلزم تكون في مسألة الاتصال الفعال زمن الأزمة.
0: نعم، اليوم هنا كي نتحدث على الاتصال الفعال سيدة راضية الوحيشي، هل ترى نخص به مؤسسة معينة اليوم كما نقولوا ستيك ولا نقولوا السند ولا نقولوا، وإلا اليوم لازم تكون هناك خلية اللي تضم عدد من الوزارات على خاطر وزارة الصحة من الداخلة، وزارة الفلاحة من الداخلة، الحماية المدنية، مختلف الولايات اللي عنده اللي شكلوا الخلايا الأزمة، أنه هذم الكل مطالبين أنهم يقدموا مع بعضهم ربما نشرات وإلا معطيات خاصة اللي تعطي فكرة على الوضع العام بشكل دقيق.

0: احنا معناتها ديجا صنفنا المسألة إلى كونه اليوم نحتاج أولا استعداد قبل وقوع الأزمة، لا ينبغي أن يبدأ يعني التواصل بعد الاندلاع الحريق ولا أثناء موجة الحر، ولا بل يجب أن تكون لكل مؤسسة خطة اتصال واضحة ورسائل واضحة زيدة، وناطقون رسميون يعني مدربون زيدة، ما هوش ما تجيش واحد باش يتكلم نامبورت كوا ولا غيره. كل في نفس الوقت معناتها سيناريوات معدة مسبقا. علاش سيناريوات؟ لأنه سيناريوات هي باش تخليك أنت تنجم تكون تعرف ما تعطي وتعرف ما تقدم للمواطن. من الضروري أن تصدر هذه الجهات رسائل موحدة. علاش احنا رسائل موحدة ومنسقة؟ يعني اليوم كي تجي أنت مثلا توحيد الخطاب الرسمي خلال الأزمات تدخل عدة مؤسسات اللي هي قلنا المؤسسات هذوما: وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة، الحماية المدنية، شركة تونسية الكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المعهد الوطني للرصد الجوي. الكل من الضروري أن تصدر هذه الجهات رسالة موحدة ومنسقة حتى لا يتلقى المواطن معلومة متضاربة. هذه أولا. ثانيا الشفافية والوضوح، ويعني الوضوح لهنا المواطن أكد لك أنا مثلا رامي الروحي أتفهم يعني الصعوبات، إذا شعر بالصدق والشفافية فمن الأفضل أن تقول المؤسسة مثلا تقولك به احنا قدام وضع صحيح ما زلنا ما وصلناش لهذية، لكن راهو هايك باش نوافيكم بكل المستجدات. ما كان تنجم كل ساعة تعطيك شنية آخر المستجدات مثلا، مهم جدا هذا، بدلا من الصمت هذا الصمت الرهيب هذا، أو نشر معلومة غير دقيقة. فالشفافية هي أساس الثقة. هذايا معناتها به نجيو احنا لهنا للمسألة المهمة اللي هي بعد تنويع وسائل الاتصال. راهو هذه مسألة مهمة جدا. علاش تنويع وسائل الاتصال؟ خاطر اليوم ماهوش كاين البيانات الصحفية، راهو ساعات بيان صحفي ولا ما عنده حتى قيمة قدام معناتها استخدام كل الوسائل المتاحة. الإذاعة ديما الرأي اللي كون الإذاعة، لأنه علاش الإذاعة موجودة في كل منزل، موجودة في كل شارع، موجودة في كل قهوة، موجودة في كل سيارة، بالسمارت فون، بالكل موجود لهنا. نطالب الإعلام الجهوي والمحلي، الجمعيات، حتى المساجد اليوم راهي مطالبة. حتى المساجد اليوم وقت اللي يمشي المواطن باش يصلي أغلب الناس ما زالت العقيدة عندها قيمة وتنجم توصل معناتها المعلومة. هذه أنا راه اللي يكون إدارة الأزمة معناتها ما يجيش كيفاش أنا نقتصد في استهلاك الماء، ولا كيفاش نتصرف مثلا أثناء موجة الحر ولا في اندلاع، ولا هي جزء من الحل. يعني اليوم الاتصال، هذه العملية الاتصال الفعالة هي جزء من الحل. وهذه وقت اللي نوصلوا احنا مؤسساتنا لهنا توصل تفهم اللي كونه راك انت اثناء موجة الحر راك مطالب باش تطمئن الناس. احنا نشوفوا حنين يظهر لي كنا عشنا الكريز متاع الكورونا، وقتاش الناس معناتها عرفت كيفاش تنجم وعرفت وقتاش تخرج تخدم، وقت اللي انت عندك استراتيجية. قلت انا العمل باش يكون من إلى، باش تقف من هنا، السيارات باش تمشي منا، المؤسسات باش تخدم هكا في الوقت ذي. وقت اللي تولي انت عندك في تصرف المياه والتصرف الواحد الكهرباء، اليوم راهو ماهوش معقول واحد يخدم بالدقازه يقول لك
1: يعني تقول انت احنا نجحنا في نسبيا، خليني نقول في اداره الازمه وقت الكورونا، لما لا انه يكون الامر مماثل في هذا الوقت.
0: نعم. احنا رانا توا في ازمه مناخيه. اليوم راهو كي تغرق ناس اكثر من اسبوع معناتها يعانيو، راك انت في ازمه.
1: نعم. واضح سيده رضي الحشي. اليوم نطالبوا ب خليط ازمه واعلام التعامل معناتها مع الازمات، ولكن في المقابل اليوم الناس الكل عندها تليفونات في ايديها وتصور الفيديوهات وتهبط على الشبكات التواصل الاجتماعي، يعاون صحيح، ولكن ساعات تبدا كما انت قلت فما تضارب. واحد يقول لك منا، الاخر يقول لك من غادي، الاخر يقول لك فما حريق منا، الاخر حريق منا. يعني اليوم كيفاش يمكن انه يتعامل او تتعامل المؤسسات الرسميه في مواجهه هل الكثره كثره المعلومه هو راهو في بعض الاحيان
0: ساعات برشا
1: مخالطه المعلومه
0: ليه المعلومه الخاطئه راهي تنجم بالعكس هي تنتشر اكثر لانه تمشي في رغبه دفينه في الانسان. انا عندي بعض المقترحات بحكم معناتها العمل الميداني وهالاسبوع هذايا نحكي برشا مع ناس وشفنا الناس كيفاش معناتها مستاءة بالحق مستائين. انا توا اليوم الصباح قلت لك انا ما رقدتش ما نعرفش كيفاش باش نمشي نخدم والبارح ما تعرف اللي خاصه اللي عنده صغار وغيره وكل. شوف هي اهم مقترحات انا نقترح معناتها على المؤسسات التونسيه خمس اولويات اساسيه. باه نبداو. اول حاجه هي انشاء خليه وطنيه دائمه للاتصال في الازمات تعملوا على مدار سنه راهي مش تجي في وقت معين.
1: نعم.
0: تكوين مسؤولين
1: نظرا لانه اليوم التغيرات المناخيه معناتها اليوم اصبحت واقعه متواتره باش تكون
0: متواتره وسريعه
1: نعم بالفعل.
0: راهو اللي عشت وعملوه السنه مش ما عشتوش واللي باش تعيشوا السنه عام الجاي اقوى معناتها هذا الكل ونشوفوا حتى على مستوى العالم راهو مش كان تونس هكاهو. الحاجه الثانيه هو التكوين مسؤولين وناطقين رسميين في مجال الاتصال وإدارة الأزمات. بربي مؤسسة تخرج لك أي واحد ينجم ماهوش أي واحد ينجم يكون عنده الكاريزما راهي ديما عندها دور كبير وقت اللي يبدا انسان انت عندك انسان عنده هكا بروفيل معين يا خويا خرج وهو يحكي مع الناس خرجوا
1: نعم.
0: معناتها ثم ناس عندها أسلوب تكون في حرب تطلع تتكلم سيئة تبرد عليك الدنيا أخي أزمة النفط ولا غيرة ولا كل ثم ناس عار طلعوا وتكلموا وعمل
1: نعم.
0: معناتها ثم ناس تخف عليهم انتي الحاجة الثانية اللي هي معناتها تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر تعتمد الرسائل النصية تطبيقات الرقمية الوسائل الإعلام إدراج ثقافة الوقاية والتأهب ضمن برامج التربوية والمحلية هذه الحملة التوعوية هذه إذا مش نخدمه على مدى آخر. تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والجماعات يعني والوسائل الإعلام المحلية لهنا ديما نحاول معناتها باش نأكد على مسألة المحلي
1: القرب
0: نعم نشر الرسائل التحسيسية بسرعة وفعالية. راهو اليوم إذاعة الكيف مطروح عليها المسألة ذي مطروح عليها كون ناس قادرين كل صباح يعطيك رسالة طمأنة ورسالة لتعزيمة هذه اللي قادرين احنا عليه
1: مش الكيف بارك الكيف المستيل. اليوم احنا شبكة الإذاعة التونسية
0: نعم.
1: اليوم تمتد على من شمالها الجنوب
0: الكل يعني أي موجود. منظومة نعم. أي نعم. منظومة تنجم يكون عندها معناتها إعلامها. راهو اليوم التغيرات المناخية تفرض واقعا جديدا هذا نحب نأكد عليه. لم تعد موجات الحر ولا الحرائق الغابات ولا الجفاف أحداث استثنائية
1: نعم.
0: بل أصبحت أكثر تكرارا وشدة. لهذا يجب أن تتحول إدارة الأزمات من رد فعل إلى سياسة استباقية. أنا عندي رسالة أخيرة ماذا بيها نقولها خاطر بالحق البارحة اللي سمعته واللي شفته من الزملاء والكل يخليني اليوم جيت هكا متحمسة شوية ولا متشنجة ولا حاجة. لكن أنا ديما نقول راهو الاستثمار في الإنسان مهم جدا
1: نعم.
0: استثمار في الابتكار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية راهو مهم جدا. أنا رسالتي هي كونه راهي قوة الدولة معناتها لا تقاس فقط بما تمتلكه يعني من تجهيزات الإمكانيات بل أيضا بقدراتها على التواصل مع المواطنين في الأوقات لا. الصعبة. فكلما كانت المعلومة سريعة دقيقة شفافة زادت ثقة المواطنين وارتفعت قدرتهم على التعاون. راهو مهم جدا لهنا قيمة التعاون والتضامن. اليوم حاشتنا بمواطن فاعل ومشارك راهو هذه المهم يعني قادر هو قدرته على التعاون التضامن وبالحق أفضل اتصال في الوقت الأزمات هو ذلك الذي يبدأ قبل وقوع الأزمة. المجتمع الواعي والمستعد لا يواجه الكوارث بالخوف بل يواجهها بالمعرفة والتضامن والمسؤولية.
1: شكرا لك سيدة رانيا الوحيشي
0: وإن شاء الله تكون خفيفة رسالتي خاطر أنا بديت نطبق فيها على روحي وهيك علاش أنا جيت اليوم لابسة مستعدة لكل شيء.
1: هذا هو الحقيقة يجب تكاتف الجميع كل من
0: موقع
1: حتى تمر هذه
0: بربي الأوقات. وتحية للناس الصامدين اللي عندهم صغار واللي ما نجموش يوفروا لهم البيئة السليمة حتى بمروحة نعم. بالحق معنا.
1: شكرا لك سيدة رضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي، كانت هذه استدامة. قعدوا معنا خاطر لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية معاكم، وبعد شوية باش نمشي ونحكي وعلى البرمجة الخاصة بمهرجان البحر بيرويت. شنو جديد السنة وشنو محضرين لأهالي منطقة تعتبر من أكبر اليوم المناطق في بالنسبة للعاصمة، المناطق نعم. المجاورة للعاصمة.
0: بحر رويد عنده أهمية كبيرة، راهو همزة وصل ما بين المرسى والقلعة.
1: نعم، يلا اقعدوا معنا مستمعينا، مش نقعدوا مع الأنغام وبعد نرجعوا لكم نقترحوا عليكم الساعة كتاب كما قلنا للي خارجين في عطلة، ماذا بيهم ديما رواية اثنين محطوطين فك القفة نتاع البحر ديما موجودين هذوكم رفقاء العطلة على القليلة كي نخرجوا مسلعة نخرجوا بها القراءات هذه. يلا قدوا معنا لقنا متواصل.

من جديد مرحبا بكم مستمعينا، يتواصل لقانا معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. في البدء كان الكتاب اليوم نقترح عليكم كتاب رماد مقدس في الحداثة والمعرفة والتاريخ للمؤرخ والكاتب التونسي الأستاذ الهادي التيمومي. الكتاب هذايا اللي يعتبر من مرجع فكري ونقدي يتناول فيه بالدرس والتحليل أزمة الفكر العربي وموقفه من الحداثة والغرب. الهادي التيمومي الأكاديمي والمؤرخ الأستاذ الهادي التيمومي صاحب المؤلفات الفكرية والتاريخية الشهيرة كما مفهوم التاريخ، كما كيف صار التونسيون تونسيين، وكذلك استعمار الصغار، صاحب الروايات الشهيرة كما ملح قرطاج، قيامة الحشاشين وغيرها من الأعمال. هذا العمل الأدبي اللي تحت عنوان رماد مقدس هو رواية صادرة على دار مسكلياني للنشر. الكتاب هذايا ينتمي إلى طراز الروايات التاريخية والفلسفية، تتكون من 448 صفحة، دور حول فكرة علمية وفلسفية مركزية، لا شيء يفنى، كل شيء يتحول، rien ne se perd, tout se transforme، المقولة الشهيرة اللي يتقام عليها وتتقام عليها الفكرة المركزية لهذه الرواية. تتحرك أحداث الرواية حول شخصية تدعى حد بوججدين، وهو راعي أمازيغي يمتلك قدرة فريدة على التقاط ترددات وأصوات الماضي الكامنة في الطبيعة. من خلال هذه القدرة يبدأ في نبج حقائق تاريخية مدفونة وأسرار كانت تعتبر من حكم المفقودة. تنتقل الرواية عبر أحداث وفصول تتشابك فيها الجغرافيا بالعقائد والأساطير، وتكشف السردية على ثلاثة محاور تاريخية كبرى: حقبة القراصنة والإخوة بربروس، كذا الاثنين فرسان الهيكل والكنز المفقود، والمولى حسن الداخل وأنساب الأشراف، في إعادة كتابة وتسليط الضوء على الأنساب وسلطة العقيدة والتاريخ السياسي بالمنطقة. هذا بالإضافة إلى أنه صراعات رئيسية نلقاها ضمن هذه الرواية: الصراع السياسي، الصراع الاجتماعي والتجاري، اللي بشكل أكيد سردي يتم الحديث عليهم ضمن رواية رماد مقدس، اللي تجمع بين التشويق الروائي والبحث التاريخي والنقد الفلسفي لظاهرة التقديس والتزييف، وتأكد أن الماضي ما هوش مجرد رماد خامد، بل هو جمر قد ينفجر في أي لحظة ليغير الحاضر. هذه رواية رماد مقدس للمؤرخ والكاتب التونسي الأستاذ الهادي التيمومي اللي نقترحها عليكم اليوم في فقرة في البدء كان الكتاب. أقعدوا معنا لخاطر لقانا مازال متواصل مع الاستضافات والمتابعات. بعد شوية يكون حاضر معنا الأستاذ رشيد كعوانة، رئيس جمعية مهرجان البحر برواد، واللي معه ناخذ فكرة على الدورة الحالية من المهرجان. ابقوا معنا.

0: ضيف الصباح.
1: نواصل معكم هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء مع استضافتنا لهذا الصباح، وسعداء جدا أنه يحضر معنا اليوم الأستاذ رشيد كعوينة رئيس جمعية مهرجان البحر برواد، واللي معاه ناخذ تفاصيل برمجة الدورة 34 لمهرجان البحر برواد. صباح الخير، صباح النور أستاذ.
2: كل بركة الله فيك.
1: شكرا ليك وشكرا لحضورك معنا لليوم. حبينا معاك ناخذ فكرة على أجواء ساعة هذه الدورة، الدورة 34 لمهرجان البحر برواد وتفاصيل البرمجة.
2: صباح يعطيك الصحة، فكرك وهم شيء هو الأجواء. مهرجان البحر برواد معناها يمتاز على بقية المهرجانات، وأن حضور معناها طبيعي الحضور المتواجد بتاع الجمهور حضور كبير برشا نظرا اللي على الرمال، نظرا اللي معناها بحر وسخانه.
1: نعم.
2: تواجد الجو نتاع المهرجان اللي يحرك المنطقه الكل، اللي لازم كل شيء يتحرك في ايامات المهرجان. العباد تجي اللي معناها حتى من بعيد باش يعدل الاخلاع نتاعو للمهرجان، اللي تسمو من النقبه هذيك يتحرك شويه.
1: نعم.
2: تسمو من الناس الكل تخدم، اللي عنده شويه فريكاسيه يخدم تخدم، عنده معناها من ناحية الاقتصادية، من ناحية الشرفية، من ناحية كل فرصة مهرجان رواد هو يحرك المنطقة.
1: نعم.
2: هذا معناها بطبيعة الحال احنا العدد هذاك اللي معناها شجعنا باش نكونوا متواجدين ديما. انا من مؤسسين الدورة، من مؤسسين مهرجان معناها من عام 91.
1: نعم.
2: ليومين هذا قعدت شوية رجعت بحكم الجمهور اللي يوجد يخليه يفرض علينا باش كل عام نعمل كويس. عم نول في سهرة واحدة وصلنا تقريبا 20,000 متفرج، أنا في سهرة راب جنجول تقريبا 20,000 متفرج على الرمل، كل مش كراسي مع النجومش نوفروا لكراسي الناس تقعد على الرمل.
1: نعم.
2: بالنسبة للبرنامج
1: على كل حال الشباب يتفاعل بهالطريقة،
2: هو بقول كل تمس ما تجيبش انت رضا الناس غاية ولا تدرك.
1: أكيد.
2: اما احنا نحرروا مش نخرجوا للعباد الكل، معناها ما تلقى معناها الشباب، تلقى الناس اللي يحب اللون التونسي، تلقى اللي يحب معناها الجو موجود متواجد، الكل موجود فئات معناها الشعب التونسي كل متواجد.
1: نعم. هذا اللي قريته له حسابه في البرمجة
2: بطبيعة الحال. معناها تكون تمس شوية حكم احنا خاطر مجاني وولات زاد العروض غالية شوية، ما تنجمش توفر اللي تحبه انت، ربما تجيب مثلا فرق مطرب خير وإلا حاجة بعد يبدأ غالي شوية ما تنجمش.
1: نعم. يعني اليوم كل سهرات مهرجان رواد هي مجانية،
2: كله مجانية، عمرنا ما نعمل فلوس. أنا بحر ما يقارب على 40,000 متر مربع، كلها أنا 3 أكتار 4 أكتارات نقول احنا بالفلاح.
1: نعم.
2: معناها كلها بعدات قاعدة ما تنجمش، لا ما معناه مستحيل باش نجم توفر كراسي ولا تعمل باب يدخل من كل بلاصه.
1: نعم. ولو انه يعني المساله هذه هي مخالفه لكل المهرجانات وفكره معناتها جميله، وربما فما رواده وفما شكون اللي يحبوا هالشكل هذايا، ولكن هل هناك مطالبات ربما بانشاء مسرح للهواء الطلق في المنطقه منطقه رواد؟
2: هو بطبيعة الحال احنا توا الغاية متاعنا هو ان نكون مسرح للهواء الطلق. اما هما فما زوز مهرجانات، فما المهدية وفما رواد الطريقة هذيك.
1: نعم.
2: لكن راهو هو تو بالنسبة للحضور والمجانية هذيك خير. اما من الناحية التنظيمية يتعبنا شوية، معناها نتمناو من الجهات المعنية وطالبنا باش
1: نعمل
2: مسرح يحفظ الواحد وتولي الانسان واحد تولي تنجم تعمل حفلة ولا اثنين مجانية، لكن الاخرين يخلصوا على الاقل يخلص، تولي انت تختار حتى لك الحق باش نجم تختار.
1: نعم. وهكا ربما يسمح للمهرجان انه يكبر ايضا، لما لا
2: يكبر.
1: نعم.
2: ويكبر ويكبر يزمو يبقى يولي حتى معناها لو انت تشوف حمامات.
1: نعم.
2: في 1200 واحد باللي يتعبى ومعناها مهرجان عالمي. رواد نجم يكون هكاك لان الموجودة.
1: نعم.
2: بتاع المواطن والتواجد الجمهور موجود كثافة.
1: واضح.
2: زيد شوية تنظيم معناه نظموا له فضاء معناه محترم، فضاء معناه هواء طلق، وهذا معناه موكول للسلطة المعنية.
1: واضح جدا. هيت ناخذوا فكرة على البرمجة.
2: عندنا الافتتاح نهار 23، الافتتاح الفنانة شهرزاد علاء. نهار 24 عندنا عبد الوهاب الحماشي. نهار 25 عيد الجمهورية عندنا بين المشايخ الفرقة الشعبية من خلطة هي فهمتني فن فن معناها معقول ما
1: نهار 24 السهرية شكون؟
2: الحماسي عبد الواحد الحماسي
1: باه
2: نهار 25 قلت لك عندنا بين المشايخ نهار 26 عندنا عندنا المكتبة عندنا خاطر أنسة موازي عندنا مصيف الكتاب المكتبة المعلوماتية المكتبة الجهوية جيبنا للنشام للأطفال جيبنا سلاح مصدق
1: الفنان سلاح مصدق نعم
2: أي مسرحية للأطفال ويعمل جو نهار 27 عندنا ناس حجمات نهار 28 عندنا روادي يغني كلوب كلوب ديشون اللي موجودين تا واحد مع الجمهور أكل نادي الغناء مع الجمهور يغنوا معه نهار 29 عندنا روف ماهر نهار 30 عندنا كذلك نرجو عندنا سلطانة بويس هذه نادي الغناء معناها باهي عمل المسرح عبر المسرح في مع وزارة المرأة نهار 31 عندنا سهرة مع رياضات فردية ورياضات واحد نكرموا فيها عندنا وليدات أبطال معنا كرواد
1: نعم
2: برجوا على مستوى الواحد باش نكرموه وممتوع عندنا يوم العلم وليدات اللي زانيش في واحد مع المندوبية الجهوية للمندوبية للتربية باش نختاروا وليدات اللي نجحوا باش نعملوا التكريم هذا كل تكريم شباب
1: نعم.
2: نهار واحد مبدئيا توا فارغ لخاطر ربما كان عطاونا عرض دولي ونهار الاختتام عندنا مهار حي هذا هو
1: لا. نعم يعني في انتظار ربما إضافة سهرة أخرى
2: هي ربما فارغ عندي البرمية ممكن تكون إضافة سهرة أخرى
1: نعم
2: إلى جانب هذا عندنا معناها أنشطة موازية عندنا معرض متاع الحرفيات عندنا مسابقة مع جمعية نكهة للأكل عندنا كذلك باش نعملوا الرياضة الشاطئية مع المندوبية الجهوية للرياضة أعظم الزيادة أشوى معناها أشوية باهية
1: نعم
2: عندنا كذلك نعمل السلامة المرورية من واحد من أنشطة موازية
1: هذوما
2: يعني اللي ربما معناها تنجم تكون هذوما هذا محتوى البرنامج بتاعنا
1: نعم الفضاء باش يكون بالنسبة لكل السهرات في بحر رواد
2: شاطئ رواد بلاصة واحدة شاطئ رواد
1: نعم التوقيت وقتاش تبدا سهرات؟
2: تبدا من 9:30 اون برانسيب من 9:30
1: نعم تقريبا 9:30 هل اخذيتوا بعض الاحتياطات استاذ رشيد كعوانه رئيس جمعيه مهرجان البحر برواد ومدير المهرجان هل اخذيتوا احتياطاتكم بالنسبه ليقع قطع الكهرباء او مساله اخرى؟
2: الاجتماع الاحداث في المعتمديه في معنا حمايه مدنيه والامن والامان هم طلبونا باحداث جروب هنا نحاولوا كيفاش نعملوا هم توا احنا كرواد ما قص علينا غادي اما باش نشوفوا الحل في الموضوع هذا
1: نعم يعني باش تاخذوا احتياطاتكم معناتها اللي يجي باش يضمن انه باش تكون فما سهريات موجوده
2: الموجوده معناها الفرجه والراحه موجوده هذا اللي نكتبه
1: نعم بالنسبة للتنقل أستاذ رشيد كعوينة هل هناك معناتها إجراءات استثنائية خذيتوها حتى الناس اللي ما عندهمش وسيلة نقل أنهم ينجموا يوصلوا
2: النقل الريفي متواجد بكثرة يجيب 100 كهرباء كل يخدموا في خدمة كبيرة
1: معناتها ما فماش إشكالية الوصول للشط
2: الوصول ربما المشكلة يجي روح معنا لحد نص الليل استنى شوية معنا ساعات اللي يسكنوا بلدني فما اللي يجيب كهرباء عم نول فكر عم قاعد يجي ساعة ونص ولا ساعتين في ريج نجون مش خرجت العباد حتى اللي قاعدوا المريكين
1: نعم واضح كل التوفيق كل التوفيق لكم للعمل اللي قاعدين تقوموا به وكل النجاح نتمناوه لهذه الدوره دوره 34 لمهرجان البحر برواد اللي تنطلق غدا يوم 23 جويليا وتتواصل الى حدود 2 أوت 2026 شكرا لك مره اخرى الاستاذ رشيد كعوينه رئيس جمعيه مهرجان البحر برواد ومدير المهرجان شكرا لكل التفاصيل اللي قدمتهم لنا شكرا لك يومك سعيد جديد وإلى اللقاء. بالنسبة لنا نحن مستمعينا هكا نكون تقريبا وصلنا لختام البرنامج. باش خليكم مع المواعيد، مواعيد السهرات ومواعيد المهرجانات. نتلقى بكم يوم الجمعة، أجمل تحيات حنان الفرجاني، محمد أمين أبو بكري، ولقانا أكيد لقاكم يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع مختلف وبقية البرمجة. احنا نتلقى بكم يوم الجمعة، إلى اللقاء، يومكم سعيد.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو مجموع النقاط وكيف يتم احتسابه؟ يجيبنا عن هذا السؤال مستشار التوجيه المدرسي والجامعي المستشار العام فتحي بغرارة، وهو خبير في الحياة المدرسية.
4: مجموع النقاط أو سكور هو عبارة على رقم يحوصل أو يختزل نتائج التلميذ في الامتحان الوطني للبكالوري، ويقع احتسابه حسب صيغة معلومة تعتمدها وزارة التعليم العالي في ترتيب التلاميذ الحاصلين على البكالوريا والمترشحين إلى مناظرات التوجيه الجامعي. مجموع النقاط هو مؤشر تقريبي يتغير كل عام بالزيادة أو بالنقصان حسب معطيات متنوعة وعديدة. أهم وظائف مجموع النقاط أنه يتيح للتلميذ تقييم منطقي الحظوظ في الحصول على شعبة أو مجموعة من الشعب التي يطمح إليها. كيفاش؟ عن طريق مقارنة مجموع النقاط المتحصل عليه، مجموع النقاط الفعلي للتلميذ، مع مجاميع نقاط الشعبة أو الشعب المعنية في السنوات القليلة الماضية، وكل هذه المعطيات موجودة على موقع orientation.in. مجموع النقاط يتكون من 3 عناصر دون غيرها. العنصر الأول هو الصيغة الإجمالية، العنصر الثاني هو مادة أو معدل لمواد مميزة للشعبة الجامعية، ينضاف هذا العدد أو هذا المعدل إلى الصيغة الإجمالية. العنصر الثالث هو مقدار 7% من العنصرين السابقين يقع اعتمادهم كتنفيذ جغرافي. ملاحظة أساسية أن التنفيذ الجغرافي لا يخص كل الشعب، وإنما مجموعة من الشعب دون غيرها. هناك قائمة في دليل التوجيه فيها قائمة الشعب التي يمكن أن يتمتع من يطلبها بالتنفيذ الجغرافي، وعلى كل التلاميذ الاطلاع عليها قبل تعمير بطاقة التوجيه.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.

0: تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.
1: المواعيد،
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
2: المواعيد،
1: المواعيد
3: الأربعاء 22 من شهر جويلية. يتواصل اليوم نشاط المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب. تؤثث الليلة فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي سهرة طربية بعنوان سمفونيات وبقيادة الفنان التونسي شادي القرفي. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلا. يحتضن مسرح الهواء الطلق بالحمامات الليلة عرضا فنيا يقدمه الفنان اللبناني جوزيف عطية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلا. يحتضن اليوم مسرح سيدي الظاهر عرضا فنيا بعنوان السهرة التونسية، ويشارك فيها عدد من الفنانين التونسيين من خلال أغاني طربية وشعبية، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلا. في إطار الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي يواكب جمهور الفن الليلة عرضا موسيقيا من التراث الأصيل يحمل عنوان المحفل الجربي، ويشارك فيه عدد من الفنانين المبدعين من جربة. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلا.
1: المواعيد،
2: المواعيد
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن. في الوطن.
2: المواعيد،
1: المواعيد.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نواصل اليوم فصلا جديدا مع العصر الرومانسي. ففي عام 1800 حدث تغير ملحوظ بين الموسيقي المبدع والمجتمع. فبعد العصور الوسطى التي كان ينظر لها فيها بنوع من الازدراء والاستهانة من الأدباء، فقد تحسن حاله ابتداء من القرن 13، لكن وحتى نهاية القرن 18 اعترف الموسيقيين بوجود أسياد لهم، وكانت الكنيسة في ذلك الوقت هي أقوى سيد. نستمع للحركة الأولى من كونسرتو البيانو والأوركسترا لتشايكوفسكي كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

في الموسيقى كما كان الحال أيضا بالنسبة للفن التشكيلي، كان الموسيقي حرا في نطاق المهمة المكلف بأدائها، فقد كان مايكل أنجلو يقوم برسم أحد سقوف أي كنيسة أو أحد جدرانها بغير أن يحدد له أي إنسان الحدود التي ينبغي أن يلتزمها خياله. على الجانب الآخر نجد أن الموسيقيين لم يكونوا مستائين من هذا الوضع، فلما يكونوا يرون أن في هذا الأمر ما يعد اعتداء على حقوقهم، فعلى سبيل المثال مونتيفيردي نرى أنه كان إزاء هذا الأمر يشعر أنه في خدمة نظم اجتماعية، وأنه في النهاية خاضع للعصر الذي ولد فيه.

كنا في الاستماع للحركة الثانية من كونسيرتو الكمانجا والأوركسترا لتشايكوفسكي في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية. يمكننا القول أنه حتى نهاية هذا القرن لم يكن من المستطاع نتيجة لذلك تصور وجود غير موسيقى المنفعة، أي أن الموسيقى كانت تؤلف بناء على طلب خاص أو لمناسبة، فلم يكن حتى ذلك الوقت وجود لما يسمى فن الفن، ولم يظهر حتى ذلك الوقت ما يسمى بالفن البرجوازي، فقد كان الفن وكانت الموسيقى محصورة في طبقة النبلاء الأرستقراطيين. نستمع للحركة الثانية من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشوبان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ننتقل إلى تصور بيتهوفن لفنه. ما لم يستطع النجاح في موزار قد نجح في بيتهوفن، فلم يضع بيتهوفن نفسه في خدمة الأرستقراطيين، لكنه بدلا من ذلك جعل الأرستقراطية في خدمته. يشهد لذلك العديد من النوادر على عدم احتفائه بأولياء نعمته من كونتات وأمراء وأرشيدوقات. فمع بيتهوفن كان لأول مرة يظهر فنان غير خاضع لأي قيود. إلى جانب ذلك كان بيتهوفن هو أول مؤلف موسيقي يبدو أنه اتبع في أكثر مؤلفاته مبدأ الفن للفن. في مقابل رومانسي آخر ظهر في الشعر، وهو شاعر سامويل تايلور كوليرج الذي رأى الجميل ما كان له نفع من الناحية الأخلاقية فحسب، وذلك عندما قال إن الجمال لا يخضع لشيء سوى ذاته. فلم تكن سوناتات بيتهوفن المؤلفات التي ألفت بقصد الترفيه أو من أجل المجتمع، فهي خلافا لذلك أمثلة للفن الخالص. ونتيجة لذلك كانت سوناتاته الأخيرة ورباعياته الأخيرة أشبه ما تكون بالمناجات الذاتية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للحركة الأولى من سونات الكمانجا والبيانو لبيتهوفن. ومع بيتهوفن بدأ يحدث التغير، فبدأت تضعف رابطة الوحدة القائمة بين العمل الرسمي والإبداع الفني. فقد كانت شخصية بيتهوفن هي التي زودت العصر الرومانسي بنموذج لتصوره كفنان، وبعد ظهوره بدأ عصر كتبت فيه السيمفونيات والأوراتوريات وموسيقى الصحاب الشاعرية والكورالية بل والأوبرات دون تكليف من أحد. فقد كتبت هذه الموسيقى من أجل جمهور متخيل، من أجل المستقبل أو الخلود إن أمكن. لكن بطبيعة الحال لما يختفي نهائيا الفنان الذي يعمل على خدمة المجتمع. نستمع لرومانس لآلة الكمانجا والأوركسترا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من المظاهر الغريبة ذات الدلالة المتناقضة التعلق بفكرة القومية في العصر الرومانسي، فالتعلق الشديد بفكرة القومية إلى جانب عزلة الفنان عن المجتمع. في السابق كانت هناك عصور اتسمت بالطابع القومي في الفن، وهناك من الفنانين من حاول التسامي على تلك النظرة، من أمثال بيتهوفن الذي كان مواطنا موسيقيا عالميا. وقبل عام 1800 لم تظهر أي سمات قومية قوية إلا عند المؤلفين الموسيقيين الذين لم تبلغ مكانتهم قمة العظمة الشاهقة، لكن ازداد الطابع القومي حدة خلال العصر الرومانسي. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للمؤلف التشيكي القومي سميتانا في مقطوعة نهر المولداو.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: تونس الثقافية.
2: نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف
3: الثقافي. دمتم مستمعين.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، صباح الخير للجميع ولكل من اختار إذاعة تونس الثقافية في المشهد الثقافي اليوم الأربعاء. معكم في لقائنا المباشر اليوم منى الدريدي، سهير زين ومفيدة خليل، وفقط ثلاث سيدات نرافقكم في المشهد الثقافي اليوم، وسيكون ضيوفنا أيضا عبر خط الهاتف في متابعة أيضا لهذا الحراك الثقافي الذي يرافقه حرارة صيف، موجة حر كبيرة نعيش تداعياتها بكل تفاصيلها الاقتصادية الاجتماعية البيئية وأيضا ثقافيا. المهم أنه فما حراك وأيضا هذا الوجود للفعل الثقافي. إذن لقاءنا اليوم ينطلق الآن، يتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أهلا بكم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في المشهد الثقافي. وصلوا لقانا معكم دائما مع نفس الفريق اللي اليوم يكون معكم في المشهد الثقافي، سهير زين، منى دريدي، ومفيدة خليل. إذا كنت سمعت الصوت راه صوت سهير، هي اللي كانت تغني الآن الغناء اللي اليوم موهبة جديدة قاعدين نكتشفوا فيها مع اختيارات تعود بنا إلى الحنين. خلينا نرحبوا ساعة بشركتنا في هذا اللقاء من المشهد الثقافي، مفيدة خليل. صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح النور يا منى. صباح الخير يا سهير. صباح النور.
0: كيف الحال وكيف الأجواء؟
1: لباس في ظل السخانة هذه، أما لباس ما زلنا نحكى عنا قدرة إنه نتنفس.
0: باهي، أتنفس عشقنا، نغير نسمات الهواء
1: أشق في الاستوديو،
0: الهواء بالألف المقصورة نغيروها بالهواء الحار اللي قاعدين يلفح فينا الفترة هذه. على كل فترة وتعدي أكيد حرارة طقس غير عادية عاشها تقريبا العالم الكل اليوم، يعيش تحت وطأة التغيرات المناخية الكبيرة. انطلاقا من الأغنية، انطلاقا من جونا اللي كان في الاستوديو، شنربط بموضوعنا الأسبوع الماضي اللي كنا تحدثنا فيه على معلقات المهرجانات، الهوية البصرية، ونشوفوا اللي ما بعد حتى حديثنا عن المسألة هذه اللي هي مهمة جدا في العملية الاتصالية، وخاصة أيضا الإرث اللي يخليه كل مهرجان. اليوم فما مشكلة أخرى اللي هي ولات في علاقة بالهوية البصرية للمعلقات اللي تقدم التظاهرات الثقافية، اللي هي اطبع انسخ نفسها، وخاصة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. فشفنا الحقيقة معناها فما حاجات هي نفسها من مهرجان إلى مهرجان، فما حاجة تنجم تدخل تشوف على تنوع الحراك الثقافي اليوم وكثافة أيضا خلينا نقوله الهويات المختلفة للمهرجانات، إلا أنه فما تشابه كبير جدا في الهوية البصرية لهذه المهرجانات. مازال يعني الموضوع أن نترقوله الحقيقة بحرص شديد، ما عادش نستسهلوا في علاقة بتعريف مهرجانات. تبدأ راهي من غادي من المعلقة اللي تعلن فيها على البرمجة الخاصة بك. مفيدة، موضوعك اليوم شنو؟
1: الحنين. هكا هزتني يا سهير شوية الأجواء التسعينات والثمانينات. علاش الحنين؟ خاطر
0: وعلاش التسعينات والثمانينات؟
1: ما خاطر أنا نعرف الجيل هذاك بكل بساطة، من خاطر أنا نعرف جيل الثمانينات والتسعينات.
0: لا، يبدو لي أنه فما اليوم سؤال يعني قاعد يدور، اللي هو لماذا أيضا يعني دائما العودة إلى جيل الثمانينات والتسعينات وما عاشوه تحديدا؟
1: يمكن هو الجيل المخضرم والجيل اللي عاش الفرحة والحزن بنفس التماشي. فنتصور
0: جيل الثمانينات والتسعينات، يبدو لي انهم ايضا اللي عاشوا حياة مختلفة على جيل الالفينات اليوم،
1: لانهم خلطوا يعني هم
0: خلطوا خلوط على الثورة الاتصالية،
1: ثم لقوا رواحهم وسط الثورة الاتصالية والذكاء الاصطناعي. فهل هل البين بين هي اللي نتصور سمعت
0: يعني
1: جيل
0: الجينيراسيون
1: إيغريك
0: وجينيراسيون زيت تأثيراتهم الزوز مبعثة،
1: تأثيراتهم الزوز صحيح.
0: به شنو هاي؟ هنشوف شنو معنى الحنين ثمانينات وتسعينات.
1: يقول محمود درويش أن الحنين وجع لا يحن إلى وجع، هو البحث عن فرح سابق، لكنه وجع من نوع صحي لأنه يذكرنا بأننا مرضى بالأمل وعاطفيون. كلمة مرضى بالأمل وعاطفيون هي اللي تمثل الجيلين هذوما الثمانينات والتسعينات، لأني اللي لاحظته من خلال الحفلات اللي صارت في تقريبا في الأسبوع هذا، حفلة حكيم في مهرجان دقة جيلي الثمانينات والتسعينات كانوا الأكثر تفاعلا، حافظين الأغاني الكل من اللي تبدأ الموسيقى والجمهور ما شاء الله ينطلق. حفلة الشاب خالد وما أدراك ما الشاب خالد وذكريات التسعينات، فكان الجمهور تقريبا كله حافظ الغناء والكل يعاود فيها. الحفلة متاع أمازيغ كاتب غناوة ديفيزيون وشنو أثرت في شريحة عمرية معينة. فالثلاثة حفلات هذوما وباختلاف النمط الموسيقي المقدم، جيلي الثمانينات والتسعينات هما اللي كانوا في الصدارة، هما اللي كانوا الأكثر حفظا للأغنية، الأكثر تماهيا مع الموسيقى، الأكثر تفاعل مع كل لحظة فرح ولحظة وجيعة. الحنين الجيل هذا الجيل تربى على الكاسيت والويلكمان، الجيل اللي تربى على الغناء اللي تتكتب في الورقة باش تحفظها قبل ما ترجع الكاسيت لجاركم أو جارتكم، الجيل اللي يستنى مدة طويلة قبل ما تهبط كاسيت جديدة وإلا غناء جديدة، اللي يبدأ يستنى في أحزان مصطفى كامل وأحزان وأحزان الراي ويستنى هكا
0: والأفراح أيضا
1: والأفراح طبعا. فالحنين للفترة كانت فيها الحياة أبسط ربما، يعني هالإقبال الكبير ربما هو اللحظات هكا العودة وإلا استرجاع، الحياة كانت أبسط، الأفراح موجودة يعني تنخرط كليا في الفرحة ولكن تقدر أيضا الحزن، عكس توا كل شيء سريع. قبل الغناء كان عندها وقحة، الكلمة كان عندها وقحة، بيت الشعر عنده وقع، يعني وقت اللي تحل تسمع في قصيد لنزار أو محمود درويش فتعيش مع الكلمة، كلمات معين بسيس وتأثر وتبني. الموسيقى متاع الحمائم البيض وإلا يعني مرسال خليفة لليوم مازلنا نغنيهم، يعني لليوم وقت اللي تسمع منتصية والقامة أمشي، فما غير ما تشعر
0: انفتاح على الموسيقى العالمية كبير،
1: انفتاح على كل موسيقات العالم.
0: مايكل جاكسون مثلا
1: في كارداج كيف شفت الناس اللي فوق 35 هما اللي يشتحوا، هما اللي يتفاعلين مع الغناية، هما اللي لابسين الكاسكيت والألوان ويقلدوا في مايكل جاكسون أو في الأخوة متاعه. فهالجيل المخضرم، الجيل هذا اللي عاش حرب الخليج وعاش حرب بيروت وعاش الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وعاش الكورونا وعاش جميع أنواع الحروب في العالم العربي والعالم عموما، هو نفسه الجيل المقبل على الفرحة. يعني بالحق جيل ما تفهموش، جيل يعيش بحنين إلى زمن البساطة، جيل القاروح وسط ثورة التكنولوجيا ونجح فيها. فبالحق جيلي الثمانينات والتسعينات وقت اللي تحضر عروض معينة تحس وكأنه جيل منفصل عن البقية، عنده أهدافه، ما زال يحلم يعني وسط كل الضوضاء. يعني الأجيال الحديثة أغلبها فاقدة للأمل، جيلي الثمانينات والتسعينات مازال يحلم ومازال يبني ومازال متفائل ومازال كيصبح عليك الصباح يقولك صباح الورد، يعني
0: فما الإضافات
1: فما الإضافات، مازال محافظ على الابتسامة متاعه. فبالحق العروض هذه اللي حضرتها واللي خلتني نشوف قديش جيلي الثمانينات والتسعينات مازال قادر إنه يعطي، وقديش الحنين حتى كان للحظات سابقة، لحظات هذيك راهي مازال تتأثر فيه لليوم ومازال تعطي شحنة بشي يقدم، وكم نحتاج الحنين لنبدع.
0: وحتى في علاقته بالأجيال اللي قبله
1: منفتح،
0: يعني منفتح وفما أكل استمرارية، فمش كالصراع الحاد أو القطيعة كما نشوفه فيها اليوم. الفرق ربما يظهر بين الأجيال هذه أنه فما جيل يخلي ما بين ظفرين تراث، عنده حاجات مشتركة، ذكريات مشتركة، يعني أعمال قام بها مشتركة نفسها، يعني تلقاها من الشمال للجنوب نفس الذائقة، نفس حتى اللباس، يعني تيارات اللباس الموضة، الحكايات اللي كانت تصير ويتم تداول. اليوم كاين وفما الفردانية قاعدين يعيشوا فيها برشا، فمش حاجة اللي تخلي الشباب كل مشترك، يعني ما تدومش اللحظات.
1: هو الجيلين هكما كان فما نوع من اللحمة المجتمعية يعني في اللباس في الذائقة، كانت فما المصائف والجولان اللي تخرج صغيرات في الصيف تهزهم إما للبحر أو للغابة، فحتى الخرجة الجماعية ذيك تكون ذاكرة مشتركة، يعني تلقاهم من مختلف مناطق الجمهورية يتقابلوا صيفية كاملة في منطقة ما بحرية أو غابية، فكل واحد عنده عاداته، كل واحد عنده ثقافته، كل واحد عنده حكاياته يتشاركوها. وقت اللي يرجع للمكان اللي هو مقيم فيه يرجع محمل بهك الحكايات هذيك اللي مش يحكيها لأطرابه في المدرسة أو في الكوليج، فبتزيد تبني دائرة معارف أخرى. والجيلين هكومة اللي وقت اللي تقرأ رواية تسلفها لأصدقائك لأنها عجبتك، أو تقرأ مثلا قصيدة شعرية مختلفة تمشي تتشاركها معاهم، وإلا في الليل اللي الناس تسهر أما على التلفزة أو تسهر على الإذاعة، فوقت اللي تتحل بالقوي تقريبا الجيران الكل تسمع. الجيل الجديد يعني السماعات في الوذنين، موسيقته مختلفة، أحيانا تلقاهم في نفس
0: مختلفة.
1: ألعابه مختلفة، موسيقته مختلفة، يعني زوز أخوة في نفس المكان في نفس العائلة في نفس التنشأة ما عندهمش نفس الذوق، ما يسمعوش نفس الموسيقى وما يسمعوش نفس اللبس، فما فماش تشاركية. احنا خرجنا من منظومة مجتمعية تقوم على التشاركية واللحمة
0: والاستمتاع جماعيا
1: والمتعة الجماعية، والتشاركية في كل حاجة جميلة وكل لحظات الفرح إلى مجتمع فرداني جدا. مجتمع الفردانية المفرط فيها أحيانا حد الخوف.
0: احنا اعتمدنا حكينا على غاني على الجو الأغاني والذكريات والحنين. كانت تجمعنا أيضا برامج تلفزيونية إن كانت على مستوى وطني ولا حتى العالمية، كان الناس الكل تتفرج تقريبا في نفس الأشياء وتتشارك في نفس الأشياء. اليوم فما حاجة قاعدة لاحظ فيها في الجيل الصغير، نتحدث على الأجيال الصغيرة هذه، لأنها مستمتعة مع ذكريات الأجيال القديمة. هذا نلاحظه من خلال الأغاني. أبسط مؤشر معناها تلقى الأغاني عندها 30 سنة، عندها حتى 40 سنة
1: ترجع
0: وراجعة ترنت. اليوم تلقاها من خلال المنصات هذه متاع الترفيه، منها بتاع تيك توك ولا غيره، وتلقى جيل معناها ما عندوش حتى فكرة وقتاش خرجت الأغنية هذيك وبأي صيغة، ولكن مستمتع بها ويحاولوا حتى يقلدوا في اللباس. نعرف أحيانا نحس بخجل تحس روحك كبير
1: ياسر
0: ولكن ممتع الحقيقة أنك تشوف اللي فما حاجات يعني مزيانة على بساطتها جدا، مؤشرات بسيطة جدا ولكن تخلي لي أكل متعة اللي أنا نجم توصل معاك من خلال أغنية.
1: ربما لأنه الجيل الحديث خاصة الأغاني والموسيقى متاعهم تقريبا متشابهة، فما فماش التلون والاختلاف في الإيقاع أو في الكلمة. عكس الثمانينات والتسعينات كان فما اختلاف كبير وفما تلوينة موسيقية ممتعة جدا،
0: يحبوا الأغاني الشبابية والإيقاعية في نفس الوقت يحب أم كرثوم يحب عبد الحليم.
1: فنتصور هذاك اللي يخليهم الصغار توا وقت لأنهم حتى هما مفتحين بحكم السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي كل شيء أبسط، فكيف يبدأوا يلوجوا على حاجة مختلفة يلقاو أنه أكثر فترة ممكن فيها تلوينة موسيقية وتنجم تلبي الأذواق الكل، تخليه يشتح وتخليه عامل جو وفي نفس الوقت تخليه يفكر، هي الأغاني بتاع الثمانينات والتسعينات. أكا علاش رجعت ترند برشا على وسائل على السوشيال ميديا تحديدا.
0: وانتم مسمعين شنو عندكم ذكريات إذن إذا كان موافقين على الجيل هذا ثمانينات تسعينات أو حتى الأجيال اللي قبل والأجيال الحديثة أيضا وما ينتظرها، إذن كيف سنتشارك في ذكريات؟ ماذا صنعتم من ذكريات قد تبقى مع الزمن مع مرور الزمن يمكن أن نعود إليها بهذا الحنين الذي نعيشه نحن اليوم جيل الثمانينات والتسعينات؟ نسمع لهذا النغم اللي فيه ربما تفاصيل الحياة البسيطة بطريقة أو بأخرى.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقانا معكم لمتابعتنا الثقافية المباشرة. باش نحكيكم على مهرجان عنده مميزات وخصوصية مرتبطة بالمكان كثيرا إذا، ويجمع بين العروض الفنية وأيضا أثر العادات والتقاليد على مجتمع. تحديدا نتحدث على مهرجان سيدي حمادة. إذن ليش تكون حاضرة معنا عبر خط الهاتف مديرة هذا المهرجان السيدة هاجر زرلوق. صباح الخير ومرحبا بك.
1: مرحبا بك، صباح النور وتحية لكل مستمعينا وشكرا على
0: تسمع فينا سيدة هاجر؟
1: اي نسمع فيكم.
0: أي. قدش من نهار توا في المهرجان ونوصل؟
1: مهرجان 8 يوم، اليوم النهار الرابع ان شاء الله، اليوم الاربعاء فينا نهار الاحد.
0: سيدة هاجر لو كنت تسمح فقط، لأنه الشبكة يظهر لي فما مشكلة في التغطية، قاعد الصوت هكا شوية يقص، نحاول تغير لنا هكا شوية المكان كي تتحرك كطريقة اللي احنا كمحاولة ل يبدو لي الصوت هكا واضح. ترى خلينا نكمله، نسمع فيك سيدة هاجر. نسمع فيك، صوتك واضح.
1: نهار الاحد، نزلنا نهار الاحد، الابتداء كان نهار 19 ويستمر المهرجان، الاحتفالات تستمر الى يوم 26 الاحد القادم.
0: اي ثمان ايام وفما هكا استعداد وتحس تحضير، وشفنا حتى شويه من خلال تفاعل الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ناس يعني فرحانه برشا بالمهرجان هذايا، وخاصه انه فما إضافة إلى العروض الفنية والسهرات وغيره، أكل المساهمات متاع الناس إنهم يستعدوا لاحتضان عاداتهم وتقاليدهم.
1: سيد أحمد، بالنسبة لنا احنا المهرجان هو الحفاظ على التراث وهوية، معناتها لا فقط معناتها عروض في الليل، لكن كذلك على مدى المهرجان عندنا ورشات، في عندنا تظاهرات لإعادة إحياء التراث وتوثيقها وتثمينها وتمريرها بالطبيعة القادمة.
0: شنية مثلا هالعادات هذه اللي هي خاصة بالجهة يعني ومحيطها أيضا؟
1: صحيح، بالنسبة لنا نحن فيها تراث العلمي والروحي هو أول حاجة، لأنه في سيدة حمادة تعرفت المنطقة عبر جيلها بحفظة القرآن والمناضلين، ففي المهرجان عندنا مسابقة للقرآن الكريم حفاظا على نفس العادات. في عنا تكريم الفائزين اللي هو يعتمد مهرجان سيدة حمادة أساسا على يوم العلم، والناس الكل مدعوين للحضور يوم 25 جويلية العشية. تكريم المتفوقين من الطلبة، وسنعملنا عملنا حاجة جديدة اللي هي امتدادا ليوم العلم، دورة مكثفة في ريادة الأعمال، فسيتم في نفس الوقت في نفس اليوم الاحتفال بدعوة شركة أحسن مشاريع في ريادة الأعمال.
0: نعم، يعني هذا جانب اقتصادي.
1: الحاجة الثانية كما قلت كما تفضلت، معناتها عنا تراث الطبيعي والبيئي، واليوم عنا ندوة علمية ومشكورين جماعة مدام فاطمة الخروبي ومندوبية الفلاحة أمنوا لنا الندوة هذية، تكون معناتها باش نعملوا ندوة تخص تثمين الذرو والشامبينيون، الاكتشاف هو اكتشاف، معناتها فهم عنا تنوع البيولوجي لكن اكتشاف المميزات لهذه النباتات.
0: الذرو اللي هو الشجر اللي فيه الذرو هذاك اللي خرجوا منه الزيت هك؟
1: اي خرجوا منه الزيت.
0: والفقع يعني اللي ناكلوه
1: هو قطع ويعد راهو للاستثمار.
0: اي يعني في المنطقه فما موجود بالكدا هذه
1: احنا فيها. اي عنا الكليل، عنا الذرو، عنا الفقاع، عنا خاصه زيت الزيتون، احنا الزبده المعروفين به، لانه عنا زيت الزيتون هو سوفاج بري في الجبل، لكن عنده خاصيه مميزه، يعني في جدنا قبل من عام 1673 قام بعمليه تلقيم وهذا تورثناه عبر الاجيال، وحاولنا نحافظ عليه تقريبا، يعني عنده خاصيه مميزه البوليفينا العالي جدا، معروف البيوثلاثي.
0: يعمر هالزيتون هذا يعني يعيش برشا؟
1: يعمر، هو يقعد في يعطي، واحنا قاعدين نحاولوا على نفس النوعيه في المنطقه لانه عندها مميزات خاصه بها.
0: جميل. مرة أخرى رجعنا للتقطع الخط. الحقيقة فما صعوبة مثلية في على مستوى الشبكة. مثلش نحاول نغيروا مرة أخرى المكان. أي تفضل
1: غيرنا المكان.
0: أي نكملوا سيدة هجرة.
1: حاولنا نسمي كذلك الهواء اللي عنا الأكسجين عبر بعض كلود جديد أكسجين التنفس يعني في الطبيعة مع التوازن. فكل مدعوين نهار الأحد الصباح بكري باش تكون عنا حلقة، لكن هي باش تكون متواصلة على طول السنة. وعنا كذلك ورشات في إعادة التوظيف البيئي، لأنه المحافظة على التراث هي أساسا تبدأ بالمحافظة على الطبيعة.
0: أكيد
1: احنا حريصين جدا على المحافظة على الطبيعة بالنسبة لسيدة حمادة، سواء للهواء سواء الغطاء النباتي.
0: جميل جدا. هذه في إطار إذا تثمين الموارد الطبيعية الموجودة، الغطاء النباتي، الإنتاج الفلاحي. يبدو لي أيضا فما البعد الاجتماعي أيضا في علاقة بمناسبة كيما المهرجان هذية، فما تظاهرة اللي هي اللحمية ما نعرفش هكا إذا كان الاسم صحيح كيما ننطق فيه أنا.
1: صحيح، هو كانت يوم الأحد اللحمية من قبل يذبحوا مثلا أخا ولا مش. يعني يقسموه ويتزايدوا عليه، لكن العملية الكل يعني فيها جو احتفالي وفيها نوع من التضامن، يعني حتى كان معناتها اللي كانوا يعطيوه ويتقاسموا بعد تكلفة الضحية ويتقاسموها ويتزايدوا فيها جو يعني حمادي. هذا كان يوم نهار الأحد. وكان في عنا مع الكل معناتها الفقرات هذه ديما فما جو حمادي فولكلوري. فعنا تراث ثقافي والفني يعني معروف بها سيدة حمادة، عدة فرق معناتها حمادية. وعنا ورشة نحب نتبع لها، معناتها كل من ينجم يساهم في الورشة من أبناء الجهة ومن غير أبناء الجهة. شكون عنا ندوة فكرية نهار الجمعة نهار 24 صباح رحلة سيدة حمادة، لأنه احنا يرجع بالنسب معناتها إلى أنا شجرة النسب، ونحب نسمي شجرة النسب عبر عرض فني. إن شاء الله كل من يسمع فيا وعنده الإضافة نجم يقدم الإضافة حتى نرسموا هالرحلة ونثبتوها مع بعضنا قبل الانطلاق يعني في هذا المشروع.
0: يعني أعطينا كيفاش تفاصيل، يعني شنو معنى الرحلة هذه؟ فيها سرد للسيرة تحديداً، يعني كيفاش تكون؟
1: على رحلة سيدة حمادة احنا نرجع للولي الصالح الشيخ سيدة حمادة بشعالة الفتوري. أيوة. وعنده تاريخ متواصل. أيوة. يعني يرجع للأشراف. سيدنا يعني. علي. وشجرة على موثقة. نحب نسمنوا هالشجرة شجرة النسب عبر عرض فني.
0: أيوة.
1: فإن شاء الله قاعدين نخدم عليها، إن شاء الله معناتها نخرج حاجة حلوة. هي تبدأ الحكاية من الفكرة، لكن تضافر الجهود والمشروع جميعي. احنا في سيدة حمادة حتى كده تعانى فكرة، لكن الفكرة نبرروها والمجهود يكون فيها جميعي حتى يكون نجاحها معناتها أحسن.
0: جميل. بالنسبة للعروض الفنية، إذا كان كملنا من الجانب كل ما يتعلق بهذا الجانب التراثي،
1: هو بس نحب نقول بالنسبة للأصيل كان عنده حظ كذلك مع كتابة القصة اللي تحاكي التراث. تلقنا في هذا النشاط يعني تقريبا عنا شهرين، وإن شاء الله معناتها أحسن القصص سيتم نشرها. والحماية على والحفاظ على التراث يبدأ من الصغر معناها. فإن شاء الله كل الأعمار خذت حظها، هذا ما يمنعش أنه عنا مسابقات تتماشى مع العصر مثل الروبوتيك وغيرها. بالنسبة للعروض
0: العروض الفنية
1: عروض الفنية
0: وين مكانها، وين يصير العرض وكيفاش؟
1: احنا سيدة حمادة نقولوا لمصال معناتها وسط البلاد، يعني في الفضاء الطلق. امبارح كانت عندنا سهرية هايلة معناتها مع الفنان لورشيبة. وان شاء الله اليوم تكون عندنا سهرية لذيذ بين الفن الحمادي والشعر. ويكون معنا إن شاء الله الشاعر القدير الجديد العظيم. ومقاطع فنية مع الشاب ولد المنطقة فادي جلال. سهرة غدوة إن شاء الله تكون مع الفنانة آية دغنوش. يوم الجمعة مع الفنان عبد الكريم الباسطي وفرقته. سهرة الحمادية نهار 25 جويلية، الاحتفال نهار 25 جويلية لكل حمادي، يعني يوم العلم نختم سهرة بالسلامية الحمادية. والاختتام يكون فيه مجموعة من العادات والتقاليد مع تقاليد العرس وال في سيد أحمادة بتفاصيلها والأكلة الشعبية سيد أحمادة تغني.
0: الفكرة إنه المهرجان يدور في قرية سيدي أحمادة. اليوم وصلنا للدورة 38 من المهرجان. شوفوا السنوات هذه الكل المهرجان عنده إشعاع في منطقته لأنه ينتظروه السكان بشغف، لأنه هو اللي يتكلم عليهم وهو فرصتهم ومتنفس لهم، وفي نفس الوقت أيضا يسلط الضوء على أهم مشاغلهم خاصة في علاقة بالتنمية، في علاقة بالتراث والثقافة وأيضا القرية وكذلك محيطها.
1: فيك صحة نحب نقول كلمة، هو نجاح العمل كان يعني يعتمد أساسا على العمل الجماعي، كانت وجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة المديرة للجمعية وكل من دعمنا من أهل البلاد، كل المسؤولين والشركاء كذلك اللي عاونونا، وسائل الأعلام للمحافظة على هالتراث، وهي راهي مسؤولية مشتركة.
0: أكيد أكيد مفيدة.
1: مرحبا بكم في سيد أحمد.
0: يعيشك، شكرا لك سيدة. أي أكيد سيدة هاجر زروق مديرة مهرجان سيدي أحمد إذن لثقافة وإحياء التراث. شنو رأيك أنت في الصبغة اللي يأخذها المهرجان هذايا واللي عنده سنوات طويلة اليوم؟
2: أولا يعطيهم الصحة. ثاني حاجة ديما منين نذكروا أنه راهي تونس في صيف وسائل لونية من الموسيقى والاختلافات. يعني الغناء اللي تلقاه في سلينة مش نفسه في القصرين أو في شمال تونس. الذاكرة الشعبية هي المستودع الحي للوجدان وللتاريخ، وأجمل كلمة قالتها مدام نجات أنه غير إعادة مدام هاجر عفوا سمحني، غير إعادة التراث توثيقه، وإحنا عنا مشكلة توثيق. فبالحق جميل جدا اللي يعملوا فيه، لأنه نعرفوا ذاكرة شعبية متاعنا والموسيقى التراثية ونقدموها للأطفال ونربيهم على المكتسبات الثقافية لبلادهم، وبعديك نخلوهم فرصة الانفتاح على العالم. فهي حاجة تكون إنسان مواطن أولا عارف هو إلى أي مكان ينتمي، عارف قيمة البلاد أو المدينة اللي ينتمي لها، وقادر أنه يكون في المستقبل صوت المكان ذاك. التراث ما هوش لما في عرس وإلا زوز غنيات مفرقين، لا، التراث هذاك ذاكرتنا، هذاك حكايتنا، وهذاك تصوير تونس عند الآخر. وقت اللي تبدأ تدافع على الموسيقى متاعك وتستحفظ على الهوية الموسيقية والفنية متاعك، كن متأكد اللي أنت تنجم توصل للعالمية. وهذا اللي صاير النضال يحيوي. النضال يحيوي المتمسك بتراث برقو وتراث سليانة يعرفوه في العالم. عماد العليبي أول ما بدأ وعزف الإيقاعات التقليدية التونسية للمكان ناسي تعرف في العالم. يعني
0: خصوصيتك
2: هي ميزتك وقوتك باش تنجح. ما تنجمش تنجح وانت في تخلي او في عدم انسجام مع الخصوصية متاعك. فتحية كبيرة بالحق المهرجان سيدي حمادة والقائمين عليه. جميل انه نورثوا هالعادات للاطفال، وجميل انه ندافعوا عليها من خلال الكتابة وخاصة من خلال التوثيق. مشكورين جدا. ومصاب كل مهرجان يكون عنده خصوصية متاعه. احيانا نشوف البرمجة تلقاها كيف نفس البرمجة في تطاوين هي نفسها في بنزرت، اللي لا يراهم مختلفين جدا. فنرجو من السلطة المعنية مزيد دعم التظاهرات الثقافية ذات الخصوصية، لأنه هي الوجه الحقيقي للتونسي. أكيد. وهي الوجه الحقيقي لتونس اللي نحبوها، تونس المتلونة، تونس الغنية بالموسيقى، تونس الفسفساء اللي تربينا عليها سواء تاريخيا أو ثقافيا وموسيقيا.
0: شكرا لك مفيدة خليل. شكرا لك أيضا سيدة هاجر زروق، إذن مديرة هذا المهرجان، مهرجان سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراث بسيدي حمادة. كنا في تفاصيله وما زلنا سنتحدث عن بصمة أخرى في العمل الثقافي والحراك الثقافي بعد قليل.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
3: تونس الثقافية،
4: نبض الصيف الثقافي.
5: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
0: المشهد الثقافي مع منى دريدي.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا دائما في المشهد الثقافي اليوم الأربعاء، ونتحدث عن دورة جديدة من مهرجان كذلك أيضا عنده سنوات إلى حد الآن سنوات طويلة، مهرجان عريق. نتحدث على المهرجان الصيفي حسن الخوجة برأس الجبل، معنا مديرة المهرجان بتحدثنا على الدورة الجديدة وتفاصيلها، معنا السيدة وفاء بن سليمان. صباح الخير ومرحبا بك.
1: عسلامة مدام منى، مشكورة على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: نرحب مستمعي الإذاعة الثقافية الكل.
0: مرحبا.
1: بالنسبة لمهرجان سنة دورته 33، مهرجان الصيفي حسن بالخوجة، فيه عديد الفقرات، فيه عديد الفنون متنوع لكل فئات العمرية. حاب نعطيك
0: اي طبعا وقتاش يبدا من الى
1: ان شاء الله غدوه 23 جويلية الافتتاح، والاختتام باش يكون نهار 10 اوت ان شاء الله.
0: باهي، اذا غدوه البدايه لهذا المهرجان. خلينا نشوفوا شنو المحتوى، العروض الفنيه اللي اخترتوهم اليوم في السهرات. كلها سهرات هي العروض؟
1: سهرات جل العروض. فما كان عرض للاطفال باش يكون عشوية مخر شوية، عرفت كل وقت البرود إن شاء الله، وربي يصدر تونس، وربي إن شاء الله ما ينقطعش علينا الضوء، إن شاء الله ما تتحرقش الغابات، وإن شاء الله نكونوا بخير إن شاء الله. هذا اللي نتمناه، ربي يسترنا ويحفظ تونس، هذه أهم حاجة.
0: أمين. أكيد هذه رغبتنا جميعا وخوفنا أيضا على مواردنا، على كل ما من تونس من مميزات أهمها طبيعتها، خاصة مع موجة الحرائق اللي شفناها في الأيام القليلة، وخاصة البارح كانت فما عديد المناطق في نفس الوقت، يعني تخيلوا في نفس الوقت تزامنا تكون حرائق في غابات، يعني
1: في غابات جميلة جدا، يعني غابة الناظور اللي تربط في نرفراف وغار الملح. الحق قلوبنا تتألم برسة على غابتنا، إن شاء الله فما كان الخير، وإن شاء الله ما تعودش لحرائق، وإن شاء الله قدرة ربي تونس لما سالمة يا ربي.
0: آمين إن شاء الله. المهرجان انطلاقته غدا، أول عرض يعني الافتتاح شنو باش يكون؟
1: باش ننطلق إن شاء الله غدوة بالمحفل الجربي 23 جويلية بساحة الشهداء، عرض مجاني للعموم، باش يكون في ساحة الشهداء بصحة سيد العربي معروفة في رأس الجبل، باش يكون بالمحفل الجربي وتراث غنائي تونسي من الجنوب التونسي، نبدلوا على غير العادة، خاطر قبل ديما نعملوا تراثنا الصوفي معروفة رأس الجبل بالسلومية ولا السلامية، كل واحد كيفاش ينطقها. إن شاء الله نهار 25 جويلية باش نكونوا عرض فيزا الكريم الغربي. عرض الفرسان نهار 28 جويلية للشاب بشير. عنا مسرح زادة مرة أخرى مع بسام الحمراوي في مسرحية بامبينو نهار 31 جويلية. عنا عرض تيمو بفضاء البلدية للأطفال نهار 2 أوت. رأس جبل تغني كما تونس تغني وربي يحمي تونس إن شاء الله نهار 4 أوت. عنا عرض محلي روك The Broken Key، هو مجموعة شبابية من رأس جبل نهار 5 أوت إن شاء الله. نرجع مع المسرح مع مسرحية ولد الطلياني السفيان الدهش ولبنى الزيري ونوردين رجيبة إن شاء الله نهار 6 أوت. عرض شبابي زاد الموسيقى الراب مع في نفس السهرة ديو بين سنفرة وبلينغوت إن شاء الله نهار 8 أوت. نختتمه مع الفنان المتميز رؤوف ماهر إن شاء الله نهار 10 أوت. العروض هذه الكل مع ذي العرض الأولاني كلهم بفضاء البلدية، والكلهم يبدأوا 10 متاع الليل إن شاء الله، مع ذي تيمو اللي بش يكون 8:30 خاطر موجه للأطفال.
0: أي في فضاء البلدية، يعني وين تحديدا؟
1: في بلدية رأس جبل، في وسط بلدية رأس جبل، معروف بالنسبة للمصطفين وإلا المساكنين رأس جبل اللي يعرفوا فضاء المهرجان في وسط البلدية داخل البلدية.
0: هذا الأكثر، فما يعني فما اختيار للعروض، واللي يعني عروض المسرح اللي الكوميدي، معناها
1: المسرحيات اللي تمشي مع العائلة الكل.
0: أيوة،
1: يعني نجم العائلة يكونوا حاضرين، وإحنا في رأس جبل يحبوا برشا المسرح. فما عروض زوز والمنشوف، فما عرض مسرحي كامل في ثلاثة ممثلين، وفما فارياسيون هيك بين الفن الشعبي. ثم كلنا نغني للمايسترو جهات جبارة زادة يحبوهم العبد الكل، وعنا شوية راب ورؤوف ماهر. كان بودنا احنا نكون تكون ثم عرض طربي بالكل، اما حسب امكانياتنا يعني احنا اجتهدنا وبادرنا، وان شاء الله مجهوداتنا تكلل بالنجاح، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الناس اللي باش تتفرج.
0: بالنسبه لكريم الغربي يظهر لي ورؤوف ماهر مش اول مره يحضروا للمهرجان راس جبل.
1: كريم الغربي والله معنا احنا في الدورات هذه، كريم الغربي اول مره، رؤوف ماهر حضر في الدوره 31 ونال استحسان الجماهير وحبوه برشا جمهور راس جبل، وحتى لتو يطلبوا فيه. حتى بسام الحمراوي زاد عرض، بسام الحمراوي هو عرض ثاني قبل عرض المايسترو كان ناجح بالكدا، وهذا عرض ثاني في مسرحيته بامبينو.
0: مفيدة، شنو رايك في البرمجه؟
2: متنوعة تقريبا، تلبي جميع الأذواق من الموسيقى الغربية للتونسي. رؤوف ماهر يحبوه برشا الحقيقة، وفنان مجتهد جدا ويخدم على روحه، فعنده جمهوره في الجمهورية الكل، وعروض كلها ديما تكون أمام شبابه ومغلقة، فنتصور حسب الميزانية المتوفرة. يعني يبدو أنه هيئة تنظيم المهرجان حسب الميزانية المتوفرة حاولت تقدم برنامج في عروض تلبي الأذواق الشبابية والغير شبابية. تقريبا كل الأذواق الفنية موجودة، المسرح واللي هو المنشور الأغلب
0: أو الكوميديا،
2: فما الراب، يعني المواطنين عندهم ما يتفرجوا.
0: صحيح، حابين كما قالتي ربما لأنه العروض
2: الفلوس الفلوس تحكم
0: الوتري، يعني في المجال حتى في اللون الطربي يعني يصعب أول حاجة للرزنامة كثيفة وضيق الوقت، وأيضا
2: حتى الفلوس هذا الجانب المادي عنده تأثير كبير أكيد على هيئة المهرجان. وتقريبا يعني البرنامج اللي مقدمينه متاع يخلي الإنسان يقص تذكرته ويمشي يتفرج ويستمتع في ظل الوضعية الصيف والسخانة هذه. فالحقيقة أعطيهم الصحة لأنهم اجتهدوا وقدموا برنامج يحترم أذواق الجميع.
0: سيدة وفي، إذا كان مازلت تسمع فينا؟
1: نسمع فيك مدام.
0: يكون فما إلى حد الآن إقبال على الأقل على حفل الافتتاح، فما اللي خاصة اللي هو يعني للجميع، يعني المحفل الجربي يظهر لي فيه تذاكر ولا باش يكون مفتوح؟
1: لا، باش يكون مجاني المحفل الجربي في قلت لك فتحة راس جبل. أيوة. باش تبدا الانطلاقة من غاديكا، بس الناس كل تتمتع على الأقل بعرض مجاني، ومن بعد نبداو تنطلق العروض الكل اللي في اللي باش يقصوا تذاكرهم من مسرحية فيزا للكريم الغربي نهار 25 جويليا. التذاكر متوفرة، نعرفش نجم نقول الأماكن الموجود فيها التذاكر؟
0: اي طبعا، هي تنجم
1: نقول دار الشباب راس جبل، دار الثقافة راس جبل، شاتو فير رفراف، باتيسري الفردوس المتلين.
0: اي من غير ما نسمي هذوما يقول يدخل في جانب الاشهاري، هما هذوما يعني داعمينكم في المهرجان.
1: النجم يقصوا تذكرهم زاد على جيسيتيين الكترونيه.
0: واضح واضح. التذاكر يعني الاسعار بين وبين في المتناول بالنسبه للناس.
1: التذاكر احنا ما نغليوش، خاطر النسيج الاجتماعي ديما نعاود ونقول راهو ناس تخدم في المصانع النسيج اللي متوفره في راس جبل. الناس الناس متوسطة باش ما نقولش محدودية الدخل. مثل التذاكر كل ما فوتوش 20 دينار، وعندنا تعريفة بريسك واحدة. فما كان الفرسان، هذا عرض الفرسان للشاب بشير، فما 15 دينار وفما ب 20 دينار، وهم يخيروا شنو. ماهيش غالية التذاكر في المتناول.
0: فكرة أخذينها على المهرجان على تفاصيل، وإن شاء الله الدورة هذه اللي تنطلق يوم 23 جويلية تكون موافقة ضمن هالعروض اللي اخترتوها مع إقبال جماهيري. أيضا المدينة أكيد هي مدينة بحرية للسياحة للاصطياف أكيد، ومهم جدا أن نقدم لهم أيضا عروض ثقافية، عروض فنية لإحياء المدينة ونعطيها أكل الجمالية خاصة في لياليها. شكرا لك سيدة وفاء بن سليمان. اي تفضل.
1: البرنامج هذايا حبيت نقول بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. نشكر برشا السيد ابتسام الرزقي كاتب عام بلدية راس جبل اللي هي الممول الاولاني للمهرجان. كذلك السلطات المحلية الكل من امن ومعتمد راس جبل والناس الكل اللي قاعدة تعاون فينا والأعضاء الجمعية حسين بالكوجة التنمية الثقافية اللي هي تشرف وتنظم الدورة 33 من مهرجان. نشكر الناس كل من قريب ومن بعيد اللي عاونتنا ونشكر زادة الصحفيين والصحفيات والإعلام بصفة عامة اللي قاعدين يتابعوا فينا ويواكبوا في الفعاليات بتاع مهرجاننا إن شاء الله.
0: إن شاء الله موافقين. شكرا لك مرة أخرى سيدة وفاء بن سليمان مديرة مهرجان حسين بالكوجة رأس الجبل. شكرا لك.
1: شكرا.

نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي مع كثافة الحراك الثقافي، المهرجانات، السهرات، العروض الفنية، البرمجات الخاصة من مهرجان إلى مهرجان، كثرة الجدل أيضا حول عروض دون غيرها، حول أسماء دون غيرها. أيضا أحيانا نعيش كأننا نعيد تكرار ما عرفناه سابقا، يعني تقريبا هناك بعض الروتينية تعيشها بعض المهرجانات لعدة ظروف، وأيضا محاولات التجديد التي نجدها من حيث اقتراح المشاريع الثقافية. الفنانين هم بيدهم يغيروا، ما عادش يقدموا في عروض فنية فقط.

0: قاعدين يقدموا فيه فكرة مشروع كامل للجمهور، اللي فيه مسيرتهم، اللي فيه نضالهم، اللي فيه أيضا ميزتهم في المشهد. اليوم كان نرجع معك مفيدة لمتابعتك لبعض المهرجانات، لبعض العروض الفنية. فما ظهور لتميز بالنسبة للفنانين التوانسة،
1: أكيد جدا.
0: شنو يتبادر ذهنك وإحنا في الأيام الأولى لبداية العروض ولبداية المهرجانات أيضا؟
1: التوانسة الحقيقة ثم عروض أنا ما نجمش نكون معها محايدة للأسف، نعتذر من ضميري، كله سمحني يا ضميري. افتتاح مهرجان المنسير الدولي، عرض 100 كمان والعوامرية، زياد زواري الحقيقة فلتة بالحق، الفنانة ذيك فلتة، فما نعرفش نجم يكون ساحر، نجم يكون إله، نجم يكون باعث الجمال، نجم يكون، لأنه عنده أفكار ياسر مختلفة. ومجرد أنك تشوف على الركح 100 كمانجا ومعاهم حضرة العوامرية، هالمزيج بين التجديد الموسيقي والإيقاعات الغربية وآلة الكمانجا، وفي نفس الوقت الدف والتار والموسيقى الموسيقى الصوفية، ما تنجم تكون كان حاجة ساحرة. في رباط المنستير فاتحدت تفاصيل الجمال باش تقدم الجمهور المسير صحة ليهم. الحقيقة للأسف الشديد أنا راني اتفرجت في الفيديوهات فقط،
0: فالحقيقة
1: معني صحة ليهم، إنه صحة ليهم الناس اللي حضرت العرض هذا، لأنه شخصيا اسم زياد زويري في أي عمل راه يقدم الإضافة. زياد زويري نتفرج فيه من 2013 من اللي بدأ سفر، فالحقيقة كل عرض مختلف على الآخر، فنان صاحب مشروع، فنان مختلف، فنان جيد جدا،
0: مجتهد جدا الحقيقة،
1: ومجتهد جدا. وكلمة إني نخدم على الخصوصية باش نوصل للعالمية، أول حد يعني حكاها لي وقتها زياد زويري في 2013، وفعلا فنان ينطلق من الخصوصية متاعه، وما شاء الله عليه وربي يعينه فنان عالمي. فالميت كمان بش يكون نهار 25 جويلية في متحف قرطاج. حقيقة اللي عنده الفرصة إنه يمشي يتفرج في العرض هذا راو ما هوش بش يندم، راو زياد زويري وقت اللي يشد الكمانجا راهو يهزك العوالم أخرى، تنسى الواقع وتنسى الدنيا وتنسى أي حاجة سلبية في الحياة. ف25 جويلية المتحف قرطاج، زياد زواري، امشي واستمتعوا. العرض الثاني بعيد على الموسيقى، نحكي شوية على المقاومة، على لغة الجسد. العرض اسمه لباس، سليم بن صافية ونادية الكعبي، تفرجت فيه في مهرجان الحمامة الدولي. العرض يحكي على ثقافة الصمود من خلال لغة الجسد، سينوغرافيا تهزنا الحارة المغاربة اللي أسسها صلاح الدين الأيوبي، امتنانا منه للجنود المغاربة اللي شاركوا في الحرب ضد الصليبيين وربحوا معركة حطين. فحارة المغاربة اللي محاها الكيان الصهيوني في 1967، إليها تكون الرحلة من خلال لغة الجسد. العرض صامت، فقط أجساد الممثلين تتحرك وتحكي التاريخ. الباهي في العرض هو النبش في الذاكرة، أكيد مش الناس الكل نعرفوا حارة المغاربة، لكن وقت اللي تفرج في العرض ويطرح السؤال تمشي تحل الأخ جوجل وتقرأ على حارة المغاربة وما قدمه سكان المغرب العربي الكبير للقضية الفلسطينية سابقا وحتى
0: إلى اليوم. نعم.
1: سليم بن صافية ما يحسب له أنه أولا أنه فنان جيد جدا يبحث في الهوية. نادية الكعبي اللي صنعت سينوغرافيا الحقيقة فنانة تشكيلية، هم على الركح لعبوا أو مزجوا بين الفنون البصرية وفن الرقص، فعبارة في زوز فنون في نفس المشهدية، مزج بين أنماط مختلفة من الخطوات، ثم الخطوة التونسية الفزاني، ثم الدبكة، وفما الحركات متاع الرقص المعاصر. الموسيقى أيضا فما الموسيقى التونسية، فريق غزالي غنوها على الركح، وفما طبعا الإيقاعات المحلية الفلسطينية والأردن يعني الدبكة، ومعهم إيقاعات من العالم. فالعرض سليم بن صافية يقول إنه رحلة، وكان بالحق رحلة في التاريخ ورحلة في لغة الجسد، ويخلينا نفيقوا بقيمة الجسد، بقيمة الرقص وقدرة الرقص إنه يكون تعبيرة منفلتة. أحيانا الكلام ما يعبرش، لكن خطوة على الركح تنجم تزعزع وتنجم تحل أبواب السؤال والأفكار.
0: وننسيش اللي هو كان مدير أيام قرطاج الكوريغرافيا في السنوات التي
1: سليم أي فنان الحقيقة مبدع جدا. وظروف ولادة العرض لأنه تولد العرض وقت الحرب 7 أكتوبر، سليم مقيم في فرنسا ونادية مقيمة في ألمانيا، ونعرفوا يعني كيفاش نقولوها مدى التضييق على نوعية العروض
0: قبل
1: أن يستيقظ العالم طبعا، يعني نوعية التضييق على العروض الفنية اللي تدافع على القضية الفلسطينية في الفترة هذيك قبل أن تستيقظ الضمائر وتصبح القضية تنتشر أكثر وتولي تمس الناس كل. فتحية لسليم ونادي لأنهم صدقا الرحلة كانت حقيقية وممتعة، أمتعت المتلقي في نفس الوقت خليته يحل كتاب التاريخ ويلوج شكونهم المغاربة وشنية حارة المغاربة وهل الرحلة بين التاريخ والجغرافيا وفي نفس الوقت الثقافة، وديما تبقى الثقافة والفنون أكثر سبيل للحرية وأكثر سبيل باش الإنسان يستعمل العقل متاعه ويطرح الأسئلة عن واقعه وماضيه.
0: هذا في علاقة بتميز العروض التونسية. أختي نتحدث وقلنا أيضا بعض أحيانا تكرار تقريبا نفس النسخة على امتداد سنوات لعرض واحد، مثلا عرض الزيارة اللي نجده في كل بطلب من الجمهور خلينا نقول وعروض تحقق نجاح. الفكرة أنه عرض ناجح ومازال يطلبه الجمهور، لماذا نغيره؟ معناه يبقى مستمر. في فكرة أخرى أنه يكفي من حتى ولو كان أنه فما نجاح، فهذا ما يمنعش أنك تعطي فكرة أخرى، تجيب فكرة جديدة وتخرج مك القالب هذاك. ويبدو لي هذا العرض يعني نجد فيه يعني للرأيين، هذا الرأي وذاك.
1: هو الحقيقة أنا مع رأيي لسببين. أولا الزيارة في أول عرض نتاعه إذا كان ما خانتنيش الذاكرة 2013 تقريبا 2013 أول عرض، يعني النسخة الأولى من الزيارة ثم عملوا نسخة ثانية، ولكن وقت اللي يعني العرض ضخم الزيارة ما هوش عرض ولا مشروع، يعني فما ناس تخدم في فريق الزيارة وهذا يحسب له. الجمهور حب العرض التونسي وقت اللي يتفرج في الزيارة يستمتع ويتفاعل جدا أيضا، فما نوستالجيا متاع موسيقى ومتاع شطيح ويحس وكأنه العرض متاعه يعني، فلا إراديا يبقى يطلب فيه. نجاح زيارة ما جاش من فراغ، جاب بعض بارشة خدمة وبارشة جدية، والحقيقة العمل فيه جدية كبيرة وفيه بحث، يعني ما مهوش فقط تجميع الغنيات من التراث التونسي الموسيقي الصوفي، انما فيه بحث في التراث جهه الساحل، ومن بعد كسرت الاضافات للتراث المشترك الصوفي في الغنيات اللي نعرفوهم من كل سوا في السيد المنوبيه ولا مزين جمالي، معناه الغنيات اللي من الشمال للجنوب. سامي فنان ذكي يعني، وقادر لو تتوفر له الامكانيات قادر يعمل مشروع اخر، ولكن زعم المشروع الجديد اللي باش يعملوا سامي النجمي باش ينجح كيف ما الزيارة، الحقيقة رهينة صعيب جدا. فمجرد انه يكتفي حاليا بالزيارة وبالنجاح متاع العرض لأكثر من 10 سنوات، نتصور صعيب يعمل عرض جديد، خاطر اولا لازمه برشا فلوس ولازمه بحث اكثر، ومش بالسهل تفسخ من ذاكرة التونسي 10 سنين من النجاح باش تبدأ ازيرو.
0: باش نشوفوا مجهود اخر ومش نبقاو في الشمال، باش نمشيو لتبرقة ونطلعوا على عين دراهم، وان شاء الله ذيك طقسهم معناها الصيفي جميل واجواءهم الجميله مع الحراك الثقافي او العوده ايضا لبعض المهرجانات اللي اخرها مهرجان الجاز. باش نتحدثوا على جمعية الحقيقة ودورها في الحراك الثقافي، يعني مش نتحدثوا على المحتوى، سنتحدث عن طريقتك انك تكون احيانا وسيط احيانا صاحب المشروع، ايضا انك تكون الداعم للمشاريع الثقافية للمهرجانات، انك تكون جمعية ما تلتزمش باختصاصك فقط وانما تكون انت المحرك لهنا للجهة لشباب الجهة، وأيضا لأنك تضمن يكون فما تواصل في الإنتاج الثقافي. بعد قليل سنسمع النغم ثم نعود إلى ضيفنا شيكون عبر خط الهاتف.

0: نواصل لقاءنا معكم فيما تبقى من وقتنا اليوم من المشهد الثقافي مفيدة. سنأخذك إلى رحلة ليس للاصطياف، ستذهبين معنا إلى برقة تحديدا. شكون معنا في ضيفنا الآن عبر مداخلة هاتفية؟ الفنان المسرحي نوار الذويوي، باش نتحثوا على الجهة، باش نتحثوا على الحراك الثقافي اللي قاعد الليمة هذه يعيشوا فيه، وإلى أي مدى جمعية كيف جمعية النهوض المسرحي تساهم في مختلف هذا الحراك على مختلف أيضا المجالات الإبداعية اللي فيه، مسرح، سينما، موسيقى، مهرجانات، فضاءات مفتوحة، ورشات وغيره من الحراك الكبير. مرحبا بيك سي نوار.
1: بخير، وتحية ليك أختي منى، وتحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية وين ما يوصلهم صوت الإذاعة، وأنا سعيد ومتشرف إني أكون معاك هذا الصباح.
0: مرحبا بك، أعطينا فكرة على الأيامات هذه كيفاش توصفها في تبرقة ثقافيا أتحدث، خاصة اللي فما عديد التظاهرات الثقافية قاعدة تدور.
1: هو صحيح، معناها تبرقة مدينة ساحلية، وتعرف اللي في الصيف يزداد معناها عدد الزوار، ولكن احنا راهو من خلال الوفاء للنهوض المسرحي تقريبا نخدموا على امتداد عام كامل، يعني من في كل الاشهر وكل الفصول نحن نقدم يعني ماده ثقافيه متنوعه ما تجمع السينما، المسرح، الفن التشكيلي والعديد من التظاهرات والورشات اللي تقدم سواء بالشراكة مع مؤسسة ثقافية كما المكتبة العمومية في وزارة الثقافة أسبرقة، وإلا الأرشة اللي احنا نقدموها في فضاء الوفاء للنهوض المسرحي.
0: الليمات هذه فما نشاط سينمائي
1: هو
0: تساهموا فيه أنتم؟
1: من آخر نشاط اللي كان واللي هو سينما مير، معناها سينما البحر، اللي هي بتعمل تقريبا في كل الشطوط، تعمل في الرفراف، الحمامات، في البرقة، واحنا كنا معاهم كشركاء من خلال مساهمة نادي المتطوعين اللي موجودين في الفضاء وفي النهوض المسرحي، وأيضا قبلها يعني بأيام قليلة كنا نظمنا مهرجان مسرح التخييم، وهي تظاهرة معناها نوعية تنتظم في عند راهم، ونظرا للخصوصية نتاع معناها نتاع الغابات حمير، وقلنا هات نكملوا الاشياء اللي عندنا اللي هما كيما الغابه كيما البحر، ونعملوا فيهم انشطه ثقافيه. وكان مسرح التخييم معناها اللي تعمل على ثلاث اربع ايام بالشراكه مع شباب جونا من بن عروس، جونا من الكاف، جونا من باجه، من ولايه هندوبه، ايضا قبلها بشويه يعني بايام قليله منذ تقريب بدايه الصيف كنا اختتمنا ايضا مهرجان ابداعات الطفوله، والمهرجان هذا الحق تقريبا اغلبيه معناها شباب برقه واطفال برقه يعني عدلوا دائما اوقاتهم على المهرجان هذا اللي هو يضم ايضا العديد من الفقرات الفنيه. شهر ماي ايضا كان عندنا مهرجان الفن التشكيلي، والعديد الحق معناها القائمه نتاع التظاهرات والانشطه الثقافيه اللي نقدموها احنا او نكونوا فيها وسطاء او شركاء مع المؤسسات الثقافيه يطول معناها الحديث عليها، ولكن نقول اللي هو هذا دورنا احنا كمجتمع مدني وكناشطين وفاعلين في المجال الثقافي، انه نحاولوا نقدموا ماده ثقافيه تستجيب لكل زائقة في فرقة سواء في المسرح، في السينما، في الفن التشكيلي.
0: فعلا.
1: احنا زاد اختي منى باش ما ننساش احنا ايام قليلة معناها ونحتفل بالعشرينية الوفاء للنهوض المسرحي،
0: عشرين سنة من الوفاء
1: اللي هي تأسست في 2006. ما شاء الله، معناها عشرين سنة مروا معناها كيف لمح البصر، معناها فهمتني. والعشرينية الحق بما أنه العدد 20 يمثل الشباب قلنا هات نعملوا حفل شبابي من رئاسة الفنان أكرم معك نهار 15 أوت في مصر البحر. أيضا ما بين الليمات هذية وعليها ما بين 15 أوت وتوا عندنا العديد من الأنفة الثقافية الأخرى أيضا اللي باش تكون موجودة في سبرقة كما المصيف الكتاب اللي هو ينتظم في سبرقة وإحنا إن شاء الله كفضاء الوطن هذا المصري ممكن نكون معهم شركاء في بعض الورشات أو بعض العروض.
0: جميل جدا. فما حتى انفتاح على معنى مشاركات خارج حدود الوطن ويعني مشروع مشترك أيضا خارج تونس.
1: هو فرقة وفين هذا المصري معنا منفتحة على العالم من خلال مشاركات في عديد المهرجانات وإحنا الحق قدمنا عروضنا للمسرحية والمواجهة سواء للكهول أو للأطفال في عديد أماكن كما ساحل العاج كما مالي بوركينا سوغو
0: تحديدا يعني توجه إلى إفريقيا خاصة
1: تقريبا إفريقيا الوسطى معناها عندنا معهم علاقات شراكة مع العديد من المهرجانات أيضا في بعض البلدان الأسيوية بعض البلدان العربية وين ما فما تظاهرات ثقافية نجم تقدم بالعمل المسرحي في كل العالم يعني احنا كلنا موجودين الحق وعندنا احنا شركات مع عدة مهرجانات دولية الحق اللي تقريبا ديما نكونوا موجودين معهم سواء بالعروض او بالورشات التكوينية ولا حتى في لجان التحكيم.
0: جميل جدا. اليوم يعني الجمعية كمجهود هو مرتبط أيضا بإرادة الأفراد يعني لكونه العمل هذايا أو خلينا نقول المشروع الثقافي اللي ينطلق من الوفاء. إذن نهوض المسرحي منش تحطه فقط على المسرح إنما تحطه على كل ما هو ثقافي ويميز الجهة انطلاقا من المكان. إنك الفضاءات الكل تكون عندك فيها أو بها علاقة إنك تساعد إنك تتوسط أو إنك تكون المبادر أيضا في بعث المشاريع أيضا الثقافية. مسار تاع 20 سنة تطور اليوم ولا راسخ أكيد عنده طموح كذلك.
1: شوف إحنا معنا ومن خلالك ومن خلال اللي ثقافيا نحب الوجه تحية شكر للمؤسسين تعرف اللي جمعية الوفاء للهذا المسرحي والإذاعة الثقافية تقريبا تأسسوا في نفس
0: العمر شباب
1: وكان ثم علاقات شراكة لأنه المرحوم سي منصف السويسي هو رئيس
0: الله يرحمه سي منصف
1: أول رئيس لجمعية الوفاء للهذا المسرحي أيضا كان عنده أول برنامج يهتم بالفن المسرحي
0: طبعا خلال إذاعة نص ومنصة
1: وجمعية الوفاء للهذا المسرحي نحبوا نقولوا روى التأسيس والبدايات كانت في مدينة المرسى معناها مع محمد عرفة مع المرحوم صلاح الدين السيد مع المرحوم المسرحي منصف السويسي والعديد من الأسماء يعني في الإعلام وفي المسرح. ثم بداية من 2012 كان فما تأسيس فرع في تبرقة ثم انتقلت كل الجمعية إلى تبرقة واحنا عليها نعود نقول كما فاعلين وفي الميدان المسرحي والفني أبوابنا مفتوحة لكل الشركات ولكل الفنون وهذا دورنا على مناش احنا نقدموا مادة ثقافية بدون مقابل ما مناش اللوجو على التموقع مناش اللوجو على البوز مناش اللوجو على اسماء انه يتذكر بالعكس احنا نحبوا نقدموا مادة ثقافية للأفادة وتعرف اللي هذا هو دور الجمعيات العديد من المدن نقولها آلم عليها بكل ألم وبكل مرارة عليها فيها شح وفيها فقر ثقافي فني يعني أحيانا نحن نقدم عروض في كامل الدول العربية التونسية والله وحقيقة معناها أفادة يقولوا رانا أول مرة نشوف كلون رانا أول مرة نشوف معناها كل عرس الخيط دعوة إلى كل الجمعيات الثقافية اللي موجودة في كل ربوع تونس راهو هذا هو دورنا وهذا هو واجبنا انه احنا نشطوا المدن نتاعنا، لان المدن نتاعنا في كل الجهات ماهيش مدن للسكن، بالعكس هي مدن للثقافه وللفن وللابداع.
0: جميل جميل. مفيد شنو تعليقك ربما مدى اطلاعك انت على الحراك خاصه في علاقه بالجمعيات المسرحيه وايضا الفاعلين من خلالها؟
2: هو الحقيقة ما نجمش نعلق بعد الحكاية نوار، خاطر كيف نقوله تبارك نقوله نوار
0: سي نوار مفيدة خليل
2: عسلامة نوار. أهلا
1: وسهلا بك
2: أختي، لاباس ربيعينكم ربيعينكم
1: يعيشك عايش أختي. والحق ما ما ما ما ما كل مرة نحمو حتى باش نلتقي، ولكن أنا فرصة أني نسمع صوتك بخلال الثقافية.
0: هاو لقاء على المباشر.
2: يعيشك يا سيدي يعيشك. هو الحقيقة اللي تخدم فيه جمعية الوفاء المسرحي بيتبرقة فحاجة يحسب لها، لأنه المشرفين على الجمعية سوى الوليدات الصغار ولا المؤطرين يخدموا فعليا على مركزية الثقافة، ما هي شعارات، ويخدموا فعليا على دمقراطة الثقافة، وقاعدين يحاولوا يغرسوا في هيك الصغيرات محبة الثقافة، ويعلموا فيهم كيفاش يكونوا مواطنين يعرفوا حقوقهم وواجباتهم من الطفولة. أنا أخذ تظاهرة تبعتها اللي هي تظاهرة الكامبينج تياترال، يعني مش سهل 3 أيام في قلب الغابة، عندك ورشات من الصباح لليل، عندك عروض، عندك يعني تحاول تقدم الثقافة في نفس الوقت تدافع على البيئي والمواطني، فالمزج بين الحقوق وبين الثقافة خدمة محترمة جدا. نوار من علامات او بالحق من العلامات الفاعله في المشهد الثقافي في تبرقه. يعطيكم الصحه، نعرفوا ظروف الجمعيات ونعرف شنو معناها فنان مسرحي يحاول يبدع ويحاول ينجز، فتحيه كبيره وتحيه لمجهوداتكم الكل، خاصه في اللي قدموا فيه للاطفال، لانه بالحق ماهوش سهل، مش سهل تزرع ورده وسط الشح الصحراوي، ومش سهل تزرع نوارة وسط السخانة هذيك الكل وسط قلة الإبداعات. فاللي يعمل فيه نوار ورفاقه ماهوش سهل، تجربة محترمة جدا، ما نجمو كان نحيوها ونحاولوا ندعموها باللي نجم
0: إن شاء الله. عشرينية
1: يعيشك أختي مفيدة. وهو راه شوف توا في وقت وفي زمن معناها في العديد من برشا بلايص راهو نجموا يستقبلوا الشباب، راهو فما المقاهي وفما الانترنت وفما الواحد. هات احنا كمسرحيين ولا كناشطين في الساحه المسرحيه ولا الفنيه كيفاش ينجم يكون عندنا دور وناخذوا زاد شويه ولا ماهوش الكل وتعرف من الشباب اللي نجموا ناثروهم ونجموا نعلموهم موسيقى ولا سينما ولا مسرح ولا اي نشاط ثقافي ينجم حتى هو بيدو تفيدو تحياته المستقبلية.
0: أكيد أكيد مهم جدا الفكر أنه ديما يكون متقد، والمحاولات الإنجاز أيضا وتنفيذ هذه المشاريع الحقيقة بدها طول نفس أيضا. نشكرك ونحييك أيضا، ومن خلالك أيضا نهنيوك بالعشرينية للجمعية.
1: مرحبا بكم في كل وقت، وكل التظاهرات الثقافية اللي تنتظم على امتداد عام كامل هي مفتوحة لكل الإعلاميين وكل الناشطين في الإعلام والمسرح، وكل أبوابنا مفتوحة. مرحبا بكم في سواء التظاهرات اللي تعمل في بنمتير ولا عند راهم ولا في برقة، مرحبا بكم في كل وقت.
0: شكرا ليك سي نوار الذويوي، كانت هذه مداخلتك معنا هذا اليوم، ومن خلالك قلالة صغيرة على المشهد في تبرقة من خلال أطفالها، من خلال شبابها والمجتمع المدني الثقافي أيضا، إنهم يحاولوا يحققوا منجز ثقافي يميزهم، وأيضا يكون مشروع متنامي قابل للبناء وزيادة أكثر التعمير الثقافي في هذه الجهات. شكرا ليك، ولقانا مازال متواصل بعد قليل بعد هذا الغم نعود مفيدها.

0: إلى ختام لقانا اليوم من المشهد الثقافي اليوم، المشهد الثقافي الصيفي تحديدا، سطر كلمة الصيفي مع كل الظروف اللي نعيشوها الكل. يبقى لهذا المشهد خصوصيات تحديدا في تونس من جهة إلى جهة، وهناك الكثير ما يقال مفيدة. سنعود الأسبوع مش الأسبوع القادم، يوم الجمعة قريبا لنتحدث أكثر عن تفاصيل هذا المشهد، مع طبعا خصائص الصيف وأيضا ما يبقى طيلة الموسم. نتحدث أيضا على الحركة الأدبية الشعرية أيضا في هذا المشهد، مع برمجة مصيف الكتاب وغيره من اللقاءات اللي من هذا النوع. أنقل لكم تحيات سهير زين تحديدا المشاغبة دائما، برغم حرارة الطقس هذا لم يؤثر على سلوكها. اليوم تبدو أكثر نشاط أكثر من العادة. على كل شكرا لكم مستمعين الكرام، لكم تحيات منى دريدي ومفيدة خليل. مفيدة
1: سليمة، ميرسي سهور على الاختيارات الغنائية، سر جميلة، ونلتقي على حب نهار الجمعة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو مجموع النقاط وكيف يتم احتسابه؟ يجيبنا عن هذا السؤال مستشار التوجيه المدرسي والجامعي المستشار العام فتحي بغرارة، وهو خبير في الحياة المدرسية.
2: مجموع النقاط أو سكور هو عبارة على رقم يحوصل أو يختزل نتائج التلميذ في الامتحان الوطني للبكالوري، ويقع احتسابه حسب صيغة معلومة تعتمدها وزارة التعليم العالي في ترتيب التلاميذ الحاصلين على البكالوريا والمترشحين إلى مناظرات التوجيه الجامعي. مجموع النقاط هو مؤشر تقريبي يتغير كل عام بالزيادة أو بالنقصان حسب معطيات متنوعة وعديدة. أهم وظائف مجموع النقاط أنه يتيح للتلميذ تقييم منطقي لحظوظه في الحصول على شعبة أو مجموعة من الشعب التي يطمح إليها. كيفاش؟ عن طريق مقارنة مجموع النقاط المتحصل عليه، مجموع النقاط الفعلي للتلميذ، مع مجاميع نقاط الشعبة أو الشعب المعنية في السنوات القليلة الماضية، وكل هذه المعطيات موجودة على موقع orientation.in. مجموع النقاط يتكون من 3 عناصر دون غيرها. العنصر الأول هو الصيغة الإجمالية. العنصر الثاني هو مادة أو معدل لمواد مميزة للشعبة الجامعية، ينضاف هذا العدد أو هذا المعدل إلى الصيغة الإجمالية. العنصر الثالث هو مقدار 7% من العنصرين السابقين يقع اعتمادهم ك تنفيذ جغرافي. ملاحظة أساسية أن التنفيذ الجغرافي لا يخص كل الشعب، وإنما مجموعة من الشعب دون غيرها. هناك قائمة في دليل التوجيه فيها قائمة الشعب التي يمكن أن يتمتع من يطلبها بالتنفيذ الجغرافي، وعلى كل التلاميذ الاطلاع عليها قبل تعمير بطاقة التوجيه.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: تونس الثقافية.
4: نبض الصيف الثقافي.
5: نبض الصيف الثقافي.
6: دمتم مستمعين.
0: مدينة وتاريخ. دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
7: أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مدينة والتاريخ. هي محاولة في كل حلقة لدخول مدينة من خلال تاريخها وطرائفها وأساطيرها المؤسسة، وخصوصا مساهمتها في التاريخ الوطني. تونس ليست المدن الكبرى فقط، وإنما المدن كثيرة كانت لها أدوار مهمة في التاريخ. ومن المهم ومن الوجيه في هذا البرنامج أن نحيي هذا التاريخ وأن نأتي به إليكم من خلال الخبراء في هذه المدن الذين يحفظون قصصها. هذه المرة أخذكم بكل سعادة وسرور إلى واحدة من المدن التونسية المتميزة، شخصيا أحبها كثيرا، تعرفوا ليش، من مدينة طريفة وفيها برشا أشياء مفاجئة. هي مهمة جغرافيا وتاريخيا، لأنها تاريخيا هي المدينة التي كانت تشرب منها العاصمة ورواحيها من زمن قرطاج إلى الرومان إلى العرب الفاتحين إلى الأندلسيين إلى اليوم. مازلنا كنا نشربوا من زغوان. زغوان هي زيكوا أو أكوا، توا الخبراء اللي معايا للزوز وسأتشرف بتقديمهم وأشكرهم لحضورهم معنا في هذا البرنامج. يفسرونا نبدو من الاسم والتاريخ وصولا إلى الترائف وصولا إلى جبل زغوين الغريب واللي ما زارش جبل زغوين ما عرفش تونس واللي مشاش الجبر سيدي أبو جبرين وشاف بير في رأس جبل في قمة جبل بير للأسف شديد آخر مرة زرته فيها كان جاف لكن هذيك هي الطبيعة هذيك هي التطور بتاع الحياة. لكن زغوين مازالت تحتكم على نسبة كبيرة من الماء في تونس. خليني أقدم لكم ضيفي الكريمين. أبدأ بالسيد خالد الشايب مهندس وباحث وأيضا هو رئيس جمعية صيانة المدينة بزغوين. أهلا وسهلا بك يا خالد.
8: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
7: عندك عندك تبارك الله حتى أصدقائك في موقع التواصل الاجتماعي يعرفوا أنك تكتب في حاجات طريفة مفيش حتى لأهالي زغوين أنفسهم.
8: أي نعم.
7: وسي حمدين بن رمضان الباحث ولد مدرسة التونسية باحث في معهد التراث وطبعا عنده اطلاع جيد ومفاجئ وللأسف أنه برش حاجات تعرفوها أنتم ما توصلش الجمهور الكبير الواسع. فنحن نستغل مثل هذه الفرص لكي نعيد قراءة تاريخ زغوين من خلالكم ومن خلال المعارف اللي تجمعت عندكم من خلال غيرة سي خالد الشايب على مدينة زغوين بأنه يترأس جمعية صيانة المدينة. وأنا جربت مع هذه الجمعيات في تونس في تقريبا في كل المدن فيها جمعيات تاع صيانة المدن هم ناس غيرون جدا على المدن نتاعهم ويساهمون بدرجة كبيرة في تحسين العيش فيها في إحياء تراثها في اهتمام بقيمها. إن شاء الله مكونش تقديم طولت عليكم فيهم برشا. باش نبدو ساعة أولا ساعة نبدو بزيكوا الاسم الأصلي لمدينة زغوين. شكونكم يحب يتحدث على مين جاء هذا الاسم وكيف نشأت هذه المدينة وأخدم أثار زيكوها فيها شنو؟
9: هي زغوين زيكوا التطابق الاسمين على نفس المكان هذا شيء واضح الآن علميا من خلال التقارب ما بين الاسمين اسم حديث اللي هو زغوين لكن يرجع أصوله للقرون السابقة واسم القديم اللي هو زيكوا اللي هو ارتبط كذلك باسم الجبل لأنه في المصادر القديمة في المصادر الأدبية القديمة يعني ترجع للفترة الرومانية هذه هي بداية ذكر الاسم هذا ما عناش ذكر الاسم هذا في الفترة القرطاجية مثلا
7: كان عنده اسم آخر مثلا
9: ما نعرفهوش أما في أغلب الظن أنه الاسم زيكوا اللي هو ما هوش لاتيني يعني ما هوش روماني هو ذو أصول محلية
7: بربرية
9: نقولوا محلية يعني أمازيغية ما نسميه كذلك بربرية بونيقية لا لأننا نعرف زاد الكتابة واللغة البونيقية من ناحية الجذور ما هيش اسم بوني وهنا يخلينا نقولوا أنه زيكوا هو اسم في شكله لاتيني لكن في أصوله هو محلي أمازيغي
7: اللي يقول زغوين يقول الماء يعني حتى المتعدي من غادي يعرف معبد الماء يشوفه وزغوين كلها ماء وزغوين كان فيها بساتين إن شاء الله تترجع لها لوحدة الكثافة النباتية بتاعها قديش فيها من عين ومين بدت العيون عارفش أنت وليسي خالد شكون نجم يجاوب
9: هو نبدأ بالفترة القديمة المعروف أنه أهمية زغوين والناس كل تعرف زغوين اليوم مش كان معبد المياه فما أشياء أخرى مهمة في زغوين لكن أهم شيء هو علاقة زغوين وتاريخ زغوين بالماء والماء هذايا أكثر حاجة من الشواهد الأثرية اللي تقات اليوم هو معبد المياه اللي هو من أحسن ومن أفضل المعالم اللي تمت المحافظة عليها واللي هو معلم مرتب يعني على قائمة التراث الوطني وإن شاء الله في المستقبل القريب قاعدين نعده في ملف تسجيله على لائحة التراث العالمي مش هو بركة لكن المنشأة المائية زغوين قرطاج تونس هذا يتنرجع لهم بعد لأنه موضوع يتعلق بإحياء والتعريف بالمنشأة هذه أما بدايات هي العين الهامة اللي هي تحت معبد المياه وتهيئة معبد المياه تم في نفس الفترة في منتصف القرن الثاني تقريبا بعد الميلاد تهيئة العين لكي تكون منطلق الحناية اللي تمشي لقرطاج وهنا علاقة قرطاج بزغوين بدأت من القرن نصف القرن الثاني وتقريبا في النصف الثاني من القرن الثاني لكي تزود مدينة قرطاج اللي كانت عاصمة لمقاطعة كاملة أفريقية في الفترة الرومانية
7: أعطاها صفة مدينة
9: زغوين كانت مدينة لكن مدينة متوسطة وزغوين القديمة يعني المدينة هي تحت المدينة الحديثة تحت البلاد العرب متى زغوين توا عندنا القوس الروماني هو مدخل من مداخل المدينة وعندنا معبد المياه اللي هو تقريبا على بعد 3 كيلومتر هنا الرومان اللي كان يهمهم في زغوين هو الماء وعلاقة الماء كما قلنا بقرطاج مهم برشا لأنه من أكثر العيون اللي معناها

0: زغوان كان هو كذلك السبب في نشأة المحطة الاستشفائية اللي هي تعود الفترة الرومانية تاع جبل الوسط، لأن المياه كانت توصل لعمق 1000 متر تاخذ الحرارة متاع تقريبا 56 درجة.
1: يعني تهبط من جبل،
0: تهبط في جبل، تهبط في عمق 1000 متر تقريبا، تمشي تحت الأرض وبعد تلقى الفاي اللي هي في جبل الوسط. ومن الفترة الرومانية كان فما هستاسيون تيرمال هذه المحطة الاستشفائية بطبيعة هي في تقاليد الرومان، هي من الحاجات اللي جابوها في الفترة الرومانية واللي الدول المتوسط كلها شاركت في النموذج الجديد هو الحمامات الرومانية. دونك مدينة زغوان هي العين، الأصل العين هو هو الجبل زغوان.
1: وليش سي حمدين على قديش عندنا من عين في زغوان؟
0: العيون برشا، أما اللي أهم عين في الفترة الرومانية هي اللي نلقاوها تحت معبد المياه بالضبط، تحت بيت الآلهة. هم عملوا طريقة هندسية
1: بنوها فوق العين
0: بالضبط، عملوا يعني أمين أجموع متاع المكان، تهيئة المكان وبناء معبد باش في النتيجة نلقاو تمثال الآلهة اللي هو في الأكثر نبتون إله الماء يكون بالضبط فوق منبع أهم عين في
1: الجبل. فما عين وين القوس؟
0: فما عيون أخرى كما عين عيات، وبعد حكيت معنا سي خالد خاطر عنا عليهم برشا وثائق. أما الأكيد أنه فما الساعة عين زغوان هذيك المهمة. ومن بعد قلت له عملوا الحناية الكرتاج، استغلوا حتى عناية أخرى، عن حناية أخرى معروفة برشا اللي هي جوجار، زادة مهمة برشا. ولليوم مازلنا جهة جبل الوسط مازال تشرب من جوجار. وعنا عين أخرى مش معروفة برشا اللي هي عين جور في الطريق اللي يربط ما بين زغوان وإحنا راجعين لتونس. يعني زادة هذه عين مهمة وتم تهيئتها باش تتحت أحمل الماء.
1: خلينا نمشي سي خالد وأنا مستيحة نسمع صوت وهكذا يتحدثنا. أنا من بين في البحث متاعي لقيت أنا عندك أنت أبحاث على ثورة المياه في تونس 1858، تمرد الأهالي في زغوان على أحمد بي وقت يقرب يفك لهم عين عياد اللي كان يحكي لها سي حمدين. ولقيت عندك زادة كلمة طريفة برشا وقلت أنه شبكة المياه في زغوان أقدم السنات بيدها،
2: يعني
1: وهي أعجوبة هندسية تستحق حتى تتوثق.
2: بالضبط. طيب أنا باش ناخو الحوار متاعنا الشيق هذايا في مواصلة للي كان يقول فيه الأستاذ حمدان. أنا باش نحكي على الفترة اللي بعد الرومانية اللي معروف في التاريخ وفي كتب التاريخ كانوا في الفتوحات الإسلامية، زغوان كان اسمها قلعة زغوان، قلعة زغوان، وفتحها موسى بن نصير في نهاية القرن الثامن في الفتوحات الإسلامية. بعد ذلك انقطعت الأخبار عن زغوان، ولكن في الهجرة الأندلسية الأخيرة بداية القرن السابع عشر
1: 1609
2: التو المتداول 1609، لكن الوثائق اللي احنا وصلنا لها النادرة جدا هي 1607
1: قبل عامين.
2: يعني المجموعة اللي جات في ميناء حلق الواد في جويلية 26 جويلية 1607، المجموعة دي أول مجموعة أندلسية وسط تونس في ميناء حلق الواد. ولقينا وثيقة هامة برشا كونوا الرؤساء المجموعة زوز صحوا معناتها أمضاو للقبطان اللي جابهم اللي هم وصلوا لباس الميناء حلق الواد. هذوما يتقاطعوا مع اللي قالوا المؤرخ الكبير أحمد بن أبي الذياف أنه في 1607 هو قال أتت وفود من الأندلس وقبلها عثمان داي وفرح بها وخلاهم يستقروا في تونس وشجعهم على برشا أنشطة اقتصادية وإلى غير ذلك في الاستقرار. المجموعة هذه هي اللي استقبلها عثمان داي وقال هكا يقوله وشجعهم على صناعة الشاشية التي تنشط عديد الصناعات الأخرى، وعين شيخ الأندلس في مجلس الأعيان بتونس. هذا النص بتاع أحمد بن
1: عندهم بيديا. تمثيل في السلطة بتاع
2: البيت. في السلطة اللي هو الشيخ هذا اللي احنا طلعناه بالوثائق زاد وكل شيء، خاطر حتى عند المؤرخين مش معروف اسمه وما يعرفه حتى حد، الشيخ إبراهيم ابن عبد العزيز الأندلسي. هذا هو الشيخ الأندلسيين بتاع تونس اللي خلطوا في فترة ذيك، وهو اللي بعث صناعة الشاشية في تونس. كيفاش المجموعة هذه يستقبل عثمان داي باعلهم العيون متاع الماء متاع زغوان بحالهم اللي هي ملك الدولة. عثمان داي باعلهم 3/4 ما زغوان، هكا مكتوب النص
1: بوثيقة
2: وثيقة هاني جيت كعاد. واللي انجرت عليهم بعد عقود ملك.

0: هي عقود ملكية فردية للناس هذه اللي ملكت الماء ذاك في شراكة مع بعضهم، هم شروا مع بعضهم، بعد قسموا بين بعضهم بطريقة علمية في قسمة ما بيناتهم وكل شيء. وتخلقت لهنا الشبكات المائية متاع مدينة زغوة، هو بعلم ثلاثة أرباع نرجع بعد مع سي حمدان اللي ربوع الآخر، هو اللي زادوا الأندلسيين المهندسين هذوما، فيهم برشا مهندسين تمام، عاودوا صلحوا الحناية وهزوا المال زغوان باش عملوا أسبلة لتونس العاصمة، باش عملوا أسبلة في جامع يوسف داي وجامع الزيتونة إلى غير ذلك، ربما نرجع للموضوع هذا. خلينا في الشبكات المائية متاع مدينة زغوان وصناعة الشاشية. الشيخ الأندلس هذا وجماعته كشراوا الماء على أساس هو المعروف في الوقت ذاك المالي في تونس، شنو المعروف في التاريخ وفي الأحناية وكذا، هو ما زغوان. دونك شراوا العين ذيك وحياوا عين بجنبها اللي هي عين عياد، تو برشا ناس حتى المؤرخين يقول لك ما كانتش مذكورة، ما تصبش في الأحناية جملة عين عياد، هما اللي معناتها خلقوها مع في نفس الباسان فرسون نتاع العين الأولى. في التقسيم الماء نتاعهم هذايا والملكيات وكل شيء يتسموا، يقول لك عين أبي النصالي وعين الجيتنا، هذوما زوز عيون اللي منهم الشبكه نتاع الماء هذه نتاع الري والشبكه الصناعيه اللي هي فيها البطانيات نتاع الشواشي. بطان الشاشيه هو عباره عن اله مبنيه هي اللي تعمل التلبيد نتاع الشاشيه الى غير ذلك،
1: منها بطانه نتاع منوبه.
0: هاني جيتك هذه كذا كان ندخل باش نحكوا على بطن تبربه
1: وقت ما يكفيش اكيد للاسف الشديد.
0: عاد الثوره نتاع الماء كيف صارت؟
1: تمرد
0: هذايا محمد باشا باي وقت اللي جاه هذايا مهندس اسمه كولا مع القنصل الفرنسي ألان روش هكا سي حمدان، داروا بالبي باش قالوا له نعاودوا نصلحوا الحنايا ونجيبوا المال تونس ونبيعوه الى غير ذلك.
1: هذايا القرن 19
0: هذايا 1859 1859 فاروا عليه الاهالي اللي هما عندهم ملكيات الماء. البي بيدو تفاجئ كيف جابوا له ملكيات نتاع الماء؟
1: ما في بالوش.
0: ولهنا دخلت معناتها ديسكور يعني كبير ياسر في السياسي اقتصادي الى غير ذلك،
1: قانوني ايضا
0: وقانوني. ديجا هما في 1907 بعد لا دخلت فرنسا وكل شيء، حطوا محامي علي باش حامبا على الموضوع هذا، حطوا محامي على السوجي هذا. وفي الاخر بالكل حتى الباي فهم المساله وعرف اللي الماء ذاك ملكهم وشروه أجدادهم اللي كنت نحكي لكم أنا كيف شروه من عند الدولة، ولقى معاهم فورمول خذا عين القصبة اللي هي عين أبي النصالي اللي هي لنانفيوم اللي هي التومبل ديزو، وعمل لهم تعويضات اللي يملكوا غديكا، عمل معاهم احنا نقولوا الانتزاع للمصلحة العامة بالضبط كما
1: اللي هي مبدأ قانوني مازال
0: قائم تو، وخلى لهم عين عيد باش تتواصل لك الشبكات وكل شيء. لكن عين عيد وحدها ما نجمتش تطوق معناتها الشبكات هذيك الكل، وذاك علاش بدات الاندثار نتاع الباتريمون هذا، هالتراث هذا المائي نتاع تونس تاع زغوان وتونس اللي كان. نرجع بعد نحكي لكم على الشبكه في المجال العمراني اللي هي عجوبه تاريخيه، اللي كنت تقول انت قبل السنه 250 سنه بليتو قبل الكومباني دي زو تاع فرنسا 250 سنه، تو نرجعوا نحكيوا عليها.
1: اي من بين الطرف سي فالدن نلقاها في الابحاث نتاعك اللي انت نشرها تاريخ 3 ابريل في 1961 يصدر الامر عدد 150 تاع وزاره التجهيز، لانه بموجب هذا الامر تم ضبط قائمه في المنتفعين وتم منح كميه مجانيه من الماء لكل ثلاثيه مع اعتماد وحده تسمى التبنه. يعني هذه حاله اساسيه في تونس، فمش مواطنين في تونس عندهم حق باش يتساكوا كميه معينه تاع ماء بليش.
0: شوف أنت قلت الوقت شوي المجانية، هك قلت أنت هذيك كانت ملكية تغيرت مجانية في الوقت ذاك، وقت فرنسا كيف كانت بروبريتي دلو، بروبريتي عندي عقود ولات غراتويتي دلو، يعني صار كيما تحيل على
1: غيرولهم الصيغة
0: غيرولهم الصيغة، هذه الحاجة الأولى. وواحد وستين بورقيبة الدولة متاع تونس قالت باش ناخذوا نفس المعطيات ونطبقوا نفس القوانين اللي اتعملت عام 1907 و 1939، يعني ما غير حد شيء، ولكن تعديت قدام خشومهم اللي احنا قاعدين نخسر في باتريموان تراث تهندسة مائية لولا في العالم نقولها إجلودي، اللي هي تقسيم ووحدة وحدة قياس، تبنى رأي وحدة قياس وحدة. جات قبل الليترة والمترو بمئتين سنة، يعني التوانسة ذوما الأندلسيين توانسة اللي استقروا في تونس خلقوا وحدة قياس وتقسيم بتاع ماء قبل الليتر
1: قبل ما يجينا
0: قبل الليتر قبل
1: المتر وجيب الوجيب
0: يعطيك الصح. وحاجة أخرى اللي هي غريبة برشا، في عام 1939 وقت اللي صارت المشكلة وصاي ترافعت المحامين وكذا كذا وجاو باش يحكموا في القضية هذه متاع الماء، اش كتبوا في البي في في قصر الحكومة متاع حكومة الاستعمار؟ كتبوا ملاحظة هذه اللي احنا بدينا البحث متاعنا منها، كتبوا قالوا كتبوا حبرنا على ورق قالوا لوريجين دو سيت كوتوم اي سا موداليتي دو فونكسيونمون ريست توتالمون اوبسكور، حكموا في القضيه من غير لا يفهموا هالباتريمون هذا شنو. هذيك نحن لوريجين سي ليستوار تاع الحكايه، انا كنت نحكي لكم كيفاش
1: العباده الشرعيه التاريخيه،
0: العباده ذوما شراو الماء من عند الدوله بالفلوس، والفونكسيونمون ظهر هندسه متطوره برشا في الوقت ذاك، حتى الفرنسيس ما فهموهاش، ما نعرفش ما فهموهاش بالحق ما فهموهاش، ولا عملوا روحهم ما فهموهاش،
1: ما حبوش يفهموها
0: خاطر كان قالوا راهو ذا باتريمون هندسي ما يفسدوهش ويحافظوا عليه خاطر سيتان باتريمون يونيفرسال في العلوم. ايوا بورقيبه كيف كي لو كان فاق اللي هو
1: مازالت موجوده
0: مازالت عندنا الديار في المدينه العتيقه مازالت عندهم ملكيه الماء. وعام 61 هذيك اللي كنت احكي عليها دخلت لي كونتور خاطر قبل وقت
1: فرنسا بدات نتاع الصونيت
0: خاطر ما كانوش بالكونتور، دخلوا لي كونتور بالسيف وولات تستهلك الماء في الدار هذيك، كي تفوت الكوتا نتاعك اللي عندك في ملكيتك تولي تخلص، ولكن الاغلبيه ما يوصلوش معناتها باش يستهلكوا معناتها القيمه.
1: اليوم مازالت مجانيه هذه
0: بتبيعها مازالت، ولكن
1: لانها السوريد مش تخسر اذا كان ما تاخذ عليهم فلوس، اما هي كنموذج ونموذج ممتاز.
0: نحن مستميتين للمحافظه على التراث هذايا اللي مازال فيه شويه ضوء باش نجموا نبينوه للعالم على خاطر
1: ميراث بشري تاع قرون معناها
0: معناتها قرون.
1: سي خالد خلينا نمشي باش نكملوا الحديث على الماء وعلى علاقه زغوان بالماء، الحنايه الاعجوبه الهندسيه دي. انا صارت لي مره عملت ريبورتاج في زغوان غادي ومشيت مع واحد من السونيد مهندس من السونيد ومشينا نفركسوا في اثر، لقينا حتى قناه يعرفها هما، مش اكتشاف بالنسبه لهم هما، اما انا ما نعرفهاش، يجيبوا من جبل وسليت يجيبوا في الماء، فما قناه اخرى من جبل وسليت وتلحم مع حنايه تاع زغوان، يقولوا انه لولا حنايه زغوان ما كانت تكون مدينه العاصمه تونس العاصمه كما هي، ربما رم بحثوا عن عاصمه اخرى يكون فيها مصدر بتاع ماء بوتابل على الاقل.
2: هو الحقيقه الحنايه اللي جايه من وسليت او من برقو كلهم اضافات في الفتره الاستعماريه، اما كي نرجعوا الاصل للحنايه هي في الفتره الرومانيه، وهنا نحب بين قوسين لكن معلومه مهمه، راه كي نحكيوا على تونس في الفتره الرومانيه ما نحكيوش على افريقيا الرومانيه كما توعنا بوليميك كبيره عند الببليك العادي
1: أفريقيا.
2: يقول لك اسكو احنا رومان ولا لا هما الرومان كي جاوا بعدد ضئيل كبير برشا، الموجودين هما السكان الاصليين اللي بالسافوار فير نتاعهم هما اللي ساهموا في بناء الحنايه اللي هي عجوبه. علاش عجوبه؟ لان اطول حنايه في الامبراطوريه الرومانيه في الفترات القديمه الكل
1: هذه لوبون دي غار شفتها، جاتني فرصه باش شفتها لوبون دي غار بحذا
2: نيم
1: تقريبا 18 كيلومتر على نيم، ماشي هذيك اطول اكبر
2: هذيك يكون في العلو ثلاثة طوابق، حتى احنا كان عندنا في اجزاء لكن ما بقاتش، لكن في الطول 132 كيلومتر هي اطول حنايا في الفتره القديمه. والمهم انها كانت سبب في تطور معماري هام برشا في الفترات القديمه كارتاج، وفي الفتره الحديثه تونس، لكن تونس مش كمدينه تونس، خاطر مدينه تونس كانت تقف في جزء صغير واختلى مع المستنصر في الفتره الحفصيه، تم اعاده يعني ترميم وبناء المنشأة هذه، حتى الباردو باش خرجت منها قناة تمشي لمدينة تونس، لكن جزء صغير كان يمشي لمدينة تونس بالتحديد لجامع الزيتونة، واللي فونتين اللي كانوا يخرجوا منه، والجزء الأهم كان يمشي لأبي فهر، جنان أبي فهر اللي مدينة العلوم. ومدينة العلوم كلها في تبدأت البنايات متاعها في 92 تقريبا، وتمت الحفريات باش نتأكدوا من خاطر ابن خلدون أعطاه نص جيد جدا، يعني أعطاه وصف دقيق لجنان أبي فهر. جات الحفريات باش تثبت أنه الموقع هذاك هو جنان أبي فهر، وكانت النسبة الكبيرة متاع الماء اللي الحفصيين جابوه بعد الترميم هو جنان أبي فهر. هنا دونك قلنا كارتاج لو كان مش الحنايا راهي ما كانش فيها النمو المعماري، خاصه المعالم الكبيره بتاع كارتاج. كارتاج بقات حتى لاخر القرن الثاني ما عندهاش معالم كبيره كما الحمامات أنطونينوس، والا التوسع الكبير بتاع المعالم اللي هي تسحق برشا ماء كما السيرك او المسرح. مدينه تونس كيف كيف لو كان ماهوش الحنايا راهم عندنا جنان أبي فهر، وتواصلت من بعد استعمالات متاحها في الفترة الحديثة طبعا يحكينا عليها سي خالد، والفترة الاستعمالية كان يحكينا على مع محمد صادق بي والانجنيور كولان كيفاش عاودوا ورجعوا للماء.
1: لا نحب نسأل سي خالد على حاجة أخرى من ميزات زغوان، يمشي لزغوان ويبدأ جاره سامع به له ماشي بجاه ربي جيب لي معك شوي كعك بالنسري، واحدة من السمات المميزة ما تلقاها كان في زغوان. وإذا كان شخص آخر يدعي أنه عنده نسري في بقعة أخرى الناس ما يصدقوش. النسري شكون جابوه؟ جابوه الأندلسيين.
0: أنا كنت نحكي على شبكة الماء الري. هذاك علاش أنا ديما نقول راهو النسري هو يعيش في سواقي الماء، يعني سواقي اللي هما متاع الري. وذاك علاش حتى المحاولات اللي قاعدين يسيروا توا، صحيح مازال شوي النسري كل شيء، أما ما نجمش يرجع كما كان بل في زغوان، على خاطر شبكات المياه الري كانت كلها محاطة بالنسري، يعني يستعملوه حتى في نقولوا سياج نتاع الجاردان كل شيء،
1: حديقه
0: كل شيء. دونك بطبيعته هو عروقه في الماء، معناتها النسري لازم يكون ديما
1: برشا ماء،
0: عروقه في الماء. ومن الطرائف اللي انا شفتها في نصوص عند دخول الاستعمار، بداتك المستعمرين يكروا في السواني نتاع في زغوان من عند الاهالي كذا، منهم عقد نتاع كراء في ثانيه مكتوب فيها تستعمل الجابيه والماء وكذا والثانيه والعود الرقيق وكل شيء ما عدا النسري يبقى للمالي الثاني. هذه نص معناتها مستحفظ به برشا، لذلك هو حاجه خاصيه للأهالي يعرفوه ويعرفهم كما يقولوها، ويعيش كما قلت لك عروقه في الماء، معناتها أذاك علاش. والماء الحلو متاع زغوان دونك معناتها عنده هالخاصية هذه، أذاك علاش
1: هي موقعتش محاولات لاستنباته خارج زغوان.
0: موجودة معمولة معناتها حتى عنا مدرسة متاع المقرن وعنا برشا معناتها جماعات حاولوا، ولكن كما قلت لك أنا لازم نرجع للوريجين للتراث للعادات للتقاليد كيفاش كان يعيش بطريقة طبيعية. فكل المنظومة المائية كاملة هي منظومة مائية كاملة.
1: طيب المشكلة أنه ما عادش يوصلوا الماء،
0: ما عادش الماء، ما عادش موجود الماء بتاع زغوان. رأوا بعد المشاكل هذه متاع البيات ومن بعد عام في الستينات كل شيء رجع لكله بوتابل للشرب. ما زغوان الكل ولا للشرب، ما عادش فلاح معناتها
1: الحكم طلب كبير على الماء،
0: طلب كبير ولا العمران معناتها اللي زاد، وزغوان كبرت، المدن اللي بجنبها كبرت، معناتها البزوان تاع الشعب التونسي للماء صالح للشرب للشرب وكل شيء،
1: مستوى التحضر
0: بالضبط. هو ديجا البطانيات انا بكري انت قلت لي على بطان منوبه، هو اسمه بطان تبربه هذاك اللي بقى يخدم في الشويش، ولكن احنا عندنا في مسار تاريخي كامل البطانيات هذوما كيفاش بدأوا في زغوان كما كنت نحكي لكم، ومن بعد مشينا لجديدة بطان جديدة، بعد بطان تبربة، ومن بعد بطان قريش الوادي اللي هو بحلم جز الباب. هذا المسلك متاع البطانيات الشواشي اللي كانوا في تونس عبر التاريخ. وأو كل بي شنو عمل، مثلا الجديدة عملها يوسف داي، بعد عمل زغوان عمل الجديدة، بعد جاء محمد باي هذا المرادي عمل تبربة اللي هي ما زالت تخدم التو، بعد جاء علي باي ولد حسين بن علي عمل قريش الواد. هذا حتى الدراسة هذه متاع الشاشية وصناعة الشاشية والبطانيات وتلبيدها والمراحل متاعها وكل شيء قاعدين نخدموا عليها برشا، على قليل نحافظوا على تاريخها الصحيح باش النجم يجيش نهار نحافظوا عليها حتى صناعيا وسياحيا الى غيره.
1: خالد راي كانت صناعه مزدهره جدا وتمثل جانب كبير من الدخل القومي، كنا نصدروها تهزها القوافل الى السنغال وساحل العاج وجنوب المغرب، كانوا يلبسوا الشاشيه الحمراء التونسيه هذيك، كانت صناعه كامله للاسف الشديد. احنا كنا وصلنا في صفيصة على منتصف هذه الحصه اللي هو وقت بعد الاستراحه الموسيقيه، دائما نحاول باش تكون الاغنيه قريبه للمدينه اللي تحدثوا لها، مدينه زغوان، اللي لو كان تمشوا لها وتوسعوا بالكم ستفاجئكم بما فيها، اللي باش تحدثوا عليه في الجزء الثاني من هذه الحصة. باش نطرح أسئلة طريفة جدا على ضيفي الكريمين زغوان ولي سيدي بو جبريل، وكان ثم سياحة عظيمة جدا من الكشافة الصغيرين اللي تحبوا يتعلموا المشي إلى الكهول وشيوخ اللي يحبوا يشوفوا الطبيعة ويحبوا يشوفوا المناظر. وقت واحد يطلع لفوق ويخزر للدنيا من جهتين، خاصة يشوف الدنيا من جهتين ويشوف الأيمة الصافية، يشوف حتى لآخر الدنيا، حتى للمرتفعات متاع نفيضة وغيرها وكل شيء إذا كان الطقس يسمح. اليوم شو بقى منها؟ لماذا لم تتطور حالتك الطريق؟ وممكن حد فاجأكم بها، الناس تسألوا على التليفريك، ويبدو أنه كان ثم محاولة وبقت الأثار بتاعها بتاع تليفريك في عهد فرنسا. الوقت تمشي لعنابة تشوف تليفريك في عنابة، تشوف اللي هو مصدر بتاع خلق الثروة بتاع سياحة بتاع إقبال على المدينة، وجبل زغوان منها يجي كان تليفريك منها بالعلو بتاعه والمناظر اللي تطلع عليها وكل شيء. فهذا مش يكونوا في الجزء الثاني من هذه الحصة، ابقوا معنا.

0: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.
1: عدنا معكم في ما بقي من هذه الحصة من مدينة وتاريخ. مدينتنا اليوم هي زغوان، ضيفي الكريمين سي خالد الشايب رئيس جمعية صيانة المدينة ومهندس وباحث، يعني مش تشوفوا لي الكلام اللي يقوله كله هو كلام علمي تاريخي من مصادر أرهق نفسها وفي تتبعها ودراستها، سي حمدية من رمضان باحث معهد وطني للتراث، المؤسسة العريقة التونسية التي تحافظ على تاريخنا. أنا وقت نمشي لزغوان ما نجمش نبعد عيني على الجبل، جبل مهيب، ساعة ساعة تلقاها السحاب ضاربه كيما هكا ما تشوفش القمة نتاعو، تقول يا ليتني فوق السحاب باش نطل. لكن لا، لم أرى أنه في زغوان يتم استغلال هذا الجبل كما يجب. جيت أوقات تبارك الله خاصة في الربيع معناها ازدحام حقيقي، اللي طالعين بكراهبهم واللي طالعين حتى لساقيهم الصغار والشباب، يعني اللي يمشي بشويه نجم يمشي الطريق طويله شويه وبتعرجه، لكنها ممتعه في الاثناء، ممتعه يمكن نصف المتعه في الطريق. لكن اليوم ما عادش، اخر مره مشيت فيها اللولي سيدي بوغابرين لقى البئر جافه، وهي من اعاجيب زغوان، يعني في راس جبل وبئر تشد الماء. ما الذي حدث؟
2: هو كان نرجعوا شويه لتاريخ المياه نتاع جبل زغوان. نقولوا في الفتره الرومانيه منتصف القرن الثاني كانت العين على بعد تقريبا زوز امتار من مستوى معبد المياه. في اول العشرينات من القرن العشرين تم اللجوء الى حفر بئر باش تتواصل ضخ المياه في الـ في الـ في القناة. بعدين وصلت تقريبا البئر هذا العمق نتاعو قرابه اكثر من 30 متر. اليوم الماء صار يشكل مشكل كبير في زغوان. طبيعة فما تطور متاع المناخ، لكن ذلك فما استغلال مكثف للمائدة المائية هذه. نحن نقول أنه جبل زغوان ومعبد المياه هو وراه في القانونية توا هو منتزه جبل زغوان، عنده الصبغة هذه
1: محمي.
2: بيع هو منتزه جبل زغوان اللي فيه برشا مكونات، ما فيش كان معبد المياه. معبد المياه هو جزء صغير، هو يمكن الجزء الثقافي في الحكاية، لكن فيه كذلك متحف اللي هو مالوزمو عنده سنوات ما تمش إعادة فتحه، ولكن هناك فريق تابع وزارة الفلاحة اللي هو معني بالتنسيق بين جميع المدخلين في المنتزه جبل زغوان. اليوم تبدلت الاستغلال، لكن يبقى ديما فما حاجة مهمة ياسر في نبقى ديما في معبد المياه. معبد المياه على حسب ما نعرف هو الموقع الوحيد اللي فيه حركية كبيرة من ناحية الزوار، وهذا ينجم قرنوه بأكبر المواقع في تونس اللي هي مهيئة ومستغلة من طرف مؤسسات المعنية بالاستغلال. قولوا القائل علاش تسمى المعنى، لأنه هل الطريقة متاع يعني انه معبد المياه يبقى الدخول ليه مجاني،
1: وخاصة ربي
2: لا مجاني، وكيف كيف يعني المواطن يحس انه انه انه موقع نتاعو ما فماش هكا الحاجز نتاع الاستغلال بالتفكير التجاري. هك علاش اليوم نلقاو معبد المياه شوفوا في العطل في عطل اخر الاسبوع، وخاصة توانسة هذا اهم حاجه. توانسه من تونس من من من, من وطن القبلي من الساحل يتوجهوا للمعبد المياه باش يعديوا النهر نتاعهم. ما ننساوش انه في 2006 تم تهيئه هالفضاء هذا، وهذا بدل برشا صوره معبد المياه اللي يعرفوا ولا فما فضاء وين العائلات نجم تعدي نصف نهار ولا نهار نتاعها. دونك مهم. والحاجه الثانيه اللي دخلت على الخط انه فما برشا انشطه تجاريه في علاقة بالنسري وغير النسري، ولات وين ينجم يبيعوا المنتجات متاعهم في فضاء معبد المياه أو في المحيط متاعه. دونك هنا ما فماش كان الجانب السلبي متاع التطور اللي عارفه جبل زغوان أو معبد المياه، لكن فما حاجات ما كانتش موجودة قبل 2006 مثلا. دونك تهيئته وخلق ديناميكية ما بينه وبين المواطن التونسي، وخلق زاد فضاء ثقافي اللي هو في نفس الوقت طبيعي، يعني نقولوا راه جبل زغوان زغوان برشا ناس تمشي زاد على الفضاء الطبيعي على جبل زغوان
1: على جبل
2: ما هوش معلم اثري وكهو
1: اي شخص يفكر باش يزوره راه ممتع جدا
2: بالضبط
1: اي لكن ديما المعبد هكا صفا وثم كياس وثم تنظيم وثم اداره وساعات حتى الشرطه موجوده
2: الشرطه السياحيه
1: ويراقبوا حتى الجوال هي يراقبوا يعني عدم ازعاج الناس لكن وجبل الفوق والولي والمناظر الطبيعيه الرائعه والتليفريك يمكن سيطال
3: بالنسبه للولي هو في التاريخ في التاريخ نتاع تونس فيه نشاط صوفي وحتى البير اللي كنت تحكي عليه راهو اسمه بير سيدي بلحسن
1: مش بير تاع سيدي بوغابرين
3: هو اسمه بير سيدي
1: بلحسن علاش عنده زوج قبورات هو دفنوه مرتين
3: ديجا هذاك فيها شويه غموس اسمه سيدي صالح بوغابرين هذاك نجم نقولوا ولي لوكال يعني ما اما على المستوى في الديساتيام سياكل قبل لا يجي سيدي علي عزوز الزغوان
1: يعني جاي من سيدي علي عزوز
3: الناس يقولوا بسيدي بلحسن وذاك بير سيدي بلحسن وحتى في التحديد الطريق
1: مش بلحسن الشادلي
3: هي سيدي بلحسن الشادلي سيدي بلحسن الشادلي والسيد المنوبي وكل شيء كانوا يطلعوا يتعبدوا في جبل زغوان ديجا
1: يحبوا على العزلة والارتفاع
3: هو ما ما ما يقولوا مقر العباد والمتصوفين وكل شيء خاصة سيدي بلحسن معروف ياسر اللي هو
1: هذاك
3: المكان نتاعو المكان نتاعو
1: هاي مفيش في الحصة
3: اي دونك هذاك اسمه بير سيدي بلحسن
1: حفروه هما غادي لل
3: من منو مادام اسمه بير سيدي بلحسن يعني من اللي كان سيدي بلحسن يمشي غاديك وحتى الاندلسيين اللي جاوا وقت اللي يحدوا المكان يحدوه يقول لك الطريق الصاعدة إلى مقام سيدي بلحسن عندنا نصوص كيما كاك بعد سيدي بوغابرين هو اللي توجد معناتها سيدي صالح بوغابرين زاد توجد هكا في الفترة الحديثة وهو ولي صالح زاد اللوكال من تونس العاصمة بين زغوان وتونس معناتها هذا هو معناتها
1: بالنسبة علاش جابرين
3: ما كل واحد فما عدة عديد الأساطير عديد الأساطير ملأ الماء بالنسبة للماء تو الأندلسيين احنا كي ندرسوا في الشبكات متاعهم يحكيوا بالحول حول يعني بالسنة يعني حتى استهلاك الماء متاعهم يعملوه حسب الحول وفما روسيكلاج لروسيكلاج يعني كل عام فما أمطار وحتى الاستغلال متاعهم يكون في كميات متفوق شكل التساقطات هذيك وكل شيء وقت اللي دخلت الاستغلال متاع السوناد وحاول قبلها هذه الكومباني ديزو اسمها كومباني ديزو وقت الاستعمار وقت الاستعمار الاستغلال ولا حسب الحاجة حاجتنا بالماء هات مادام النجم نخرجوا منه العين هذه الماء هات دونك فاتت الطاقه نتاعها كل نجم تلمها هي جدد. بالسنه وكذا كذا ولين معناتها صار فيها هاك الاستغلال الفاحش هذاك خلاها ابلا ما عادش عندنا ماء في العيون نتاع زغوان وديجا تو زغوان المدينه قاعدين يجيبوا لها من جقار عاملين قناه من جقار تجي تضخ الماء في الصيف المدينة زغوان باش معناتها برشا مناطق في مدينة زغوان قاعدين يشربوا من جوكار
1: التوسع العمراني
3: التوسع العمراني والاستغلال
1: المفرط
3: استغلال مفرط وذاك علاش معناتها نشحت العيون ومعناتها ما عادش فيها ماء معناتها ديجا توا المدة هذه زغوان ولات معروفة توا بقصان الماء في السيف
1: كنا في الهواء يفترض في زغوان هي معبد الماء
3: يعطيك الصحة
1: يفترض ما تقص
3: توا في زغوان كل يوم يتقص الماء كل يوم شك جور ونعرف انا حكيت مع مدير الاقليم السوناد وكذا يقول لي فيهاش ماء ورانا وهزنا ورانا كيفاش يجيبوا من جقار ما معناتها يا دي بروبليم دونك اكل وديما نرجعها هو الاستغلال الغير علمي المفرط لا باش نسد البلاصه هذيك احنا ما تعرف باش نسكت هذوك ما يهزلهم الماء لان معناتها صاي معناتها ما عادش تنجم الطاقه نتاع العين هذيك اللي تلموا في العام ما يكفيهاش باش تعمل يعني
1: لليمونتاسيون على طريقه
3: الاندلسيين على طريقه الاندلسيين كانوا عندهم حسابات وهذه تتطلب يعني أنا قاعدين ندرسوا فيها ونكتبوا فيها هذوما الناس
1: متطورين
3: متطورين علينا بصفة غريبة معناتها ما في الـ في الـ في الأمور هذه. يعرف الطاقة الفلانية دونك يستغلك الطاقة متاع العين هذيك مش معناتها يفوتها كل عام تفوتها وتنقص من الطقس ساي كافة أنت هذا البروبليم.
1: إحنا نعود ثقافتنا علاقتنا بالماء أصلاً في تونس كلها راه وأنا ساعة نتعدى نشوف واحد عنده كهربت ونفع ويغسل الماء يهرهر ممكن تظهر كمية صغيرة انسينيفيانت لكن من هنا كمية صغيرة ومن غادي ضياع ومن هكا يعني مثلاً مش علاقة اقتصاد
3: معنا ثقافة الماء.
1: ثقافة الزغوين تعطينا درس ممكن هي تجي تتقدم تونس كل تفضل وها وطريقة باش نتعاملوا مع الماء مستقبلاً باش نجموا نعيش وذاك حتى شحال عندنا ربي نجموا نستوردوا كل شيء إلا بطل تاع ماء مش نستوردوا ماء وجيراننا اعظم منا في اللي عندهم مشاكل نتاع ماء اذا ما نجموش نعملوا عليها. اما باش نرجع معاك على استغلال هذه الثروه الجغرافيه الطبيعيه الممتازه في وقت فرنسا يحكوا لي وروني حتى في في في في في الهفوف الكبير هكا علامات نتاع بقايا نتاع تليفريك او حاجه تشبه التليفريك اللي يمشوا فيها بالكابل هكا موجوده في برشا بعض المدن التونسيه كتجربه. لكن الزغوين تستحق تليفريك ممكن تكون مصدر بتاع حركية بتاع ناس تكتشف الطبيعة مناظر ممتازة بتاع نهاية أسابيع بتبقاش فيها وقت تعمل ريزرفاسيون قبل بشهر كان لازم. علاش ما تمش المشروع هذا؟
3: شوف أستاذ بقى كما الحكاية اللي تتعاود كل مرة بعد فترة معينة نعاود ونحكو عليها لكن أنا حضرت الحقيقة في عديد المناسبات تخذاء سيريوس يجي معناتها ديجا تعدى حتى في مجلس النواب قبل وتوافق عليه وجات الغابات وعملت معناتها حتى الدراسات الاولى واعطت معناتها يقولوا اللي هي واقفه على مستثمر فلوس العمليه تو واقفه على الاستثمار على مستثمر هذا اللي انا في بالي به. ولكن تاريخيا انت كنت تحكي على جبل زغوان وكل شيء احنا عنا ديما باش ندعموا الفكرة متاع التليفريك عنا مثلا الرحالة بوكلير ميسكاو بوكلير ميسكاو بوكلير عمل رحلة لزغوان طلع للقمة باش يشوف تونس العاصمة ويشوف حضرموت سوسة ويشوف النفيدة ويشوف معناتها
1: كما قلت انت
3: هو عمل لنا كتاب كامل. الكتاب هذا يبركة يخليك تشجع باش تعمل تليفريك هو طلع بالحصنة في الوقت ذاك وبحكايات كما كان وعطاه حتى اكزامبل على روما كيفاش عطاه اسم متاع روماني وقت الرومان كيفاش يطلعوا غاديك باش يراو معناتها المدن هذه اللي دايرة على جبل زغوان وكل شيء نجم تشوف. عاد المشروع يكون ناجح برشا لو كان كان كان معناتها يتطبق يحيي برشا المنطقة ذيك وإحنا تو في السياحة البديلة إلى غير ذلك إلى غير ذلك. دونك حتى الحناية حتى الحناية كنا نحكوا عليه تطلع جبل زغوان تراها معناتها حتى في بربيع وكل شيء تبى تفرج فيها حتى الخطوط متاعها الملتوية وكيفاش وانت من تتعدى وكذا
1: إيش واجهة المنخفضات والمرتفعات.
3: هو مشروع يريت ينجح ويريت
1: معناتها برشا سيخات حتى كان ما نفهموش نحن في الإيكونومية ما يتكلف برشا
3: والله توكي كنت تحكي انت عاد زير فيها في إيطاليا فما في برشا مدن برشا بلدان في العالم موجودة إذا كان احنا نجم معناتها نتعاملوا مع البلدان هذه اللي عندها تجارب وكل شيء
1: خبرة
3: نجموا علاش لا معناتها ما ينجمش يكون يعني حاجة انسيبورتابل معناتها في الميزانية ولا حاجة ينجم إذا كان انت باش تضمن به إحياء منطقة كاملة معناتها في السياحة البديلة هذه احنا ما زلت كي كنت نسمع يا توان سيلزمنا سياحة بديلة احنا جاي في الكهرباء نسمع في برنامج على السياحة يزينا من سياحة البحر بركة هاي تدوم كان 3 شهور يلزمنا سياحة اخرى تهزنا المناطق الداخلية متاع تونس نمشوا للمناطق
1: بكلمة اوكي تليفريك غالي ويحب استثمار ويحب دراسة ويحب امن وبرشا حاجات بيه والطريق طريق معطب وكهرباء صغيرة تخاف منه
3: الطريق ذاك تاريخيا هو شكون خدمه خدمه الجيش التونسي هو خرج في أبل دوفر معناتها باش يتخدم كل شيء لكن ما قدرت عليه حتى مقاولات خافت منه جبل معناتها الطريق جبلية وكل شيء خدمه الجيش التونسي
1: جات الهندسة العسكرية
3: جات الهندسة العسكرية خدمته ولكن ما نعرفش علاش ما نعملولش ميزانية نتاع لونتروتيان الصيانه. نحن في مشكلتنا في تونس نعملوا راه مشاريع كبيره، نعملوا مشاريع كبيره ولكن ما نضمنوا لهاش صيانه. هذه هذه مشكله في عندنا في انا دونك نطالب باش الدوله والجهات المسؤولة وزارة التجهيز الجيش وزارة الفلاحة الغابات هي يلزمها تعمل صيانة للطريقة ذاك، خاطر عمال يتكسر كاكا عمال الصيانة متاعه تتكلف أكثر، عمال نزيده في الوقت ونخلوها كاكا عمل وكريت الحريق تو كان جا عندنا طرقات معناتها في الجبل اللي توصل معناتها الاماكن معناتها صعيبه وكل شيء، حتى الحريق نجمو في ساعه في ساعه نوصلوا له معناتها ونجمو
1: سرعه الوصول هي اهم شيء
3: هي في اهم حرائق.
1: اليوم مثلا لو كان يسالك واحد عنده كريه متوسطه كما تعرف التوينس الكل نجم يوصل وهو عائلته
3: ينجم
1: غير خطر
3: ينجم اما يسيس روح
1: اما على حد علمي تعدي هي واحد يمشي شوي تعدي يعني.
3: تعدي
1: لانه يعني المنظر تمشي ليه انت وولادك في تو مثلا في الصيف في العشيات وفي الكوشيد سولي وغروب الشمس ممتع جدا
3: رائع جدا
1: دواء اللي عنده التوتر عنده
3: رائع جدا
1: بطبيعة الحال ما جوش نحكوا على زغوية من غير ما نحكوا على الولي الصالح سيدي علي عزوز والطريقة العزوزية. أنا تفاجأت من الطريقة العزوزية موجودة في بنزرة في تونس العاصمة عندهم ثلاثة أربعة ثم حتى في تونس العاصمة لها سيدي علي عزوز يعني الولي هذية وجاي في قلب زغوية وكتمشي وكل الماء نتاع السبيل وكل التقاليد نتاع قبل. من هو سيدي علي عزوز وشنية علاقته بزغوية؟
3: هو أبي الحسن علي عزوز هو جانا مدينة فاس جانا في القرن السابع عشر في النصف الثاني من القرن السابع عشر
1: هنا أنا مش قديم برشا
3: نعم النصف الثاني من القرن السابع عشر واستقر بمدينة زغوان ولكن كانت عنده علاقة بالسلطة المركزية عنده علاقة كبيرة بسلطة
1: كان يمنوا بها برشا البيات
3: قبل البيات الحسينيين كانوا زاد البيات المراديين ديجا هو الزاوية ذيكا ابنهاله محمد باي الحفصي محمد باي الحفصي كنية للحفصي راه مش حفصي هو
1: اي مش
3: كنية
1: مش
3: أي هو محمد باي الحفصي هو ولد حمودة باشا المرادي
1: أي.
3: هو اللي بناله الزاوية ذيك ديجا في كتب التاريخ الكل موجودة ومن بعد جاء محمد باي ابن مراد الثاني علاش هم يقول لك محمد باي الحفصي محمد باي يفرخوا الكل اسميهم بيات محمد باي دونك يعملوا لهم كل سامبول يعني التسميه ذيك الزايده باش يفرقوهم من بعض محمد باي الحفصي هو عم محمد باي ولد مراد الثاني جاء محمد باي ولد مراد الثاني زادت غرام بسيدي علي عزوز يتقرب له برشا وكل شيء وعمل له برشا اوقاف وبرشا معناتها اشياء معناتها ملكيات وكل شيء باش ولات المدرسة هي في الأصل مدرسة قرآنية تقري للطلبة ويسكنوا فيها الطلبة ويأكلوا كل شيء حتى يوصلوا المرحلة باش يتعدوا لجامع الزيتون كما برشا مدارس في الجو في تونس كاملة فما برشا مدارس من نوع ذاك دونك هي سيتون انستيتيوشن يعني هذه المدرسة الزاوية العزوزية بلوتو اسمها وكانت عندها برشا أوقاف وذاك علاش الشهرة متاحة خرجت برشا كما نقولوا احنا شخصيات وطنية تقراو في المدرسة ذيك منو مثلا الإمام يوسف برتقيس اللي هو ولا من بعد الإمام لول متاع تونس متاع حسين بن علي في في في في مسجد باردو مسجد باردو كما تو مازلنا كيفقنا بالوزير السراج اللي كاتب الحلال السندوسي قاري في المدرسة ذيك ودارهم بحث يعني فما برشا شخصيات وبالنسبة للزوايا اللي موجودة في تونس هي هو كان مستقر في زغوان ويجي لتونس كما قلت لك عنده معناتها فونكسيون
1: عنده حظوة
3: وكانت الزاوية متاعه زادة في تونس ناشطة وفي رأس جبل وفي بنزرت وفي نابل وفي تستور فما برشا زوايا تابعك الطريقة العزوزية أي هذاك علاش
1: شهيرة سيدي علي عزوز
3: أي وقت اللي توفى حسين بن علي في عهد حسين بن علي 1710 حب بعث باش يجيبه يدفنوا في الزاوية بتاع تونس هذيك محتحضره زعما باش كي توفى الشيخ علي عزو، ولكن الاهالي نتاع زغوان يعني توصلوا للبي باش دفنوه في الزاويه نتاعو نتاع زغوان. اما كهو الزاويه
1: بتاع ولي نتاعنا يبقى عندنا
3: اي ما تنجم تقول هو ولي على مستوى وطني اكثر.
1: عندي برشا اسئله والوقت داهمنا، ما عادش برشا عندنا وقت، لكن عندي حاجه طرفه. انا نبحث على زغوان، عندي طرفه لقيتها طواحين الماء في زاويه سيد علي عزوز. انا كتونسي ونقرا شويه وقت دخلت طاحونه الماء وطاحونه الريح نقول اسباني نقول هولندا.
3: اي
1: هل كانت هناك طواحين ماء في تونس؟
3: اي اي نعم، طواحين الماء نتاع زغوان، وعندنا طواحين اخرى في جوكار مثلا، ما زلنا كي طلعنا طاحونه ماء في الفتره هذيك
1: الدور بالماء
3: دور هي نوع هي نوع هي احنا نقولوا الدولاب، دولاب
1: أي.
3: دولاب يدور بالفورس موتريس دولو، يعني قوه دفع الماء، ويدور معناتها الطاحونه اللي هي حجر طاحونه كما الطاحونه اللي باليد هذيك نتاع الرحى، لكن هذه اكبر برشا من هذيك من الرحى هذيك.
1: هو الاصعب فيها الميكانيك نتاعك باش تدور بالسنون هذه.
3: عاد باش نرجع بيك توا، طواحين الماء نتاع زغوان هما خمسه طواحين والسادسه في جوكار، ولكن في الاصل نتاعهم ما كانوش خمسه طواحين، كانوا زوز طواحين برك وثلاثه بطانات نتاع شواشي. بطانات شواشي،
1: بطان هو التبطين نتاع الشاشي،
3: هو البطان هو التلبيد. هو هي هذيك علاش برشا ناس يحكوا على الشواشيه لا سيدي اندلسيه، هي جات بالبطان، البطان التلبيد اللي جابوا شيخ ابراهيم اللي حكينا عليه بكري. هالثلاثه بطانات هذوما فك القوة متاع الشاشية، عمل تقوى الشاشية في الصناعة وكل شيء. ثلاثة بطانات تحولوا طواحين، مش ولات عنا خمسة طواحين من الأول، عنا زوز طواحين برك. الطاحونة الأولى شكون حولها؟ حولها محمد بيولد مراد الثاني، حولها من بطان متاع تلبيد إلى طاحونة ماء محبسة للزاوية العزوزية باش ترحي للطعام لسيد علي عزوز. هاي سيدي
1: مبجد الرجل.
3: هاي والطاحونه الثانيه زاد حولها علي بي، كانت بطان ردها طاحونه وعمل البطان بتاع قريش الواد اللي حكينا عليه. يعني فما تسلسل تاريخي في بناء البطانات.
1: فماش امكانيه نعاودوا نحيوهم حتى المشهد
3: نيميريكما؟
1: عمليا لا،
3: عمليا صعيبه ياسر. كان بتاع شو اسمها، انا تو شادد في سي حمدان وجماعة معد التراث، عنا الطاحونة متاع جوكار، طاحون جوكار مازالت تنجم تمنعها، مازالت البنية متاعها مازالت موجودة ونجم نمنعها ونعملوها فضاء معناتها زادة بتاع منشآت مائية، خاطر بحذاها برشا منشآت مائية.
1: خلينا نسمع الكلمة الأخرى من عند سي حمدين بالرضوان معهد وطني للآثار للتراث عفوا، شنو حافظ، شنو اللي حافظ عليه من هذه الاشياء وماذا بقي من هذه الاشياء في مدينه زغوان؟
2: هو كي نربطوا شويه مع اللي كان يحكي فيه سي خالد على طواحين الماء. من طواحين الماء اللي مازالت موجوده في زغوان واحده، وهذه ديجا تعال لا نحكي على زغوان، على مدينه زغوان مازال فيها اثار، نقولوا اثار يعني مش مكتمله هي، لكن نعرفوا التاريخيين كيفاش كان. الطاحونه اللي بقات من طواحين الماء نتاع زغوان مش تمر قريبا على اللجنه الوطنيه للتراث ليتم ترتيبها كتراث وطني، يقولوا ترتيبها يعني حمايتها قانونيا، ومن بعد تجي كيف كل ما هو احياء واستغلال. دونك هالمعالم اللي احنا في زغوان كنا نركزوا على المواقع القديمه، خاصه معبد المياه والحناية كانوا واخذين الجهد الكل، واللي كان ناقص هو الدراسات توا بالدراسات خاصة اللي يقوم بها سي خالد منذ سنوات، أعطى المعطيات اللي كانت ناقصة. بتعرف أنت باش تحي ولا تقدم يجب تكون عندك معطيات صحيحة. توا بالخاصة كي استغل هو النصوص الأرشيفية مع الأثرية مع التاريخية، الصورة وضحت حتى يعني كي مش تقدم غضوة للسائح أو الزائر التونسي صار عندك. دونك اليوم النجم ونمشي ونخرج شوية مكل الأثار القديمة من معبد المياه ونمشي خاصة لتوحين الماء اللي هي في جوكار وزغوان باش يتم المحافظة عليهم قانونيا ثم إحيائهم وصيانتهم.
1: سي خالد الشايب رئيس جمعية صيانة المدينة، السؤال الآخر بالكل، شفنا مدن أوروبية أثرية تحافظ على نفسها بما يسمى سيركوي توريستيك للمسار السياحي ذاك صحة الترجمة. الإنسان كيمشي لزغوية يلقى خريطة، هاو تمشي، هاو المناطق الأثرية، هاو كيفاش تتصرف، هاو كيفاش تمشي للجبل مثلا العين زغوية إلى آخره. وحتى كان لزم المطاعم السياحية وغيرها والخدمات وين يرتاح كي تكون المدينة سياحية ومرحبة بضيوفها. أنتم في العادة جمعية سياحة المدينة هي تقوم بشيء هذا؟
3: والله في الأصل صحيح احنا نحثوا باش المصالح المختصه والمسؤوله كما لوفيس دو توريزم كما وزاره الثقافه كما ولايه زغوان بلديه زغوان هما اللي احنا نحن عملنا
1: افكار
3: نحن لا احنا عملنا اكثر من افكار. احنا عملنا مركز اسمه معالم وتراث زغوان نعملوا فيه في دراسات اللي حكيناه الكل على تراث زغوان. رانا قاعدين نعملوا فيه بحوث في المركز هذايا وعنا الوثائق وعنا الاثر معناتها المادي. اللي تبقى هو التنسيق مع المصالح هذية باش تنجم معناتها تطبق. عنا حاجه مهمه برشا قاعدين نخدموا عليها هي هالخرائط هذه، الخرائط وخاصه في ارتباطها مع شبكه المال اللي حكينا عليها، شبكه المال العمرانيه في مدينه زغوان اللي مازال منها بعض الاثار اللي نحبوا نعملوا لها ميزون فالور يعني التثمين نتاعها باش تولي مدينه زغوان مدينه سياحيه بامتياز.
1: وهو ما احلم به ويبدا الخدمات خاصه للزوار. هذه كانت محاوله لتقديم روح مدينه زغوان. احنا في هذا البرنامج ما نتحدثش على المدن كمعمار ولا كعمران ولا كعمارات وطرقات ومنشات، لا نتحدث عن روح المدن وكيف اصبحت مدينه وكيف تجمع الناس هناك. هذا ما حاولنا ان نقدموه للساده المستمعين. سي خالد الشايب مهندس ورئيس جمعيه سياحه المدينه بزغوان، وسي حمدان بن رمضان باحث المعهد الوطني للتراث، ونحيي هذه المؤسسه التونسيه العريقه في دورها في الحفاظ على تراث تونس. إن شاء الله تكونوا قدمنا لكم زغوان بطريقة أخرى. شكرا سادة مستمعين على حسن المتابعة، أدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
0: مدينة وتاريخ، دعوة لزيارة مدينة تونسية من بوابة التاريخ. مدينة وتاريخ مع كمال الشيرني.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأودنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أودنا الدولي ينتظر.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف
2: الثقافي. دمتم مستمعين.
3: توينسا. توينسا. توينسا. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
4: متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج توينسا، البرنامج اللي يسلط الضوء على التوينسا والمجتمع التونسي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم باش نحكيو على مفهوم سوسيولوجي بامتياز، مفهوم محوري ومهم بالنسبة لدارسي وباحثي علم الاجتماع، ألا وهو التحولات. كي نحكيه على علم الاجتماع، هناك من علماء الاجتماع اللي يعتبروا أنه أساس علم الاجتماع هو التغيرات الاجتماعية، وبصفة أكبر وأعمق اللي هي التحولات الاجتماعية. هذا من خلال بتباع كتاب سيصدر قريبا للصحفي والباحث الأستاذ منظر بالضيافي. الكتاب بعنوان مع التحولات، من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. إذن مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
5: أهلا بك إيهاب، شكرا لك وشكرا للإذاعة الثقافية، ونتمنى أن نفكوا هذا المفهوم جيدا، وهو مفهوم مهم جدا كما ستتطرق إليه في أثناء هذه الحصة.
4: شكرا لك. قبل ما نبدأ خلينا نذكر بشكون من هو الباحث والصحفي منظر بالضيافي. من خلال أهم أعماله نشر دراسات عديدة ضمن سلسلة كتب مركز المسبار للدراسات والبحوث حول ظاهرة الإسلام السياسي، من بين أعماله استراتيجية محاربة الإرهاب في تونس، عودة المقاتلين من بؤر التوتر الحالة التونسية، تحولات حركة النهضة في تونس من جماعة دعوية إلى حزب في الحكم. كما أشرف الباحث منظر بالضيافي على كتاب المسبار عدد 114 ليبيا 2011-2016 داعش الجوار المصالحة، وشارك فيه بدراسة حول ليبيا الواقع والتحديات وسيناريوهات المستقبل. وصدر له في تونس ثلاثة كتب. الكتاب الأول تناول تجربة حكم النهضة الإسلامية في تونس، الكتاب الثاني النهضة والهروب من المعبد الإخواني، وكتاب ثالث وهو عبارة عن حوار مطول مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي تحت عنوان الباجي قايد السبسي المشي بين الألغام. إذن الكتاب أستاذ منظر هو مع التحولات، من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، اللي أنت ركزت فيه على محور مهم وأساسي في علم الاجتماع اللي هو التحولات، وما حكيتش كان على التحولات الاقتصادية أو السياسية، حتى التغيرات المناخية وتأثير أو انعكاس ذلك على المجتمع التونسي اللي هو مجتمع ديناميكي ويسير في هذه التحولات.
5: بالفعل إيهاب، الفكرة متاع كتاب من القرية إلى الشبكة معناتها هو مع التحولات. مع التحولات العنوان يوحي على مضمون الكتاب، مع التحولات أنه أنا أكتب على التحولات، أعيش التحولات ولا أكتب عنها. عندما نعيش التحولات وطأها نعيشه كأفراد وكمجتمع وأيضا كمؤسسات دولة وغيرها. إذن من هنا جاءت الفكرة متاعي أنه أتحدث عن التحولات من خلال تجربتي الذاتية لأنتقل إلى رصد هذه التحولات في إطار المجتمع والدولة وفي إطار الكون أيضا، العالم الكوني. لأننا نتحدث، عندما نتحدث عن الشبكة اليوم نتحدث عن الثورة التكنولوجية، عن الثورة المعرفية الكبرى، الثورة الرقمية على الإنترنت، عن مجتمع الشبكة الذي أصبح نتحدث عنه. إذن الانتقال وأنا أتحدث عن التحولات من خلال تجربتي الذاتية ثم أمر لاحقا إلى رصدها من خلال الملاحظة، من خلال التأمل فيما يحدث من تحولات من حولنا في مجتمعنا وأيضا في الجوار وأيضا في العالم أو في الكون ككل. إذن من القرية إيهاب، أنا الحقيقة عشت التحولات لكن لم أنتبه لها.
4: قبل ما تحكينا تجربتك انت، حكيت يعني كيفاش في القرية اللي انشأت فيها كيفاش عشت هذه التحولات، وعطيتها انت تأصيل نظري معناها الدركي من المجتمع العضوي الى المجتمع الحديث وغيرها من المسائل. انت قلت نقطة مهمة برشا الان، قلت انا وربما هذا يجي مع انت قلت ملاحظة صحفية والتأصيل النظري في هذا الكتاب، لانه ربما يوم اخر ما يعاب عليك يقول لك السوسيولوجي يعني لا يعيش التحولات، هو ياخذ هذا البعد الابستيمولوجي عن الظاهرة، يعني لا يمكن ان نكون وسط هذه التحولات ونتفاعل معها ونجم نقدمه بعد ذلك تأصيل نظري علمي دقيق. كان فهمتني ذلك؟
5: فهمتك، وسؤالك مهم جدا وهو في عمق فكرة الكتاب. الكتاب ليس عندما أريد أن نصنف هذا الكتاب ليس كتاب سوسيولوجي، ليس كتاب أكاديمي، وليس كتاب صحفي، وليس كتاب في السرد، إنما موجودين فيه الأثلاث كل. إذا حبينا نصنفوه ممكن نقولوا كتاب فكري هجين فيه الجناس الصحفية، فيه الجنس البعد الأكاديمي المفاهيمي، وفيه أيضا الجانب الروائي السردي عندما تلقى فيها. وهذه نوعية أنا التقطها من خلال الكتابات، من خلال المطالعات متاعي حول المحور الذي أشتغل عليه. أن الكتابات هذه كل الكتابات بالرغم أنها تهتم بجوانب فكرية ومغلة في الفكر وفي الأكاديمية غير ذلك، إلا أن الجانب السردي الروائي القصصي موجود فيها وحاضر فيها بقوة. لأنه القارئ الحالي، القارئ ما عادش يقرأ الكتاب الأكاديمي الثقيل بالمفاهيم
4: الجاف.
5: شكرا لك. وانت اشتغلت في كباحث في علم الاجتماع وتعرف انه الكتاب الاكاديمي هو موجه الى نخب معينه، الى هو كتاب محكم ممكن طول عمره يقعد بين رفوف الجامعه ومراكز البحث وغير ذلك. لا، انا اتحدث الان وفي العالم، مش التقطها من خلال الكتابات، هيك كبرى الكتابات الاكاديميه يا إيهاب الان يعاد كتابتها وأعطائها بعد أكاديمي مخفف يسموه، أكاديمي مخفف. إذن أنا الكتاب هذا
4: نسميه أنسنة الصحافة، الأنسنة.
5: أي طبعا هو الكتاب بين الرواية والصحافة وعلم الاجتماع المفاهيم. إذن وهذه جنس كتيب من الكتابة، ليس أنا من توجي با أنفونتي ماشي أنا اخترعته، إنما هذا من خلال الاشتغال على التحولات ومتابعتها ورصدها تفطنت إلى أن الكتابات الأكثر رواجا، مثل رواج تجاري، أكثر رواج أكثر قراءة، خيرا مش نستعمله الأكثر قراءة لأن احنا منبيع السلعة وإن نعيش في مجتمع السوق كل شيء تحول إلى سلعة، هذا نحكو عليها حتى في التحولات الموجودة في كده. لكن الأكثر قراءة مش الأكثر رواجا هو الكتب التي تجمع بين ثلاث أشياء، بين الملاحظة، بين الحضور الأكاديمي الخفيف، وبين الجانب السردي. لذلك أنا استفدت في كتابي أذايا من خلال العودة إلى السرد والواقعية السردية عند نجيب محفوظ. أنا رجعت إلى كتابات أذنى وفهمت كيفاش تكتب الرواية، وحتى أجعل النص عفوا حتى أجعل النص مهضوم
4: وقريب من الناس، قريب من الفرد، قريب من المواطن. وهو تقريبا نحب نأكد كلامك حتى في علم الاجتماع، يعني من المدر بعد دوركيم وكونت اللي كانوا يحبوا يكموا علم الاجتماع يردوا علم 100% كالعلوم الصحيحة، المدارس مدرسة شيكاغو واللي بعدها والكتابات اللي تكتبت راهي تكتبت دراسات وكتب في علم الاجتماع بطريقة سردية وتلامس المواطنين وتلامس الأفراد
5: حتى نتفاعل ومش حتى نبعد على الكتاب، لكن خلينا هو خليك بعد لا يقروه الناس ممكن نتحدث عن الكتاب. أنا اليوم نتحدث حول الكتاب، عندما نتحدث اليوم حتى كبار علماء الاجتماع سواء في العالم العربي او في العالم أو في اوروبا او في حتى الولايات المتحده الامريكيه، لانه مفهوم التحولات ورصد التحولات والبحث

0: جدا أن النص الأدبي قادر على إيصال الفكرة. عندما في روايته الأخيرة عند حدث العفو العنوان مش
1: أنا بدي ما سحضرتوش كان
0: حدث خبر خبر كان خبر إن والحاجة من العفو أستاذنا على المصدر هو يتحدث عن أزمة المعنى من خلال مقاربة روائية سردية. ثم كتاب من أحسن الكتب التي تناولت المجتمع العربي، دراسة استطلاعية في المجتمع العربي، كاتبه حليم بركات. حليم بركات هذا أديب وروائي سوري وأيضا سوسيولوجي. أعطيك حاجة أخرى، الذين كتبوا في العلوم الإنسانية والاجتماعية داخل الحقل الثقافي الأكاديمي العربي، عبد الله العروي كتب من أحسن ما كتب في تطور تاريخانية المجتمع والدولة عربيا وفي المغرب، وكتب كتابه الإيديولوجيا العربية المعاصرة، فهو نص ممتاز جدا إلى حد الآن، عنده أكثر من 30 سنة. عبد الله العروي هو أيضا روائي. إذن ثم تداخل شكرا على أنك تعاوني سي هيب، أنه هذا التقاطع بين أجناس مختلفة أكاديمية وأدبية وغذلك. أنا مثلا من بين الأشياء اللي فادتني في تجربتي أنه الصحافة، ولذلك أنا كريتك أنت مؤخرا صدرت كتاب حول سوسيولوجيا الفساد،
1: ظاهرة الفساد
0: معناتها بالتونسي فرحت. أنا نفرح أن الصحفيين لا يشتغلون على الآن فقط، إنما يحاولوا يمروا من قراءة الحدث إلى قراءة التحولات، وهكذا يستفادوا من تجربتهم، لأن الصحفي عنده تجربة كبيرة، عنده مخزون. الصحفي وعلم الاجتماع يشتركوا في حاجة مهمة جدا اللي هي الملاحظة، الأوبسرفاسيون، والملاحظة هي أداة مهمة في البحث الأكاديمي وفي المناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية. الملاحظة بالمشاركة، الملاحظة العلمية، وهي ملاحظة دقيقة ومهمة في رصد التحولات وتغييرات في المجتمعات.
1: رصد التحولات، مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات، وهو نذكر اللي تبعوا فينا هو الكتاب الذي سيصدر قريبا الباحث والصحفي منظر بالضيافي. ملخص هذا الحديث حول التقاطعات، حول إثراء خلينا نقول المقاربات أو الديسيبلين معناها بينها وبين بعض، إيش تقول أنت؟ بدأت علاقتي بالتحولات مبكرا منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، حين أجبر الجفاف وانحباس المطر أهل قريتنا أسرى ولاية القصرين على الرحيل. يعني تحولات كبرى، الجفاف، تغيرات المناخية، كيف يمكن قراءة هذه التحولات من وجهة نظر الصحفي والباحث؟
0: أنا انتقلت تجربتي برصد التحولات، التحولات انتقلت من القرية. إحنا في نهاية الثمانينات في قرية هادئة، المجتمع تقليدي كما يقول دور كيم، يقوم على الزراعة وعلى مناشط زراعية وعلى تلاحم عائلي وروابط دموية معناتها تقليدية، وهناك طمأنينة، هناك راحة، هناك اطمئنان، هناك حتى الزمن بطيء وروتين وعادي ونتأقلم معه. فجأة سميتها لكن صدمة التحولات، فجأة القرية الهادئة المطمئنة يضربها الجفاف، فتحولت معناتها الحياة الناس وهجر الناس القرية لأنهم ما عادش نجموا يعيشوا. الحياة أساس الحياة كلها هو الاقتصاد، وإحنا كان عندنا اقتصاد معيشي زراعي، اقتصاد الكفاف كما يسموه المؤرخين وعلماء الاجتماع. فهذا لما تضرب هذا الاقتصاد معناتها شرايين الحياة، قلب الحياة، انتهت الحياة في القرية. فأجبرنا الجفاف على مغادرة القرية وعلى أنه الدوار، وانت قريت علم الجميع تعرف معناتها دوارك، الروابط التقليدية في القرية الصغيرة الدموية وكل شيء، الدوار بتاعنا فرغ، المدرسة فرغت وسكرت وتحولت الدولة.
1: خليني نقرأ أخرى. كانت حياتنا في القرية هادئة وبسيطة، تقوم على تضامن بسيط وطبيعي، التضامن الآلي وفق دوركيم، أو التراحمي وفق المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، تضامن تتقاسم فيها العائلة العمل والمواسم والأفراح، وتشكل الأرض فيه معنى الحياة أكثر من كونها وسيلة للإنتاج. لكن حين عم الجفاف أغلقت المدرسة وتفكك الدوار وتفرق الناس كل في اتجاه ليتقدم الخلاص الفردي على روح الجماعة. ربما اللي تبعوا فينا يعتقدوا أنه هذا نص أدبي، وهو نص أدبي، انت قاعد تسرد في حكاية، ولكن هذا النص الأدبي

0: خلفه قراءة سوسيولوجية على ما يمكن أن يحصل للفرد من تأثير تحول بسيط بسيط بين ظفرين، جفاف يغير ويعاد تشكيل وبناء المجتمع والعائلة والفرد وكل الروابط الاجتماعية بسبب ذلك الجفاف.
1: بالفعل أنا لذلك أتحدث عن صدمة التحولات. هي إحنا نتعلم في حياتنا بالصدمات، لابرونتيساج بار لو شوك. الصدمات هذه صدمه، انا جيت ثلاثه صدمات كبرى خلوني افكر في التحولات. الصدمه الاولى صدمه المناخيه، معناتها وهي اللي تحدثنا عليها في من قريتنا الامنه اللي جبرتنا على انه نهز حوايجاتنا وشلاقاتنا وملاقاتنا، وسمحني في الكلمه التونسيه، وهي وننزح وكل واحد يبحث عن خلاصه الفردي، ومن هنا انتقلنا من المجتمع التقليدي التراحمي كما قلت لك او التضامن الالي نتاع ابن خلدون نتاع دوركايم الى مجتمع المدينه اللي هو قائم على الفردانيه وقائم ذراعك يا علاف، كان خرجت ودبرت جبت عشاك، كان ما جبتش تبات جعان. معناتها انتقلنا من نمط حياتي الى اخر، من القريه الهادئه الى المدينه الديناميكيه القلقه. لذلك انا وبعد ذلك انتقلنا من المدينه الى الشبكه السائلة كما يقول باومان، السبكة السائلة، وهي السبكة السائلة بمعنى اللي فيها اللا يقين. معناتها أصبحنا نعيش اللا يقين، معناتها وهذه ثلاثة انتقالات، من القرية إلى المدينة إلى الشبكة، من المجتمع المطمئن التقليدي البسيط التضامني الآلي التراحمي إلى المدينة التي هي مجتمع فيه سرعة أكثر، فيه اقتصاد آخر مبني على الفردانية ومبني على ثقافة أخرى، ثقافة النقود المال. قبل في القرية إحنا كنا نتذكر، أنا هي بتوا كنت نتذكر والمذكرة والذاكرة تجني، عشان قلت مهم جدا السرد في الإنتاج في الأعمال الأكاديمية، مهم جدا. انتقلنا كنا إحنا معناش نوسيون تاع الفلوس، كان عنا الترك، كان يجينا بيع كل مرة في الأسبوع على الدابة نتاعه، معناتها ويبدي يبيع، أمي تشري ما عنده معناتها الحلوى للصغار، تشري ما عنده هي أدوات الزينة التقليدية، كل شيء تعطيه العظم تاع الدجاج ويعطينا هو كذا، نعطوه الشعير، نعطوه القمح وبقمح ويعطينا هو التمر، يعطينا الحلوى، يعطينا كل شيء. انتقلنا من في المدينة لا، ما عادش العظمات نتاعنا ما عادش يصلحونا، انتقل عندك النقود، إذا ما عندكش النقود أنت ما تستطيعش تعيش، أنت ما تستطيع تأمين حاجياتك الضرورية والأساسية باش تنجم تعيش وتستمر. وبالتالي انتقلنا من الطرق المقايضة إلى النقود. هذا انتقال الاقتصاد هو عصب الحياة، هو روح الحياة. إذن شوف الانتقال فيه انتقال في العادات والتقاليد، انتقال في السلوك، انتقال في أدوات الانتاج كما يقول كارل ماركس، وانتقال
0: أيضا
1: بعد ذلك في المدينة. وبعد أن استطعنا العيش وتأقلمنا التأقلم الذكي سميته أنا مع نمط الحياة المديني الحضري الجديد المبني على كما قلت لك ثقافة النقود، المبني على ما نقولش الأنانية، المبني على الفردانية.
0: بعد ذلك يطرأ الجديد،
1: يطرأ الجديد
0: اللي هو السائل حسب باومان.
1: أنت
0: يعني لا شيء ثابت،
1: صحيت كل شيء متغير، اللي هو المجتمع السائل، السوسيتي ليكيد، وهي كلمة مفتاح ومفهوم وباراديغم أساسي لفهم ما باش نحكو عليه في جزء كبير من هذا الكتاب، واللي هو المجتمع الشبكي. المجتمع الشبكي وهذا مفهوم لعالم الاجتماع الإسباني كاستيل. كاستيل يتحدث عن المجتمع الشبكي. إذن شوف من خلال السرد، من خلال الخرافة بين ظفرين، القصة الذاتية الحميمية الفردية، ننتقل ثلاث أطوار، من القرية من المجتمع، عفوا كمل لك الفكرة، من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المديني إلى المجتمع الشبكي. من مجتمع القرية اللي كان فيه الطمأنينة إلى مجتمع المدينة اللي فيه السرعة والتسارع والفردانية، إلى المجتمع الشبكي اللي هو مجتمع سائل ويقوم على مفهوم مركزي وأساسي موجود تلقاه في الكتاب هذا، ما نغلوش الناس في اللي حكوش عليها برشا، اللي هو مفهوم اللا يقين. واللا يقين هذا استعملوا عالم الاجتماع إدغار موران وفصل فيه كثيرا، وهو مفهوم أساسي. ثلاثة مفاهيم أساسية في سميتها أنا علم اجتماع التحولات أو سوسيولوجيا التحولات: المجتمع الشبكي، لا يقين ولا كومبليسيتي
0: وسائل
1: والمجتمع بومان. سائل بومان
0: اللي هو بومان
1: هذا ثلاثة مفاتيح أساسية لفهم سوسيولوجيا التحولات.
0: ثلاثة مفاتيح أساسية ناخذوا فاصل صغير ومن بعد نفكوهم، لأنك كل فترة نحب خلينا نقولوا كل حقبة زمنية، كل حقبة زمنية شنية خصوصياتها، شنية أهم المبادئ الكبرى لهذه الفترة، فترة القرية المدينة ثم الشبكة أو القرية الشبكية. ولكن سؤال آخر بعد الفاصل باش نسألك عليه، ليست فقط التغيرات المناخية أو الجفاف اللي هو أحدث كل هذه التحولات، ربما تحكينا على شنو اللي صار أيضا اقتصاديا سياسيا دوليا لتحدث كل هذه الرجات. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج التوانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم ضيفنا الصحفي والباحث الأستاذ منذر بالضيافي، باش نحكيه على كتاب سيصدر قريبا مع التحولات من القرية إلى الشبكة، رحلة في قلب التحولات. كما كنتوا تتابعوا فينا الجزء الأول خصصناه إلى مفهوم التحولات من خلال مقاربة على الأقل ثلاثة علماء الاجتماع: الإسباني كاستيل اللي حكى برشا وخدم برشا على الشبكة، مورا اللايقين، وباومن اللي هو بولوني مفهوم السائل، حكى على الحب السائل، على كل شيء سائل في هذه الحداثة السائلة، كل ما هو سائل في هذا العالم الجديد والمتجدد، أين تتشكل وأعيد تشكيل كل شيء، علاقات الإنتاج، أنماط العيش، الهوية. إذن قلنا حقب، ثلاثة حقب، خصوصيات هذه الحقب، وما هي خلينا نقول كما يقول ابن خلدون الفواعل اللي دفعت بهذه التحولات الكبرى. بطبيعة نميز بين تغير اجتماعي وتحولات، لأنه تحولات طويلة وكبيرة في الزمن، بينما التغيرات الاجتماعية هي يمكن قصيرة وصغيرة ولا يمكن التنبؤ بها أو ملاحظتها بيسر. إذن
1: نرجع إلى ما نسميه بالمرحلي أو التحقيب، تحقيب أنه الحقب. احنا قلنا باش الناس يفهمونا ويتابعونا ما ندخلهمش بالجانب الأكاديمي والمعرفي والباراديغمات وكل شيء، لا، هما ثلاثة حقب اللي أي تونسي يسمع فيها باش يحس بكلامي وباش يحس لي أنا صادق معاه. لذلك أتبنيت صادق هنا بمعنى ليس بالمعنى الأخلاقي، بالمعنى المعرفي، مش لا نعطي دروسا لأحد، إنما نحاول فهم وتفسير التحولات كما عشناها. لكن ثلاث عناصر في التحقيب هذا: أول حاجة من خلال التجربة الذاتية، ثاني حاجة من خلال المعيش اللي الانتقال من طور إلى طور، من خلال من القرية الدوار إلى المدينة إلى العالم الشبكي، لأنه في العالم الشبكي مش نعيش فقط داخل الشبكة، أيضا في السفر. أنت لما سافرنا أنا كمشينا إلى مدن كبرى رصدنا أيضا أثر هذه التحولات وأثرها، لأنها كان الدافع وكان الموتور لها، إذا حبيت سمح
0: التجاوز
1: نقول هذا، هي اللي هو الشبكة. الآن الديناميكية التي التي تقود هذه التحولات هي الإنترنت، هي الشبكة،
0: هذه الحقبة الأخيرة.
1: الآن ماذا حصل؟ الحصل في التحولات، باش نمر بسرعة كي باش نحاول نفهمه، انتقلنا من مجتمع الطمأنينة إلى مجتمع القلق، انتقلنا من مجتمع اليقين والبطء والتدرج والتأني إلى مجتمع السرعة، ومش السرعة فقط، إلى مجتمع التسارع. اليوم نتحدث عن الأكسيلاراسيون دو ليستوار، ثم الانترنت، الشبكة أدخلت أنا نسميها اليوم، وربما الناس تعيش التحولات لكن لا تتفطن إليها. ما نعيشه اليوم هو تحول حضاري كبير، تحول إنساني حضاري كبير على غرار،
0: نحكي على تونس،
1: العالم. تونس جزء من العالم. اليوم نحكي عن لما نتحدث عن الشبكة نتحدث عن العالم، قرية واحدة، كوكب واحد. ما يحدث في الولايات المتحدة، في اليابان، في الصين، في بكين، في غير ذلك، نعيش في اللحظة نفسها نحن في تونس. بالتالي أصبح مش مجتمع معولم فقط، احنا ما بعد المعولم، لأنه معناته ديما ما نحبش نقول برشا كلام صعيب، نحكي الحداثة وما بعد الحداثة والمجتمع الشبكي، لا، خليني نحكي بمفاهيم بمصطلحات يفهمها الناس. الناس اليوم مع الشبكة، مع الريزو، أصبحنا نعيش المجتمع الشبكي. إيش نوع معناتها المجتمع الشبكي؟ المجتمع الشبكي أصبح في حد ذاته بنية
0: ما هي خصائص المجتمع الشبكي؟ ونحب ديما أنا صحيح للعالم كل كيف اللي يحصل في نيويورك، في جابان، يحصل في تونس، بتمييزات اللي هي في العالم فما نوع من اليقظة من أخطار هذه التحولات، أخطار باش ما تنزاحش وما تنحرفش على الأقل المخطط ليه. في الغرب في فترة ما حكيوا على مجتمع المخاطر،
1: هذا مفهوم أساسي في علم الاجتماع التحولات،
0: ولا حلم اجتماع التحولات، مجتمع المخاطر. المجتمع الشبكي هل هو مجتمع مخاطر؟ ما هي خصوصياته؟ هل استعدينا في تونس عائلة، تنشئة اجتماعية، دولة، مؤسسات لهذا المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه؟ هل هناك استعداد؟ البرة فما قوانين تهبط، فما قوانين، فما آليات، فما مؤسسات من أجل صد الانحرافات الممكنة من المجتمع الشبكي. هل احنا استعدينا؟ وما هي خصوصية المجتمع الشبكي في المحلي التونسي؟
1: ساعة ملاحظة، باش نفتح ملاحظة بسيطة بين رواية أستاذنا الكبير طاهر ربيب هي عنوانها في انتظار خبر إنا.
0: قلت لك أنا قلت لك خبر كان
1: هكا صححناها ومعذرة اللي سمعوا فينا ومعذرة الأستاذ طاهر ربيب. أنا نحكي لك، شوف التغيير، أي تغيير، التغيير ثم زوز سلوكات تجاه التغيير. ثم سلوك محافظ يرفض التغيير ويحب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو، يخاف. وثم ناس ياخو عنده روح المغامرة على أساس أنه التغيير ما ينجم يكون كان إيجابي. أنا في تقراتي أنا من الجانب أرى للتغيير والتحولات من الجانب الإيجابي، وأن مطالب الأفراد والمجتمعات والدول، سمعتني نجاوبك أنا، الأفراد والمجتمعات والدول مطالبين أنه يتعاملوا مع التغيير من بعده الإيجابي وتحويله من تصور ممكن يكون أزمة إلى فرصة. إذن التغييرات والتحولات لابد أن نتعاطى معها كفرص لا كأزمات، وبالتالي العيش في المستقبل يفرض، العيش في المستقبل يفرض علينا ملائمة التحولات الكبيرة الحاصلة اليوم. مثلا نتحدث عن مجتمع شبكة وعصر شبكة
0: والعيش في الشبكة. قبرك علي سألتك، علي سألتك احنا كيو على مجتمع شبكة، علي اشترحت هذا السؤال؟ هل احنا في تونس مجتمعا، تنشئة، مؤسسات، قانون، استعدينا لهذه التحولات؟ لأنه صحيح لتغيرات إيجابية، ولكن التغيرات حتى في العالم الغربي، الانتقال إلى العالم الشبكي والسائل كما قلت أنت، راهو فيه عديد المخاطر وفيه عديد الانحرافات، وصغار تنتحر، وفما ولا تنافس، معناها المصعد الاجتماعي تغير، التمثلات للدنيا وللنجاح تغيرت. يعني هذه الانحرافات بين ظفرين، هل احنا في تونس الشبكة هذه اللي نعيشوا فيها واللي نتعاملوا معها، هل حذرنا البنية التحتية فكريا، ثقافيا، انفراستركتور بالمعنى البناء الصحيحة ام لا؟
1: انا شو نقولك، احنا ثم الانتقالات، قبل كنا نحكوا على علم الاجتماع والسوسيولوجيا الكلاسيكي ولا حتى السوسيولوجيا الحديث، كلها ثم ترابط، كلها قامت على فكرة دراسة الانتقالات الكبرى والتحولات الحضارية الكبرى من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، ومن المجتمع الصناعي نتحدث الآن إلى المجتمع الشبكي. إذن في كل انتقال، كما يقول غرامشي، يقول نود عالم قديم ونذهب نحو عالم جديد لم تتشكل ملامحه بعده. عالم يستأذن في الانصراف، وعالم لم يتشكل بعده، وفي الأثناء نعيش أهوال وممكن وحوش. هذه كلمة غرامشي في كتابه دفتر سجن. نحن في مراحل الانتقالية نعيش صعوبات، كما سماها غرامشي أوال، سماها وحوش، نعيش طبيعة. هذه طبيعة التحولات، تحولات، أتحدث عن التحولات الكونية وحتى في التحولات المجتمعية. إحنا مثلا في السنوات الأخيرة يقولنا إحنا برشا كتابات وبرشا زملاء في علم الاجتماع وفي الصحافة وغير ذلك كتبوا برشا كتب يحكوا فيها على الانتقال السياسي والديمقراطي والانتقال. هذا الانتقال بطبيعته صاحبته العديد من المطبات، صحبته العديد من الأزمات. إذن في كل انتقال هو بالضرورة مصاحب بصعوبات، بمطبات، بأزمات. إذن هذا من حيث الكونستا. لكن كلامك صحيح ووجيه جدا،
0: لكن لابد رد فعل، رد فعل المؤسسات يختلف من دولة إلى أخرى.
1: لكن
0: في الزمن، يعني أنا أوكي، التحولات والانتقالات الكبرى يمكن تكون مفاجئة أو يمكن تكون طويلة الأمد، ولكن رد فعلنا كجسم اجتماعي هو اللي يختلف من دولة إلى أخرى.
1: احنا شو نقولك، في تقديري كل دول العالم من بينها تونس، احنا ما نعملوش الاستثناء، احنا مشنا خارجين، احنا نعيش في عالم وعولم كوكبي كل شيء. انا اتفق معك انه الانتقالات هذه لابد ان ترافقها دراسة للقوانين، لابد ان توفرها مناهج تربوية وتعليمية جديدة وغير ذلك مواكبة لهذا. إذن المجتمع الشبكي الجديد، المجتمع المعولم، المجتمع الرقمي يفترض إصلاحات في التربية، في الاقتصاد، في القوانين، في غير ذلك. وهناك صعوبات، وهناك مطبات، وهناك مخاوف. أنا البارح نقرأ في كتاب ممتاز جدا عنوان معصر الذكاء الاصطناعي، تكتب عنده تقريبا يجي 15 سنة، أكثر 15 سنة. تعرف شكون كاتبه؟ كاتبه هنري كيسنجر. هنري كيسنجر اللي هو وزير خارجية المشهور في أمريكا وكل شيء. طب تقول لي وش مجيب هنري كيسنجر
0: للذكاء الاصطناعي؟
1: للذكاء الاصطناعي. لكن تنبأ للمسألة دي وحكي عليها وقال لابد أنه على العالم أنه نتهيئ لأنه ثم مخاوف كبيرة أنها. وباش ننتقل ليك من هنري كيسنجر نعطوا أمثلة كي نعطوا أمثلة نفهمه. ثم كتاب ممتاز جدا كاتبه الصحفي، نرجع للجانب الصحفي بتاعنا اللي انطلقنا منه، الصحفي الأمريكي الشهير اللي يكتب في نيويورك تايمز، عنده عمود توماس فريدمان. توماس فريدمان كتب كتاب ممتاز جدا في 500 صفحة عنوانه المجتمع المسطح. القرى وسيئة الآن التكنولوجيا وشبكة الانترنت وكل شيء فرضت نفسها المجتمع المسطح، عنوان حلو طريف. هذا صحافي، لكن صحافي يكتب بعمق. راهو صحافيين معناتها مش
0: كما كروزي يكتب المجتمع المأزوق.
1: هو كتب المجتمع المسطح، كتب ممتاز جدا
0: سوسيتي بلوكي،
1: يحكي فيها على الصعوبات. وكتب عنده درنيير موسى في تقريب دو سمين، سمع منذ أسبوعين كتب مقال ممتاز جدا في الركن بتاعه الأسبوع في نيويورك. باش نجاوب على الأفكار كنتي، قال بمناسبة القمة الصينية الأمريكية وقتها ترامب مشي، قال أهم شيء يزم تتفقوا عليه كيف إدارة الإدارة، إدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي. وقال عبر عن المخاوف نتاعو، قال راو ينجم يتحول الى مطبات كبيره على الاستقرار العالمي والكوني، وقال راو يخوف كما تخوف القنبله الذريه. شوف خليك، ولهذا الناس هذونا اللي هما يعيشون معناتها اكثر منا في الجانب التقدم المعرفي الاكاديمي وتحولات المرتبطه بالذكاء الاصطناعي وبثوره رقميه، يتحدثون على مخاطر هذه. لكن مع المخاطر
0: تتحدث، تتحدث على حاجة مهمة في هذا الكتاب اللي هو إعادة تشكيل الهوية والمعنى في العصر الرقمي.
1: طبعا التحولات، أي تحولات، شوفوا التحولات الكبرى اللي وقعت في تاريخ الإنسانية اللي قرناها عند ابن خلدون وعند دوركيم وعند ماركس وعند ماكس فيبر، التحولات الكبرى كلها ارتبطت بثلاثة أشياء. أحدث ما يسمى بقطع، قطع على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والمعنى الأفكار. أقصد الفرد، المجتمع، الدولة والمعنى الأفكار. هذه كنت تقع فيها علاقات جديدة، تصورات جديدة، كل شيء. ثم قطعة كبيرة تقع، احنا مررنا من لحظة حضارية إلى أخرى، مررنا من المجتمع الصناعي إلى المجتمع الرقمي أو المجتمع الشبكي، وبالتالي ثم تغييرات في إدارة العلاقات الإنسانية، ثم تغييرات في الدولة، مفهوم السيادة في المجتمع الرقمي أصبح مفهوم سائل أيضا كما يقول باومان. إذن لابد من إعادة قراءة معناتها إدارة المجتمع والدولة وفق المعطى الجديد، وفق المعطى التحولات الجديدة المرتبطة بالشبكة، المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة والعلاقات الجيوسياسية. لذلك اللي يسمعوا فينا
0: خويا
1: لازم يكونوا منتبهين ياسر، رانا احنا العالم كنقول احنا امام انتقال حضاري كبير،
0: حضاري كبير
1: مش مجرد انتقال عابر تنصل.
0: لا لا لا لا تقول لك شبيه باختراعات، مش اختراعات، نظريات اينشتاين ونيوتن وغيرها من التغيرات الكبرى، شبيه العلميه الكبرى،
1: شبيه بالانتقال اللي فسرته، شبيه بالانتقال اللي مراته الانسانيه من المجتمع الصناعي الى من المجتمع الزراعي الى المجتمع الزراعي الصناعي.
0: اكبر المره هذه اكبر الذكاء الاصطناعي اكبر.
1: لا هو تنقول لك اكثر، علاش متفق معك كلامك على راسي وعيني وانا ابصم لك بصوابعي العشره انه
0: اخطر واكبر،
1: اكثر راديكاليه واكثر جذريه. لانه انا في التحولات في الكتاب موجود تحديث علاش قلت تحولات كبرى، علاش سميتها تحولات كبرى مش هيك كبرى كيكا، لانه علاش، لانها تحولات شامله، لانها تحولات جذريه، لانها تحولات متسارعه، لان هذه كل يجعل منها اخطر، ولانها اللي يحكم فيها المطور نتاعها كل هو الشبكه، هو الذكاء الاصطناعي، هو لو ريزو.
0: سؤال محوري
1: اسمحني، العالم الجديد كنا نعيشه في بنى تقليديه قبل في المجتمع الصناعي على طمأنينة الدوله، المصنع، الاحزاب، المنظمات، تو ما عادش في المجتمع الشبكي، المجتمع الرقمي ما عادش هذوك كل اصبح سوائل واصبحنا نتحدث سمحني الذي يشكل الفرد والمجتمع والدوله الان ليس الحزب، ليس الدوله، انما هو الشبكه الشبكة هي التي تسير
0: الخوارزميات
1: الخوارزميات أعطيك الصحة هي التي تعيد تشكيل الفرد والمجتمع والدولة وأيضا تعطيك الهوية. أصبحنا نتحدث قبل عن هوية مستقرة وشيخين احنا عرب ومسلمين وشيء، لا احنا توا عندنا هوية تعرف شنو متعددة ومتنوعة.
0: توا سؤال محوري اللي تبعوا فينا، هل تونس الآن تونس المجتمع التونسي توا بالبنية التحتية في التكنولوجيا وكل شيء بوضعيتنا ولا وضعنا في ذكاء الاصطناعي وإدارة الذكاء الاصطناعي، هل يمكن أن نقول أن تونس الآن هي تعيش مجتمع شبكي بالمفهوم اللي شفته أنت وقريت عليه في الغرب؟
1: إحنا نقول لك نعيش المجتمع شبكي.
0: خاطر راهو على سلدك سامحني قصيت عليك. استضفت العديد من أساتذة علم الاجتماع، هو ما يسمى مجتمع تحديث المجتمع التونسي، وكان ديما نطرح السؤال يا اخي هل المجتمع التونسي حديث او تقليدي؟ الكلهم اجمعوا تقريبا اللي الحداثه مست من فوق تونس، وفي العمق العمق المجتمع التحتاني هو المجتمع التقليدي بامتياز. نفس السؤال نحب انا نعمله كالك على المجتمع الشبكي، هل احنا مجتمع شبكي عايشين فيه بجوارحنا الكل وعنا تاثيراتنا وانعكاساته واحنا كيفاش نتفاعلوا معاه، أم فقط استعمال سطحي للمجتمع الشبكي وإنزال نظريات غربية كما أنت حكيت على عالم الاجتماع الإسباني على تونس اللي هي مجتمع تقليدي تقريبا ما زلنا في المرحلة ما قبل ما بعد الدولة؟ علينا نقول
1: صديقي وأنت الدارس لعلم الاجتماع والصحفي النبيه، هذا سؤالك هو في جوهر الموضوع. نحن للأسف الشديد ونقولها ونصرحوا بعضنا على مستوى التحديث، عشنا كما يسميها جورج بالوندي عالم الاجتماع الفرنسي ان موديرنيزاسيون دو فاساد، عشنا تحديث سطحي
0: ممتاز. زيد سؤالك على سلتك انا
1: يعني باش نجيك باش نجيك لانك انت هزيتني وانت هزني انا نجيك. الهدف نتاعنا ان نفهموا ونكونوا، لانه انا اشتغل في تقديري بظفرين نحب نحلها، انه القوس هذا مهم جدا، الذين يشتغلون في المعرفه ويريدون ان يكتبوا للراي العام كل شيء، أنا في تقديري لابد أن يكونوا في علاقة تواصل مع صانع القرار. إحنا نكتب لصانع القرار للدولة، مش معناتها نستفهمني بالمعنى الصحيح، المثقف لابد أن يكون في خدمة المجتمع والدولة والمؤسسات. أنا مش عنديش حاجة أكتب إلا لهذا، ما عنديش طموحات أخرى لا باش نولي مسؤول لا باش نولي حاجة، إن مال أريد تفسير الظواهر وإعطاء تأويل لها وجعل الأفكار في خدمة المجتمع والدولة والأفراد. هذه مسألة أساسية،
0: هذه مقدمة أساسية.
1: الآن الآن الآن
0: احنا في مجتمع شبكي أم في طور التحول؟ هاو علاش نعاود فسألك على سألتك في علاقة بالتحديث المجتمع التونسي وفي علاقة بالمؤسسات التونسية الآن ما زلنا بالأوراق، ما زلنا مضمون تعملوا على الانترنت مش تهز ورقة. راهو المجتمع الشبكي اللي تحكي عليه أنت بالمفهوم الغربي راهو فيه قواعد فيه أسس وفيه معايير وفيه روابط وعلاقات اجتماعية.
1: أتنقلك حاجة أنا فسرتك وقلت على مستوى التحديث اكتشفنا تو بعد 50 سنة وستين سنة الحقيقة أنه عشنا تحديث يصح فيه المثل الشعبي زيد 70 تلقى الطين مع بعض المكاسب طبعا، بعض المكاسب في التعليم وكل شيء. الدولة الوطنية التي قادت التحديث لم تستجب خدمتها الحقيقة، معناتها باش ما نكونش شيطنوها، لكن في نهاية المطاف لم تستجب إلى حاجيات وانتظارات المجتمع. الأزمات التي نعيشها الآن يا إيهاب ليس مسؤول عليها الوضع الحالي، إنما هي أزمة متراكمة وتراكمت على بعضها وكل شيء، ولذلك لما تتراكم الأزمات عملية حلها وإيجاد
0: إذا ما نجموش نحكيه على مجتمع شبكي.
1: أتوجيك باش نوصل باش نوصل باش نوصل كيما حكينا على أنه تحديث في جزء كبير منه كان تحديث فوقي عملته الدولة، وكان تحديث كما قال جورج بالوندي فساد، تحديث واجهة تجمع كانت تجمع جسح مودرنيزاسيون دو فساد في كتاب انتروبولوجي انتروبولوجيا الافريقيه، وينجم اي واحد يرجع له باش يقول له الفلام هذا مش نحكوا فيه كلام معناتها ما عندوش مرجعيه وما عندوش شوه. اذا نفس الشيء الان ينطبق على التحديث الرقمي او المرور الى المجتمع. الحقيقه المجتمعات العربيه ومن بينها تونس من كل المجتمعات العربيه هي مستهلكه للمعرفه، هي لا تنتج المعرفه، وعندما لا تنتج المعرفه لا تنتج الثروه، وعندما لا تنتج الثروة لا تقوم بإصلاحات جذرية تخليك في مصاف الدول المتقدمة. تعرف واش باش يصير في مع الثوره الرقميه ذي؟ مع الثوره سامحني
0: انت درت ورجعت لي السؤال اللي قلتك بالاول، هل
1: متفق معك؟
0: انا متفقين انت
1: متفقين انه الان المجتمع الرقمي تعرف واش باش يصير من بين النواحي السلبيه نتاعو، انه يتحدثوا الباحثين على انه باش نجدوا مجتمعات ودول طبقيه. شو معناتها؟ معناتها دول متقدمة جدا وتستثمر وتوظف الذكاء الاصطناعي وتوظف الثورة الرقمية لصالحها في الانتاج وفي التقدم وفي ذلك، ودول بعيدة ياس. هو لو جعل هيك المقولة، هو كبير، هو رقمية كبيرة بينه وبين الدول الأخرى. هذا حال كل الدول العربية من بينها تونس. حتى الدول اللي مثلا الغنية شوي وتقول رانا نستثمر وحطت مليار دوات وكل شيء، لا هي تستهلك فقط وتعيش تقدم وموديرنيزاسيون وحداثة متاع بنايات فقط.
0: خليني توا باش نرجع لك سؤال في نفس السياق هذا، سؤال نقدي نوعا ما استفزازي، قبل ما ناخذ الفقرات فقرة ما زالت لنا تقرب 10 دقائق أو أكثر شوي. إذا كان أحنا لم ننتقل إلى المجتمع الشبكي بالمفهوم الصحيح، هل انتقلنا من القرية إلى المدينة قبل ما ناخذ تونس مع الشبكي؟ من القرية إلى المدينة، مدينة بالمفهوم اللي كتبوا عليها، كتب عليها فيبر وكتب عليها دوركيم وكتب عليها زيمل وكتبوا عليها العلماء وعلماء الاجتماع والفلاسفة وأفلاطون وغيرها، هل احنا الساعة اصلا انتقلنا من القرية الى المدينة؟
1: انت تو هنا باش نجاوبك بالدرس اللي قريته 30 سنة التالية عند الاستاذ الكبير الله يرحمه سفراج الاسطنبولي اللي قدرنا سوسيولوجيا التحضر.
0: باه ممتاز.
1: اي فانا باش اعيد ولا كان نقل الكور نتاعي.
0: باه
1: باه انتقل المدينه، ايش معناتها؟ تعرف ايش عملنا احنا الانتقال من القريه الى المدينه الحقيقه لم يكن انتقالا موفقا جدا في جوانب تحضر منه، بل احنا تعرف شنو للاسف احنا ريفنا المدينه، هزينا قمنا بترييف المدينه ولم نقم بتمدين المدينه في جزء كبير. ما نعرفش واضح الفكره؟
0: واضح.
1: اذا نعطيك حاجه بسيطه، في العديد من الاحياء حتى الى حد الان في تونس انتقلنا احنا الريفيين وانا منهم، انتقلنا بعادتنا بثقافتنا بنمط عيشنا باسلوبنا الى المدينه، فكان انه قدام الحي نتاعنا نعملوا جوجه معناتها طابونه باش نطيبوا بها الخبز، انه نحاولوا ننقلوا نمط الحياه نمط العيش الريفي الى المدينه، ونعملوا نجوا حتى في الشارع نتاع الملك العمومي ونحبوا نفكروا ونزرعوا فيه شويه خضره، مش ورد، خضره يعني مربوطون بثقافه اخرى. وهنا هذا مش فولكلور، رد بك باش الناس يسمعوني، نو لا، هذا نحن نفكك الانتقال تمدي. لذلك جات في الاحياء حول العاصمة سموها علماء الاجتماع اللي اهتموا بالجوانب الاجتماع الحضري كيف سفراج اسطنبولي وغيرها مقرونة في الجامعة التونسية، لي بيدونفيل أحياء الصفيح برشا أحياء من حبش نسميتها، لكن مجهود الدولة الوطنية حقيقة باش نكونوا أمنا، الدولة قامت بإفار كبير مجهود كبير وكبير جدا في أنه تعاود إدماج الريفيين اللي زي حالاتنا اللي جو هربوا من الجفاف ولا هربوا من عندهم بالبطالة وغير ذلك، إعادة إدماجهم في النمط المديني، وتم تحقيق العديد من النجاحات. الآن أحياء كانت موصومة بأنها أحياء صفيح الآن أصبحت أحياء حضرية وفيها الرفاه، والدولة استثمرت كثيرا وحاولت أنها ونجحت إلى حد ما في جعل هذه الأحياء أحياء مدينية.
0: طيب نقدموا شوية فقرات فقرة تقريبا كل فقرة باش نحكيوا عليها بدقيقتين. نذكروا لضيفنا هو الصحفي والباحث منذر بالذيافي، والكتاب الذي سيصدر قريبا هو مع التحولات من القرية إلى الشبكة، كان تتبعوا فينا يعني حوار شيق وثري وممتاز، ونشوفوا كيفاش احنا نحكيوا على التحولات وعلى التحديث وكلها تقريبا مشوهة نوعا ما.
1: تعرف نقول معناها الكلمة، تعرف شنو الكلمة؟ أحسن شيء هجينة.
0: هجينة صحيح، كلمة هجينة أكثر من تعبر أكثر من مشوهة. الآن في هذا الكتاب مع التحولات من القرية إلى الشبكة تحكي على التعقيد وعودة منطق الإمبراطوريات، وتقول تثير هذه التحولات كما بدت لنا إلى أن النظام الدولي يشهد عودة ما يمكن تسميته منطق الإمبراطوريات. ماذا تقصد؟
1: أنا
0: هذا كله في إطار الشبكة.
1: أي في إطار طبعاً، لأنه الانتقال ثم دو فولي، ثم زوز عناصر كبار في الكتاب، ثم مقاربة سوسيولوجية وثم مقاربة جيوسياسية. باش اللي يتبعوا فينا يفهموا، يقولوا علاش كنتوا تحكوا في حاجة انتقلتوا إلى حاجة أخرى، لأنه كله مربوط ببعضه. إدغار موران لما تحدث في كتابه مجتمع الأزمة، كتاب ممتاز جداً أيضاً، خرج بعد الكوفيد. بعد الكوفيد أنا حكيتك على صدمة التحولات. أنا الصدمة الأولى عندي المناخية، مساش نحكو كلام كي باهي، صدمة الأولى المناخية، كيفاش المناخ التطرف المناخي طردنا من القرية وشردنا أنا وعائلتنا وأصحابي كلهم. وأيضا الصدمة الثانية هي صدمة الوباء. أنا في انطلق الوباء، نعطيك علاش السرد والحكاية والخرافة بين ظفرين مهمة جدا في الكتابات الحديثة. أنا الأسبوع الأول من الكوفيد وقت عندي خدمة كنت موجود في باريس، وأنا مروح في المطار فارغ، الناس بعيدة على بعضها، الناس خايفة من بعضها، سلوك الريبة، الناس كل شيء تغادي، أكل المجتمع كان فيه تلاقي وتواصل، كل واحد شاد تليفون وخايف من الآخر، والناس تخزر بعضها بريبة وبخوف. وفجأة كروحت هنا قلتك المشهد بقى راسخ في ذهني إيهاب. بعد يكون أسبوع قريت مقال ممتاز جدا لإدغار موران يتحدث فيه كيفاش إحنا عشنا مجتمعات، كنا نتصور مجتمعات، لكن اليقين كل اللي عنا فقنا أنه هش، أنه مؤسسات هشة، أنه اقتصاد هش، أنه علاقات هشة، وأصبحنا نعيش اللا يقين. هذا كيفاش فسرها عالم الاجتماع، وبالتالي هذه على المستوى هشاشة العالم. العالم اليوم على المستوى الجيوسياسي ننتقلوا من بسرعة. اليوم التحولات الكبرى الجيوسياسية ذاهبة نحو من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب. وفي العالم متعدد الأقطاب بتبرز فيه الأقطاب التي لها إرث حضاري كبير، الصين لأنه وراءها إرث حضاري ومخزون حضاري كبير، بشكون وراها دول عندها ثقافة الإمبراطورية كما مثلا روسيا، غذاك الدول والكيانات الصغيرة عليها أن تجاهد كثيرا بين ظفرين وتناضل كثيرا لإعادة إدماج نفسها في المنطقة الإمبراطورية اللي آخذ في التصاعد. للأسف هنا نقول كلمة واحدة، هناك أمام تصاعد المنطقة الإمبراطورية الصيني الروسي حتى في المنطقة بتاعنا الإيراني التركي أيضا، للأسف على المستوى العربي هناك حالة من الفراغ المصاحبة بالعجز.
0: سؤال أخير، جدوى وأهمية هذا الكتاب حول التحولات الكبرى.
1: هو الجدوى نتاعه في أقل من دقيقة. الكتاب اللي باش يقراه باش نعمل شوية ببليسيتي مساج ترويج.
0: لا هو البرنامج هذا أساسا أيضا للترويج للكتب بتاع الباحثين والكتاب.
1: اللي باش يقراه كاين ويقرأ في رومان، كاين ويقرأ في قصة، ونحاول إيصال الأفكار ما يحدث الآن من تحولات كبيرة بلغة سهلة فيها مفاهيم صحيح، لكن مفاهيم نحاول تبسيطها نعملها لا فيجواليزاسيون. اللي باش يقراه على مستوى القارئ العادي باش يستفيد لفهم وتفسير ما يحدث من تحولات. هذا مستوى القرار العادي. ثم آخر بخلاف القرار العادي، أنا أتوجه إلى صانع القرار، يريد صناع القرار يهتموا باللي نكتبوا فيه، لأنه الهدف متاعنا هو أنهم الدولة والمجتمع يستفادوا من إن وجدوا استفادة، إن وجدوا من
0: لا ندعي إيه لفت نظر أو شنو صاير في المجتمع،
1: هل وجدوا استفادة فمرحبا يستفادوا، ما مخروب ما خسروا حتى شيء، ما إن وجدوا استفادة. وهنا تزني للمعطى أخرى، أنه كمثقفين، أنا جزء من المثقفين أو المشتغلين في الشأن العام الثقافي والفكري والأكاديمي والبحثي وغير ذلك، أدعو دائما إلى تجسير الفجوة بين المثقف وصانع القرار من أجل خدمة الشأن العام والرأي العام والبلاد والعباد.
0: يعطيك الصحة الباحث والصحفي منذر بن ضيافي، كنا معاه لتسليط الضوء على كتاب مع التحولات من القرية إلى الشبكة الذي سيصدر حديثا، وفيه كما قلت أنت مزج وتجسير مش فقط بين الناخب ولا النخب وأصحاب القرار، بل بين النظري، تأصيل النظري والملاحظة الصحفية بين السرد والكتابة العلمية. يعطيك الصحة وشكرا على الحضور.
1: شكرا لك إيهاب وكل التوفيق.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توينس على إذاعة تونس الثقافية، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد أخرى، إلى اللقاء. توينس توينس توينس توينس
2: خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.

0: المواعيد
1: المواعيد
0: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن
1: المواعيد
2: الأربعاء 22 من شهر جويلية. يتواصل اليوم نشاط المهرجانات الصيفية في مختلف الجهات، وذلك من خلال عروض فنية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب. تؤثث الليلة فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي سهرة طربية بعنوان سيمفونيات وبقيادة الفنان التونسي شادي القرفي. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلاً. يحتضن مسرح الهواء الطلق بالحمامات الليلة عرضاً فنياً يقدمه الفنان اللبناني جوزيف عطية، وذلك في إطار فعاليات الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلاً. يحتضن اليوم مسرح سيدي الظاهر عرضاً فنياً بعنوان السهرة التونسية، ويشارك فيها عدد من الفنانين التونسيين من خلال أغاني طربية وشعبية، ويأتي ذلك في إطار فعاليات الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. الموعد سيكون في حدود الساعة 10 ليلاً. في إطار الدورة 38 لمهرجان نابل الدولي يواكب جمهور الفن الليلة عرضاً موسيقياً من التراث الأصيل يحمل عنوان المحفل الجربي، ويشارك فيه عدد من الفنانين المبدعين من جربة. الموعد سيكون في الساعة 10 ليلاً.
0: المواعيد إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن
1: المواعيد تونس الثقافية،
3: نبض الصيف الثقافي.
4: دمتم مستمعين.
5: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ندوات على الأثير. في كل مرة نحاول أن ننتخب محاضرة قدمت في إطار ندوة فكرية علمية، ونحاول أن نقدم تلك الندوة استفادة منها على موجات الإذاعة الثقافية. هذا اللقاء سيكون بإمضاء الدكتور القدير فتح المسكيني من خلال هذه الندوة التي يتناول فيها مسألة النبي من خلال الفلسفة، من خلال الأدب، من خلال الشعر. طبعا الأستاذ فتحي المسكيني من الأساتذة المهمين في الجامعة التونسية، وله العديد والعديد من الكتب، وله أيضا العديد من المباحث التي تهتم بما أنتجه من فلسفة وتأمل فكري. نتابع ما يتفضل به الأستاذ القدير الدكتور فتحي المسكيني.
3: ما أود أن إذن أحدثكم عنه هو اسم جلل، هو النبي وليس دون ذلك. فكرة النبي إذن في الفكر العربي المعاصر تحت أسماء كثير منا يرقد نبي. اسم نبي لم نفكر به بما هو كذلك عادة، كم من محمد ومن يوسف ومن إبراهيم في شجرة كل عائلة. وليس من الصدفة أن الألمان مثلا إلى حدود كانت كانوا يسمون المسلمين باسم المحمديين، وحين ظهر كانت قالوا هو موسى الألمان، هذا بألواحه وذاك بلوحاته. ربما لا ننتبه إلا بأخرة إلى أن معنى النبي لم يمت تحت أسمائنا، وأنه أب أو أخ أو جد لنا على نحو ميتافيزيقي فظيع. لم يعلم ديريدا مثلا إلا متأخرا أن اسمه الحقيقي هو إيليا، بالعبرية إلياهو وبالعربية إلياس، بحيث أن اسمه الكامل إن شاءنا هو جاك إلياس ديريدا. إلياس يعني بالعبرية إلهي هو يهوه. كان إخوة ديريدا ثلاثة ذكور، الأكبر إبراهيم، والأوسط موسى، والأخير هو إلياس، عائلة عربية. ويجدر بنا أن نسأل عندئذ لمن نسيء إذا أسأنا لنبي. نحن نأخذ هذا العنصر البيوغرافي الخاص بديريدا وكأنه امتحان ذاتي صامت لكل الإبراهيميين. نحن جميعا أنسباء نبي ما، ولا يتعلق الأمر بمجرد استعمال سيميوتيقي عابر، بل بوضعية تأويلية عميقة خاصة بنوع ثقافي بعينه. نحن نوع ثقافي يحمل وضعية تأويلية جاهزة سلفا سابقة إلى القلب، هي أننا منحدرون من نسب نبوي ما يؤدي فيه الاسم دورا حاسما. الاسم في أفق أنفسنا العميق أخطر من أي نقاش حول المفاهيم. في استفهامنا عن ذواتنا العميقة نحن لا نفكر بشكل يوناني بل بشكل إبراهيمي. ميتافيزيقا الاسم مختلفة بشكل مخيف عن ميتافيزيقا المفهوم، ولذلك فالإساءة إلى الاسم معقدة جدا وتختلف عن الإساءة إلى مفهوم. يبدو أن الإلحاد الحديث مفهوم وليس اسما، على خلاف معنى الشرك أو الكفر في أفقنا. ثمة توقيع ما وراء كل أسئلتنا عن مصادر أنفسنا، ولا تؤدي السببية هنا التاريخية أي دور حقيقي. لذلك سوف يدور البحث حول هذا الاستفهام المزدوج: بأي معنى علينا أن نؤول استئناف بعض العرب المعاصرين وخاصة جبران مثلا الشابي نعيمة لاسم النبي باعتباره نموذجا للكتابة الإبداعية العميقة حول مصير الخلاص لكينونة الإنسان في ذواتنا المعاصرة؟ ثم كيف نفسر انسداد أفق هذا الاستئناف الرومانسي الرائع لفكرة النبوة وانخراط العرب بدلا عن ذلك في استعمال شبه حربي لشخصية النبي كبطل النهائي في مقالات التكفير المودودي سيد قطب؟ وبعامة كيف نؤول انتقال فكرة النبي من نموذج رومانسي إلى بطل تكفيري في أفق الفكر العربي المعاصر؟ ومن ثم ما طبيعة العلاقة عندئذ بين التأويل والتكفير؟ والملح على مستوى التفكير لدينا بوصفنا نحن ميتافيزيقية خاصة هو السؤال عن مصير النبي في أفقنا، ليس أفقنا الروحي فقط، بل بخاصة أفقنا القيمي أو المعياري بعامة. انتهت أوروبا إلى موت الإله كأفق معياري منذ القرن 19 وأطلقت عليه اسم العدمية. هذا القرار الميتافيزيقي لا يلزمنا في شيء، نحن نشعر أن لدينا مشكلة من نوع آخر، إلهنا من نوع لا يموت لأنه غير تشبيهي ولا يوجد على صعيد العنصر الإنساني بما هو كذلك، والموت يوجد خارج أفقه تماما. يبدو النبي بمثابة المقابل الحقيقي لما ينبغي التفكير فيه. موت المقدس الديني في أفقنا يجري التفاوض حوله في خانة النبي وليس الإله. قال نيتش طبعا نحن الذين قتلناه. هل يمكن إطلاق هذا الاستدراك الميتافيزيقي على شخص النبي في أفق الفكر العربي المعاصر؟ يبدو أن الموت الأخلاقي لفكرة النبي قد قطعت شوطا هائلا منذ دخول ثقافتنا في أفق الأزمنة الجديدة المسمات ذاتيا بكونها حديث أو أنوارية أو غربية أو أوروبية إلى آخره. واقع الحال ونحن لا نفكر منذ قرنين إلا في واقعة أو واقعانية الحدث وليس في الحدث، لأنها مشكل يقع خارج أفقنا. واقع الحال هو أن التحديث لدينا ارتبط بأفق معلمن انتهى إلى تحويل أجهزة التشريع التقليدية ومنها بالتأكيد جهاز النبوة إلى محميات أخلاقية غير قادرة على أداء الدور التقليدي لها. هناك فشل إنجازي أصاب فكرة النبي وحولها إلى حالة استثنائية، حالة أخلاقية أو معيارية استثنائية تصلح للزيارة الميتافيزيقية وليس للاستعمال العمومي. لقد تم التخلي عن نموذج النبي واستعيض عنه بنموذج آخر له أسماء حديثة بين ظفرين متعددة ومتنافسة، إلا أنها ترجع إلى أصل واحد خجول هو الإنسان. هناك عودة حثيثة للإنسان في أفقنا الأخلاقي، وأسماؤنا الجديدة أو الحديثة جماليا هي دليل مثير. نشهد تحولا في الأسماء منذ بعض الوقت من الأسماء النبوية إلى الأسماء الجمالية، ثم وقت ردة وقعت ردة لا تزال سارية المفعول.

الوطنية والقومية والفردية. عن الزمرة الأولى يمكننا أن نذكر جبران ونعيمة والشابي والمسعد إلى آخره. وعن الزمرة الثانية يمكننا أن نذكر سيد قطب والمودودي وكل الشخوص الإسلاموية الراديكالية إلى اليوم. الأولى رومانسية، أما الثانية فيمكن وصفها بالعدمية السياسية. بيد أن ثمة بؤرة اهتمام خلفية ثالثة يدور فيها النقاش حول النبي الإنسان، وهي تقادمت قليلا لأن بدأت في الثلاثينات من القرن الماضي، أو إنسانية النبي أو تاريخية النبي. تاريخية النبي أضافها الجيل التنويري ما بعد دولة الاستقلال. الشخصية النبوية باعتبارها مثلا إنسانيا أعلى، كما تعامل كانت مثلا مع المسيح باعتباره مثلا أخلاقيا أعلى. مثلا كتابات، نذكر هنا كتابات تحسين العقاد محمد حسين هيكل في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وحتى شارك في هذا النقاش في هذا النوع من البحث حتى الفكر المسيحي العربي مثل القبطي الدكتور نظمي لوقا في كتابيه محمد الرسالة والرسول وكتاب ما ومحمده اللذين ألف في نهاية الخمسينات. وطبعا هذا ما يوجد له في كتابات هشام جعيت أو محمد عبد الجابري، الصيغة أنشأتهم التنويرية والأكاديمية اللاحقة. وعلينا أن نسأل لماذا هذا النوع من الإعادة إلى هذا الملف بعد إذا أنشأتم اهتزاز مشروع الدولة الأم. مثلا نذكر هناك كتاب تحسين على هامش السيرة سنة 33، محمد حسين هيكل حياة محمد سنة 1935، كتاب العباس محمود العقاد عبقرية محمد المنشور سنة 1941، وهناك كتاب آخر سأذكره في آخر هذه المحاضرة هو كتاب الرصافي أو المنسوب إلى الرصافي، هناك جدل حول هذا الشخصية المحمدية. يمكن اعتبار كتاب عبقرية محمد نموذجا كاملا عما يمكن أن نسميه الإنقاذ الأخلاقي أو الأدبي للشخصية النبوية. هناك إنقاذ سوفتاج، وفي واقع الأمر هو إنقاذ أخلاقي لمحمد الإنسان من الدور الديني للنبي، حيث يتم إبراز عبقرية محمد الأخلاقية في سكوت مقصود عن نبوته بالمعنى التقني. مثلا هناك أنواع أخرى من الإنقاذ، يعني مثلا حسين هيكل يقوم في حياة محمد، وهو وأنا الحقيقة أثارني كم الطبعات المتعددة لهذه الكتب، وكتاب يبدأ مطبوع يقول لك هذه الطبعة 14، ما نعرف حتى كتاب انت عن اسمه مفكرين تنويريين وصل إلى مثل هذه الطبعات المتعددة. يكون ما يقابلها في التقليد الفرنسي مثلا بيركسون، كتب بيركسون تطبع بهذا العدد الكثيف. في كتاب حسين هيكل يتم إنقاذ شخصية محمد، حياة محمد وليس شخصية عبقرية محمد، حياة محمد إنقاذها تاريخيا، رسم لوحة تاريخية أخرى تماما مع استفادة كبيرة من المستشرقين، ولكن مع تسطير الخط حول المسؤولية التاريخية الداخلية. نحن أولى بأن نؤرخ لأنفسنا، ونحن أولى بأن نرسم لوحة تاريخية مناسبة لهذا الرمز الذي نواصل الإيمان به. إذن هنا في عبقرية محمد هناك إنقاذ قلت أخلاقي، ولكن مع سكوت مقصود عن نبوته بالمعنى التقني. هنا نجد أنفسنا أمام بورتري شخصي مثير لمحمد، القائد البصير، محمد الصديق، الزوج الكريم والرسين مع النساء، محمد الأب، محمد السيد الرؤوف بخدمه، محمد الرجل صاحب الدعابة والأريحية إلى آخره. ولكن في غياب صارخ لمحمد النبي، لمحمد كما أراد أن يكون لنفسه، حيث يتم الاستغناء بشكل سردي هادئ عن كل الملامح الدينية للنبي. وفي الحقيقة هناك عملية خلق لقارئ جديد لشخصية محمد لا يمر بعين الفقيه أو عين إنشاءتهم السيرة كما تقول نفسها في المصادر. ولا مناص عن ذا إذن من مقابلة هذا الأمر أو هذا السؤال، هل من حقنا فعلا إجراء إنقاذ أخلاقي حديث بين ظفرين؟ ما معنى حديث؟ على طراز يرضي ضمير الإنسان الأوروبي أو الإنسان الليبرالي. طبعا هذا يعني من خلال ليشارت دي درادولو، من خلال المكاسب الوجودية للإنسان الحديث، من خلال إلى آخره. هل من حقنا فعلا إجراء إنقاذ أخلاقي حديث لشخصية النبي باللجوء إلى عملية إيبوخيا، نوع من وضع بين

0: أو سين أو رد غريبة ترد النبي إلى إنسانيته المحضة وتضع بين قوسين كل ملامح الدينية. وعندئذ ما الفرق بين النفس الفاضلة الوثنية التي صاغها أفلاطون أو كانت وبين النبي الإبراهيم؟ هل فعلا يمكن الاكتفاء بالجانب الإنساني من شخصية النبي والاستغناء المنهجي عن دوره النبوي بما هو كذلك؟ أليس في ذلك أكبر عملية إخصاء رمزي أهلي للنبي الإسلامي وتحويله إلى مسخ أخلاقي حسب مقاييس الضمير المسيحي المعلمن الذي فرضته أوروبا المعاصرة على بقية الإنسانية؟ وهنا يمكننا أن نلقي ضوءا آخر على كتابات جعيت والجابري فيما يخص النبي. إنها كتابات تؤرخ لنبوة محمد ولكن من دون الإفلات من النموذج الأخلاقي والتنويري والإنسانوي الحديث، مع صمت واضح حول العنف التأويلي الذي يصاحب مثل هذه القراءة. ولذلك لا عجب أن نجد أن الرهان في الحالتين هو توفير محمد قابل للاستعمال التنويري أو للاستعمال الحديث حسب مطالب أفق انتظار محددة بشدة هي إعادة تربية هذا الإنسان في ضوء الحداثة، وكأن الحداثة هي السقف المعياري الذي ينبغي أن نقف عنده أو ندافع عنه، طبعا في غياب ربما بدائل أخرى. كان الهدف المنهجي هو تأويل شخصية النبي بكل ملامحه على نحو بحيث يتم إجراء عقلنا هادئة للنموذج الذاتي الذي اقترحه وطبقه، وتطهيره بشكل نقدي لغوي وتأويلي وأخلاقي من كل ملامحه المتعارضة مع الفهم الحديث لمفهوم النبي، وطبعا هذا يعني مع الفهم المسيحي المعلم لمفهوم النبوة. هناك مفهوم للنبي جاهز، دير هذا ينطبق على كل المدونة الدينية. مفهوم للإله جاهز، إله لا يمكن أن يكون مجرما، النبي لا يمكن أن يحارب ولا يتزوج، للدين الدين الذي يقف عند الضمير والاستعمال الشخصي ليس الدين الذي ينزل إلى الساحات، وهكذا. هناك إنشأت برنامج للحديث عن الدين جاهز، إذا خرجت عليه وليت مسلم ولا يلزمك ترجع إلى آسيا أو إلى القبائل البداية. وهي نقاشات انتهت راهنا إلى إثارة السؤال عن الكتابات والرسوم المسيئة مثلا لشخصية النبي. وهذا المحور يشكل ربما الوضع التأويلي الراهن والذي بدأ ربما منذ 2005 تاريخ نشر أول الرسوم المسيئة، وتزامن معه مثلا نشر الكتاب المنسوب إلى الشاعر العراقي معروف الرصافي الشخصية المحمدية سنة 2007، ولكن هو في الحقيقة المكتوب ما بين 1933 و 1941 أو 44 تاريخ وفاته. هنا نشأت جبهة لاهوتية حامية أخرى هي الدفاع عن النبي الديني، وشارك حتى علمانيون في هذا الأمر، من هناك بعض السخريات التي ينبغي أن نورخ لها هنا، في سيرته النبوية التقليدية التي بناها عليها الإسلام تاريخه الهووي، وهي تعارض كل تأويل إنسانوي أو تاريخي لشخصية النبي، وذلك من دون تفريق حقيقي بين الإساءة لحرمة النبي في سيرة الرصافي أو في الرسوم الكاريكاتورية لصحيفة مثلا شارلي أبدو ولا الكاريكاتوري الدنماركي، والتي تجد جذورها البعيدة في التنميط الاستشراقي لصورة النبي الإسلامي، وهذا تم الاشتغال عليه بحدة معناها في القرن 19 وبداية القرن 20، وبين الجهد التأويلي التنويري مثلا من طرف مفكرين مسلمين وإن لم يكونوا إسلاميين مثل الجابري أو جعيد. وهناك كتب سخيفة جدا كتبت، منها كتاب مثلا أباطيل وتخاريف الجابري ومحمد جعيد حول النبي مثلا محمد. فلسفيا علينا رد هذه القضايا مجتمعة إلى أصل الإشكال واحد، ألا وهو المسألة المعيارية. ما دام الأمر يتعلق بنمط التقويم الميتافيزيقي لوجودنا المعاصر فلا فرق عندئذ بين الشعراء والفقهاء. ما نوع القيمة التي نمنحها لشكل الحياة الذي يخصنا؟ الأمر يتعلق بشكل الحياة. من هذه الزاوية لا يزال نيتش قادرا على مساعدتنا. نحن غير الغربيين من الساميين لا نمثل اليوم أكثر من سؤال معياري مختلف. نحن شكل حياة يفرض سؤالا مختلف عن القيم ليس أكثر، وهذه المعيارية الذاتية هي المكسب الوحيد الذي يمكننا أن نزعم أننا ظفرنا به من غزوة الحداثة إن شئتم، الغزوة التي غزتنا. كل اعتراض علمي بين ظفرين على الغرب هو خبل لاهوتي، لكن ذلك لا يعني أن معارك المصير أي معارك فك الارتباط الإبستيمولوجي مثلا مع الغرب هي بلا معنى. هناك نقاش كبير جدا بعد الدراسات ما بعد الكولونيالية. هناك دراسات الآن تسمى الفكر الديكولونيالي (decolonial thinking)، ويمكن عندئذ أن نبحث عن أدوات أخرى لا تمر بالنقاش الأوروبي الرسمي حول الحداثة، نقد الحداثة، معارضة الحداثة، ما بعد الحداثة، هذا ملف وحده كل. بل بالعكس، لم نكن يوما أقدر على طرح هذا الإشكال مما نحن الآن. هنا نستطيع أن نقول أقدر بآلامنا فقط. كل تفكير اليوم هو تفكير معياري، ومن ثم وهذا عودة كبيرة جدا للنقاش حول الأخلاق، ومن ثم هو ليس له من صلاحية كونية غير شكل الحياة الذي يدافع عنه. الحياة هي الشكل المعياري الراهن الوحيد للكونية، ما عدا ذلك هي كونيات إما ليست موضع نقاش مثلا المسائل العلمية، أو كونيات مسلحة من طبيعة إمبراطورية. النبي هو جهاز معياري من طراز استثنائي، وهو اختراع الإبراهيميين الأخير بعد اختراعات آدم والله الخالق والعالم المخلوق والكتب المقدسة إلى آخره. هناك إنشاءهم باقة من الاكتشافات والاختراعات الأخلاقية للإبراهيميين، ربما لا يتبقى منها في أفقنا مثيرا ومزعجا الآن للنقاش حول أنفسنا مثل شخصية النبي. لا يتعلق الأمر بمجرد الدين، بل بجهاز تشريعي روحي واسع النطاق اخترعته شعوب من الشرق الأوسط القديم، وتحولت بفضله إلى جماعات روحية مترحلة أو مفتوحة، وما زالت تصر على أنه ادعاء صلاحية معيارية قابل الكونية، لأنه شكل حياة لا يزال قابلا للسكن. وبعبارة حادة، لماذا لم يعد النبي مصطلحا لاهوتيا أو دينيا؟ منذ وقت طويل، وفي الظاهر فقط أو عرضا فقط نحن نواصل الاهتمام بهالته الدينية أو العقدية. ربما في فترة معينة مثلا في بلادنا ثم المولد وكهو، هذا هو مقام النبي. إن النبي قد دخل الأزمنة الجديدة وتحول إلى رمز يشير إلى جهاز مقدسات يعمل وفقا لولي خاص. وعلينا ربما أن نسأل كيف تحول النبي مثلا من رسول الله مثلا إلى مجرد رمز ديني، من نبي الملة مثلا إلى أيقونة عمومية في فضاء الدولة الحديثة. تحول من رسول إلى مقدس، إلى مقدس من المقدسات التي يمكن أن نقيم حولها نقاشا عموميا مثلا في جلسة نتاع مجلس النواب. ولا ندري كم خسرت هذه الفكرة من هالتها الأولى. نحن أمام استعمال عمومي لأيقونة النبي، ولم نعد أمام سلوك ديني أو غير ديني إزاء صحة رسالته أو عدم صحته. وبعبارة أخرى، نحن أمام علمنة حثيثة وحادة لشخصية النبي حتى تصبح قابلة للاستعمال العمومي داخل شبكة القيم أو المعايير التي فرضتها الرؤية الحديثة للعالم والإنسان، ولم نعد أمام التصور الديني لرسول الله في أفق الملة. هنا يتبين أنه ما كان يمكن أن يتحول النبي إلى أيقونة رومانسية معلمنة لدى جبران أو الشابي أو نعيمة، أو إلى أيقونة سياسية معسكرة لدى سيد قطب أو المودودي مثلا، لولا الانسحاب الميتافيزيقي لنبي الملة رسول الله وتعويضه بأيقونة النبي الرمز. نحن عادة عندما نسمع النبي رمز إلى آخره نظن أننا أعطيناه حقه أو نتحدث عنه، نحن حولناه فقط وترجمناه، ثم مشكلة تاع ترجمة، وتحول إلى شيء يمكننا أن نتحدث عنه. والأمر معناها في بلدان وين العلمنة قطعت شوطا محمودا كيف في تونس لا نشعر بهذا. لو كنا نتحدث عنه الآن مثلا في جامعة أخرى وين شوط العولنة هذا، يلزمني في كل مرة صح نقول صلى الله عليه وسلم، يلزمني نقف عند مجموعة معينة من الشروط الشرعية للكلام عنه، يلزمني لا أتخطى أي نوع من سياقات الفهم المضبوطة سلفا من قبل فقهاء الملة الفرقة التي أنتمي إليها مثلا سنة ومالكية إلى آخره. مش تعرفوا هنا لماذا يعني تحتاج هذه القضايا إلى الفلاسفة، إلى أولئك الذين لا ينضبطون، ولكن هذا لا يعني أنهم ضد النظام المعياري الذي يوجد في تلك النصوص. وتعويضه بأيقونة النبي الرمز العمومي أو الشخصية المحمية بقانون المقدسات في دستور الدولة الحديث. ينبغي أن نقيس كل هذا الأمر. كيف أصبح نبي محمية أخلاقية يدافع عن القانون ضد المستهترين مثلا؟ لكن هذا التحول التاريخي العميق في معيارية النبي في أفق الفكر العربي المعاصر هو جزء لا يتجزأ من زحزحة الأفق الأخلاقي للإنسانية، هنا يلزمنا نحطه في تاريخ العلمانية أنشاتهم، من أفق الملل الدينية والصور الدينية للعالم إلى أفق الدولة الحديثة والصورة المنزوعة السحر ديزونشانتي عن العالم. في هذا السياق فقط يمكن تنزيل أي إساءة فنية أو سياسية لشخصية النبي في أفقنا الروحي المعاصر. لقد سبق هذه الإساءة تحويل معياري لفكرة النبي أدى إلى علمنتها في شكل رمز قابل للاستعمال العمومي، لأنه جزء من جهاز المقدسات الذي أقرته الدولة الحديثة واعتبرته مصدرا من مصادر شرعيتها. النقاش كله حول شارلي إبدو مثلا حول حرية التعبير، حرية ما أدري شنو. إذا أنت تنتمي إلى فضاء عمومي ترتب فيه حرية التعبير بهذا المنوال الليبرالي، فسنصبح نحن نقوم باعتداء على حرية شخص عندما نمنعه من أن يسيء إلى رسول. ومع ذلك علينا أن نسأل، إذا كان الأمر يتعلق بمجرد رمز ديني معلما وجزء من جهاز مقدسات مستعمل بشكل عمومي، فكيف نفهم السخط الأخلاقي لاندينياسيون الواسع النطاق الذي نجم عن الرسوم المسيئة لشخصية النبي في المدة الأخيرة، حتى من قبل أناس مولودين في فرنسا ويعيشون كمواطنين فرنسيين؟ إذن ثم مشكلة، نحن مش معلمين بالجداء ولا العلمانية ما نمنوش بها، وإلا ربما الدولة الحديثة لم تقع في على مستوى الضمير ووقعت على مستوى المؤسسات. هذه الإساءة لها تاريخ نائم علينا إثارته، وإلا فإن النقاش حولها سوف يظل نقاشا لاهوتيا بين ملحدين. ووقع مثل هذا النقاش، يعني أناس يدافعون في البار عن الرسول ضد الرسوم المسيئة، ففي أي سياق أخلاقي يتم الدفاع عنه فأنا مستوى إذن ليس أخلاقيا ليس دينيا، ليس هناك حمية معينة هي التي تجعلنا ندافع عن خليل محمد رايد وراح نمشي نسكر. فالترتيب المضبوط إذن بالطريقة الليبرالية سيصبح هشا ولا يؤدي دوره. إن تجرؤ جبران أو الشابي أو نعيم على استدعاء اسم النبي في دائرة الإبداع الحديث، حتى هذه فيها تجديف كبير، ونوقش كثيرا واتهم جبران بأنه مجنون وبأنه ملحد وكذا، لأن كيفاش يعمل نبي وحده ذا؟ وطبعا هناك نيتش قبله، وحد نيتش تم الاهتداء إلى ربما هايدوغير في الخمسينات، يقول لك من هو زرادشت بالنسبة إلينا؟ هو سؤال نيتش في زرادشترا، يعاود هايدوغير من هو نيتش بالنسبة إلينا؟ في الحقيقة المشكل هو سؤال من هنا تقع مراجعته بخطورة شديدة، والتجرؤ على استدعاء الأنبياء إلى أن يصبحوا الأداة الإبداعية الاستثنائية والقصوى للملحدين، للفنانين الملحدين. إذن تجرؤ جبران أو الشابي إذن ليس تجديفا غير مبرر على رمز مقدس، بل هو جزء من مشهد تأويلي معاصر يجد جذوره في الحركات الرومانسية مثلا، وتظهر أثاره القوية لدى كتاب كثيرين، ريمبو، بودلير، أندري بريتون، فيني، ميسي، هوغو، هاين، نوفاليس، وكلها أعمال هؤلاء هي من ناحية النموذج الذات تدور حول شخصية الشاعر النبي. هل يتعلق الأمر بمجرد رمز أو استعارة، أم أن الأمر أخطر من ذلك؟ هل أليس في هذه الرومانسية إعادة إدخال النبي من الشباك إنشاتهم بعد أن طردته الحداثة السياسية من الباب، أو طردته العلمنة الرسمية للكنيسة للنقاش مع الكنيسة؟ أي أن شعراء المعاصرين يدعون في قرارة أنفسهم أنهم مؤهلون ميتافيزيقيا لأداء هذا الدور التأويلي الاستثنائي، دور النبي. كل نقاش نتاع كانت حول السبليم ومساحة السبليم الجليل أو الرائع في القرنين الماضيين حتى لديريدا هي المساحة التي يتحرك فيها النبي، وهايدوغير سماها مساحة المقدس. المساحة مساحة المقدس هي أيضا المساحة التي انسحب منها نمط التأليه أو القدرة على التأله. هناك شيء انسحب في أفق الإنسانية. العلاقة بين طبعا الشعر والفن والمقدس هي علاقة قديمة. نحن نعرف أنه منذ فيثاغورس يتكلم الشعر عن المقدس. ربما الفلاسفة نقروا فيهم وسموا فيهم ما قبل السقراطيين هم شعراء مقدس أكثر منهم شعراء التقليد الميتافيزيقي الذي نعرفه طبعا. لكن مجال الاشتغال العنف المقدس تغير وتغير دور النبي. يقول بلانشو النبي لا يعلن أي نهاية بل هو يكسر الطابع المستحيل للمستقبل. المستقبل هنا وفي أفق الملل الديني أو الثقافة الدينية هو شكل الانتظار الذي حولته ثقافة ما إلى هوية أي إلى آخرة يومية قابلة للسكن. كل الشعوب المؤمنة هي شعوب تجلس في الآخرة وهي هوية يومية تتم في شكل انتظار. وفي الحقيقة المؤمنون لا ينتظرون موتهم هم ينتظرون القيام. والموت سيصبح عبارة عن فاصل عرضي. وعلينا أن نسأل هل الانتظار عمل محايد إلى هذا الحد؟ يعني حياتك الكل تعتبرها شيء يمكن أن تكون محايدا إزاءه. يعود بلانشو إلى القول من يكتب هو في منفى الكتابة. هناك يوجد موطنه حيث لا يستطيع أن يكون نبيا. طبعا هنا لا نبي في قومه. هنا نقع على عبارة مزعجة كثيرا ما يتمثل بها لا نبي في قومه أو في موطنه أو في بلده الأخير. إذن بما أن النبوة مستحيلة في موطنها فلماذا نشعر بالإساءة عندما يساء إلى النبي؟ الموطن ليس الوطن. هنا مشكلة بين عند الرومانسيين والليبراليين. الليبراليين لهم وطن، الوطن هذا يولي ناسيون تولي دولة أمة إلى آخره. الرومانسيون لا يؤمنون بأن الدولة يمكن أن تكون الشكل المناسب لوجودهم التاريخي، للوجود التاريخي للشعوب أو لأرواح الشعوب. أرواح الشعوب لا يمكن للدولة أن تحكمها. هو نمط انتماء بلا إقليم نهائي، ولذلك هو أرض وليس إقليما. وحين تنعدم الحدود ينفتح موطن لا يمكن لأحد أن يدعي امتلاكه. ونجد أنفسنا عندئذ أمام نبوة مستحيلة حيث تعمل ذاكرة أو ما هي مجروح. هذه الفكرة مهمة جدا. حكيت الرسوم هي جارحة، وهي جارحة لفكرة وليست جارحة لشخص. هنا بلانشو يساعدنا أيضا، يقول لك يمكن أن نداوي الجرح ولكننا لا نستطيع أن نداوي ماهية جرح ما. ماهية الجرح لا يمكن أن نداوي. حين يساء إلى النبي يساء إلى ماهية جروحنا أو إلى ماهية ما نستطيع أن ندعي أنه يخصنا. وفي كثير من الأحيان أصبح النبي كائنا نجم نقول إنفوابل لا يمكن البوح به. حتى واحد اسمه إبراهيم بعمره مفكر اللي هو عنده علاقة إبراهيم فات ميتافيزيقيا غير ممكن أن يكون إبراهيم خارج الأفق نتاع الساميين. ينجمش واحد ياباني ولا إبراهيم، ينجمش واحد يكون من قبيلة الزولو إبراهيم. وليست صدفة بسيطة، هناك ميتافيزيقا الاسم سوف يرزح تحتها ليس فقط من خلال اللغة التي يتكلمها، وإذا كان تكون مسلم وتكلمش بالعربي فالقيم والأخلاق سوف تتابعك، ستصبح معنيا بما يتم في هذا الاسم أو تحت هذا الاسم. نحن على مفترق صعوبتين يكشف النبي عن وجهه. هو من لا يستطيع، هو من لا نستطيع البوح به كما هو، كما لا يحق لنا الكلام عنه بما نحن. فنحن لم نعد نستطيع أن ننتمي إليه فعلا. هذا ربما يكون مؤلما ويكون مزعجا يكون ملحدا أوصاف. لم نعد نستطيع أن ننتمي له كما انتمى إلى نفسه. ولكن لا نستطيع أيضا أن لا يحق لنا بلتو أن نتكلم عنه بما نحن. نجم نقول لا، هذا بنية أسطورية، شخصية معناها تسلطية، مازال في الجندر نتاع الذكورة، يمكن. وبرنامج نقد الدين كل مرة يتنفس تحت الماء، قال نزار قباني، يأخذ جهاز جديد ويدخل في نقد الدين، ثم انقد نوع الدين بالمادية التاريخية وبالتحليل النفسي وبالوجودية وبالبنيوية، وحتى التو وصلنا للجندر وربما جماعة متعدين. لكن هذا لا يغير من طبيعة المنطق. لماذا ننقده كل هذا النقد وطيلة هذه الأجيال من العقول إذا لم يكن يخصنا بشكل من أشكال؟ اختلط المقدس بالممنوع، وبدأ تدنيس الآلهة في أفق البشر الذين ننتمي إليه. لكن تدنيس الإله ليس كبيرا، لأننا في الحقيقة لا نلتقي به. النبي يفرض علينا مسؤولية تتخطانا أو لا ترانا، لا نحن ندافع عنه كما يستحق، ولا نحن نسكت عنه كما نريد أن نظهر لأنفسنا. هذا الإحراج يهمني جدا، فهو إزعاج أصيل وليس مجرد اهتمام خارجي. طبعا النبي لم يصبح أيا كان، مازال النبي، لكنه يعاني من الوحدة. طبعا العظمة نوع من الوحدة، وليس من السهل أن يخترع شعب من الشعوب أنواعا جديدة وملائمة من الوحدة. ومن يسيء إلى نبي يسيء إلى وحدته. ولكن ما دام الأنبياء قد عادوا إلى التأثير الفظيع على عالمنا، فإنه علينا أن نجرهم إذن إلى الحفرة التاريخية التي سقطنا فيها، وأن نجرب مصائرنا اليومية بواسطة ألمهم. في صفحة من يومياته يقول كافكا، يمكن أن يساعدنا كافكا قليلا هنا، يقول: أنا مواطن من عالم آخر، هو بالنسبة إلى العالم العادي كما الصحراء مع العالم الفلاحي. ثم يضيف: منذ 40 عاما وأنا تائه نحو كنعان. طبعا هناك حل، جورج باتاي في لاتيولوجي يقول: الحياة الروحية التي موضوعها المجهول لينكوني، وليس هذا الإله أو ذاك، هذا هو الحل. نحلنا الإله وواصل الحياة الروحية، ودبروها جماعة تاع الهند والصين بلاش إله، وعندهم الحياة الروحية المناسبة، وحيث التجربة الباطنية هي السلطة الوحيدة. السؤال الذي يؤرقنا هنا نحن: كيف أمكن لشعراء أو أدباء ملحدين بين ظفرين أن يقتربوا كل هذا الاقتراب المحرج والمزعج والعميق من شخصية النبي بعامة؟ يقف النبي كحالة روحية قصوى، يحس كل شاعر كبير منذ الرومانسيين إلى الآن بأن عليه أن يأخذها على عاتقه أو أن يتماهى معها، وإن كان ذلك في نطاق برنامج روحي آتيولوجيك غير لاهوتي بشكل شرس. من حركات اللاهوت السياسي، وفي واقع الأمر هي حركات غير دينية تماما ولا تسمى حركات دينية إلا تجاوزا، في حركات اللاهوت السياسي المقابل هنا للرومانسيين، يتم تنشيط نموذج النبي البطل التاريخي، ويحول بسرعة كالوجبة السريعة إلى قائد حربي من طراز ما بعد حديث. كل الأنبياء الذين تم استدعائه اليوم هم أنبياء من طراز ما بعد حديث. يعني أن البرنامج نتاع استدعاء النبي ليس برنامجا دينيا، هم يستدعون إما لكي يكتبوا الشعر أو لكي يحاربوا، لا يتم استدعائهم لإنشاءهم اعتناق مذهبهم بالطريقة التقنية التي ننتظرها. السؤال: كيف نفهم الانزلاق تحت التاريخ الذي وقع من النبي الرومانسي نبي جبران وأحفاد زردشت إلى النبي العدمي نبي سيد قطب والمودودي ورهته؟ هل كان نموذج النبي الملحد زردشت نيتشه في صياغه المختلفة من جبران إلى درويش لحظة انتقال ضرورية إلى طور النبي ما بعد الدين للجهاديين؟ وهذا ربما يكون السبب في الإساءة إلى هذا النوع من الرسول، وليس إلى الرسول الذي أو وليس إلى النبي التاريخي. الرومانسيون هم في علاقة لا مرئية، حسب عبارة بلانشو، مع التراث الديني، هم ملحدون، ولكن تجارب المعنى التي خذوها هي من نوع روحاني. وفي هذا الأفق لا توجد شخصية بإمكانها مزاحمة فكرة النبي في ترجمة كل الانفعال ما بعد الدين لأجيال ملحدة، وهذا مزعج. قد يتعلق الأمر بفقر أسلوبي، ودولوز يتصور أن الأسلوب هو نوع من الوكوكة بجيمو أو الفأفأة لمن يتكلم لغة لا يعرفها أو لا تقوله، يعني مش خشونية، واحد عنده أسلوب لأنه رد اللغة نتاعه توكك. النبي مشكل أسلوبي إذن، وعلينا أن نؤرخ لهذا النوع من الثراء الروحي الذي لم يجد غير الفن كي يعبر عن نفسه في أفق المعاصرين غير الراضين عن برنامج التنوير إلى حد الآن. هذا مربط الفلاسفة وقت هيجل، شيلينغ، هولدرلين، التنويريين والرومانسيين، نجم تجمع ما بيناتهم إلا بكارثة وهو هيجل. لكن لدينا، نحن نقرأ الرومانسيين وكأنهم تنويريين، ثم نقرأ أي عدم آخر أوروبي باعتباره تنويري، نيتش تنويري، العبيد كل تنويري، لأننا نحن محتاجين إلى هذا. طبعا هناك براغماتية معناها مرعبة نقوم بها، ولابد أن يسخر منا، تسخر منا الأجيال اللاحقة، لأن ما نعرفوش نميزه. تجربة الهاوية مع باسكال مثلا تخترق كل نصوص الرومانسيين، صار النبي هو شكل العبور الوحيد المتبقي للمرور فوق الهاوية. لأن حين نقرأ خاصة نصوص سيد قطب ولا المودودي، وخاصة سيد قطب لأن المودودي كلي شرب عقله وهو قاعد للآخر ولا مكرم ويخف الجوائز من الدولة، والآخر معناه إعدام، ماخذ إعدام معنى ذلك. فتشعر أنهم يكتبون وهم فوق الهاوية، كيف نعبر هذه الهاوية؟ أما وهي ثيمة الهاوية تتكرر تحت قلم جبران والمسعدي، المسعدي من تجرأ على أن يطل على الهاوية فالهاوية تطل عليه لأخره. أما العدميون فيرفعون ما سماه كانت ذات مرة جنة محمد، حيث لا يتحقق إلا الجانب الحماسي مما هو بشري، يعني ادفع بشريتك إلى حماسية تمشي للجنة. إلا أن النبي الجهادي لم يحقق على الأرض إلى حد الآن إلا الجحيم. من المفيد أن نثبت أن الرومانسيين قد جردوا شخصية النبي ليس فقط من كل خصائصها الدينية التقليدية، بل أيضا من كل الأخطاء، من كل أثر للأخطاء الأخلاقية التي اقترن باسمها في الكتب المقدسة. هنا مشكل مهم جدا. ومع ذلك فإن النبي قد عاد على نحو مربك إلى تقلد المهام ما فوق الأخلاقية للبطل الديني، القتل باسم الله أو تنفيذ أوامر إله محارب أو إله قاتل أو إله منتقم، وصرنا أمام جريمة المقدس. وهنا نجد أنفسنا أمام هذا الإشكال، إلى أي حد يمكن للضمير الحديث المتعفف أن يتعفف عن الإيمان بإله قاتل، وأن يعوض ذلك كما فعل الرومانسيون بشخصية أسلوبية أو استيطاقية للنبي، النبي كأيقونة أدبية تم تعطيل زر القتل داخلها. تقرأ كتاب جبران مثلا ولا كتاب نعيمة مرداد، فتجد أن هذا النبي لا يقتل، لا يحارب، لا يقتل شيء. من المثير للقلق أن نذكر أن فيلسوفا معاصرا كبيرا من حجم إيمانويل ليفيناس مثلا يدافع عما جاء في الكتاب المقدس من أوامر إلهية بالقتل، ثم نقاش صغير نحكي لكم عليه، فيعترض على انزعاج مفكرين من حجم سيمون فيل مثلا من أمر الإله العبراني بإعدام الكنعانيين. قالوا انت تدري على الحكمة، انت بش يقتل شعب كامل، لازم باهي. أو استياء مارتن بوبر مثلا من مذبحة الملك شاول للعماليق رجالا ونساء ورضعا، وتغشش عليه، هذا يتقاف في كتاب سامويل الأول، تغش عليه لأنه عفا على القائد نتاعهم وقتل الأخرين على خاطر خذا في مقابل البقر والعلاليش والكذا اللي كانت تحت ملكه. فيقولوا الأمر تاع الإله تقيس به بالغنم والواحد والبقر. يبدو أن أفضل ما أتى به المحدثون هنا هو آلة الضمير المعلمن القادر على الاعتراض على طاقة القتل التي تنطوي عليها الكتب المقدسة، والحل الأخلاقي الوحيد الممكن هنا هو التأويل. خير مارتن بوبر أن يقول أشنو قال؟ إن النبي صموئيل لم يكن قد فهم أمر الرب. ما فهمش لازم باش يقتل العبادة دي كل أمبوسيبل. الرب أمبوسيبل باش يقول اقتلوا ما لا لازم ما فهمش. إذن إما أن النبي الديني لم يفهم ما أمره به الرب، إذ لا يمكن لنا نحن المحدثين أن نعبد إلها قاتلا، وإما أن نقبل بما جاء في الكتب المقدسة ونؤمن بأن القتل جزء من الألوهية. هذا يتابع الخشونية تاع الألوهية. وعندئذ نفهم وجودنا المعاصر على ما يسميه، نفتح وجودنا المعاصر على ما يسميه بلانشو لدور. هنا ينبغي أن نبحث عن خارج ما ونحاول الانتساب إليه في غياب الأفق الروحي المناسب بالنسبة لهذا النوع من الإنسانية، التي ينكشف حتى ينكشف لنا أنه حتى آلهتها وحتى أنبياءها يأمرون بالقتل. خارج لا يمكن أن يسكنه إلا المجهول. كل حركات اللاهوت السياسي وليست حركات دينية، القاعدة حركة لاهوت سياسي، تقف في نوع من الخارج الأخلاقي، حيث يصبح كل سلم القيم الحديثة معلقا أو معطلا. إذن مررنا من الهاوية، هاوية الرومانسيين، إلى الخارج، خارج العدميين. يمكن أن نستفيد هنا من التقابل الذي بناه ليفيناس بين أوليس والنبي إبراهيم، بين من تؤرقه رحلة العودة إلى موطنه الأسطوري إيثاكا، وبين من دعاه إلهه إلى ترك موطنه بلا رجعة، حاملا نفسه وابنه إلى أرض تظل بالنسبة إليه غير معروفة أبدا. ربما نقطة الوهن الروحي الذي أنهك النبي الملحد للرومانسيين هو أنه نبي أوليسي وليس نبيا إبراهيميا، هو نبي الموطن وليس نبي الأرض. هنا تكمن خطورة النبي الجهادي، نبي القتل الإلهي، إنه من جنس إبراهيمي. مهما حاولنا أن نخفف، سي محمد يحكي التخفيف من لشارج نتاع هذا الواقع، هو نبي إبراهيم. عندما نقول من جنس إبراهيمي فهذا يعني أن إلهه يمكن أن يؤمر بالقتل، في معنى أنه مدعو إلى أرض تظل بالنسبة إليه مجهولة بلا رجعة، وعلى الرغم من ذلك عليه أن يدعو نفسه وأبنائه إليها إلى الأبد. هذا معنى النبي، أن يدعى إما إلى المستقبل أو إلى أرض في المكان، إلى أرض تظل مجهولة بالنسبة له، ويمكن عندئذ أن يضحي بالموطن وبالذاكرة وأن يحاول أن يذهب إلى حيث لا يدري. هل أنت مستعد إلى هذا؟ يمكن أن تدخل في هذا الأفق الصعب والاستثنائي للإنسانية، أفق النبي. وعلى الرغم من ذلك عليه أن يدعو نفسه وأبناءه إليه إلى الأبد. وما يسميه ليفيناس أثر الآخر، لا تراس دو لوتر، هو أثر الإله الذي يدعو إلى أرض مجهولة على الإبراهيميين ألا يكف عن الرحلة إليها دون أي معرفة بها. ولأن النبي الإبراهيمي هو نبي دعوي ينفذ ما يؤمر به، فهو لا يرى أي أفق أخلاقي محايث للعقل أو للنوع البشري. هذه التامة كبر، هو لا يسكن طبيعته البشرية أو يستعملها كما يفعل اليونان، بل يسخرها. هاي سداء هاي حاجتك. والفرق بين استعمال الأجسام وبين تسخير الأجساد هو نفسه الفرق بين أوليس العائد إلى موطنه حيث تنتظره ذاكرة ما، وبين إبراهيم المهاجر إلى أرض موعودة لا يعرفها. عليه أن يخلق القصة هنا، مش ذاكر، عليه أن يخلق القصة التي تناسبها. القصة ضد الذاكرة، هذا هو الفرق بين آلهة الإغريق وبين إله الإبراهيميين. يبدو أننا نميل إلى هذا الافتراض، إن الرسول بالمعنى الديني المحصور هو بوجه من الوجوه قد انتهى بالنسبة إلينا، أي خرج من أفقنا. لكن النبي ربما لم يبدأ بعد بالشكل المناسب. هنا يمكننا نأخذ تمرين صغير، أن نستضيء بالتمييز الدارج في اللاتينية المسيحية واللغات الحديثة كالفرنسية بين أبوتر من اليونانية أبوستولوس، وهو الاسم الذي أطلقه القديس بولس على نفسه، وبين بروفيت من اليونانية بروفيتس، مؤول الكلام الإلهي وبخاصة الملهم بالإنباء عن أحداث المستقبل، وبين طبعا دي ديفيناتيوني اللاتين ومانتيكي تكني اليونان، أي ما سماه العرب فن الكهانة. هذه عن المستقبل وعن الماضي، عن الكنوز، عن الأمراض الخفية، على الأحداث نتاع الانتخابات إلى آخره. وحسب تعليق أغامبن على مصطلح أبوستولوس، فإن بولس كان مبعوثا، هنا معنى المبعوث، من يسوع كي يسلم الرسالة المسيحية، في الحقيقة المسيحية، ميسي، كان مكلفا بتبليغ شيء محدد ولم يكن نبيا، أي متكلما رأسا بالكلمة الإلهية. المبعوث أو الرسول يتكلم في الحاضر، أي انطلاقا من وحي تم بالفعل، وهو هنا انشأتم مجيء المسيح أو الماشيح حسب اليهود. أما النبي فهو في اتصال بالمستقبل. زمن الرسول هو زمن البعثة أو البعث، حين كلف بمهم، وهو يوجد بين الزمن الوثني كرونوس وبين نهاية الزمان أبوكاليبس. زمن الرسول هو بالعبارة الرشيقة نتاع أغامبن بقية، هذا كوش بقى لنا ما بين الوقت الذي تبقى بين هذا العالم والعالم الآخر. في هذه البقية هنا يبدو النداء المسيحي أو المشيحي غير محدد، يعاني من تناه مرعب، وأغامبن يقارنه بيوم السبت اليهودي يوم يكتمل العمل، مش على خطر وفاء أما على خطر السبت جاء، يكتمل بانقطاعه. يقال أن آخر شخص سيبعث نهار القيامة هم زوز رعاة من المدينة يسوقوا في الغنم نتاعهم وينعقون، لكن النعاق ذاك هو عقابهم، لأنه قاعدوا للأخر، قاعدوا في أخر الإنسانية الكل، يعني النعاق كان يعني إنشاتهم هو شكل الانقطاع الوحيد عن العالم والمبرر لأنه نعاق. لو عدنا الآن إلى فكرة النبي في الفكر العربي المعاصر، فإن علينا أن نلاحظ مصيرين مختلفين لكل من مصطلح الرسول ومصطلح النبي. ففي حين أن فكرة الرسول قد ظلت محصورة في خطاب المؤسسة الدينية عن السيرة النبوية، وبالتالي انقطعت عنا من الداخل، نرى إلى فكرة النبي قد تحولت إلى أيقونة أسلوبية ومعيارية خطيرة جدا، ربما هي المجاز اللامرئي الذي يحكم علاقة العرب المعاصرين بأنفسهم العميقة، مجاز لامرئي للهوية وللسلطة في آن. تلاحظوا أن عديد الكتاب يريدون أن يتمثلوا بالنبي، لا أحد يتمثل بالرسول. توقف الرسول عن أن يكون إنشاتهم استعارة ملهمة. ربما يجدر بنا هنا أن نوضح أن القرآن نفسه قد تغير مصيره هو بدوره، لقد تحول إلى موضوع، وقت objectivation du Coran، موضوع للدراسات القرآنية بلغة عدة، لكنه أيضا موضوع للاستعمال المؤسساتي أو الدعوة من الفرح إلى الجنازة، سواء تحت لواء الدولة أو لواء الحركات الإسلاموية. الخطير هنا لقد كف القرآن عن حدثيته، لم يعد حدثا روحانيا استثنائيا بالنسبة إلينا، وخرج شيئا فشيئا عن أفق الفهم الأصيل لأنفسنا. ومع ذلك فإن مفهوم النبي قد أخذ طريقا آخر، ربما لأن النبي هو الجانب الحدثي الحيوي القابل للتجريب القابل للسكن القابل للعيش فيفابل من الدين، أي من جملة مصادر أنفسنا العميقة. نجم رغم ذلك نقول أن النبي، مفهوم النبي، قد عانى من إهمال بنيوي في كتابات المعاصرين، باستثناء ما كتب ما بين 33 و41 تقريبا اللي أشرت إليهم، وهذه طفرة غريبة علينا أن نؤولها. مثلا كتابات المودودي أو سيد قطب، حيث يؤدي الإله، مفهوم الإله وخاصة القرآن، دورا مركزيا. لا نعثر مثلا على ما يقابل معنى الحاكمية في مفهوم النبي لدى الإسلاميين المعاصرين. يبدو لنا أن الهروب مثلا إلى النقاش حول الحاكمية وحول الله، ولا نسمع دفاعا كثيرا عن الله، هناك نقاش كثيف حول الحاكمية، لا يقابل هذا أي نوع من الاستثمار في نطاق فكرة النبوة. طبعا يتم الاستعاضة عن هذا الغياب، غياب النبي، بشيء حول السيرة. فكتاب المودودي آخر شيء كتبه هو كتاب عن السيرة، بعد 140 كتاب، كتاب شرعة أو في شيء حول السيرة. إن فكرة تأسيس الإسلام السياسي على مبدأ الحاكمية هو في الحقيقة الإطار النظري الذي أدى إلى نتيجتين مترابطتين، أولاهما هو مبدأ التكفير والثاني هو غياب دور مركزي لفكرة النبي. الاهتمام بشخصية النبي من خلال السيرة، كتابة سيرة حول، هو نوع من التعويض السردي الدعوي فقط في مقابل اهتمام مركزي مثلا بأحكام القرآن باعتبار هذه المرة دستورا إلهيا. وربما فلسفيا نشعر أن الهالة الوضعانية التي صاحبت الثقافة القانونية الحديثة هي دعت أيضا الإسلامياويين إلى التركيز حول القرآن باعتباره دستورا، وضاع النبي في هذا كله. في أدبياتهم لا نجد للنبي الحضور الذي ثم طبعا اهتمامات جانبية أخرى بالنبي، لكنها كلها تقريبا لأن لم تكن من نوع التعويض السردي فهي من قبيل المزايدة التنويري. مع الأسف أن هذا هو المغزى الفلسفي الذي نجده في كتابات شعيت والجابري حول مثلا عبارة النبي الأمي، هك النقاش انت أمي مش ما يعرفش يقرأ ما رأى وخطر ينتمي إلى أمة بدون كتاب اتسترا، وهي مزايدة تنويرية لا تفتح على أي نقاش حقيقي حول مفهوم النبي. مع الإشارة إن الجابري هو الآخر قد منح القرآن دورا مركزيا في مقابل اهتمام جانبي بمفهوم النبي. قال فريدريك شليغل المؤرخ هو بمثابة نبي الماضي، ولكن يبدو أننا مؤرخون سيئون لماضي لم يعد يكلمنا. وما قام به الجابري أو جعيت مثلا هو رسم ملامح نبي الماضي ليس إلا نبي المستقبل، لم ترسم ملامحه بعد. وحتى نختم مؤقتا هذه التعليقات على أنفسنا العميقة نقول في كتاب أيوب أو قوة العبد الصادر بالفرنسية مثلا سنة 2005 لأنطونيو نيغري، يقول بدأت كتابة هذا النص منذ وقت طويل، كان وضعي يائسا تماما، كنت في سجن تحت حراسة مشددة منذ 3 أعوام خلت لأسباب سياسية ولا أعرف كيف يمكنني أن أصمد أكثر، وكنت أبحث في تحليل الألم والعذاب عن مفتاح ما للصمود والمقاومة. أنطونيو نيغري هو فيلسوف وربما آخر أكبر فيلسوف شيوعي، قال هذا المفتاح هو سفر أيوب. أصبح النبي أيوب بالنسبة إليه نموذجا للمقاومة مأخوذة في معناها الذاتي الجذري، مقاومة العذاب كتمرين شخصي جدا ضد نوع من العالم حتى تصبح الحياة غير قابلة للحياة. فأي تجربة، أي تجربة عذاب أو ألم يمكن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو دون سواه أن يساعدنا على احتماله. شكرا.
1: هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج ندوات على الأثير، وهي حصة من خلالها نقدم في كل مرة محاضرة قدمت في إطار ندوة علمية. محاضرة اليوم كانت بإمضاء الدكتور فتحي المسكيني، وكانت حول مفهوم النبي في التراث، في الأدب، في الفكر، في الفلسفة بشكل عام. نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. إلى اللقاء، مع تحياتي سفيان العرفاوي.
2: ندوات على الأثير.

0: ندوات على الأثير.
1: ندوات على الأثير
0: مع سفيان العرفاوي.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
3: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.
5: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أنا حنان جنان، أسبوعيا صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
6: مرحبا حنان، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
5: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى؟ هذا ما ستحاول أن تكشف لنا عنه دلال من خلال فقرتها المختارة.
6: أرسم صورة متخيلة لغد، أرجو أن يكون دافئا كالصقيع ومالحا كماء النبع الذي كنت أتقاسم ضفتيه أنا وحبيبتي كل صباح. يا بلدتي، شابت على قدميك إبرة أم السمراء وهي تطرز الأشجار ثوبا للربيع المنتظر. كون التراب على قميصي غوايتي، أكن المطر. تعرف الوردة التي تغطي المسافة بيني وبين النافذة الأخرى بالعطر أنها بحاجة إلى فسحة من المقتل تفكر، وإلى أصابع ناعمة تصب لها كأسا من الماء، أو تفسح لها المجال لتتنفس بعمق وطمأنينة، وتعرف أيضا أنها لا ترتفع إلى أعلى من غير جذور. أخيرا على الوردة أن تعرف أن جذورها بحاجة إلى حفنة من تراب. في كل مرة أكتشف أن عنق الزجاجة هو الممر الوحيد الذي أستطيع الخروج منه دون أن أغير بحة صوتي وربطة عنقي. أحبكم جميعا، أنتم تعرفون ذلك جيدا، وتذكرون أنني أعانقكم واحدا واحدا صباح كل عيد، كلما فقدت ذلعا جديدا من أضلاعي. طفل أنا أخت ولي لعب، كتبي دروب رملها شهب، وغمامة تبكي وسفح شذا نورا على الآفاق أنسكب. إذن حرير الفضاء العاري للشاعر السوري توفيق أحمد.
5: شكرا على هذه الرحلة التي سبحنا فيها بعيدا. أعتقد أن السادة المستمعين قد خمنوا نحن عما سنتحدث اليوم. نحن سنذهب إلى الشعر ونوع خاص من الشعر. في زمن يتسارع فيه الإيقاع وتضيع التفاصيل والكلمات في الزحام، ظهر نوع جديد من الكتابة اصطلح على تسميته بالومضة. هي كتابة تقتصد اللغة وتعتمد على التكثيف الخوف والإبهار والدهشة، يعني قول الكثير بأقل عدد ممكن من المفردات مع ترك مجال للصمت ليكمل المعنى. الومضة هي كتابة تعتمد على اقتناص اللحظة وإخراجها في شكل قصة أو شعر، وبالتالي أصبحنا نتحدث منذ عقود عن قصة الومضة وشعر الومضة. قد نعود دليل في حلقة أخرى للحديث عن قصة الومضة والفرق بينها وبين القصة القصيرة جدا اللي هي بيدها اختزال القصة القصيرة، لكن اليوم اخترنا أنت وأنا أن نتحدث عن شعر الومضة أو التوقيع أو الهايكو. في الحقيقة لا أدري، هي كلها مصطلحات متقاربة متباعدة، هذا ما سنحاول الإجابة عنه خلال هذه الحلقة. ولكن أود أن أبدأ بالقول أنه سنة 1694 عندما كان الشاعر الياباني ماتسو باشو يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا، سقطت عليه ورقة من شجرة فكتب عليها: مريض وقت ترحالي، وأحلامي تتجول طافية في الحقول الذابلة.
6: جميل جدا.
5: يبدو دليل أنها التجليات الأولى لشعر الهايكو الذي يمكن أن نعتبره الأب الروحي إن صح التعبير لشعر الومضة.
6: نعم، كما تفضلت حنان، قصيدة الومضة تبني عالمها وكونها الإبداعي بكل حميمية وبكل ألفة، وهذه الألفة المدهشة بين ذفرين. جاوز إذا كان التجاوز إبداعا ولا غادر الشعراء المتردم حنان. هي تعبير عن رؤية للحياة والكون، هذه الومضة التي تكتب العالم وتكتب القيم وتكتب الوجدان وتعبر عن الوجدان الإنساني. الومضة كذلك حنان نص جامع، نص عابر، عليك أن على القارئ أن يترك نفسه على سجيتها وأن يقرأ نصوص الومضة وأن يحذق، لا يقرأ فقط وإنما يحذق الإنصات إلى نبضها وربما
5: نعم.
6: إلى نبضه في آن.
5: نعم.
6: قد نجد فيها بعض حالاتك، أو يجد القارئ بعض حالاته، بعض ألامه، بعض رؤاه، كما الشعر يعني. وهذا ليس غريبا عن الشعر. القصيدة الومضة هي خطاب الذات الإنسانية والعالم الداخلي للعمق الإنساني، وهي تحتاج كما قلنا لتقرأ في أجواء خاصة حنان، لأن يجب أن يكون القارئ كذلك متمكن من قراءة النص الومضة. يقول أدونيس، أنظر قولة أدونيس: عش ألا وابتكر قصيدة وأمضي. وامضي.
5: نعم.
6: يقول الشاعر أمير الدين في مقدمة كتابه الومضة الصادرة في بيروت سنة 2020: كان لابد من ابتكار زمن فكري ينظر إلى الحياة والكون والفن بنظرة جديدة تستنطق الكون برؤية أشد اتساعا تتجاوز الخيال السائد إلى تخوم تنامس المنتهى وتفض بكارة المكنون والمكبوت في اللغة والمخيلة، والذهاب قصيا في خلق شخصيتنا الأدبية بدلالاتها الوجودية. إذن والنفاذ وأحسن كلام حنان كما تعلمنا أو كما نظر إلى ذلك النقاد أو البلاغة: ما كان قليله يغنيك عن كثير. والبلاغة هي في هذا التعريف الموجز، البلاغة هي الإيجاز،
5: ما قل ودل.
6: نعم، ما قل ودل. إذن يعني هذا هو القصيدة الومضة في هذه المداخلة السريعة.
5: فعلا هو حتى الاشتقاق اللغوي نقول ومضة البرق أو ومضة البرق. نعم فعلا، والبرق
6: سريع،
5: فيه السرعة، فيه الإبهار، وهو في لحظة يعني. ولذلك تحدثت عن اقتناص اللحظة، وأنا حتى البارح ونحن نفكر في عنوان لهذه الحلقة اخترنا شعر الومضة: عندما تشتعل الكلمة في لحظة.
6: في لحظة،
5: يعني الكلمة تشتعل في لحظة، يلقيها الشاعر في لحظة ويتلقاها كما تفضلت وقلت المتلقي في لحظة، وربما هذا يستوجب أيضا نوعا خاصا من المتلقي الذي يهيئ نفسه لقصيدة غير عادية دلالة.
6: حنان سمح درويش يقول وهو كاتب مغربي على ما أظن يقول في تعريف لون أنظري هذا التعريف الرقيق الجميل وقد استوقفني كثيرا في حقة الأمر. طبعا نزيد نحكيه مع ضيفنا فيه
5: أكيد.
6: يقول أنت في الومضة
5: نعم.
6: أنت تكتب كتفنا بخبرة الشيخ هو الهايكو
5: منتهى الجمال ومنتهى
6: نعم. يعني القصيدة هذه القصيدة المختزلة المكثفة تكمن طرفتها في حقيقة الأمر في هذا الجمع بين المعنى الحسي والمعنى الذهني في لمحة واحدة ولذلك هي تستوجب أن يكون القارئ متمرسا متمكنا من فض هذه الدلالات الثواني والغوص في النص المضمر في القصيدة الومضة.
5: لعلها أيضا إن صح التعبير تترك مجالا للصمت كي يتكلم دلال.
6: نعم لأنك أنت تقرأين النص وتقرأين صمت النص
5: نعم.
6: وربما صمت النص هو الأعمق وهو الذي لا يصل إليه أي قارئ وإنما أن يكون القارئ عاشق أو القراءة العاشقة هي التي يعني توصلك أو تعطيك شفرة النص
5: نعم.
6: وإن لم يعني تتمكني من لمس شفرات النص أنت ستبقين على السطح
5: فعلا. ولأننا في حضرة الشعر دلال اخترنا أن نهدي مستمعينا هذه الأغنية التي التقى فيها شاعر عظيم نزار قباني مع
6: نعم.
5: ملحن عظيم محمد عبد الوهاب مع صوت ملائكي نجاة الصغيرة
6: كصوتك يا حنان
5: العفو وصوتك أيضا العفو

0: كتابات من العالم. كتابات
1: إذن عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية لنجاة الصغيرة، وأذكركم أننا دلال وأنا نتحدث عن شعر الومضة، واخترنا عنوانا لهذه الحلقة عندما تشتعل الكلمة في لحظة. ولا يمكننا أن نتحدث عن هذا الشعر إلا ونحن نستضيف ضيفا كتب وبحث في هذا الموضوع، شرفنا بقبول دعوتنا هذا المساء. ضيفنا هو الأستاذ لطفي تياهي، هو مجيز في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تحصل على الجائزة الأولى في الشعر سنة 2018 عن جمعية شكري بالعيد للإبداع والفنون، صدر له ديوان ملامح الظل في قصيدة النثر سنة 2019، هو أيضا باحث مختص في قصيدة النثر الحديثة، وله مقالات منشورة في دوريات ومجلات عربية، وقريبا سيصدر له كتاب حول الومضة دراسة ونصا، لأنه وسأسأله في هذا بعد قليل، لأنه مقتنع بأن الومضة هي المعادلة العلمية في الشعر. أستاذ لطفي، مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتنا.
2: مساء الخير ومرحبا بكما دلال وحنان في الإذاعة الثقافية، ومشكور مشكورين جدا على هذه الدعوة، وإن شاء الله نعدوا القيد به مع بعض.
3: مرحبا سي لطفي التياهي. حنان قبيلي قالت كتب وبحث، وأنا أقول كتب وأبدع.
1: فعلا وأوافقك تماما، أنا الحقيقة يعني أحببت كل ما كتبته، وسنعود إلى ذلك بعد حين. سي لطفي، اسمح لي أن أبدأ بك ثم نعود إلى موضوعنا اللي هو الومضة بصورة عامة. أنت تجرب أن تكتب الرواية، ولك مشروع رواية قادمة وتكتب الشعر. أنا نكتب الرواية ومتأكدة أن كتابة الرواية أسهل من كتابة الشعر، لكن أسألك وأنت تكتب في كل هذا، هل كتابة الومضة هي أصعب من كتابة القصيدة الطويلة؟
2: شكرا، وسؤال سؤال في العمق حقيقة. وأنا بينكما يعني الأخت دلال صديقة وتكتب وباحثة، وأنت شكرا على هذه الضائقة الجميلة والرائعة، لأنك في هذا البرنامج تهتمين خاصة بنمط الومضة، وهو نمط مخصوص جدا. فعلا الفرق أو الاختلاف أنه أعتقد أن الكاتبة أو الشاعرة في كل نمط أدبي يكتبه هو يحيى من جديد. المختلف في الومضة أنه الومضة في كتابتها وإخراجها للقارئ هو موت للشاعر، ينتهي الشاعر مع الومضة، مع كل ومضة يموت الشاعر وينتهي، لأن لحظة القبض على الومضة يعني هي قبض بالدم، قبض بالروح، قبض بالنفس، قبض بكل شيء، يضع كل عناصر التي تربطه بالحياة في النص أي في الومضة، وهذا هو الفرق.
1: كم عميق تعبيرك في الحقيقة.
3: نعم، سي لطفي، سامح درويش يقول، هو من المغرب، يقول أنت تكتب كطفل بخبرة شيخ، هذه هي الومضة طبعاً. في تعريف الومضة، ويقول الشاعر يوسف الخال، نحن نجدد في الشعر لا لأننا قررنا أن نجدد، نحن نجدد لأن الحياة بدأت تتجدد فينا، أو هي أو قل هي أو قل تجددنا. ويقول لطفي التياهي، من فرط الشوق أنادي علي مرتين لأتأكد أنني أسكنني وحدي. يعني هذا التوازن أو التعالق بين حرارة الحب كما قرأت النص، وحرارة الكتابة الذي يجعل الحب متماهيا في لحظة ودادة القصيدة مع البياض.
2: طبعا أنت هنا تعيدينني إلى المباعث المباشرة والغير مباشرة لظهور نمط الومضة.
3: نعم.
2: يعني أعتقد الومضة هي نتاج فعلا لمتغيرات الحياة، للحياة السريعة، لللايف ساندويتش، أو هذه أو العولمة بصفة عامة. نحن فتحنا نافذة على عالم السرعة وعلى العولمة. يعني فلم يعد القارئ يستصيغ أن يبقى محنطا أمام شاعر يعني في قصيدة مطولة بعشرين أو ثلاثين أو أربعين بيت يعني ويتلوى هذا الشاعر أمام هذا القارئ. لذلك من المتغيرات ومن ضرورات هذه الحياة السريعة أن يصبح النص برقا أو برقيا وامضا يصل بسرعة إلى ذهن القارئ يستصيغه بسهولة، ويصبح القارئ أيضا مشاركا في النص. لأنه القارئ الومضة ليس كبقية الأنماط الشعرية، لأنه أعتقد أنه مشارك في كتابة النص ومشارك في استصاغة عبارات النص وخاصة المقصد. لذلك أنا أعتقد فعلا أن الزمن وهذه المتغيرات سواء كانت العولمة أو الانفتاح على الحياة السريعة والانفتاح على كل العالم، يعني العالم فعلا أصبح قرية الآن بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والعلاقات الأخطبوطية، فأصبحت الومضة يجب أن تكون دقيقة. لذلك أعتقد أنها أهم عنصر في الومضة هو عنصر الإيجاز. الومضة عادة تقوم على أربع أشكال فنية: الإيجاز والإلغاز والدهشة ثم التكثيف. لذلك نعم. أعتقد أن أهم عنصر هو عنصر الإيجاد.
1: أستاذ لطفي، وأنت تفضلت الآن بالإشارة إلى القارئ، يعني كاتب الومضة يجب أن يكون متمكنا من اقتناص تلك اللحظة، متمكنا من أدواته حتى يصل لحظة الإدهاش والإبهار في أقل ما يمكن من الكلمات. ولكن في إشارتكم إلى القارئ، أسألكم هل أيضا الومضة تحتاج قارئا غير عادي، بمعنى قارئ متمكن، قارئ متدرب حتى يستطيع التقاط تلك اللحظة الجميلة وحتى يستطيع أن يقرأ حتى الصمت؟
2: بالضبط. أنا أشوف هناك فيلسوف روسي لا أستحضر الآن اسمه، ولكن يقول أن شعراء الومضة هم شعراء على قلق دائم. هنا بالضرورة وبالضرورة القصوى أن الومضة بما أنها نمط مخصوص جدا هي تتطلب قارئا مخصوصا جدا.
1: نعم.
2: هذا القارئ عليه، يعني في القصيدة النثرية والقصيدة الطويلة الشاعر يستغرق زمنا للقبض على الصورة الشعرية، ذلك الزمن يترجم في المساحة النصية للنص فلا تحصل على نص طويل. ولكن في الومضة يعني عملية القنص مهمة جدا، على الشاعر أن يختار زاوية معينة لقنص الصورة الشعرية، أن يختار يعني مثلا نذهب أنا وأنت إلى حفل زفاف في قاعة أفراح، أنا أكون في زاوية نظر بشكل أني أرى كل شيء، حتى بعد العرس يعني بعد الحفلة قد تصفين أنت أشياء أنا لم أرها وكنا في نفس المكان. لذلك فاختيار الزاوية زاوية التقاط الصورة مهم جدا، لأن القارئ سيقرأ النص بعيني، سيقرأ النص بمكاني، سيقرأ النص بما أنا شاهدت. لذلك الومضة بما أنها تقوم على الإيجاز، يعني مسألة التفسير هنا عبر مساحة نصية طويلة، هذا أولا يقتل عنصر الإدهاش، يقتل عنصر كما ذكرت الإبهار، ويقتل عنصر التكثيف، وتكون يعني الغموض مطلوب في الومضة. لذلك يفترض بالضرورة أن يكون القارئ ذكيا وقارئا نوعيا ليستكشف ويستكنها مقاصد النص ومقاصد الومضة تحديدا. لذلك النص فعلا يتطلب قارئا نوعيا، وقد أكون حتى متطرفا أن القارئ يشارك، يعني الكاتب الومضة يجب أن يستبطن ذهنية القارئ قبل القارئ نفسه، يعني هو يستهدف ذهنية معينة، يستهدف الذكاء، ويستهدف الطاقة التخيلية أو القدرة التخيلية للقارئ. لذلك قلت أن القارئ هو مشارك في كتابة النص.
1: أنا عندي كلمة ديما نقولها، سمحني دليل، القارئ المقروء له والقارئ المشارك، يعني في الومضة ليس قارئا مقروءا له، هو قارئ يشارك في الكتابة. تفضل دليل. سمحني.
3: ولذلك أستاذ الومضة لا تقوم ربما كما يذهب إلى ذلك الأغلبية، أنها لا تقوم على شعرية الجملة الواحدة، بل ربما على شعرية الرؤية، لأن الشعر يرتقي باللغة ليشكل كلمات، هذه الكلمات ترتفع مستواها ومستواها الدلالي، وحين ربما هنا وحين يتمكن المتلقي من القبض على جوهر النص تحدث هنا المتعة الفنية أو الإدهاش.
2: طيب، من خلال حديثك أنا يعني التقطت ثلاث عبارات مهمة جدا: الرؤية، التشكيل، والدلالة.
3: نعم،
2: هذا هو يعني أنا شوف، أنا أحبذ أن تكون هذه المواضيع التي تعنى بالنص وتعنى بالفعل الثقافي يهتم بها كتاب أو شعراء أو أصحاب ذائقة شعرية، لأنه هذا هو المقصد. يعني سؤال في العمق، سؤال مباشر.
3: شكرا.
2: سؤال نتحدث عن ثلاث دلالات مهمة، هذا ما كنت سأقوله. يعني تتحدثين عن ثلاث مفردات مهمة: الرؤية والتشكيل والدلالة. أولا سأفاجئك، وقد أكون أيضا متطرفا في هذا، وأنه الومضة أعتقد أن لا علاقة لها بالإبداع أو بالموهبة بتاتا. وهذا سأجيب الآن الأخت حنان على سؤال أن الومضة هي المعادلة العلمية في الشعر.
1: نعم.
2: فعلا هي وهنا سأضرب عصفورين بحجر، لأنه هي فعلا هي معادلة علمية. الومضة تصنع في مختبر، على خلاف النص الشعري أو على خلاف سواء قصيدة النثر أو النص العمودي أو سواء الرواية. أنا أتحدث تحديدا على الومضة، لا علاقة لها بالموهبة، هي
3: صناعة
2: يعني هي مجموعة من المقادير توضع بمقاييس دقيقة جدا، وكل بمقياس وكل بمعدل دقيق لتصنع الومضة. كما قلنا وتحدثنا عن أربع أشكال فنية: الإيجاز والإلغاز والتكثيف والدهشة. هذه الأربع مقادير عندما تضع كل مقدار بمحدداته اللغوية ومحدداته الدلالية ومحدداته في المصطلح في حد ذاته، هنا نتحدث عن تشكيل ومضة. هذا هو العنصر الثاني الذي تحدثت عليه. تحدثت عن الرؤية. الرؤية هنا تتعلق بالقبض على الصورة الشعرية وطريقة رؤيتك للصورة الشعرية. أنا أستطيع أن أخرج مثلا اليتيم من حقل الدلالي، حقل الدلالي الحزين، الحرمان، الشوق إلى الوالدين، وأضعه في حقل دلالي آخر يتعلق بالسعادة، يتعلق بالفرح، يتعلق بالمنفى. يعني أن تخرج الشيء من علاقته الدلالية المباشرة والطبيعية والفطرية إلى حقل دلالي آخر بعيد تماما. الرابط بينهما وبين الحقل الدلالي الأول والحقل الدلالي الثاني مختلف تماما. هنا هو المقصد، وهنا هو قوة الدلالة الشعرية. هنا تحدثنا إذن عن الرؤية، عن التشكيل، وعن الدلالة.
3: يعني أستاذ، القصيدة الومضة حسب ما تفضلت ربما قد نشبهها كيف أقول بتلك النقرات لضربة الفرشاة. قد تبدو الضربات متنافرة، قد تبدو متباعدة، ولكن إذا وجد القارئ أو كذلك الشاعر هذا الخيط الناظم فقد أدرك المتلقي معناها واختزل الموقف في صورة شعرية لها دلالات يعني متعددة ودلالات لا تنتهي. ما رأيك؟
2: أشوف دليل مرة الومضة بعديد التسميات عبر الزمن، يعني كانت الإمضاء، التوقيع.
3: نعم.
1: أعتقد أنه عز الدين المناصرة هو أول من استعمل هذه الكلمة التوقيع. يعني
2: أي في بدايتها كانت
3: التوقيع.
2: بالضبط. يعني مرت بعدة أسماء، ثم قصيدة البرق، القصيدة الوامضة، الومض، إلى أن استقرت في الومض. تطاول عليه الكثيرون.
1: هذا هو كنت باش نسأل السؤال هذا، تنرجع له بالله على التطاول، تفضل.
2: طيب، بالنسبة أنا في علاقة بالسؤال الذي كنت أتحدث عنه وعلاقة وفي بربط بالسؤال الذي طرحته دلال الآن، عندما نأخذ مثلا صورة اليتيم في تعبير من تعبيرات الحب، يعني سنتحدث عن شخص يصف مرور حبيبته من أمامه، ولكن يعني اختلاف الشاعر عن الإنسان العادي هو ماذا؟ هو طريقة التعبير أو طرائق التعبير. سنأخذ من اليتيم من حقله الدلالي وننتزعه ليعبر عن شوق رجل تمر من أمامه حبيبته مثلا. فعندما نقول مثلا نركض كاليتامى وأنت تعبرين الحية كعربة تبيع الآباء،
1: مدهش هذه الدهشة.
2: يعني لن تركض أكثر من يتيم يستمع إلى عربة في إلى شخص يجر عربة في الشارع يبيع الأب.
1: يبيع الأب أو الأم. نعم.
2: يركض لاقتناء أب ويتيم ويتيم الأب. يعني ننتجع هذا هذه الصورة من حقلها الدلالي لنعبر عن قصة نعبر عن حالة حب.
1: هو فما شوق ولهفة لشيء هذا هو يعني هذه هي
2: هذا هو يعني فهذا هو الومضة هي التلاعب بالمفردات التلاعب بالحقل الدلالي وخاصة أصعب أنواع الومضات التي أعتقد أنا من أصعب الطرائق في القبض على الصورة هي التي تقوم على التشابيه.
3: نعم
2: هذه يعني صعبة جدا لأنه والتشبيه يجب أن يكون غريبا يجب أن يكون في يعني في العادي في لا علاقة بين اليتيم وبين الحبيب ولكن الذي يجمع بينهما هنا هو القوة التعبيرية للشعر.
3: يعني هذا هو الخيط الناظم اللي حكينا عليه.
2: هذا هو بالضبط هذا هو أنا جبته كيف شكل ومضى.
3: نعم نعم جميل جدا. نعم. أي فهمتك ليه فهمتك. وين أرى السؤال ذي خاطر القصيدة ذي استمعت لها هذي في جيبس أو استمعت لها في يعني أعرف هذه الومضة أعرفها جيدا. يعني في حديثك أستاذ يعني لكل شاعر كل شاعر ومضى رغم قصر هذا النص بين الذفرين له فلسفة كامنة في الرؤية المواجهة ربما في هذا الجمع الطريف حنان بين النثر باعتباره يقظة والشعر بما هو حلم والانفلات من كل قيد. يعني في القصيدة الومضة هو هذا الجمع بين ما هو نثري يعني في والشعر يقظ والشعر يختار موضوعه وهذا الحلم ينفلت إلى عوالمه الأخرى
2: مع اعتبار القاسم المشترك القدرة التخيلية.
1: نعم
3: هذا هو أي
2: لأنه سواء كان النص أو الومضة أنا أعتقد أنه الومضة هي التعبير على القوة والقدرة التعبيرية والقدرة الدلالية للشاعر لأنه يستطيع القبض على الصورة الشعرية أو قبضها في أقل ما يمكن من عدد أسطر وبسرعة شديدة. يعني هذا هو عكس كاتب القصيدة النثرية ولو أنه كل نمط له خصوصياته وله دلالاته وله طرائق وتعبيره ولكن القوة تكون في الوماض أو الوامض القبض في سرعة القبض على الصورة الشعرية في الوامض وهنا تطرح يعني إشكالية الزمن في الوامض. يعني
1: أستاذ لطفي باش نسرق من كلمة استعملتها قبل هي كلمة التطرف تقول سأكون متطرفا. أنا باش نسألك سؤال في المعنى هذا يعني تحدثت على الإيحاء على الرمز على التكثيف الإبهار الدهشة في الوامض وهذا الكل أشياء طبعا تميزها وتقربها وتجعلها يعني متميزة وتترك مجالا للقارئ كما قلت باش ما يكونش مجرد قارئ مقروء له وإنما مشارك. لكن فما أعتقد خيط رفيع بين هذا وما بين الإبهام نخشى أن نتطرف في هذا الإيحاء وفي هذا الترميز حتى نصل إلى حد الإبهام ولهنا كيف يمكن لشاعر الومضة أن ينجو من هذا الانزلاق إن صح التعبير.
2: طيب سؤال مهم جدا أيضا سؤال آخر مهم. الإبهام أولا مطلوب في كل أنواع وكل أنماط الأدبية لأنه يعني الإبهام هو الذي يعطي الجمالية ذلك الشيء الذي لا تعرفه وتريد استكناهه مثل الغيب مثل الأشياء الميتافيزيقية مثل المورائيات هذه دائما ما تستفز الذهنية البشرية
1: فيها إغراء فيها غواية. نعم
2: بالضبط فيها إغراء لذلك الإبهام مطلوب أو ما يسمى بالإلغاز ولكن هنا ذكاء الشاعر أو ذكاء الوماض أن يجعل من هذا الإبهام مطية للجمالية ومطية لإبراز دهشة النص ومطية لإبراز القوة الرمزية والقوة التخيلية والجمالية في النص هذا. لكن أن تضع نصا مبهما يعني لا يدخل له من أي مدخل فهذا طبعا أولا سيجعل النص يسقط في الإبهام في اللاوضوح في الغموض ويجعل القارئ يضيع
1: وينفر أحيانا. أستاذ لطفي أحيانا القارئ ينفر من هذه النوعية من النصوص
2: طبعا والنصوص ايضا، ولكن هناك ايضا نصوص مباشره جدا، والمباشراتيه تقتل ايضا جماليه النص.
3: نعم
2: يعني بالضبط، وهذا موجود وهذا موجود. يعني سنتحدث عن الذين تطاولوا على هذا النمط و...
3: نعم يعني لان بعض نعم لان بعض الومضات استاذ لا يمكن اعتبارها قصائد ولا ومضات، بل هي مجرد خواطر، ومع ذلك هناك تجن على النص وتدرج في باب الومضات. كيف اي نعم التقريريه اذا كيف تقرا هذا المشهد في تونس وفي العالم العربي وانت متابع؟ اعرف جيد انك متابع لهذا الجنس في كتابه الشعر او الشعر الومضه.
2: يعني والله بكل بساطه هم ينقصون من منسوب الاكسجين الذي نتنفسه، يعني هذا هؤلاء الذين يستقصرون ظهر الومضه، يعني وصارت من الومضه اصبح اسمها الموضه، يعني تلاعب بين الواو والضاد فاصبحت من الومضه اصبحت الموضه. يعني هم يعتقدون انه نمط جديد يستفزهم ويثير لعاب العديد من الشعراء للاسف واراء في الساحه الثقافيه، يعني من يكتب الجملة التقريرية على أنها ومضة، كما قلت دلال من يكتب الخاطر على أنها ومضة، يعني كما قال صديقي رحيم جماعي صباح حتى صباح الخير تكاد أن تكون ومضة. يعني
3: أي أنا نوجه له تحية سي رحيم جماعي،
2: غير مدركين لحقيقة الومضة، غير مدركين لصعوبة كتابة الومضة. يعني أنا والله صدقوني يعني أحيانا مجرد مفردة، يعني الومضة يجب أن تكتب كاملة دون نقصان، لذلك قلت أنه يموت الشاعر أو يموت الوماض مع خروج ومضته. يعني مفردة أحيانا قد تقلب المقصد، قد تقلب الجمالية، يعني تصبح يعني تفتش، يعني تكتب الومضة، يعني الومضة في أصلها جاهزة، الصورة الشعرية جاهزة، ولكن اختيارك المفردات أحيانا يعني بالساعات أو بالليلة كاملة تمر من أجل أن تغير مفردة بمفردة. يعني
1: وهذا ما كنت سأسألك عنه، تفضل سي لطفي كمل.
2: أي ولكن يعني هناك من يكتب الومضة دون التدقيق والتمحيص في المفردات، يكون ملهوفا على الصورة الشعرية التي قبض عليها فيخرجها كما هي. يعني هناك أنا أتذكر يعني هايكو ياباني يقول أو ومضة الومضة، طيب عندما نستمع إلى المقصد ونستمع إلى الصورة الشعرية نندهش، أتفق معكم نندهش، ولكن عندما تندهش لشيء لم تسمعه، ولكن قوة الكتابة وقوة النص تجعلك يعني تبحث ماذا قال لها. وسأبين سأقول الومضة ليكون الفهم دقيقا. هناك ومضة تقول: ونسمة الصيف يا حبيبي ثم لم تقوى على حبس دمعة فقط. يعني أنت ونسمة الصيف يا حبيبي ثم لم تقوى على حبس دمعة، يعني تكاد تصرخ ماذا قالت له، لماذا لم تقوى على حبس دمعة. هذا إبهام وهذا غموض، ولكن هناك قوة في كتابة هذا النص بشكل أنك الجمالية تكون طاغية، وكأن يعني المسألة يعني أن تكون المسألة واضحة بهذا الوضوح دون أن تعرف شيئا وماذا حصل وماذا قال لها وماذا قالت له لماذا لم تقوى على حبس دمعة. هنا قوة الشعر في القبض على الصورة الشعرية.
1: ذكرتني في نزار قباني يقول: كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. يعني أحيانا ما لا يقال هو يؤدي المعنى أكثر ربما مما يقال. يعني الحقيقة النجم نقول ما بين الاستسهال والتطاول، يعني هناك استسهال، لأنه ربما لو وانت باش تكتب باش تنشر رواية قريبا ربما التطاول على الرواية أقل. علاش؟ لأنه الرواية فيها نفس طويل،
3: لا حتى أشهر. على الرواية الطاولة
1: لأن في بالي أقل
3: في عصر الرواية
1: عصر التطاول يعني
2: هو تطاول كل شيء،
3: ما يعني حتى في التطاول في الرواية وفي المذكرات وفي عجبتني منذ أيام استمعت إلى أو قرأت دي أستاذتنا العزيزة جيلة تيتر قالت باش نقول سيرة ذاتية ومذكرات، يعني ما عندناش برشا منهم السيرة الذاتية، يعني في تقنيات كتابة السيرة الذاتية.
2: سمحني دلال، هناك مسألة أخرى في علاقة كما قالت الأخت حنان في ودلال في علاقة بالسرد وتطاول على الرواية. الرواية يتطاولون عليها لأنها تقوم على الحركة، تقوم على الفعل.
3: نعم.
2: ولكن في الومضة لا، الومضة يعني من فضلك لا يمكن التطاول على الومضة، لأنه في الومضة يصبح الوصف هو الحمال للحركة، يصبح الوصف هو الحمال للفعل.
3: بالضبط.
2: يصبح أن تكون هناك ثم حركية وديناميكية بالوصف، يعني الومضة تفتك الفعل من الرواية، ولكن ليس بالفعل المباشر، ليس بمتطلبات الفعل ولكن بالوصف.
3: نعم، يعني كلما اتسعت الرؤية ذاقت العبارة. سي لطفي،
2: هذا هو
3: بالضبط في الومضة، كلما اتسعت الرؤية ذاقت العبارة.
2: يعني نكاد يعني نرى يوميا يعني للأسف الشديد كتاب ومضى يكتبون كما قلت الجمل التقريرية والجمل المباشرة، ويكتبون الخاطرة على أساس أن هي الومضى، ولكن يبقى للومضى رونقها الخاص، يبقى للومضى كتابها الخاص
3: وعشاقها
2: جدا. يعني الومضة تصبح طريقة تفكير، تصبح طريقة حياة. الشاعر الومضة عندما يتلبس الومضة، يعني يتحدث عن الوماض الذي يجيد كتابة هذا النمط، لأن الومضة هي أكثر بنات الشعر وأكثرهن بلاء. عندما يجيد وماض ما كتابة الومضة، يعني يتغير، يصبح يعيش في حياته اليومية مع العائلة مع الأصدقاء، يصبح يعني تجد شخص تجده منطوي على نفسه، تجده قليل الكلام، يعني لا يتكلم كثيرا، وعندما يتكلم يقتنص المقصد في ذاته وفي مكمنه، مباشر جدا في خطابه، يعني يكون رصين، يكون يميل إلى الحكمة، يعني ترى الومضة في ملامحه وحركاته وسكناته، هذا هو الوماض الحقيقي. لذلك كما قلت لك هناك من يقول أن شعراء الومضة هم على قلق دائم،
3: يعني الشعر في نهاية المطاف أستاذي هو لا يخضع إلى معياري القدامة والحداثة، إلا كيف أقول بمقدار نجاح النص في أن يؤدي الحالة أولا التعبيرية والإيحائية، وهذه الحالة يشترك فيها كما قلنا منذ قليل حنان الشاعر والقارئ في آن.
1: نعم.
3: فكلما توهمت أنك أدركت الجوهر وأنك اقتنصت الحالة في ومضة، إلا وانفلتت إلى قصيدة أخرى. صحيح أن لكل قصيدة كشف، ولكن هذا الكشف ينتقل أو ولكن هو كشف لقصيدة آتية لم تولد بعد. هكذا وأنا دائما أقرأ هكذا الومضة.
2: يعني معذرة، يعني تحدثت عن النقد، يعني عندي ملاحظة بسيطة حول النقد وحول نقاد الومضة أو الدارسين المهتمين بالومضة.
3: تفضل.
2: يعني في تونس، يعني تقريبا حتى في العالم العربي، نتحدث فقط عن تونس، النقد أكثر من المنجز.
3: نعم.
2: يعني النقاد يتحدثون عن الومضة بنفس آليات نقد الشعر القديم أو طرائق الشعر القديمة، يعني قال لك طريقة نقد سواء قصيدة النثر أو طريقة أو القصيدة العمودية بنفس أساليب النقد الكلاسيكي والنمطي ينتقدون أو ينقدون الومضة. كذلك يعني لنا من النقاد الومضة أكثر من الوماضين في العالم العربي، لذلك عادة المفروض أن يكون هناك منجز حول الومضة كثافة في هذا المنجز، ثم يأتي كبومة مينيرفا يأتي النقاد. ولكن ما نشهده الآن هو العكس تماما، أنه النقد أكثر من المنجز.
3: يعني في ختام هذا اللقاء أستاذي، إلى أي مدى استفادت قصيدة الومضة من الفنون الأخرى، من الفن الموسيقى، من الفن التشكيلي، من السينما، يعني في هذا التراسل الفنون، في هذا النص الموجز، هذا النص المختزل، هذا النص المكثف؟
2: أنا أعتقد أنه لا يمكن لوماض أن لا يمر بالرواية وأن لا يمر بالموسيقى وأن لا يمر بالرسم وأن لا يمر بالنحت وأن لا يمر بمختلف الأشكال الإبداعية حتى يكتب الومضة، لأن الومضة هي نتاج لتجربة معينة، يكون الشاعر أو يكون الكاتب قد مر فيها بهذه المحطات لذلك اعتقد انه يعني كما الشرنقه يعني كما الفراشه يعني تكون من يعني من دوده تمر الى الشرنقه ثم تمر الى الفراشه ثم تمر الى التحليق. لذلك اعتقد ان الومض هو اخر مرحله في الشعر، هو الذي مر بمختلف المراحل ثم حلق في سماوات النص الموجز، حتى انه اصبح يلخص كل هذا واصبحت له القدره الابداعيه والدلاليه في انه يوصل فكرته ويوصل فكرته بعمق وبجماليه لانه يعني وبدهشه الى القارئ. يعني لابد من تجربه ترى او لابد من مراكمه لكل انماط الفنون، حتى يعني ليس بالضروره يعني يكون مختصا، ولكن الومضه نعم نسقط جماليتها من كل هذا. الومضه هي النوته الموسيقيه، الومضه هي قطره الماء، الومضه هي طلقه الرصاصه، الومضه هي الصيحه صيحه المولود، الومضه هي اخر رصاصه تطلق من مخزن الرشاش، الومضه هي برق السماء، الومضه يعني الومضه هي ضربه الازميل في الصخره في النحل.
3: نعم.
2: هذه الومضه يعني الومضه هي تلخيص لكل هذا يعني اعتقد ذلك.
3: جميل جدا استاذي العزيز، ولذلك يقول ادونيس عش ألقا وابتكر قصيده ومضي. شكرا على هذا اللقاء أستاذ لطفي.
1: شكرا أستاذ لطفي. في الحقيقة أنا حتى وأنت تتكلم وأنت وماض، ولكن حتى وأنت تتكلم بطريقة عادية فهمت ما قصدته، يعني الوماض هو شخص يتكلم دائما بالومضة، هي تسكن روحه، وهذا وصل إلي وأكيد أنه وصل إلى السادة المستمعين. والحقيقة أجبتني على هذا السؤال نفكر فيه من البارح، ماذا قصد عندما قال لي الومضة هي المعادلة العلمية في الشعر. شكرا على هذا الوضوح وعلى هذه المنهجية وعلى هذا الجمال والعمق في الحقيقة في الإجابات.
2: شكرا لكم، استمتعت كثيرا، وخاصة عمق رغم قصر اللقاء ولكن عمق الأسئلة كان، لذلك كانت الأسئلة دقيقة جدا وفي العمق، لذلك كانت الإجابات دقيقة ومباشرة وعلى شاكلة الومضة، يعني على جمالية هذا اللقاء كان قصيرا جدا. أريد أن أختم بومضة هدية لكم.
3: نعم.
2: يعني آخر من آخر ما كتبت، أحبك وكأنني طفل يشهر في وجهك مسدسا مائيا، أفرغ حنفية البيت مطر الله مزاريب الحي بأكملها ولم تموتي.
3: جميل جدا،
1: جميل جدا. شكرا لك أستاذ لطفي.
3: يعني إلى اللقاء.
2: شكرا على الاستضافة،
3: نلتقي على ومضات أخرى.
2: ومضات أخرى، شعرت كثيرا باللقاء معكم. شكرا دليل، شكرا حنان، يعطيكم الصحة.
1: إذن شكرا أعزائي المستمعين، كان لقاء بجمال ودهشة الومضة دليل،
3: كان لقاء ومضة.
1: إذن نلتقي على محبة في حلقة أخرى الأسبوع القادم من كتابات من العالم. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء أحبتي.
0: كتابات من العالم، كتابات من العالم، كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنه 23 جويلية عرض ربوخ للفنان حاتم اللجمي. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد. تونس الثقافية،
1: نبض الصيف الثقافي. نبض الصيف
2: الثقافي. دمتم مستمعين.
3: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسماعاتنا، مساء النور، مساء الخير، مساء الفل للناس الكل اللي اختاروا موجاتنا واختاروا أنه يتابعونا في هذا المساء في الصالون الثقافي من الآن وإلى حدود الساعة 8 ليلا مع سهير الزين في الهندسة الصوتية. عروسية معكم من أمام المزدح، ندعوكم إذن إلى متابعة هذه الفسحة التي نحاول من خلالها مواكبة الشأن الثقافي على أثيرنا والشأن الثقافي في عديد المناطق الحقيقة من الجمهورية. محطتنا الأولى ستكون مسرحية، ومن خلال استضافة هاتفية للمخرج والممثل المسرحي يامن الضميد، ومعه ستحدث عن مسرحية ناس ناس وبهناس. هذه المسرحية اللي كان تم عرضها قبل الأول يوم سبت 18 جويلية السبت الماضي تحديدا بدار الثقافة محمد الهادي المدني بباردو. مسرحية من إنتاج شركة حبيبة للإنتاج الفني، وبعد قليل إذن المخرج من ضميد يكون معنا عبر الهاتف لأكثر حديث عن هذه المسرحية وعوالمها وأيضا أجواء العرض ما قبل الأول.

تابع وإياكم فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان وكارنفال أو السو. احتفالية انطلقت منذ أيام، ألعاب شاطئية، فقرات فنية وسهرات أيضا فنية في ساحة الفنون في القريبة من شاطئ أبو جعفر الساحر. أيضا ننتظر ليلة الشماريخ، ولا ننسى أبدا تاريخ الكرنفال، كرنفال أوسو يوم الجمعة. والتفاصيل ستأتينا بعد قليل مع الأستاذ وليد بن حسن مدير المهرجان. الصالون كذلك متابعة لفعالية المهرجان الفروسية الدولي ببنجردان. وعن تفاصيل هذا المهرجان يحدثنا الأستاذ عبد السلام زغدود مدير جمعية مهرجان الفروسية الدولي ببنجردان. الجنوب التونسي حافل هذه الأيام بالفعاليات الثقافية والتظاهرات والمهرجانات الصيفية، ومن المهرجانات المتابعة اليوم مهرجان الحناء بشنني الذي اختار إلى جانب فقراته الفولكلورية واهتمامه طبعا رثمينها للتراث المنطقة، اختار تكريم المبدعين والكتاب والروائيين على غرار الروائي عثمان لاترش. التفاصيل إذن بعد قليل نعود من خلالها لهذا المهرجان، مهرجان الحناء بشنني. وقف عند بعض المواعيد الثقافية، سهرات المهرجانات، وهكذا سنختم لقاءنا معكم على موجاتنا إذن في حدود الساعة 8 ليلا. نذكركم بثنائي اللقاء سهير وعروسي على موجات إذاعة تونس الثقافية. وردة الجزائرية تغني لكم وحشتوني.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tn. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
4: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة.
1: أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت تيرة الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية، في متابعة الصالون الثقافي مع سهير زيان وعروسية بوميزة بن موسى. أولى استضافاتنا تجمعنا بالممثل المخرج المسرحي يامن ضميد. مساء النور، أهلا وسهلا بك يامن.
2: ألو عسامة.
1: مرحبا يامن، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: يعيشك ويجيك، ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: كيفاش كان صيفك هالايامات يامن؟
2: سامحني مدام لو صوتك متقطع، مش يسمع فيك كومين فوق.
1: احنا الصوت وصلنا يا يامن، احنا الصوت وصلنا وان شاء الله صوتنا يوصل لك ايضا 10 على 10.
2: الو.
1: ويا يامن نسمع فيك يامن، فما شويه حس بحذاك يامن، لكن تسمح فما مشكلة شبكة والأمر يتجاوزني في هذه الحالة، باقي الصوت ما هوش واصلك يا يامن. ذهي توا هكا تسمع فيها. مرحبا بك مرة أخرى يا يامن.
2: عايشك وبيك الله يخليك.
1: أخذينيك من أجوائك الصيفية وإلا من أجوائك المهنية، من أخذينيك بالضبط؟
2: والله الصيفية المهنية
1: زوز. وشو عملكم عمل فيكم الصيف هالأيامات يا يامن؟
2: لازم هذاك هو مالا شنو.
1: اما هذا ما اثرش ما اثرش على البرايف وما اثرش على العرض القبل الاول المسرحي.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: وتعبنا عليها الحكايه.
1: ايوه.
2: وقدينا رواحنا رغم الظروف، اما الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله. نحن نحكيو على مسرحيه نسناس وبهناس. المصطلحات التونسيه من الدرجه التونسيه البحته، يعني ما تلقاهاش في بلاصه اخرى. اشني حكاية نسناس وبهناس، هذا الثنائي هذوما في هالمسرحية؟
2: الثنائي هذوما هي في الأصل الفكرة مشتقة من الكوميك المعروف اللي كبرنا عليه الناس الكل، اللي هو توم وجيري.
1: توم وجيري، أيوة.
2: هك الصراع بين الفار والقطوس، لكن الفار والقطوس متاعنا هما عبارة على عيبات متعاشرين كما الأخيات عايشين في نفس البلاصة. الفار كما العادة ديما عامل عمله في القطوس متاعنا، والقطوس مرة يحن عليه ومرة يقرر باش يعاقبه، إلى أن نهار من نهارات لقاو قطعة متاع جبن، تم الاتفاق بينهم أنهم باش يخبيوها ويأكلوها وقت اللي جماعة متاع الدار يمشيوا للخلاعة. أنا ذلك في الفار متاعنا يخرج له الشيطان ويقول له برا امشي كلها وحدك وشبعك لغريسة وما نعرفش شنو. إلى أن ناس ناس آخر المسرحية يسلق به ويقرر باش يعاقبه.
1: المسرحي هذا ملخص المسرحية. اللي يسمع يقول مستوحات من توم وجيري، يقول مسرحية موجهة للأطفال، لكن يبدو أنه المعاني عميقة رغم أنه يعني في الظاهر هي موجهة للأطفال.
2: أي أكيد، على خاطر المسرحية هذه حبيت تكون موجهة للمسرح الطفل والعائلة، خاطر في ما أنك لازم تكون وليد صغير باش تجي تتفرج فيها باش تستمتع وتعمل جو. بالعكس، خاطر حتى اللي طارون اللي جاو تفرجوا الحمد لله يا ربي شافوا على العرض وقالوا إيه فكرتنا بك الحكايات اللي كنا نعيشوهم احنا، فكرتنا بالحاجات اللي كنا نشوفوهم احنا. إيه فاختا فما بيان سور دي ميساج ما بين السطور لازمك تركز فيهم شوية باش أما واضحين مع تفوق اللي زاديو.
1: أكيد جدا الرسائل المضمنة في العرض، يعني في هذه المسرحية وكل عمل مسرحي تقريبا هو فيه هذا الجانب، يعني أنه نقولوا الحكمة من المسرحية ولا نقولوا يعني الخلاصة أو العبرة، فأكيد من خلال مثل هذه الرسائل ممكن نوصلوها عن طريق الشخصيات هذه اللي نختاروها لمثل هذه الأعمال المسرحية. اخترتوا زوج شخوص اللي الحقيقة معناها نسبة كبيرة احنا بكلنا لتو، حتى الطفل اللي ساكن فينا مازال يضحك عليهم، يعني اللي هم ثنائي توم وجيري. النسخة التونسية من توم وجيري كيفاش كانت؟ كيفاش شدت الجمهور يعني؟
2: هما تعطل كل شيء. نحب نشكر الكيب وعلى رأسهم رجاء عطية جيجي اللي خدمت لنا الكوستيم والاكسسوار اللي عطاو للممثلات يعني باش معناتها يعني خلاو الممثلات يدخلوا اكثر في الاتموسفير هذاك وفي الجو هذاك نتاع المسرحيه ككل. مثل فاسون تلقى الممثلات يوليو بالحق يحكيو كيما القطوس وكيما الفار وعقدت وكذا فوالا. والحاجه المزيانه شنو هي؟ انه الشخصيات نتاعنا تحكي بالدرجه التونسيه نتاعنا. خاطر مثلا يعني وقت اللي كنت صغير كنت نتفرج مسرحيه موجه للصغيرات كنت تقلق ساعات من العربية الفصحى وخاطر ما نفهمهاش برشا برشا كنت صغير فهمت. فكنت قلت باع علاش لاني تو ما نخدمش حاجة بالدارجة التونسية يعني فيها غنياتنا وكلماتنا والعبر نتاعنا وفي حاجة هذيك الكل على خاطر بريتو لغتنا حية وقاعدة تتطور كل فوق تبدل حاجة متأثرين برشا لهجات متأثرين برشا ثقافات مثل فاسون نجمو نزينو نبدلو كل شيء فهمت. عنا غنياتنا عنا البلاد بتاعنا فيها شوية عاداتنا كما مثلا يقول له أنا من رأي لو كان خبيو خير جبن بخاطر الجماعة يمشيوا للخلاعة الماكلة في الدار تنقص لنقاو شوية جبن ناكلوها يعني عنا كلك العادات متاع في الصيف وكان نمشيوا نتخلعوا في قادات كذا.
1: أي أي وجبت مع جو الصيف قد يمن يعني وقت خلاعة بتبيعته الوقت نحن توا كان خليتنا كان خليونا الماء والضوء معناها نستمتع بالخلاعة بالحق بالحق. دونك المسرحية هذه نص عماد بن عمارة دراماتورجيا وإخراج طبعا من الضميت وبقيت الفريق هات نحكيه على جنود الخفاء.
2: اي بقيت الفريق هما اداء الساعة فريال الغربي واريج المشرقي
1: اي
2: اي ونحب نقدم شكر خاص لاستاذ المسرح والممثل والفنان المسرحي كمال الجهيو اللي وقف معنا في العرض ما قبل الاول
1: تحية لي
2: مع الاولاد شيخ سين وقام بتحريك العروسه اللي هي شخصية الشيطان وكيف كيف عنا رجاء عطية في السينوغرافيا والملابس والمكياج لا إله إلا محمد رسول الله عنا مدام لطيفة لطيفي المسؤول الإعلامي بتاعنا
1: العرائسية لطيفة لطيفي تحية لها صديقتنا اللي تنسقت هذا اللقاء
2: بالضبط. وعنا عنا محمد يوسف بن عزيز في تقني إغاءة وعنا زاد أستاذ الموسيقى اللي نوجه لها تحية كبيرة برشا اللي هي رفيقة الدرب غادة الغابري
1: تحية
2: اللي قامت معنا ببعض التمرينات الإحنائية مع الممثلات قبل العرض بتاعنا واللي بالحق فرعت معنا على الأخرى اللي كانت تهبط معي للأسواق وتمشي وتجري وكل باش نقضي اللي باش نسواق بتاع المسرحية وكل هي وجيجي فوالا. دونك يا رب شكون يخرين ما سميتوش
1: اتذكر بالبيه بالبيه باش ما يتغش عليك حتى حد
2: اكزاكتومون سا بالحق. عندي زاد نحب نوجه تحيه ليوسف الضريف اللي هو زاد استاذ مسرح صديقي ولد البروموسيون تاعي اللي جه وعاوننا زاد في بعض التنظيمات اللوجستيه وغيره.
1: ايوه
2: حاب نقدم زاد تحيه لصديقي الحمد لله سامحني الثقه بربي يبقى معايا
1: هنا معك. نحكي دائما نذكركم مستمعينا احنا مع المخرج المسرحي يمن الضميد ونحكي معاه على مسرحية نسنس وبهناس ومش نرجع للعرض اللي صار يوم 18 جويليا يوم السبت المنقذي. ما زلت معانا يمن؟
2: اي مهني معك مدام سامحني.
1: تفكرت اسم صديقك ولا
2: لا قاعد نفكر اسكو سميته زي جات لعب سميته ونحكي على كمال زيو
1: سميني تحية لي مرة أخرى هاك خذي زوز تحية مش تحية واحدة وتحية لكل من ساهم إذن في نجاح هذا العرض من قبل الأول اللي صار يوم السبت 18 جويليا بدار ثقافة في باردو دار ثقافة محمد الهادي المدني بباردو في حدود الساعة السادسة تقريبا مساء. كيفاش كانت أجواء العرض ما قبل الأول يمن؟
2: ساعة قبل كل شيء نحب نشكر جميع طاقم دار الثقافة باردو على حفاوة الاستقبال وعلى الراحة اللي حب يوفروها لنا باش نخدموا مرتاحين، واعطونا الصالة قبل بوقت وحلونا الكيماتيزيرات حتى كيف ذو قص ما منعوناش معناتها من الدخول وكل. على رأسهم مدام ليلى العيوني مدير دار الثقافة اللي نشكرها بالحق برشا برشا، وقفوا معنا الحقيقة وقفة مزيانة. بالنسبة للأجواء ساهموا معنا زاد دار الثقافة في الإشهار اللي احنا عنا عرض موجه للأطفال أعلموا الوليدات اللي هما رواد دار الثقافة هذيك ونشتين في النوادي الثقافية غادي، وكان حضور بين زملائي وبين فنانين وبين أستاذة متاع مسرح وصحابي وبين عائلات وصغيرات كيما مدام جميلة كاميرا اللي فرحت برشا بزيانها ونشكرها برشا، كيما أستاذتي مدام أمال الفرجي جات تفرجت في العرض حتى من أمي جاتني من المسرح.
1: ربي يفضلها لك
2: في المسرحية.
1: عن يعني وقت العرض يقول عنده نكهة مختلفة.
2: اكزاكتومون سا فوالا، دونك هذاك علاش
1: ومسؤولية أكبر زيادة قدام الوالد.
2: اي دونك هذاك علاش الاجواء كانت مزيانه واحد وكل فهمت.
1: ربي يفضل هيك ويخليكم الفريق الكل ان شاء الله ديما هكا متعاونين من اجل نجاح اعمالكم الابداعيه المسرحيه. قداش طول هالمسرحيه؟ قداش شدت انتباه الحضور؟ كيفاش كانت الاجواء؟
2: المسرحيه تتراوح بين 40-45 دقيقه نورمالمون حاجه كيما هكا، خاطر إذا فكرت لنا شوية أخطاء تقنية الحقيقة مني يعني الغلطة البيسي متاعي ما مشيش كوم الفوم حتى في مسألة الموسيقى، لكن الحمد لله يا ربي كان عرض ناجح بالبيت. صغيرات تفاعلوا مع الممثلين، تبعوا الخرافة ككل، فهموا المساجات اللي حابين نوصلوهم، وأصلا بعد العمل قمنا بإدارة حلقة نقاش حول المسرحية اللي حضروا فيها بعض من الحضور وحضروا فيها الصغيرات زادة مع الأولياء نتاعهم اللي أبدأوا رأيهم اللي عجبتهم اللي هما شيخوا على طريقة الطرح، عجبتهم الكوستيوم، تصوروا الصغيرات مع ناس وبهناس، تصوروا حتى مع الماريونات بتاع الشيطان، العروسة اللي مثلت الشيطان بتاع الفار كريمو. فما وليد صغير مشى البهنات يعملوا ايه بهنات ايش بنوينو
1: هو في انتم اخترتوا ماده جبن كماده غذائيه، ربما انتم عندكم رمزيه الماده، علاش؟ او لانه الفار معروف يعرف يعني معروف انه يحب هذه الاكله وهذه الماده الغذائيه، ولو انه توم وجيري صورونا انه توم ما يحبش الجبن، لكن في الواقع في دنيتنا لا، ذو اللي قطس كل تموت على الجبن.
2: اي صحيح، لكن حبينا ولا كرهنا احنا القطوس الفار نتاعنا مش كيما طوم الجيري لابس لك لابس جد، عرفت الفازه شنو هو؟
1: نعم، هي احنا حابين عليها الصوره الطريفه هذيك في علاقه بقطعه الجبن اللي هي محور صراع دائم ما بين طوم الجيري، وكانت يعني سبب في هالخلاف ما بين نسناس وبهناس. صعيب برشا. شكون نسناس هو الفاره ولا العكس؟
2: نسناس هو القطوس.
1: نسناس هو القطوس وبهناس هو الفار اللي خبى الجبن وعمل روحه ما في بالوش.
2: اي اللي سرق الجبن خباوها مع بعضهم.
1: ايوه.
2: يعني دونك هي مساله الجبن او اختيارنا العنصر الغذائي الجبن ككله، هو من شيره كونه معروف انه الفار ياكل الجبن.
1: اي.
2: من شيره اخرى يعمل لك الاتراكسيون كل شيء، من شيره ثالثه عندنا في النص نتاعنا فوائد الجبن.
1: الصوت شويه يمن الصوت قاعد يتقطع. لانه يعني هوني نسمع فيك صوتك واضح هكا. يعني المسرحيه من ناحيه هي مسرحيه فيها جانب الكوميدي والهزي، لكن فيها الجانب التربوي ايضا والتعليمي للصغيرات.
2: اكيد لازلنا في مسرح الطفل عندنا اهداف بيداغوجيه تربويه تعليميه، وزاد ما حتى كيف في الاخر بالكل مثلا ناس كيف شدوا الفار وقالوا ريتوا يا اطفال العاقبه نتاع الخيانه والغدره، انتم زاده نحبكم تمسوا حاجه غيركم الا ما تشاوروا وين تدوس فيك. يعني هي معناتها مسرحيه كامله فيها التفاعل، فيها دي ميساج، فيها قيم نذكروا بها، خاصه انه الحاجات اللي قاعدين نعيشوا فيها احنا اليوم في تونس معناتها صعيبه شويه، والصغيرات نتاع اليوم يمروا بفترات صعيبه، ما عادش كل تشوفك القيم اللي تربينا عليها احنا نتاع الصداقه نتاع ان نشاوروا نتاع شنو. دونك في محاوله منا كتذكير اهميه القيم هذيك باش نرسخوا مجتمعاتنا اليوم ونحاولوا نصلحوا الماكسيموم بوسيبل.
1: نعم. طبعا المسرحية من نوع هذا فيها جانب كبير متفاعل مع الجمهور والصغيرات حتى من غير ما تطلب منهم متفاعل هم يتفاعلوا. أحيان يدخلوا يعني كل لاعب رقم أربعة على يعني بجانب الركح ولا أمام الركح ويشارك الممثل هكا ونحن على غفلة معنا دون سابق إنذار. يعني الارتجال يعني وتفاعل مع تدخل الجمهور أو تفاعل خاصة الأطفال والارتجال على الركح مع الأطفال كيفاش يصير؟ كيفاش لقيتوا يعني لقيتوا صعوبة فيه؟ لا جاوبت جاوزتوا هذه مثل هذه اللحظات والا لا؟
2: اي لا لا حقيقة الحق احنا رنيت الاولاد بالباهي بالباهي وقت ايامات البروفا على مساله الارتجال المسرح كيفاش الممثل في مسرح الطفل لازمه يهبط المستوى في الولاية الصغرون يعني يولي يفكر كيف ويحكي كيف ويلعب كيف وهذا من ناحية وعن نفس قطعات وكل شيء متاع انك اي سيدي توا لازمنا نحكيه مع الجمهور متاعنا مثلا ناس ناس يدخل ما يلقاش بهناس يا الاولاد يا اخي شي بهناس التوا لجاء أما عيد ميلاد يبقى كذا أنتم تبقوا على والديكم هكيك برشا ليه عاد ما فهم ليش هكا أيشقولكم نلعبوا لعبة مع بعضنا؟ فهمت الفكرة كويس سجية إلا شكون يعرف يا شباب اللي شنو ما فوائد الجبن مش يجاوبوا
1: أي صغيرات أي
2: يعني فهمتش نهاية الفكرة يعني عندي الحوارات المباشرة عندي هكا اللعبة المباشرة والصغيرات خليتهم يكونوا عنصر فاعل ما هو مش مجرد متفرج سلبي في المسرحية كيفاش مثلا عندي مشهد من المشاهد الفار له يزين ويجد في روحه وماشي لعيد ميلاد دونك قال لهم يا أطفال هيا تختاروا معي النظرات الشمسية بس إذا كان اللون هذا عجبكم قولوا إذا كان ما عجبكم مش قولوا فهمنا؟ فهمت الفكرة تغيرت بارك الله معناه تهاج وشيخ وعمل جو على فهمت يعني كان التفاعل المتاعي تاريخي التفاعل معها اللي حبيت تكون في المسرحية نشفت الحمد لله يا رب
1: الحمد لله
2: هذا ظهر في العرض ما قبل الأول اللي هو بمثابة بس تجريبي يعني في المسرحية أكيد لا يخلو أي عمل مسرحي من الأخطاء وخاصة في عروضه الأولى هذاك علاش احنا كنا واعيين يعني بالأخطاء اللي تصير لك كثيقة تسعين وكله بقدرة ربي إن شاء الله في العروض الجاية
1: الأخطاء أو المفاجآت مش بشرط تكون خطأ تنجم تكون أحيانا بعض الصعوبات أو العوائق التقنية يعني اللي
2: كما البي سي متاعي كعملها بي مثلا تحكيت له الغنايات خطر عنا زادة غنايات مسجلة مالوغوزمون الصوت ما حبش يخرج كومي الفو بالبي سي ما قراش الفيشة دونك هذا هو فهمت
1: الاغنيات مع شكون تعاملت في الاغاني المسرحيه
2: عملت مع فوالا تعاملت مع استاذ موسيقى مازال كيتخرج عن جون ديبلومي اسمه مازن فلاح من ولايه كابس ومجاله تحيه كبيره برشا
1: تحيه لمازن
2: هو اللي قام بالتلحين والموسيقى الكامله نتاع العرض نتاعنا
1: وكلمات الاغاني شكون كتبها
2: الكلمات هما تابعين النص نتاع عماد عماره هو خاطر اصلا النص نتاع المسرحيه نتاعنا توا مش نفس النص اللي كتبه في عماد هو كتبه عنده توا سنوات الله معناتها قديم شويه النص دونك عاودت تعرفت على في عماد وقريت النص عجبتني ليدي وقت اللي جينا نخدموا فيها المره هذه اللي هي المره الثانيه خاطر عملت به محاوله قبل في مهديه مع صدر الثقافه اللي كنت قري فيه وتوا عاودت عملت له دراماتورجيا جديد عملت إعادة كتابة للمسرحية هذه نسقت شوية مشاهد كذا وكلمة الأغنية من قلم سي عماد بن عمارة
1: العمل المسرحي هذا باش تحصل على الدعم كيفاش يعني أموره المادية خاطر بعد ما كملنا العمل وبعد ما عرضنا العرض القابل الأول يزمو يعمل جولة يزمو يتجول في دور ثقافة في فضائيات العروض يلدرا باش يتم اقتناء هذا العرض وقال لي فما هكا عمل على هذا الامر وقال لا يمن
2: اي بقدرة ربي احنا هو سال عمل معناتها باش يكون واضحين هو في الاصل انتاج ذاتي صح يعني ما قدمناش الدعم لوزارة الثقافة ولا حاجة اما ان شاء الله بقدرة ربي ناويين نعملوا عرض اللجنة اللي باش يكون في سبتمبر ان شاء الله في مدينة الثقافة ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: وانتخو تون ان شاء الله هنا قاعدين نحاول ونخدموا على البروسيدور نتاع ان نعملوا عروض ذاتيه نحاولوا نعملوا تورني نتاع عروض ذاتيه كيف سواء هنا في تونس العاصمه او في عدد ولايات اخرى فهمت
1: هذا باش يكون في الصيف ولا مازلتوا شويه؟ خاطر السياق هيمشي برشا مع الفتره هذه، يعني هالشهرين القديم ينجم تكون من احسن الفترات لعروض هذه المسرحيه، والا تفكروا لا حتى ينزلوا نحضروا شويه ونراجعوا شويه النص ونتجاوزوا بعض العوائق التقنيه ومن بعد نبداو جولتنا.
2: لا احتقا للحق، لا معناتها صحيح احنا باش نزيدوا نبرفوا ونخدموا على فكره، معناتها ان شاء الله باش نبداو بيانتو دون دو تخوا جور في برايف اخرين باش نصلحوا معناتها ما يمكن اصلاحه يعني باش نزيدوا النقص ونجروا كما نقولوا احنا الزايد وكل بالعرض. اي او ميم طون في بروسيدور نتاع كما قلت لك بنحاولوا نعملوا سيري نتاع عروض ان شاء الله يا ربي، باش نحاولوا نوصلوا لاكثر عباد، نحاولوا نسمعوا اكثر اراء، نشوفوا شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش. انا متاكد اللي هو العرض باش يعجب برشا ناس ان شاء الله كيف يشوفوه
1: ان شاء الله.
2: وان شاء الله ان شاء الله علاش ليه، معناتها بوركوا با معناتها في القريب العاجل، خاطر ما عنديش مشكله اللي كيما قلت لك كنت سواء في الصيف ولا في الشتاء، المهم خدمتنا تمشي صحيحه والمهم تعجب الناس والاهداف اللي باش نعملوا على خاطرها المسرحيه هذيك تتحقق. فهمت؟
1: اهدافها واضحه المسرحيه، وطبعا العرض من قبل الاول كان يعني كان عرض ناجح بحضور الجماهير الاطفال والمسرحيين والاعلاميين. ان شاء الله في العروض القادمه تلقى اكثر اقبال جماهير وتلقى اكثر واكبر تفاعل ايضا من الاطفال والمشاهدين اللي باش يحضروا هذه هي المسرحيه. وان شاء الله نتابعوك في عروض قادمه، وان شاء الله تجيب حذانا يامن هكا ونحكيو اكثر على عوالم المسرحيه ويحضر معنا الممثلين باش نعملوا هكا شويه مقاطع من المسرحيه باش نستدعوا ناس ناس وبهناس يجيو بحذانا. حتى الشيطان مرحبا بيه، حتى الشيطان مرحبا بيه، خلينا نشوفوا مدى تاثيره على ناس ناس وبهناس ناس كيفاش مش تكون الجواء. ننتظرك ان شاء الله مع بقيه الفريق في الاستوديو في موعد قادم ان شاء الله. ان شاء الله كان عرض موفق وربي يوفقكم جميعا الفريق كامله، الممثلين المخرج صاحب النص وجنود الخفاء اللي ساهموا في تقديم هذا العمل المسرحي. ناس ناس وبهناس نذكروا انتاج شركه حبيبه للانتاج الفني، وكنا معك في حديث عن هذه المسرحيه في عرضها ما قبل الاول اللي يوم السبت الماضي سبت 18 جويليا بدار ثقافة بباردو. إن شاء الله موفق ديما يمن، تحية من خلالك لكل أسرة المسرحية. العفو،
2: وإن شاء الله في فرص قادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله ننتظرك وكامل بقية الفريق الركحة خنقوله، وعماد إن شاء الله إذا كان ممكن يكون حاضر معنا أهلا وسهلا بكم إن شاء الله في استضافة قادمة تكون في الأستوديو حتى المسرحية تلقى حظها أكثر وشخصيتها خاصة ناس وبهناس نعطيه فكرة أوضح وأعمق عليهم للجمهور والمتابعين. شكرا مرة أخرى الممثل والمخرج المسرحي يمن ضميد قبول دعوتنا هذا المساء على موجات صوت رد الحياة. إن شاء الله بالتوفيق ليك في قادم العروض بإذن الله.
2: شكرا لك جدا سيدتي، وشكرا لك التاريخ على الاستضافة وفي لقاء قادم إن شاء الله.
1: شكرا لك، شكرا للطيفة التيفية لنسقة هذا اللقاء، في انتظار لقاء قادم في الأستوديو. نمشي لنغم سهير ورجعين، خليكم معنا.

اهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا. هذا تفاعلنا في الاستوديو مع هذا النغم الجميل اللي فايزه احمد. نزل معكم على موجات صوت رات الحياه في الصالون الثقافي المتواصل الى غايه الساعه الثامنه ليلا دائما مع سهير الزيان وعروسيا على موجات اذاعه تونس الثقافيه. الأغنية المزينة هذه مش اسموها، لكن قبلها حبيت نذكركم اللي بعد قليل معودكم مع مكتبة الثقافية مع عادل القادري اللي اقترح عليكم قراءة في كتاب ومؤلف جماعي صفيقة صناحيتها من خلال الأرشيف الوطني التونسي.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأودنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أودنا الدولي ينتظر.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتابنا اليوم بعنوان صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي، وهو كتاب جماعي أنجزه الأساتذة البشير اليزيدي وألفة بودية وسهام لكشو، وقد صدر في 303 صفحات عن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر سنة 2018. وفي تصديره لهذا الكتاب التوثيقي أوضح الأستاذ فوزي محفوظ أن مشروع إعداده انطلق بمناسبة اختيار صفاقس عاصمة الثقافة العربية سنة 2016، ويقدم الكتاب 142 وثيقة أرشيفية أغلبها ينشر لأول مرة، وتعود أقدامها إلى العهد الحفصي في نهاية القرن الرابع عشر ميلادي، وأحدثها إلى مطلع استقلال تونس. وارتأى فريق البحث تقسيمها إلى 5 أبواب مع ترتيب كرونولوجي داخل كل قسم، من أجل تتبع التغيير الذي طرأ على جهة صفاقس منذ بداية العصور الحديثة إلى فترة الحماية الفرنسية. وتمحور الباب الأول حول إبراز العمق التاريخي لصفاقس استنادا إلى سلسلة من الحفريات الأثرية تظهر تعاقب العديد من الحضارات على الجهة. وهنا أشار المؤلفون إلى أن جذور مدينة صفاقس وهويتها مثلت مجالا للنقاش الأكاديمي بين المؤرخين، وبين الوثائق الأرشيفية إلى جانب الحفريات المنظمة بتينا وإنشير الشقاف ظروف اكتشاف بعض المواقع الأثرية كربوت المزغني، مما اقتضى إحداث متحف لحفظ المجموعات الأركيولوجية وصيانتها سنة 1908. ولعل من أهم الوثائق الواردة في هذا الباب تلك المتعلقة باكتشاف نحت بارز بالواجهة الشرقية للجامع الكبير بصفاقس يعود إلى الفترة البيزنطية. وتم تخصيص الباب الثاني من الكتاب لإظهار التنوع الديني والاجتماعي لصفاقس، حيث وفر رصيد الأحباس وثائق متنوعة حول بعض المؤسسات الدينية كالمساجد والجوامع والزوايا، مكنت من التعرف على تسييرها والتصرف في مداخلها وممتلكاتها وكيفية صيانتها، مثل حبس أرض على زاوية سيدي علي الكراعي، كما أن توافد العديد من الجنسيات الأجنبية والطوائف الدينية من يهود ومسيحيين أرثوذكس وكاثوليك وغيرهم، واستقرارهم بها انعكس على المشهد الحضري من خلال المدارس والمقابر والمنشآت الدينية. ومثلما أفرز هذا التنوع ثراء واندماجا، فإنه أنتج أيضا صعوبة في التعايش ومشاكل اجتماعية كظاهرة الخلافات بين المحليين والأجانب وحتى في صفوف الجالية الواحدة، إلى جانب ظاهرة العداء لليهود ومسألة التجنيس زمن الاستعمار الفرنسي. كما أظهرت وثائق كيفية تنظيم الحياة الاجتماعية من خلال ظهور المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الاجتماعية كأحداث دار المسلمين والعزل الاجتماعي في صيغة النفي إلى جزر قرقنة. أما الباب الثالث من الكتاب فأظهرت الوثائق الأرشيفية التي انطوى عليها ملامح من الحياة التعليمية والثقافية بصفاقس، وتعلق بعضها بالمدرسة الحسينية ومدارس أخرى، بالإضافة إلى ضبط الصحف الصادرة بصفاقس باللغة الفرنسية من سنة 1895 إلى سنة 1959، مثل صحيفة اليومية لديباش سفاكسيين، في حين تعلقت وثائق أخرى مدرجة في هذا الباب بتمويل المكتبة الشعبية وبتجهيز المسرح البلدي بصفاقس سنة 1902 ومشاركة مدرسة الموسيقى بصفاقس في تظاهرة عالمية بليون الفرنسية سنة 1894، وكذلك بالإشكاليات التي تعرضت لها قاعة السينما مودرن سينما التي أحدثت سنة 1926. وتم الباب الرابع من الكتاب الاقتصاد المتنوع والمنفتح لجهة صفاقس من خلال ما توفر من وثائق حول الإحصاء للسكان والأراضي والمنتوجات والآليات المختلفة لاستخلاص الضرائب. وأكدت الوثائق المدرجة ضمن هذا المحور دور البحر في حياة سكان صفاقس، كما أثارت مشكلة تخزين المياه شمال المدينة وكشفت ملامح تركيز الاقتصاد العصري وربطه بالاقتصاد العالمي، مع بداية استغلال الفوسفات بمناجم قفصة وبعض شركة صفاقس قفصة سنة 1897. وفي هذا السياق تم مد شبكة الخط الحديدي وتهيئة ميناء صفاقس وتوسيعه، كما تمت لأغراض مدنية واقتصادية وعسكرية أشغال أحداث مطار صفاقس. وأظهرت وثائق أيضا أشغال التهيئة العمرانية للمدينة بتدعيم شبكة الأسواق مثل سوق الزيتون وسوق السمك وسوق الجمعة وسوق نشاف. وتناول الباب الخامس من الكتاب النشاط السياسي والنقابي بجهة صفاقس في خضم الأحداث الوطنية والعالمية، ولا سيما منها المتعلقة بمناهضة الاستعمار، بدءا بأحداث المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي بين 28 جوان و16 جويلية 1881، وما تلاها من إجبار السكان على دفع غرامة حربية مجحفة، وصولا إلى إضراب الاتحاد الجهوي للشغل الذي قاده الحبيب عاشور يوم 5 أوت 1947. والأكيد أن هذا الكتاب الذي أنجزه الأساتذة البشير يزيدي وألفة بودية وسهام لكشو تحت عنوان صفاقس وناحيتها من خلال وثائق الأرشيف الوطني التونسي يمثل إضافة هامة لرصيد الكتب التي اهتمت بالبحث في تاريخ صفاقس، خصوصا وقد تم إثراؤه بعدة صور فوتوغرافية وبطاقات بريدية إلى جانب تقديم الوثائق الأرشيفية وتلخيص مضمونها. قراءة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء مع تحيات عادل القادري.
0: مكتبة الثقافية.
2: تونس الثقافية.
3: نبض الصيف الثقافي.
4: نبض الصيف الثقافي.
0: دمتم مستمعينا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسي بوميزة. مع عروسي.

0: مساء الخير، مساء النور مرة أخرى لكل من التحق بنا الآن ويستمع إلينا عبر أثير تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في الصالون الثقافي. نرحل بكم الآن إلى سوسة ونتابع معكم تفاصيل الدورة الجديدة لمهرجان وكرنفال أوسو، اللي الحقيقة الأنشطة متاعه بدأت منذ أيام بأجواء تنشيطية على شاطئ أبو جعفر، سهرات فنية، ننتظر سهرة الشماريخ وأيضا الكرنفال. التفاصيل مع الأستاذ وليد إذا بن حسن، مدير المهرجان. مساء النور أستاذ وليد، أهلا وسهلا بك.
1: مساء نور، تحية لك ولكل مستمعين لدعاء الثقافية.
0: احنا اخذينك من قلب الحدث. هذه الأيام الأنشطة متواصلة ومتتالية والأجواء عالمية في سوسة في بوجعفر، الأنشطة في الليل وفي النهار، عديد الشركاء معاكم اللي أمنوا عديد الفقرات. هات صورنا الأجواء وليد، كيفاش الأجواء بدأت في سوسة من أيامات؟
1: الأجواء احتفالية بحتة، معناتها عديد من الزوار ورواد مدينة سوسة والسياح اللي هم فما بالحق فرحة كبيرة في وجوه الناس، بالحق شيخة كبيرة.

0: كبيرة، فما برشا أجواء تنشيطية. نرحب بالعالم الكل، مرحبا بكم الناس الكل، وخاصة أنه اليوم احنا بدينا يوم 12 جويلية بالألعاب الشاطئية، واليوم عنا ستار أوسو. ستار أوسو هما فما دو ستار اللي هما مرتضى الفتيتي وبلطي أون بلانير، مجانا للناس اللي مازال يسمع فينا تو ينجم يتوجه إلى ساحة المدن المتوأمة أبو جعفر سوسة ويكون في الحضور مع ستار أوسو مع بلطي ومرتضى وبوبو. فما انيماسيون مع أنيس المبروكي كيف كيف دي جي بلاك، وإن شاء الله مش تكون حاجة مزيانة وحاجة حلوة برشا. مرحبا بكم الناس الكل. يوم 24 جويلية 7 متاع العشية الكرنفال، يوم 25 جويلية إن شاء الله مش يكون الاحتفال بعيد الجمهورية، عرض الشماريخ الكبير معناتها. نرحبوا بالناس الكل. 25 جويلية العشرة متاع الليل في بوجعفر سوسة والانطلاق يكون من برج خديجة، ويوم 26 جويلية عرض الشماريخ المصغر في مرسى القنطاوي.
1: في مرسى القنطاوي كنقولوا عرض الشماريخ اللي باش يكون ان شاء الله يوم 25 جويليا، مش كيلو مش اثنين مش 500 قطعة مش ألف، قديش يعني كمية الشماريخ التي ستضيء سماء جوهرة الساحل الرصوص؟
0: آلاف الشماريخ اللي احنا حوالي طن من الشماريخ 958 كيلو حسب ما اظن.
1: أيوة.
0: حوالي الا طن من الشماريخ
1: وصلت لميناء سوسة، يعني سلمت الشحنة أمركم واضحة،
0: وصلت إلى ميناء سوسة وإلى مدينة سوسة، ونحن بصدد تنسيق مع التحضير للعرض الأفلاق إن شاء الله.
1: إن شاء الله الشماريخ نهار 25 جويلية بمناسبة عيد الجمهورية، يوم 24 كارنفال أوس. نقولوا كارنفال أوس ونقولوا كل دمال عملاقة، نقولوا مشاركات من تونس ومن خارج تونس. اللي يميز الدورة هذه أستاذ وليد؟
0: لماذا الدورة هذه؟ الدورة هي الدورة 63 بعنوان أوسو فن وتراث، اللي هو العربات كلها يصنعها فنانين توانسة، منهم أحمد التليلي، محمود الخليفي تحت إشراف السيد المدير الفني جلال الدين دومة. كيف كيف أنه ريان بعيدي كحمدي ساسي، رشاد كمون، معناتها عديد الفنانين اللي هما كمال الوصلاتي. أجواء يعني إن شاء الله مزيانة، وإن شاء الله مزيانة متألقة، فهمتي؟ ان شاء الله اجواء تكون مزيانه، وان شاء الله معناتها عربات مزيانين برشا يجاو يتعرفوا على التراث عندنا. عربه لوجيون دو كارتاج، اكبر دميه عملاقه في تاريخ تونس، ماريونات في تاريخ تونس، اللي هي مش تكون حوالي 10 امتار، مش تشوفوها في الدوره 63 لكرنفال اوسلو. نرحبوا بكم الناس الكل، مرحبا بكم الناس الكل. وكما قلنا شويه اخرى تبدا الاحتفالات في مع بلطي ومرتضى على في ساحة المدن المتوأمة بوجعفر سوسة.
1: بوجعفر سوسة ساحة إذا المدن المتوأمة القريبة من شاطئ بوجعفر، من مدينة في مدينة سوسة، هذا الفضاء الكبير يحتضن عديد الفعاليات، ومهرجان أوسو محفلها في كل سنة في هذه الأيام. إن شاء الله بالتوفيق أستاذ وليد بن حسن مدير المهرجان وكرنفال أوسو، موفقين إن شاء الله. نذكركم السهرية ليلى مرتضى الفتيتي ومجموعة من الفنون ستار أوسو اللي هما ضيوف المهرجان في ساحة المدن المتوأمة بسوسة بوجعفر. وكيف ما قلنا يوم 24 بش يكون الكرنفال وعرض الدماء والعربات العملاقة، مع فقرات أكيد يعني فرجوية وعروض فرجوية على كامل هذاك الطريق الرئيسي على شاطئ المجانب الكورنيش، يعني شاطئ بوجعفر. ويوم 25 جويلية سهرة الشماريخ، ليلة من أجمل ليالي ممكن تعيشها في ولاية سوسة، لما تقف على كورنيش بوجعفر وتشوف الشماريخ يعني في قلب بحر بوجعفر، في قلب السماء على بحر بوجعفر، مشهد ولا أروع ولا أجمل. مرحبا بكم في سوسة من الآن وحتى يوم 25 جويلية إذن في سوسة، و 26 عرض شماريخ مصغر كما قال سيد وليد في القنطاوي في مرسى القنطاوية. نمشوا لنغم، احنا كنا في سوسة، نبقى في سوسة. شنو رايك سهير؟ نبقى في سوسة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجا على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية بوميزة
1: وسهير الزيان، ثنائي هذا اللقاء على موجات صوت إرادة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في الصالون الثقافي، صالون متواصل لغاية الساعة 8 ليلا. نواصل متابعتنا واستضافتنا، ومن سوسة نذهب ونرحل بكم إلى جابس، تحديدا إلى شنني. وفي شنني مهرجان عريق هذه السنة يبلغ دورته 42، مهرجان يثمن التراث المحلي، يثمن خصائص المنطقة، خاصة منها الخصائص الفلاحية. أتحدث عن مهرجان الحناء بشنني، تنظيم جمعية مهرجان الحناء. إذن كما قلت يبلغ هذه السنة دورته 42، المهرجان يأتي تحت شعار جذور في الأرض وامتداد في السماء. والحفل الافتتاحي سيكون يوم الجمعة 24 جوليا الجاري في حدود 6 مساء. التفاصيل مع ضيفة اللقاء مديرة المهرجان السيدة وفاء فرجاني. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيدة وفاء. سيدة وفاء، فما إشكال في الخط الهاتفي، سنعاود الاتصال بضيفتنا حتى تكون معنا على أثيرنا وتقدم لنا تفاصيل هذه الدورة الجديدة، مهرجان دأبة، على تكريم شخصيات، على تنظيم معرض للصناعات التقليدية وبعض الفقرات الأخرى القارة، منها موائد مستديرة، منها عروض تنشيطية، منها أيضا خاصة عروض الافتتاح، يعني تكون عروض الافتتاحية الهامة لكل دورة. وأكيد السهرات الفنية موجودة ما بين العروض والسهرات الغنائية، ما بين العروض المسرحية، أيضا توقيعات لكتب والبرنامج ثري. إذن وفي عديد الفقرات لنكتشفوا تفاصيلها كما قلت مع ضيفتنا السيدة إذن وفاء فرجاني مديرة المهرجان. مساء النور مرة أخرى سيدة وفاء.
2: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا بك، تحية لك ولأهل الشنني ولولاية جابس وجمهورها وناسها السمحين، هكا نقول وإحنا جابس السمحة، فما بالك بشنني، شنني الساحرة اللي أنا منذ أشهر قليلة الحقيقة كنت ضيفة في شنني. شنني رغم تحديات الطقس تنظم هذا المهرجان السنوي اللي سنة نحكيه على دورته 42. هات نعرفه بالمهرجان سيدة وفاء، فلسفة المهرجان وطبيعته واللي يميزه بل كل شيء.
2: عسلامة، مرحبا بكم، تحية ليكم ونشكركم مرة أخرى على الاستضافة.
1: مرحبا، مهرجان سيدة وفاء. أيوة عم. في كل وقت مرحبا بك سيدة وفاء.
2: يعيشك. مهرجان الحنة هو شيخ المهرجانات بجابس. الدورة سنين إن شاء الله باش تكون الدورة 42. مهرجان عنده خصوصيته، عنده هويته، معناها سنين إن شاء الله، معناها كل عام، معناها نكونوا حريصين باش تكون معناها الدورة متميزة، باش تكون دورة معناها في مستوى متطلعات جمهورنا. وان شاء الله معناها نكون السنين معناها في حسن ظنهم ونكونوا معناها كما العاده كما عودناهم كما معناها الانتظارات اللي يستنوا فيها ان شاء الله تكون في المستوى.
1: كي نقولوا مهرجان الحنة أكيد الكثير من فقراته وأغلب فقراته تتمحور حول هذا المنتوج الهام واللي يميز شنني وولاية جابس عموما، وتقريبا جل فقرات تكون حاضرة فيها أو فيه موضوع في علاقة بالحنة، انطلاقا من نهار الجمعة 24 جويليا سيدة وفاء اللي هو يوم الافتتاحي لهذه الدورة 42.
2: مهرجان الحنة يعمل على إبراز الحنة في مختلف الفقرات نتاع المهرجان، سواء كان في المعرض ولا الحرفات التقليدية ولا الندوات اللي تبرز قيمة الحنة التاريخية والثقافية. إن شاء الله سني حرصنا كمهرجان الحنة في الدورة 42 باش يكون معناها البرنامج يترجم هوية المهرجان.
1: المهرجان
2: بطبيعة يحافظ على أصالته وفي نفس الوقت معناه يفتح مجال باش للتجديد ولا والتنوع. أنا المهرجان يجمع ما بين التراث والثقافة والفن والتنشيط ويلبي تطلعات مختلف الفئات.
1: أكيد جدا، وهذا ينعكس من خلال البرنامج والفقرات والسهرات. سيدة وفاء كيف ما قلنا نبدأ معك في تفاصيل هذه الدورة الجديدة باش تنطلق يوم الجمعة إن شاء الله 24 جويلية.
2: المهرجان إن شاء الله السنة ينطلق يوم 24 جويلية على امتداد 7 أيام إلى حدود 30 جويلية.
1: نعم،
2: بش يكون الافتتاح إن شاء الله نهار الجمعة 24 جويلية، بش يكون بطبيعة فيها عروض يعني تنشيطية لفرقة الفنون الشعبية، عندنا زاد عرض فروسية مع عندنا فقرة مميزة في المهرجان وهي فقرة سنوية، هي فقرة التكريم.
1: أيوة،
2: إيمانا منا بمعناه بأن الاعتراف بالعطاء هو في حد ذاته رسالة وفاء. بش يكون إن شاء الله سنة التكريم في مجالين، هم المجال الثقافي والمجال الفلاحي، يعني معناها أن ما عندناش حدود في المجالات، يعني
1: نعم، منفتحين على كل المجالات والمتميزين في هذه المجالات. نعم،
2: سنين إن شاء الله بش يكون تكريم الأستاذ والروائي عثمان لطرش.
1: أي تحياتنا لصديقنا الكاتب والروائي عثمان لطرش. نعم،
2: وسلة من أقدم الفلاحين بالجهة.
1: هذا في نعم،
2: وبش يكون عنا إن شاء الله العرض الافتتاحي اللي هو للفنان أيمن جوبع.
1: جوبع أيوة،
2: مع مشهدية الحنة الجبسية.
1: أيوة،
2: العرض هذا يحمل رسالة المهرجان.
1: هو
2: عرض مستوحى من الواحة ومن تراثنا.
1: هذا
2: هذي بالنسبة
1: اليوم الافتتاح.
2: يوم الافتتاح إن شاء الله اليوم الثاني اللي هو بش يكون يوم 25 جويلية 2026 بش يكون عنا عرض الفروسية. بالنسبة اليوم الموالي يوم 26 جويلية
1: يوم الأحد
2: إن شاء الله بش تكون عنا مائدة مستديرة.
1: أيوة،
2: بشكون تحت عنوان الذهب الأحمر لواحة شنني بين التثمين والمحافظة.
1: المحافظة
2: يعني الذهب الأحمر نقصد به مادة الحنة.
1: مادة الحنة، نعم،
2: هي الحنة صحيح معناها ما عادش تحظى يعني بالانتشار يعني كما العادة نتيجة عدة عوامل معناها موجودة، لكن كمهرجان الحنة أصبح من واجبنا أن نحافظ عليها ونرجعوا لها الاعتبار متاعها. ومهرجان الحنة راه ما يحتفلش كان بالحنة، راه هو وسيلة بشيحمي
1: هذا الموروث يعني وهذا هذايا. نعم،
2: في نفس الوقت في نفس اليوم عفوا
1: المائدة هذه مش كون والموضوع الذهب الأحمر لواحد شنني بين التثمين والمحافظة، شكو بش يقدمهن في هالمائدة؟
2: بش يكون تحت تقديم الدكتورة أسمى فرحات.
1: أها،
2: بالشراكة بتبيعها مع جمعية صيانة الواحة بشنني.
1: والفضاء باش يكون قاعة اجتماعات بمعهد المناطق القاحلة
2: بمعهد المناطق القاحلة بشنني.
1: في نفس اليوم الفقرات مازالت متواصلة. نعم
2: أكيد أكيد. في نفس اليوم على الساعة 5 مساء باش يكون عندنا إن شاء الله معرض الصناعات التقليدية تحت عنوان إبداعات من قلب الواحة. باش يكون هذا كيما العادة بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
1: بجيبس. نعم.
2: مع بتبيع عرض تنشيطي معناه باش يكون سلمية إن شاء الله.
1: من أحلى السهرات. أو هي عشوية باش تكون. نعم.
2: عشوية هي عشوية من نعم. هذه من فقرات القارة في مهرجان الحنة.
1: نعم.
2: معرض الصناعة التقليدية. في 10 مساء إن شاء الله باش يكون في منتزة أمين بشنين باش يكون عندنا إن شاء الله عرض مسرحية تبسي
1: الجعفر
2: الجاسمي. ولا بالتوفيق لي معناه باش يكون نعم. أول عرض في تونس لمسرحية تبسي باش يكون أول عرض لي في مهرجان الحنة.
1: في مهرجان الحنة نعم.
2: في جابس ومهرجان الحنة هذايا إن شاء الله يوم 26. بالنسبة لي ليوم 27 باش يكون عندنا إن شاء الله يوم الطفل
1: تحت
2: عنوان أشبال الواحة.
1: أشبال الواحة نعم.
2: باش يكون فيه تنشيط باش تكون فيه ألعاب رياضية في كرة الطاولة تيكواندو هذا إن شاء الله باش يكون بالشراكة مع دار الشباب محمد علي بجابس.
1: نعم.
2: العشية على الساعة 5 مساء باش يتواصل المعرض وباش يكون عندنا عرض فني تراثي. فرقة لبابة النسائية باش تكون متزامنة ومتناسقة مع احنا في مهرجان الحنة عندنا مسابقة يعني قارة فقرة أي. قارة في مهرجان الحنة هي مسابقة أحسن نقشة حرقوس ومسابقة أحسن زينة حن.
1: زينة حن. وفرقة لبابة وفرقة لبابة النسائية مش تحيي الأجواء بطريقة رهيبة. أنا يعني شفتها في شنني وشفتك شفت أجواءها الاحتفالية حتى من صغيراتي يتفاعلوا معها والحقيقة وتخدم برشا الموروث الجنوب التونسي وموروث جابس بالأساس. نعم.
2: بالنسبة لليوم موالي اللي هو 28 جويلية 2026 باش يكون عندنا عرض مسرحي للأطفال بعنوان الجدار لجمعية المسرح الصغير بمدنين. هذا باش يكون بدار الثقافة بشنني. وفي نفس الوقت بمدرسة بلقاسم باش يكون عندنا ورشة تكوينية للحرفيين في التسويق الإلكتروني. باش تكون الورشة هذه تحت تأثير منصة بصمة لصناعة المحتوى. كيف العشية إن شاء الله على الساعة 5 مساء مش يكون عندنا عرض تنشيطي للأطفال عمو كيكي
1: أي.
2: وعلى الساعة 6 مساء بمنتزه الشرشارة بشنني مش يكون عندنا حفل توقيع كتاب شنني جابس الفيحاء ذاكرة تقبل إمحاء للمربي العربي فرجاني
1: أي.
2: وبش يكون تقديم الأستاذ زهير مبارك.
1: نعم.
2: على الساعة 10 مساء بمنتزه أمين بشمني باش يكون عنا عرض مسرحية الشيخ جوجل. العرض هذايا يحمل قيمة فنية وإنسانية
1: كبيرة باش
2: خاصة أنه العرض هذايا
1: تكريما لروح الفنان نعم نور الدين بن عياد
2: مرحوم نور الدين بن عياد.
1: نعم.
2: ولكن معناها ما غدرنا قبل ما يتقدم على الركح وهك علاش حبينا حني لمسة وفاء له تكريم لروحه. يكون عندنا إن شاء الله نهار 29 جويلية باش نختموا المعرض وتوزيع الشهائد والجوائز مشاركين واليوم الختامي باش يكون إن شاء الله 10 ليلة بمنتزه أمين مع فنان عرض فني شبابي لنوردو.
1: نوردو طبعا أكيد بعد حفله في مهرجان قرطاج باش يكون عنده شعبية كبيرة نتوقع في جيبس وفي شنني باش يجي برشا جمهور يتابع هذا الحفل وهذا العرض الفني باش يكون يوم 30 جويلية 35 جويلية بمنتزه أمين بشنني في إطار الدورة 42 لمهرجان الحناء بجيبس أو بشنني بالتحديد من ولاية جابس. الدورة هذه تجي تحت شعار جذور في الأرض وامتدادنا في السماء. كيف ما سمعتوا تابعتوا المحتوى والبرنامج، في فقرات للنصيب الأسد فيها للأطفال، أيضا للمسابقات موجودة، المسرح موجود، الأدب والتوقيعات الكتب موجودة، عروض الأطفال كيف ما قلت باختلافها موجودة، والجانب العلمي موجود، نحكي على مائدة مستديرة، الذهب الأحمر لواحد شنني بين تثميني والمحافظة، العروض التنشيطية، معرض الصناعات التقليدية، ويعني مشاهدات الحنة اللي هو العرض المرتقب في افتتاح المهرجان يوم 24 جويليا، يوم الجمعة إن شاء الله 24 جويليا 2026. إن شاء الله موافقين سيدة وفاء، ان شاء الله كل دورة تكون متميزة. العفو العفو، مرحبا بك. العفو، شكرا على قبول دعوتنا، ان شاء الله موافقين، وان شاء الله في الدورة القادمة نلقاو جديد دائما معاكم في مهرجان الحنة. كيف ما قلنا في ظهره المهرجان يحتفي بمادة بسيطة ربما يراها البعض لكنها هامة جدا بالنسبة للجهة كموروث ثقافي، يعني ونقول الدورة 42 يعني المهرجان عريق وهو شيخ المهرجانات في ولاية جابس لتثمين هذه المادة وهذه يعني النبتة، لأن هي في نهاية الأمر يعني هي نبتة وتستحق الرعاية والعناية، واستخداماتها كثيرة ومختلفة سواء كان حنة تقليدية ولا نقشة. اليوم نقشة الحنة يعني صحيح الحنة ما عادش عليها إقبال كبير، لكن تطور طبيعة ربما استغلالها أو استعمالها، حتى لو عرايسنا اليوم يحبوش الحنة لكنهم يعملوا نقشة على 24 ساعة مثلا، ديما الحنة موجودة، منجموش احنا توينسا ما تكونش الحنة موجودة في مناسباتنا، في الطهور موجودة عند الوليد اللي مشي الدار في الخطب في المناسبات السعيدة كل الحنة موجودة. إن شاء الله ربي زي الناس اللي كل إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما هكا بتراثنا مهتمين ومراعين ومحافظين عليه. كنا في جابس أكيد مش نبقى في جابس، مع هذا إن غمكم قولوا جابس وقولوا علم من أعلام الأغنية في الجنوب التونسي. إذن شادي الحاج.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: نبض الصيف الثقافي.
3: دمتم مستمعين.

0: إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية. أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهة

أنفسكم. إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات صوت رادة الحياة. بعد قليل كنا حديث عن تفاصيل دور 37 للمهرجان الدولي للفروسية ببنجردين من ولاية مدنين. قبل هذا نحيي زميلتي سونيا الهدياوي بن علي اللي منذ مدة طويلة سونيا ما اجتمعناش في هكا في حصة مباشرة. مرحبا بك معايا سونيا الليلة على موجات تونس الثقافية في المرافقة التقنية في السالون الثقافي المزار متواصل لغاية الساعة 8 نغم قصير. رجعين بعد شوية، خليكم معنا.

0: عدنا إليكم على أثير تونس الثقافية في الصالون الثقافي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا وسمعتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت رادات الحياة. 27 دقيقة على أثير، نختار نحطوكم عن تفاصيل دورة جديدة للمهرجان الدولي الفروسية ببنجردان. سعيدة جدا باستقبال السيد عبد السلام زغدود مدير جمعية المهرجان ومدير الدورة. مساء النور السيد عبد السلام، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا، تحية لكل المتابعين الكرام، تحية لأوفياء إذاعة الثقافة. عندما تجتمع إذاعة الثقافة مع الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه لنتحدث عن نقطة هامة في الثقافة وهو المهرجان الدولي للفروسية في بنكردان، الدورة 37.
0: نعم، عن الدورة 37 إذا نتحدث في هذا اللقاء، دورة 37 المهرجان الدولي الفروسية ببنجردان. ما الذي يميز هذا المهرجان سيد عبد السلام؟ يعني فلسفته، أهم تفاصيله، ما يميزه عن غيره من المهرجانات ربما؟
1: ما يميز مهرجان الفروسية هو في الأصل تاريخ، لأن تأسس عام ألف، وكانت أول الدورة سنة 1982. إذن كان المفروض أن تكون هذه الدورة 45 سنة، ولكن تعرف هي بعد الثورة توقفت بعض المهرجانات. وعدنا من جديد في الدورة، معناها من تقريبا من 2019 عدنا من جديد. هذا المهرجان هو مهرجان يجمع بين التراث والحداثة، يجمع ما بين القديم والحديث. أردنا أن نجمع من خلاله ما بين الثقافة والترفيه والسياحة والجو العائلي والطفولة، كل تقريبا الحاجات موجودة في المهرجان. هذا ما يميزه. توا يجي نشوف كل المهرجانات، المهرجانات هي تقريبا أغلب المهرجانات المعروفة والمألوفة عند الناس هي تكون أغلبية سهرات ليلية. احنا لا، احنا حبينا كما قلت انت المألوف، حبينا نخرج عن المألوف لنعمل حاجه متميزه، لان اغلب النشاطات تبدا من تقريبا 10 صباحا الى تقريبا الساعه 1 ليلا. نشاطات متنوعه، نشاطات ما تتعودش برشا مرات. حبينا نجمع ما بين الطفل، الفئات العمريه كل دخلناها في المهرجان، ما بين الطفوله الشباب، أيضا أعطينا لكبار السن أمسية تكون فيها إبداع وعودة بالذاكرة للمسنين بتاعنا، حابين نتفكرهم. عملنا لهم هيك الألعاب الشعبية القديمة، هيك ما هو الموروث المادي القديم، والله عملناها، عملوا رسمية حابين نعودوها. والأصل إحنا نعمله كل النشاطات، نعمل فيها على الفسحة الشاطئية عندنا. أيوة. ما شاء الله. فيه أغلب العائلات هك، علاش حبينا مش ما هوش الـ المواطن يجي للمهرجان، لا،
0: المهرجان
1: عملناها المهرجان هو اللي يمشي للمواطن هك. علاش عملناها تقريبا أغلب النشاط على الفسحة الشاطئية، حبينا نجمع بين الأجيال. عملناها والله، شفنا وليدات صغار فرحانين وشيخين مع لا لا لا معناها مع كبار السن اللي هم جدودهم. أنا لا أفضل كلمة كبير السن، ولكن نقول جدودنا الكبار.
0: جدودنا وكباراتنا.
1: عملوا معهم تصاور سيلفي، وعملوا معهم شيء مش عاد. أيضا أعطينا للعائلة دور، عملنا لهم سهرات ليلية مع فنانين يتماشوا مع طبيعة المهرجان. عندما نقول مهرجان يجمع بين التراث والحداثة، حبينا النوع أيضا حتى في حداثة الجانب الثقافي، عفوا الجانب الفني، سهرات فنية اخترنا ما يتماشى مع طبيعة المهرجان. سهرات تقريبا بإذن الله بس تكون سهرات متميزة. أيضا وباعتباري أن المهرجان هو مهرجان في حتى جانب، لأن إحنا جمعية ثقافية للفروسية والترفيه، نمشي تو بعد الثقافة نمشي للترفيه. عفوا نمشي للفروسية.
0: الفروسية اللي هو أساس المهرجان.
1: نعم، يكون عندنا الفروسية بنوعيها، فروسية الشعبية اللي هي الميز الشعبي. اللي برشا عباد يعرفوه بالملهاد أو الميز الشعبي والفروسية الشعبية. هذه ما يسمى بالفانتازيا باش برشا الناس يتابعوا فينا يعرفوهاش معناها كلمة
0: هشني. اي
1: عاك على الترجمة تاعكم أربعة
0: تسميات مختلفة حسب الجهات وحسب الدول أيضا، لأنه
1: إن شاء الله إن شاء الله جايين من تقريبا أربعة أو خمسة ولايات من تونس باش تنوع أنواع الفروسية الشعبية، أيضا من الجزائر،
0: من ليبيا،
1: من ليبيا
0: أكيد
1: عقاد تقريبا باش يجينا تقريبا ما بين 25-30 فارس بالجياد باش نعملوا هكا التناغم المغاربي في الفروسية الشعبية باعتبار إن أيضا عندنا جانب آخر من الفروسية وهي فروسية السباقات بس تكون سباقات وطنية معناها متاع الشركة الوطنية لسباق الخيل قصر سعيد بس تكون موجودة فاش في زوج سباقات وطنية كبرى، يعني بتجو الخيل والفرسان والممرنين والجوكيات الفرسان يعني سباقات محترفة تكون تحت إشراف شركة سباق الخيل كما اللي موجودين في المسير والمكناسي والموجودين في قصر سعيد في تونس، هم بيدهم باش يكونوا موجودين أيضا في بنقردان. أيضا حبينا نعمل هكا حاجة متميزة ونجم نقول لك حاجة لأول مرة عملناها، عمل أول واكن سنة باش يكون أكثر تنظيم، هو سباق المهاري.
0: أيوة
1: المهاري الناس نقصد به الإبل معناها
0: الإبل أكيد جدا نعم
1: المهاري الإبل، يعني الإبل ما نقول الإبل اللي يبدو للسباق يسموا مهاري عموما حابين نألفوا أيضا نسبة للصغار، أيضا عطيناهم زوز أمسيات على شاطئ البحر تنشيط بالدماء الكبيرة مع جوائز ما تنتظر الصغار مع تنوع في النشاطات والتنشيط، ايضا عملنا لهم امسيه اخرى ايضا تنشيطيه ولكن تنشيطيه انيقه جدا اللي هي تتمثل عملناها عام الاول وجوه سنين اسمها المهرجان اللي لم يدخل الفرح عن الكبير والصغير. انا ارغب في كل السهرات تجيب عائلتك الدعم ذاكر عملنا لها، ولكن حتى الصغيرات حبينا عملنا لهم ما يسمى بالنشاط النشاطات البحريه باش يكون موجود الفرقه هذه باش تجيب لنا كما جابت عمل اول بيسين لان الحق نتاع ربي ثم صغيرات ما يعرفوهاش البيسين جنين حابين احنا ندخلوا لهم هيك الفرحه نتاع النعوم في البيسين ويعملوا لك الفقاقيع هذيك اللي موجوده في الماكينه يعني باش تدخل فيها فرحه مع التنشيط مع كلونات. اعطيناهم حيز زمني وهذا واجب علينا ماهيش مزيره ونعملوا فيها مع ابنائنا مع شيوخنا مع
0: هذه الفسحه التنشيطيه باش تكون يوم الخميس صاحب سامه
1: الانطلاق
0: هذه الفسحه التنشيطيه للصغار باش تكون يوم الخميس 30 جويلية
1: ان شاء الله ان شاء الله عندنا زوز واحد ان شاء الله باش تكون نهار 26 والاخرى ان شاء الله باش تكون نهار 30 حبينا ان خلوا لهم فتره زمنيه على تعرف الصغير او يحب الشيخ يحب يتفرهد يحب يعرف شنو البيتين شنو كذا عملنا لهم فيه جو. ايضا ما خلينا ما ننسوش ان عندنا ندوه ان شاء الله باش تكون تحت اشراف ندوه حول بنقردان سياحة الساحل والصحراء اللي ما يعرفش حتى بين قوسين بنقردان هي تجمع ما بين الساحل والصحراء ممتدة على 62 كيلومتر بحري بحر برشا ناس استغربوا فيها لأن بالفعل ويجمع ما بين الصحراء عندنا آثار إغريقية ورومانية على شاطئ البحر عندنا آثار بنقية وغيرها حسب أهل الاختصاص موجودة في الصحراء حابين نعملوا لمسة للسياحة في بنقردان وسميناه وعلى وهذا معنى بدعم من سلطة الإشراف اللي هو المسلك السياحي الذي باش يكون إن شاء الله القادم بإذن الله باش يكون ما بين الساحل والصحراء
0: إن شاء الله.
1: أردنا أن نأتي بما يدخل الفرحة والسرور وهذا كون مهرجان
0: نعم. الندوة هذه باش تكون يوم الجمعة استاذ عبسام يعني هذه باش تكون يوم الجمعة خلاص نعطيو احنا نعطيو في الفقرات من غير ما نعطيو في التواريخ هذه الندوة العلمية باش تكون يوم الجمعة هكا ولا
1: 31 يوم
0: 31 جويلية
1: باش تكون ثم الندوة العلمية. انا حبيت نعطيك صفة عامة نعم. على الاقل كما تقول هو ان شاء الله تو نرجع الى الجدول
0: ايوه
1: يوم اللي ينطلق ان شاء الله يوم الاثنين يوم
0: الجمعة 24
1: بداية من الساعة 4:30 والخامسة هنا والطقس باش يكون ثم ملحمة هي جو مسرحي ملح مثلا ملح من المخرج المخرج المتميز المخرج المسرحي جمال عبد النور, وهو اللي عمل في مهرجان دوز, عمل في مهرجان توزر, عمل في مهرجان في زغوان, باش يعمل لنا احنا ملح مهني سماها الرسوة اللي هي تحكي قصة, وتخللها ان شاء الله مجرات جابس تتخلل العديد من الفرق الشعبية والفنية, وايضا باش تكون هنالك فروسية شعبية موجودة, يعني امسية بحول الله باش تكون امسية راقية. يوم يوم السبت باش يكون ان شاء الله السباق الوطني للخيول العربية الاصيلة, هذا يوم 25 جويلية احتفاء بعيد الجمهورية. أيضا باش تكون في الليل سهرة للفنان المتميز الشاب بشير, هذه باش تكون إن شاء الله في فضاء عائلي متميز وأنيق جدا, باش على الأقل تم هيك النوع من الرغبة في الحضور,
0: ترغيب الجمهور باش يحضروا لهذه السهرة للفنان الشاب بشير. نعم
1: ايه ان شاء الله. من بعد هذا يوم السبت, يوم الاحد ان شاء الله ايضا باش يكون ثم تميز في يوم 26, ايضا ثم التنشيط للفقره
0: للاطفال كما ذكرت لنا
1: كبار السن والمتقاعدين اللي حكيت لك عليها.
0: ايه
1: في الليل ان شاء الله باش تكون عندنا ما يسمى سهره مغاربيه للشعر الشعبي والغناء البدوي مباشره في الفسحه الشاطئيه على البحر, باش نحضروا لهم معناها جو يوم باش نحضروا لهم الكراسي, نحضروا البروجيكتورات وطواول, ونعملوا لهم حاجه متميزه ان شاء الله نكونوا نوفقوا ما بين الحاجات هذيا ان شاء الله. بعدها يوم الاثنين ايضا باش تكون حاجات متنوعه للصغار, وان شاء الله ديما نمشوا بعمل متواصل, عمل يجمع ما بين كل الأذواق وكل الاختيارات بالنسبة للمتابعين. يختم إن شاء الله المهرجان عندك يوم عندنا أيضا يوم 27 انطلاق دورة في الرماية, لأن يعني عندنا نادي هنا في بن جلدان تابع الجامعة التونسية للرماية باش تكون تحت إشرافه, هو باش يكون من كامل الجنوب الشرقي, هذه تقريبا أهم. أيضا عندنا سهرة للفنان التونسي المتميز خالد كعيب, وأيضا سهرة للفنان محمد الجويني, تقريبا أربع سهرات كبرى كافية على الأقل للتنوع. باش يكون عندنا أيضا فرق شعبية من ليبيا, حبينا شعراء من الجزائر من ليبيا, تنوع كبير, وإن شاء الله نكونوا وفقنا في بعض الاختيارات, ولكن ديما يبقى العمل الإنساني ديما فيه نوع من الخلل, إن شاء الله ما يكونش خلل كبير, أما بإذن الله باش تكون دورة متميزة في مهرجانها في دورتها 37
0: إن شاء الله. بالتوفيق لكم إذن كامل أسرة جمعية مهرجان الدول الفروسية ببن جردان في دورته 37 مع كل هذه الفقرات, هذه السهرات الفنية, هذه الفسحات المخصصة للأطفال.
1: نعم وأسمحيني من خلالكم عندكم دعوة خاصة إذاعة الثقافية, باعتباري نحن الجمعية الثقافية وأنتم الإذاعة الثقافية, دعوة خاصة لكم جميعا. مرحبا بكم في بن جردان, مرحبا متابعة, تكونون ضيوفا كراما عندنا, وهذا من الواجب أن نكرم الضيف وخاصة عندما يكون من أهل الثقافة.
0: شكرا على الدعوة, شكرا لقبول إذن دعوتنا أيضا ليكون معنا على أثير الثقافية الحديث عن هذا المهرجان وعن تفاصيل دورته 37. أستاذ عبد السلام زغدود مدير جمعية المهرجان دول إذن الفروسية ببن جردان ومدير المهرجان, شكرا لك على قبول دعوتنا, بالتوفيق إن شاء الله لك وكافة الفريق العامل معك. شكرا صديقنا عوني عجيل على إذن تنسيق هذه الاستضافة على أثير تونس الثقافية. شكرا لك, موفقين إن شاء الله جميعا لكم
1: الكل.
0: شكرا لك سيد عبد السلام. نمشي لغم مراجعين مع آخر استضافات اليوم, آخر استضافة على موجاتنا في إطار السلم الثقافي.

حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع عروسية بوميزة. مع عروسية.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: أهلا وسهلا بكم دائما مستمعنا وسمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا واخترتوا أنكم تتابعونا إلى ختام هذا الموعد من الصالون الثقافي في استضافة أخيرة أمن أعدادها زميلة حنين العريض. موضوع الاستضافة جمعية تساعد للعمل التطوعي بغنوش تحتفل بالذكرى 69 لعيد الجمهورية بالتعاون مع دار الثقافة غنوش. للحديث عن هذه الجمعية وهذه التظاهرة سعيدة باستقبال الأستاذ نزار هدوي المكلف بالاعلان متظاهره مساء النور. اهلا وسهلا بك استاذ نزار.
1: اهلا وسهلا تحيه ليك تحيه لكل مستمعي اذاعه الثقافيه وما كانوا يسمعوا فيها يتابعوا فينا في تونس والا حتى في مختلف بلاد الجمهوريه.
0: استاذ نزار لو كان تعمل مزيد حاول تبعد شويه على المكان اللي انت فيه على بعض الضجيج اللي بحذاك باش نجموا نسمعوك وصوتك يوصل جيدا للمستمعين.
1: ترى يكون الصوت هكا واضح.
0: واضح 5-5 استاذ نزار هدوي المكلف بالاعلام اذا بالتظاهره الثقافيه التي تحتفي بعيد الجمهوريه. نتحدثوا عن نشاط نظم جمعيه تساعد العمل التطوعي بغنوش. في البدايه
1: كما كنت تحكي مرة أخرى نرحب بيك ورحب بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية وين ما كانوا يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية وخاصة مستمعينا في جدة المعتمدين غنوش. كما كنت تحكي الجهة تعيش على وقع عديد من التظاهرات ومن المهرجانات ومنهم الأيام الفانشيتية في غنوش في مناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية. إن شاء الله كل عام وتونس حي الخير وإن شاء الله ديما تونس حرة آمنة وأمان مستتب إن شاء الله ديما كل عام ونحن حيين بالخير. ذكرى سنوية يحتفل بها تونس كل عام في 29 جويلية اختار جمعية ساعد للعمل التطوعي بغنوش بشراكة مع دار الثقافة أنه تكون الذكرى هذه في خلال أيام تنشيطية تجمع ما بين الفن والأنشطة الرياضية كذلك الأنشطة الترفيهية للأطفال و قوافل صحية كذلك تكون قافلة صحية موجهة للمواطنين. هي قافلة صحية باسم فقيدة الطب دكتورة واضحة بالطيبة هي ابنة معتمدية غنوش. الاسمية غنوش تقصد طبيبة من الأطباء اللي اعطاوا للطب واعطاوا للصحة واعطاوا للجهة كذلك. هي دكتورة وطبيبة أسنان موجودة في الجهة فهذاك على جمعية ساعد حبت تخلد ذكراها من خلال قافلة صحية باش يشاركوا فيها كل من الأطباء باش يكونوا متعددين الاختصاصات باش يكونوا غدوة في مركز الصحة الأساسية في غنوش من أجل تأمين وتوفير ظروف صحية وكذلك عيادات مجانية لفائدة المواطنين.
0: نعم التظاهرة هذه إذن تنطلق غدا وتختتم يوم 25 جويلية. قبل ما ندخلوا في حديث آخر أكثر عمق حيث نتعرفوا على البرمجة اللي حضرتوها سيد نزار لهذه التظاهرة الاحتفالية بالذكرى 69 لعيد الجمهورية.
1: أكيد جدا هي تظاهرة كما كنت نحكي بتكون غدوة للانطلاق متاحة الافتتاح الرسمي مش يكون غدوة الساعة 9 صباحا بقافلة صحية باش يكون متعدد الاختصاصات يشاركوا بها كل من الأطباء. القافلة هذه باسم فقيدة الطب الدكتورة المختصة في الأسنان اللي نترحموا عليها الله يرحمها وينعمها الدكتورة واضحة بالطيب. وكذلك الحشية باش يكون فما أجواء تنشيطية للصغار باش يكون فما كذلك مهم برشا لأنه تكون فما تظاهرة رياضية زادة في أحد القاعات الخاصة اللي هي شريكة في هذا النشاط. وخلينا نقول هذا اليوم الأول. اليوم الثاني بيكون في الحصة الصباحية فما
0: فما مسرحية في اليوم الأول ولا سيد نزار؟
1: في اليوم الأول في المساء بيكون فما مسرحية
0: باش ما ننسيوش العروض الفنية والمسرحية. أيوه
1: أكيد جدا العروض الفنية والمسرحية متواجدة. الليل بيكون فما مسرحية للممثل وليد بزين المسرحية هي فكاهية باش يفرحوا بها الجمهور وباش يكون في فضاء مفتوح في كورنيش غنوش. بالطبيعة نذكر الأستاذ المستمعين اللي دخول مجاني من غير حتى مقابل. الناس باش تجي تتفرج باش تجي تتمتع باش تجي تضحك باش تجي تعمل برشا جو. هذا بالنسبة لليوم الأول. اليوم الثاني باش يكون فما كذلك في الحصة الصباحية باش يكون فما فطور صباح لفائدة منظوري الشؤون الاجتماعية من أطفال العائلة الناجة باش يكون فما أجواء تنشيطية. في المساء باش يكون فما تنشيط للأطفال هذا مهم برشا نحكوا على الأطفال باش يكون فما تنشيط فما مسابقات فما جوائز. وفي الليل باش يكون فما سهرة فنية للفنان طارق المسعودي. اليوم الثالث هي باش يكون الاختتام باش يكون معاه نجم التظاهرة ونعرف محبوب الجماهير الفنان الكبير أثناء هذه باش يكون حاضر في غنوش. والتظاهرة الوحيدة اللي باش يكون حاضر فيها هذه السنة في جهة جد هي معتمدية غنوش اللي باش يحيي من خلالها سهرة فنية، نذكر أن السهرة الفنية والمسرحية تنطلق بداية من الساعة 10 مساء في مكان مفتوح، ماهوش مكان مغلق، نقول احنا في دار ثقافة وإلا مسرح، إنما باش يكون في مكان مفتوح بقاعدة البلدية وكل أطراف المداخلة تهيئ في المكان هذا منذ قليل، حتى المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بقبل كان في زيارة في المكان اللي باش يحتضن التظاهرة هذه والأيام التنشيطية هذه.
0: نعم، إذا تعرفنا على التظاهرة والمحتوى البرمجة اللي حضرتوها على مدى 3 أيام، والجمعية هي جمعية ساعد للعمل التطوعي اللي تنظم هذا الاحتفال، وهنا يعني نحاول نقرأ والدليل أن تنطلق مبادرة الاحتفال بذكرى 69 عيد الجمهورية من المجتمع المحلي وليس فقط للمؤسسات الرسمية. أستاذ نزار،
1: كانت متعودي السؤال
0: انه انطلاقة الاحتفال بذكرى 69 لعيد الجمهورية تكون من خلال نشاط المجتمع المدني المحلي وليس فقط من طرف مؤسسات الرسمية للبلاد.
1: اكيد جدا، هو هذا هو اللي شفناه، هو الهدف منه هو اولا تنشيط الجهة، خلق حركة ثقافية في المنطقة، لأنه معتمدية غنوش تفتقر للأمانة إلى مهرجان، يعني كان في السابق صمم مهرجان لكن منذ سنوات المهرجان هذا ما عادش موجود، فاختارت وارتأت جمعية ساعد العمل التطوعي لغنوش أنه تنظم أيام تنشيطية بشاركة مع دار الثقافة، واختارت أيام تنشيطية بتكون في ذكرى عيد الجمهورية اللي هي 25 جويلية 2026. كل عام جمعية ساعد منذ حوالي 3 سنوات انطلقت في الفكرة هذه بالطبيعة بالشراكة مع مؤسسة الدولة، لكن هي فكرة المجتمع المدني وهي فكرة متطوعية وناس اللي يخدموا في جمعية ساعد.
0: نعم، وأنا يمكن أن نربط ربما بين قيم الجمهورية التي تأسست سنة 1957 وبين أيضا دور المجتمع المدني اليوم يعني في تونس ككل وفي معتمدية مثل غنوش.
1: أكيد جدا، أكيد جدا، غنوش هي جزء لا يتجزأ من هذه البلاد الجميلة، وهي حابة تقول راني معناها قيم الجمهورية راهي ثابتة بالنسبة لأهالي غنوش، والأهم أنه الناس هذوما مازالوا ومصرين على أنه تونس تبقى حرة مستقلة ديما عالمها يرفرف، وأهم حاجة أنه مثل هذه الاحتفالات مثل هذه المناسبات أنه تبقى خالدة وراثة في أذهان كل التوانسة وخاصة في أهالي غنوش كبارا وصغارا، لأنه يحبوا الأجيال هذه تتوارث أنه راو 25 جويلية ماهوش تاريخ عادي في تونس، هو تاريخ إعلان الجمهورية كان سنة 1957.
0: نعم، الجانب الإنساني والاجتماعي حاضر في هذه الدورة في هذه التظاهرة من خلال تخصيص يوم للأطفال المنظورين للشؤون الاجتماعية اللي اخترت له موعد يوم 24 جويلية. يعني هذا الاختيار تشوفوه يندرج ضمن سياسة الدولة للعناية بفئات الهشة أو اختيار منكم كجمعية للاهتمام بهذه الفئة؟
1: هو في الحقيقة جمعية ساعد للعمل التطوعي كانت دائما تقدم المساعدات الاجتماعية للمواطنين في مختلف المناسبات، إن كان في شهر رمضان أو عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك أو حتى حفل ختان للأطفال في المولد النبوي الشريف، فجمعية ساعد مش جديد عليها العمل الخيري هذا. هذه السنة حبت أنه تكون في نشاط خيري، تظاهرة خيرية لفائدة منظوري الشؤون الاجتماعية في ذكرى 69 لعيد الجمهورية، فشيء هذا مش جديد على جمعية ساعد، لكن كان مستقل معناها النشاط نتاعهم هذا كان مناسباتي، لكن المره هذه شفناه موجود في التظاهره، باش يكون موجود في التظاهره لا لشيء من اجل تعزيز روح التضامن والتعاون بين كل الاطراف وخاصه تشريك الناس هذوما، واهم حاجه تحسيسهم وانه لازم يشعروا بالوطنيه وانهم راهم ابناء تونس وانه تونس راهي ما تنساهمش وانه راهي بلادهم ديما متفكرتهم وديما دعمتهم.
0: نعم، في التظاهره هذه استاذ نزار يعني فما اسماء كبيره حاضره، فما عروض مسرحيه يعني رؤوف ماهر والا طارق المسعودي والنبيل برجب او العروض كما قلت بقيه العروض هذه تتطلب تكلفه ماديه، يعني كيف استطعتم ربما تامين الكلفه الماديه لهذه التظاهره ونعرف امكانيات الجمعيات يعني التونسيه؟
1: هو تعرف الكلفه الماليه مهم برشا، لكن نحب نشجعك اللي هي كل فمالية كلها بفضل أهالي غنوش اللي باش يعاونوا الجمعية من أجل خلينا نقول تأسيس الأيام هذه، وخاصة أنه جمعية ساعد عندها ناس يدعموا فيها وناس يعاونوا فيها اللي هم أهالي المنطقة اللي هم أبناء المنطقة اللي يعاونوا في الجمعية منذ سنوات. بالنسبة للعروض هي فيها الجانب المدعو من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وفيها عروض أخرى هي بشكون يتم دفع مبلغ مالي كما الفنان رؤوف ماهر، اللي خلينا نقول مهم برشا أنه المبلغ هذايا باش يمشي لأحد المرضى في معتمدي القنوش، ما هوش باش ياخذ رؤوف ماهر المقابل المالي هذايا، إنما باش ياخذوا عائلة اللي عندها ولد مريض باش ياخذوا الأموال هذية من أجل الاستفادة منها. هذا اللي اختاروا الفنان رؤوف ماهر واختارته الجمعية، وكان
0: وهذا مش غريب طبعا على رؤوف ماهر، مش أول حركة اجتماعية إنسانية يقوم بها.
1: نعم، ولد الجهة ولد البلاد أنه يقدم الحاجات هذية وأنه يعاون، وخاصة مش غريب زاد على جمعية ساد أنه ديما إيدها ممدودة أنه تساعد كل أهالي غنوش في كل ما احتاج الأمر.
0: نعم، أهالي غنوش يعطيهم الصحة، المشاركين والفنانين المشاركين يعطيهم الصحة. وقلت يعني أنه المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بجابس كان حاضر معكم، هالشراكة هذه مع المندوبية يعني هل كانت فيها صعوبات أم أنه فما مكاسب حاصلة للطرفين من خلال تنظيم هذا النشاط؟
1: هي شراكة للأمانة قديمة، وشراكة مع مندوبية الثقافة هي شراكة من أجل تعزيز النشاط الثقافي في الجهة ومن أجل تطوير النشاط الثقافي. بالعكس، مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وجمعية الساعد كان عمل مشترك منذ سنوات، وهذا اللي قاعدين يخدموا عليه من أجل تطوير النشاط الثقافي ومن أجل خلق حركة ثقافية في جهة غنوش.
0: نعم، وهل ستتجاوز هذه الاحتفالات اللي نظم اللي حضرتوها أسوار دار الثقافة بغنوش، وهل ستصل لجميع ربما معتمديات ولاية جابس؟ أنها تعمل هي بقية المناطق يعني.
1: أعود السؤال،
0: هل تظهر هذه هل ستبقى فقط في حدود دار الثقافة في غنوش، أم أنها ستتجاوز هذه الحدود وتخرج إلى مدن أخرى ربما في ولاية جابس؟
1: هي تظاهرة خاصة بمعتمدية غنوش، لأنه في بقية المعتمديات والمناطق ثم تظاهرات وثم مهرجانات، فالتظاهرة هي أيام 23 و24 و25 خاصة بمعتمدية غنوش، لكن مرحبا بكل ناس من غنوش ومن خارج غنوش. بالعكس، نفرح برشا كي يجونا ناس حتى من خارج غنوش، لكن هي فقط باش تكون فعاليتها في معتمدية غنوش وفي كورنيش غنوش.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق. إذن سيد نزار هدوي المكلف بالأعلام لهذه التظاهرة الاحتفالية بالذكرى 69 عيد الجمهورية اللي تنظمها جمعية ساعد للعمل التطوعي بغنوش، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله تلقاو الإقبال من الأطفال ومن الكبار والصغار، وإن شاء الله التظاهرة تصير في أفضل الظروف. شكرا على قبول الدعوة، مشكورين، وإن شاء الله بالتوفيق لكم خلال هذه البرمجة الاحتفالية بالذكرى 69 عيد.
1: شكرا لكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم أيام 23 و24 و25 أيام تنشيطية بغنوش احتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية.
0: شكرا لكم، موافقين إن شاء الله. هكا مستمعينا سمعتنا وكونوا قد وصلنا معكم لختام هذا الموعد من الصالون الثقافي. كنا معكم منذ الخامسة عروسية سهير، وكملنا اللقاء مع صديقتنا سونيا. إن شاء الله متابعة رائقة لبقية برامجنا، إن شاء الله تلقاو الفايدة والإضافة والمتعة في مختلف فقراتنا القادمة التنشيطية والمسجلة. فاطمة رزقي مفروض اللي ترافقكم في سهرة جديدة من ياسمين على ليلة تونس، متابعة رائقة إذن لكل برامجنا. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي،
3: تونس الثقافية،
4: نبض الصيف الثقافي، نبض
2: الصيف. دمتم مستمعين.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبوع بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة. الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فات البيت ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه لوحده. محدش ما اختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلى من الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي. يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في لحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض تتنفس وتحب تفرح وتحزن تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة، وهي في غنى ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتين الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي أسيبها يعني. يا ست ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة وتخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا اعيش فيا. وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ عفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستار، فعفوت اخدك. استعجلت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف. عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففادت خدتني يعني، رحت وصممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت انها عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استنيني في موقف هناك، استنيني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها سلطانوني. عبده خلصت ظبط قالوا لي سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي بغيت امسك اللي لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي. فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى، واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص، والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما زهقت طبعا من كلثوم. بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثة. الجمهور ده لو ما احترمتوش، واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ طيب عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا، المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عنده صوتي ليه يعني، فسجلت بعض التسجيلات. إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر. إنما في الأول كان يعني كان حابب ان انا اغني والحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص يعني، وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي. فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس ونجد تصالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك ونجد تعاتبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.
1: ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده.

0: سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوف لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها، ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اخترنيش وانا ما اخترتوش، انما تلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامح اللي جواك واللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر الشاعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عملية متكاملة مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانه الفن لحظة الصدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

الشاشة إن وردة كاني سيبك من وردة حبيبتي، من أحب الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهما اللي أنا عايز أقوله، ومن أزكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمن، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة بعد الوردة حرحر.

0: بيبي.
1: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فندم. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
2: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
3: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
2: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها، واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد، وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب، وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
4: حقيقي أمنية في داخلنا لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم يسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية العدول، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان يشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل ايه.
5: حبي اللي انت جاي تقول عليه.
2: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزجي او استحداث ضروب ايقاعات كانت نتيجتها ان اضاف الى قائمه الايقاعات العربيه المستخدمه انواعا جديده، فمثلا في مقدمه اغنيه حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
5: حبيبي والله لسه حبيبي والله.
2: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
0: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

قال فرحك قال جرحك قال صبرك انت.

صبر كانت فعل حب كانت كتبتها.

جرحك الجرحك الصبر كانت الحب كانت كتبتها.

الصبر كان بتاع الحب كان كتبتها.

حبنا أكتر من الأول أكتر من الأول وأحب التاني ليه وأعمل في حبك ليه.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.
3: إذاعة تونس الثقافية.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

دلوقتي على حس وداد قلب. الغنوة الجديدة وبعدين جانا الهوى. هتردوا طبعا.

دلوقتي دلوقتي غنوة جديدة بتتقال لأول مرة. وبعمل لها بروفات قبل ما اجي وهنا علشان خاطر اغنيها في تونس، لانه كان من اجمل امنياتي انه انا اجي اغني هنا في تونس.

وانا بشكر مؤسسة افراح الشعب اللي ندبت السيد خليفة تراد واتفق معانا كلنا علشان نيجي ونحقق حلم من احلامي. كل زملائي جم قبل كده الا انا. الغنوة الجديدة من كلمات الشاعر الأستاذ صالح جودت ومن تلحين الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. الغنوة اسمها الويل. الويل كلمة بتتقال عندنا في الصعيد، احيانا نقولها الويل واحيانا نقتصرها للويل، فلما تسمعوها كده او كده ما تستغربوش. بعدها بقى كل اللي انتوا عايزينه احنا الصبح.

الشغل حاسس فيها.

0: مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، هيقول لي حكايه حبي.

مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول ما قلبي مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتك وحياتك.

0: مشغول مشغول وحياتك على طول بالصورة الغالية أنا مشغول مشغول وحياتك على طول مشغول وحياتك مشغول
1: مشغول مشغول مشغول. أمال هشوفك أنت؟
0: أنا

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: العاشرة مساء ودقيقتين على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج ياسمين على ليل تونس. اللقاء ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود منتصف الليل. في الأعداد والتقديم فاطمة الرزقي، من أمام الأجهزة التقنية مهندسة الصوت سونيا هديوي. رفقكم طيلة ساعتين من الزمن في جولة فنية طربية عربية. أهلا بكم، الانطلاقة مع أنغام.

0: عليه. طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب، وكفاية تكون إنسان في زمان.

0: ما جبش سيرتي.
1: العاشرة مساء وإحدى وعشرين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر ياسمين على ليلي تونس إلى حدود منتصف الليل. في السهرة ما زلت في المتابعة لمختلف المختارات الغنائية الطربية مش نسمعه اليوم، وائل جسار وصلة غنائية، كذلك نور مهنا، كاظم الساهر، وردة الجزائرية، ومحمد عبده.

كان هذا كوكتيل من أغاني الفنان وائل جسار. مازلنا مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر ياسمين على ليلة تونس دائما على موجات إذاعة تونس ثقافيا، مواصلين مع مختلف الفقرات الغنائية. نسمع الآن فصل غنائي بنور مهنا، كذلك بعد نسمع كلام الساهرة.

كان هذا القيصر كاظم الساهر في مدرسة الحب الحادية عشر مساء وتسع دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين لقائنا المباشر ياسمين على ليلي تونس. نسمع الآن محمد عبد في هذه الوصلة الغنائية.

الفنان محمد عبده في وصلة غنائية الحادية عشرة مساء وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم ختام السهرة، سهرة الياسمين على ليلة تونس مع كوكب الشرق أم كلثوم.

0: نعزف بإثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق
0: ياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نواصل اليوم فصلا جديدا مع العصر الرومانسي. ففي عام 1800 حدث تغير ملحوظ بين الموسيقي المبدع والمجتمع. فبعد العصور الوسطى التي كان ينظر لها فيها بنوع من الازدراء والاستهانة من الأدباء، فقد تحسن حاله ابتداء من القرن 13، لكن وحتى نهاية القرن 18 اعترف الموسيقيين بوجود أسياد لهم، وكانت الكنيسة في ذلك الوقت هي أقوى سيد. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لتشايكوفسكي كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

في الموسيقى كما كان الحال أيضا بالنسبة للفن التشكيلي، كان الموسيقي حرا في نطاق المهمة المكلف بأدائها. فقد كان مايكل أنجلو يقوم برسم أحد سقوف أي كنيسة أو أحد جدرانها بغير أن يحدد له أي إنسان الحدود التي ينبغي أن يلتزمها خياله. على الجانب الآخر نجد أن الموسيقيين لم يكونوا مستائين من هذا الوضع، فلما يكونوا يرون أن في هذا الأمر ما يعد اعتداء على حقوقهم، فعلى سبيل المثال مونتفيردي نرى أنه كان إزاء هذا الأمر يشعر أنه في خدمة نظم اجتماعية وأنه في النهاية خاضع للعصر الذي ولد فيه.

كنا في الاستماع لحركة ثانية من كونسيرتو الكمانجا والأوركسترا لتشايكوفسكي في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية. يمكننا القول أنه حتى نهاية هذا القرن لم يكن من المستطاع نتيجة لذلك تصور وجود غير موسيقى المنفعة، أي أن الموسيقى كانت تؤلف بناء على طلب خاص أو لمناسبة، فلم يكن حتى ذلك الوقت وجود لما يسمى فن الفن، ولم يظهر حتى ذلك الوقت ما يسمى بالفن البرجوازي، فقد كان الفن وكانت الموسيقى محصورة في طبقة النبلاء الأرستقراطيين. نستمع للحركة الثانية من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشوبان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ننتقل إلى تصور بيتهوفن لفنه. ما لم يستطع النجاح في موزار قد نجح في بيتهوفن، فلم يضع بيتهوفن نفسه في خدمة الأرستقراطيين، لكنه بدلا من ذلك جعل الأرستقراطية في خدمته. يشهد لذلك العديد من النوادر على عدم احتفائه بأولياء نعمته من كونتات وأميرة وأرشيدوقات. فمع بيتهوفن كان لأول مرة يظهر فنان غير خاضع لأي قيود. إلى جانب ذلك، كان بيتهوفن هو أول مؤلف موسيقي يبدو أنه اتبع في أكثر مؤلفاته مبدأ الفن للفن. في مقابل رومانسي آخر ظهر في الشعر، وهو شاعر سامويل تايلور كوليرج، الذي رأى الجميل ما كان له نفع من الناحية الأخلاقية فحسب، وذلك عندما قال إن الجمال لا يخضع لشيء سوى ذاته. فلم تكن سوناتات بيتهوفن المؤلفات التي ألفت بقصد الترفيه أو من أجل المجتمع، فهي خلافا لذلك أمثلة للفن الخالص. ونتيجة لذلك كانت سوناتاته الأخيرة ورباعياته الأخيرة أشبه ما تكون بالمناجات الذاتية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للحركة الأولى من سونات الكمانجا والبيانو لبيتهوفن. ومع بيتهوفن بدأ يحدث التغير، فبدأت تضعف رابطة الوحدة القائمة بين العمل الرسمي والإبداع الفني. فقد كانت شخصية بيتهوفن هي التي زودت العصر الرومانسي بنموذج لتصوره كفنان، وبعد ظهوره بدأ عصر كتبت فيه السيمفونيات والأوراتوريات وموسيقى الصحاب الشاعرية والكورالية بل والأوبرات دون تكليف من أحد. فقد كتبت هذه الموسيقى من أجل جمهور متخيل، من أجل المستقبل أو الخلود إن أمكن. لكن بطبيعة الحال لما يختفي نهائيا الفنان الذي يعمل على خدمة المجتمع. نستمع لرومانس لآلة الكمانجا والأوركسترا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من المظاهر الغريبة ذات الدلالة المتناقضة التعلق بفكرة القومية في العصر الرومانسي، فتعلق الشديد بفكرة القومية إلى جانب عزلة الفنان عن المجتمع. في السابق كانت هناك عصور اتسمت بالطابع القومي في الفن، وهناك من الفنانين من حاول التسامي على تلك النظرة، من أمثال بيتهوفن الذي كان مواطنا موسيقيا عالميا. وقبل عام 1800 لم تظهر أي سمات قومية قوية إلا عند المؤلفين الموسيقيين الذين لم تبلغ مكانتهم قمة العظمة الشاهقة، لكن ازداد الطابع القومي حدة خلال العصر الرومانسي. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للمؤلف التشيكي القومي سميتانا في مقطوعة نهر المولداو.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب ندوات ومراوحات توانسة توانسة توانسة توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
6: متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج توانسة، البرنامج اللي يسلط الضوء على التوانسة والمجتمع التونسي من خلال عدسة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم باش نحكيو على مفهوم سوسيولوجي بامتياز، مفهوم محوري ومهم بالنسبة لدارسي وباحثي علم الاجتماع، ألا وهو التحولات. كي نحكيو على علم الاجتماع